0: المحلي للعاصمة عمان وما حولها يرفع الآن. الأذان الأول.
1: الله أكبر الله

صدق الله العظيم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، رفع الأذان الأول.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

صدق الله العظيم. إذاعة قرآن الكريم من عمان. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، يرفع الآن أذان الفجر.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي للعاصمة عمان وما حولها، نودي لصلاة الفجر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: إذاعة القرآن الكريم من عمان.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله.

0: يقال هذا الذكر 3 مرات إذا أصبح.
1: إذاعة القرآن الكريم من عمان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إخوتي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في هذا اليوم متمنين وراجين لكم سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم. أنتم تستمعون إلى إذاعة القرآن الكريم في عمان، والتي تأتيكم عبر الموجات التالية: في العاصمة عمان 93.1، في الكرك وإربد 98.7، في العقبة 91.5، في البتراء ووادي موسى 96.3، في المفرق 94.7، وفي عجلون 93.9، وعلى الموجة المتوسطة بتردد مقداره 855 كيلو هيرتز. نتمنى لكم إخوتي الكرام سماعا طيبا ومباركا مع فقرات مواد برامجنا وتلاواتنا في هذا اليوم.
2: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى طائفة من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والسقيم والكبير، فإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء. متفق عليه. وعن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. رواه البخاري. وعن جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاة الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإن من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم. رواه مسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. التقوى هاهنا بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي وقال حديث حسن. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. رواه مسلم.

0: أيها الإخوة والأخوات، إلى الملتقى في الحلقة القادمة بإذن الله. هذه أجمل تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: من فيض النبوة. الإعداد والتقديم نسيم أبو خضير.
2: إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

تلك آيات الكتاب المبين نتلو عليك من نبأ موسى وفرعون بالحق لقوم يؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم

استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن

فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين. وقالت امرأة

وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون.

ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون.

فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه

قتلوك فاخرج فاخرج إني لك من الناصحين فخرج

تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك

رهب. فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه

وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى

وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون

وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا،

وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم

وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى

معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين.

جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية

وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا

خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآية للمؤمنين. أتل ما أوحي

العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه

غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر

الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين

من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون.

0: رسلنا وإن الله لمع المحسنين.
1: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف رحمه الله. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك

رحمته وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد

بعد قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبةً

فتوأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور ولا تصعر خدك

السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمُ اللَّائِي تُظَاهِرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ

بهم هو أقسط عند الله فإن لم تعلموا آباءهم فإخوانكم في الدين ومواليكم وليس عليكم

أمهاتهم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين إلا أن تفعلوا

وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا وإذ قال

ارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا ولو دخلوا

الموت أو القتل وإذا لا تمتعون إلا قليلا قل من ذا الذي يعصمكم من الله إن أراد بكم سوءا أو أراد بكم رحمة ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا قد يعلم الله

ولا يأتون البأس إلا قليلا أشحة عليكم فإذا جاء الخوف رأيتهم ينظرون إليك تدعو

في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله.

يتأخرن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمنا الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسوله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل

والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم

أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك

كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا

عمك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة

ينكحها خالصة لك من دون المؤمنين قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وما ملكت أيمانهم لكي لا يكون عليك حرج

لنغرينك بهم لنغرينك بهم ثم لا يجاورونك فيها إلا قليلا ملعونين أينما ثقفوا أخذوا وقتلوا تقتيلا سنة الله في الذين خلوا من

الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا لا يجدون وليا ولا نصيرا

موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما إنا عرضنا الأمانة على السماوات

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ علي بن عبد الرحمن الحذيفي.
1: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: أرأيت يا هاجر أن المدرسة لا تسكت عن مثل هذه الأمور؟
1: فعلا، لقد شعرت بالراحة والاطمئنان حين أخبرتنا المديرة أنها تشرف بنفسها على الأحوال الصحية للطلبة.
0: لا شك أن لها باعا طويلا في معالجة مثل هذه الأحوال. المهم أن يعي الأهل دورهم، مسؤولياتهم تجاه أبنائهم وبناتهم.
1: هذا صحيح، ولكن بقي أمر هام لم نعالجه.
0: وما هو يا ترى؟
1: إنه الصداع الذي ينتاب مريم أثناء الدراسة، هل نعرضها على الطبيب؟
0: بدون شك، سأطلب طبيب العائلة اليوم إن شاء الله، وأطلب منه تحديد موعد لنا.

0: من الطارق؟
1: أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بجارتنا أم طارق.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضلي يا أم طارق، كيف حالك؟ كيف حال الأولاد؟
2: الأولاد بخير، أما أنا فلا. الحياة تعب وشقاء، أكدت وأتعب كل النهار في البيت، فلا ينتهي العمل ولا أحد يرضى.
1: قولي الحمد لله.

0: يا أم طارق، هذه حالنا جميعاً، ليس أمامنا سوى الصبر.
1: آه، المهم تعلمين أن والدة جارتنا أم سليم قد توفيت اليوم صباحاً واستراحت من شقاء الدنيا.
0: نعم، رحمها الله وأسكنها فسيح جنانه.
1: لقد اتفقت مع بقية الجارات على أن نذهب غداً صباحاً لتقديم واجب العزاء، هل تذهبين معنا؟
0: الفكرة مقبولة، ولكني سأرسل لك الجواب النهائي مساء إن شاء الله.
1: حسناً يا أم حسن، سأنتظر جوابك مساء إن شاء الله. السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.

0: لا مانع طبعا يا هاجر، هل ترغبين في أن أوصلك إلى هناك؟
1: أفضل أن أذهب مع الجارات حتى لا تظن إحداهن أني لا أرغب في مصاحبتهن، فما رأيك؟
0: كما تشائين يا أم حسن. أين الولدان؟
1: ينتظرننا في غرفة الجلوس، هيا بنا.

0: أنا في شوق كبير لحديث اليوم يا أبي.
1: لقد عمد حسن بعدما أنهى دروسه إلى كتاب السيرة النبوية المبسط وقرأ عن عام الفيل حتى يتمكن من مشاركتكما الحديث.
2: هذا رائع يا حسن، أفرحني هذا الخبر كثيرا.
3: وأنا كذلك يا ولدي، فإن داومت على هذه الطريقة فستنطبع السيرة النبوية في قلبك وعقلك ولن تنساها أبدا إن شاء الله.
0: هذا ما أصبو إليه يا أبي.
1: إذن كلنا أذان مصغية يا أبي، تفضل.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. أراد أبرهة ملك الحبشة يوما أن يبني كنيسة عظيمة بصنعاء حاضرة ملكه، فكتب بذلك إلى قيصر الروم وسأله العون والمساعدة لتحقيق رغبته، فلبى القيصر رغبة أبرهة وأرسل إليه البنائين وأمده بالفسيفساء والرخام. فلما تم البناء واكتملت زخرفة الكنيسة أراد أبرهة أن يصرف إليها حجاج العرب ويحول تجارة قريش إلى صنعاء.
1: هل أراد أن يستبدل الحجاج الكعبة بالكنيسة التي بناها؟
2: نعم يا ابنتي، هذا ما أراده هو، ولكنه لم يفلح طبعا، فإرادته تلك أثارت حفيظة العرب حتى خرج رجل من بني مالك بن كنانة فقدم اليمن ودخل الكنيسة وعبث بأثاثها تعبيرا عن رفضه لمخطط أبرهة.
0: وماذا فعل أبرهة حينها؟ لابد أنه استشاط غضبا.
3: فعلا فعلا، لقد استشاط أبرهة غضبا وأقسم ليهدمن الكعبة، وجرد لذلك جيشا عظيما من الأحباش تتقدمهم الفيلة وسار باتجاه الكعبة.
1: ألم يجهز أهل مكة بالمقابل جيشا عظيما لمواجهة أبرهة وجيشه والدفاع عن الكعبة؟
2: لا يا ابنتي، وستعرفين بعد قليل لماذا لم يفعلوا. فلما أصبح أبرهة قريبا بجيشه من مكة تعرض رجاله لمئتي بعير لعبد المطلب وسلبوها، فغضب عبد المطلب لفعلتهم وطالب أبرهة بإبله.
3: فلما بلغ أبرهة أن عبد المطلب قد غضب لسلب إبله أرسل إليه واستخدمه، حتى إذا وصل عبد المطلب إلى مجلس أبرهة سأله الملك: أتكلمني في 200 بعير قد أصبتها لك وتترك بيتا هو دينك ودين آبائك قد جئت لهدمه لا تكلمني فيه؟
0: فبماذا أجابه عبد المطلب يا ترى؟
3: أجابه عبد المطلب بقوله الشهير: إني أنا رب الإبل، وإن للبيت ربا سيمنعه، أي سيحميه. فإلى هذا الحد وصلت ثقة عبد المطلب بأن الله عز وجل سيحمي بيته من أبرهة وفيلة.

0: وهكذا كان. فلما صمم أبرهة على دخول مكة وهدم الكعبة، أرسل الله عليهم طيرا تحمل في مناقيرها أحجارا لا تصيب منهم أحدا إلا هلك. اتلو علينا يا حسن السورة التي تتحدث عن تلك الحادثة.
1: حاضر يا أمي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ ألم يجعل كيدهم في تضليل، وأرسل عليهم طيرا أبابيل، ترميهم بحجارة من سجيل، فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم.
2: ممتاز، بارك الله بك يا ولدي.
3: ولكن يا أبي، ما هو العصف المأكول؟
2: العصف المأكول هو ورق الزرع، حين تأكله الدواب وتدوسه وتفنيه. وقد شبه الله عز وجل به أبرهة وجيشه وفيلته بعدما أرسل عليهم الطير جماعات جماعات تحمل في مناقيرها حجارة طينية قاتلة ترميهم بها.
0: وهكذا هزم أبرهة وجيشه، واعتبرت هذه الحادثة التاريخية فاتحة خير على العرب عامة وعلى قريش خاصة، حتى إنهم أصبحوا يؤرخون بها حوادثهم فيقولون حصل كذا في عام الفيل، أو ولد فلان في عام الفيل.
3: إذن في هذا العام، أي عام الفيل، أنجبت السيدة آمنة بنت وهب مولودها المبارك صلى الله عليه وسلم.
2: نعم نعم يا ابنتي، فقد ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الأول عام الفيل، سنة 571 بعد ميلاد المسيح عليه السلام. ولم يكن صلى الله عليه وسلم في ولادته كما في حمله كغيره من المواليد، بل جاءت ولادته سهلة يسيرة مباركة، وكيف لا وهو الرحمة المهداة للعالمين عليه الصلاة والسلام.
0: لك أن يشعر بأن الدنيا كلها قد احتفلت بمولده عليه الصلاة والسلام في تلك الليلة المباركة، وكأني أسمع تهليل الكواكب وتسبيح البحار والأنهار والشجر والدواب. آه، ما أجملها من ليلة مباركة ولد فيها نبي الهدى والنور الذي أنقذ الله عز وجل به عبيده التائهين من ظلام العبودية لغيره، ليقودهم إلى جنات النعيم.
2: صحيح، إن المرء لا يشعر بمهابة وروعة تلك الليلة.
3: ألم ترد إلينا أخبار عن أحداث رافقت ولادته صلى الله عليه وسلم؟
2: بلى يا ابنتي، ومنها انتكاس بعض الأصنام في المعابد الوثنية بمكة، وارتجاس إيوان كسرى وسقوط شرفاته، وغيضة بحيرة ساوة. فما أروع تلك الليلة المباركة التي شهدت ولادة سيد الخلق وفخرهم صلى الله عليه وسلم.
1: حسنا يا أبي، فهل فرح جده عبد المطلب بولادته، خاصة بعد وفاة والده عبد الله؟
2: طبعا يا ولدي طبعا، فحين أرسلت آمنة إلى عبد المطلب ببشارة ولادة حفيده فرح فرحا عظيما، وحين أتاها أخبرته بما رأت حين حملت به وما قيل لها فيه وما أمرت أن تسميه.
1: أذكر ذلك، لقد قيل لها أن تعيذه بالله الواحد من شر كل حاسد
3: وأن تسميه محمدا.
0: هذا صحيح، فأخذه جده عبد المطلب ودخل به الكعبة، وقام يدعو الله ويشكره على عطائه ويقول ليكونن لابني هذا شأن، ثم سماه محمدا صلى الله عليه وسلم وعاد به إلى أمه.
3: وهل كان هذا الاسم محمد معروفا عند العرب قبل ولادة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟
2: سؤال وجيه يا مريم. اعلمي يا ابنتي أنه لما بشرت التوراة والإنجيل بنبوته عليه الصلاة والسلام، وتنبأ الرهبان والكهان بقرب بعثته، وكثرت بذلك الأخبار، عمد بعض العرب إلى تسمية أولادهم باسم محمد، عسى أن يكون هو النبي المنتظر، ولكنهم لم يتعدوا الاثنين أو الثلاثة فقط.
1: وهل هو مذكور باسمه في التوراة والإنجيل صلى الله عليه وسلم؟
0: باسمه وبصفته يا بني، اسمع قول الله عز وجل في سورة الصف: وإذ قال عيسى بن مريم: يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد.
2: وقال تعالى أيضا في سورة الأعراف: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. فهذه إذن صفته في القرآن وفي التوراة والإنجيل كذلك صلى الله عليه وسلم.
1: ذكر في القرآن أن اسمه صلى الله عليه وسلم أحمد، وقد سماه جده محمدا، فهل له أسماء أخرى صلى الله عليه وسلم؟
0: نعم يا ولدي بلا شك، فهو سيد ولد آدم وفخرهم في الدنيا والآخرة، محمد وأحمد والماحي الذي يمحى به الكفر، والعاقب الذي ما بعده نبي، والحاشر الذي يحشر الناس على قدميه صلى الله عليه وسلم،
2: وهو المقفى نبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة وخاتم النبيين والفاتح وعبد الله وغيرها كثير من أسمائه المحمودة صلى الله عليه وسلم.
3: صلى الله عليه وسلم، وبعد ولادته أرضعته حليمة السعدية، هل هذا صحيح يا أبي؟
2: نعم يا ابنتي هذا صحيح، فقد حمله جده وبدأ يلتمس له المراضع منذ ولادته، ولرضاعته من حليمة السعدية قصة جميلة مؤثرة تحكيها حليمة بنفسها.
3: عذرا يا أبي، ولكن ثمة سؤال غالبا ما يجول بخاطري عند هذه النقطة.
0: أظنني حذرت سؤالك يا مريم، تريدين أن تعرفي لماذا طلبوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم المراضع ووالدته حية تستطيع أن ترضعه؟
3: فعلا يا أمي، هذا هو بالضبط ما أردت أن أسأل عنه، فهذا الأمر محير فعلا.
2: سؤال جميل وفطن، ولكنني سأرجئ جوابه إلى الغد إن شاء الله تعالى حتى تزداد حيرتك وتشعري بشوق أكبر. إلى اللقاء.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

0: يا نوال يا نوال نوال، أين ال ال
1: حالا حالا يا صلاح، أتيك بما تريد.
0: أهذا كلام؟ لماذا لا تأتينا بكل الأصناف التي طلبتها مرة واحدة؟
1: لسبب بسيط جدا يا زوجي العزيز.
0: وما هو؟
1: المائدة، المائدة لن تتسع لعشرات الأطباق من كل صنف ولون تريد أن تأكله.
0: ماذا؟

0: لا من فضلك، أنا لا أسمح لأحد مطلقا أن يسخر مني.
1: أنا لا أسخر منك، ولكن تلك هي الحقيقة التي أعيشها منذ تزوجنا. أطباق كذا وأطباق كذا وأطباق كذا، كأنه لم يعد يهمك شيء سوى الأكل.
0: نعم، تريدين أن تفرضي علي الوصاية حتى فيما آكل أو أشرب؟
1: أنا لا أفرض عليك الوصاية، أنا فقط أريد أن ترحمني من عشرات الأصناف التي تطلبها من يوم إلى يوم، وعشرات الأطباق التي تريد مني أن أزين بها مائدتك كل وجبة.
0: أنا حر، ولعلمك أنا أنفق من مالي أنا، والمعدة معدتي أنا، أملأها بما أريد وأشتهي. على هذا تعودت قبل أن أتزوجك، ها؟ وعلى هذا ستستمر حياتي إن شاء الله، أردت أو لم تريدي.
1: عليك إذن أن تعين لك طاهية خصيصا لكي تلبي طلبات معدتك التي لا تقف عند حد.
0: وأنت، أنت ما وظيفتك؟ ما عملك؟ ولما تزوجتك إذن إن لم يكن لتلبية طلبات معدتي، ها؟
1: تزوجتني لكي أعمل طاهية عندك؟
0: هذا هو أهم عمل للزوجة.
1: لا، هذا كثير كثير، وأنا لم تعد بي قدرة على الاحتمال.
0: لا بأس، فلنرجئ بحث هذه المسألة حتى أنتهي من طعامي. لقد قيل قديما الأهم ثم المهم.
1: تعني أن الطعام عندك أهم من...
0: من فضلك هاتي بقية أطباق حتى أستطيع أن أنتهي من طعامي وأعود إلى عملي في وقت مناسب. تفضلي.
2: أستاذ صلاح، ما الحكاية؟ منذ عدت وأنت على هذه الحال.
3: لا أدري ماذا حدث لي، مغص مغص شديد.
2: المسألة فيما أرى لا تقف عند المغص الشديد فحسب، إنك لا تستطيع أن تتنفس إلا بصعوبة بالغة.
3: نعم، يبدو أنني لابد أن أعود إلى المنزل.
2: أي منزل يا رجل؟ قل يبدو أنك لابد أن تذهب إلى أقرب طبيب.
3: نعم.
2: هيا بنا.
4: خيرا يا نوال يا ابنتي، ما كنت أصل إلى البيت حتى قالت لي يا أمك إنك تريدين رؤيتي لأمر هام.
1: أبي،
4: هذه بداية لا تبشر بخير.
1: غصبا عني يا أبي، أنا أبكي غصبا عني.
4: أما كان يجب أن تشرحي لي الأمر أولا ثم تبكي كما تريدين؟
1: أبي، صلاح لم يعد يطاق منذ تزوجنا، وهو لا هم له إلا الطعام.
4: الناس كلهم يهتمون بالطعام.
1: لا، لا أظن أن في الناس واحدا مثله أبدا. إنه يا أبي ما إن يرى أطباق الطعام على المائدة حتى ينسى نفسه، وينسى أيضا من أمامه، ثم يصرف اهتمامه كله إلى القضم والبلع في تلذذ بالغ، وكأنه موسيقي عظيم يعزف قطعة من روائع النغم.
4: رائع،
1: ما هو الرائع يا أبي؟
4: وصفك لزوجك وهو يتناول الطعام.
1: هذا الوصف لا يعد شيئا بجانب ما يحدث بالفعل على مائدة الطعام.
4: دعينا الآن مما يحدث على مائدة الطعام وخبريني عن الشيء الذي تشكين منه.
1: أنا لا أشكو إلا مما تجره علي هوايته تلك من متاعب، وما تسببه لي من إرهاق. لقد تحولت إلى مجرد طاهية تطهو أصناف الطعام التي يريدها.
4: كل الزوجات يا بنيتي يقمن بإعداد الطعام في بيوتهن.
1: هذا حق، ولكن أن ينظر الزوج لزوجته على أنها مجرد طاهية فذلك شيء لا يرضاه أحد، وأن يعتبر طهواها للطعام وملحقاته هو عملها الأساسي فذلك شيء لا يقبله أحد.
4: وذلك إذن هو سبب بكائك؟
1: نعم، مثل زوجي لم يكن يحتاج إلى زوجة بقدر ما يحتاج إلى طاهية.
4: وماذا تريدين مني أن أفعل يا نوال يا ابنتي؟ المثل يقول الناس فيما يعشقون مذاهب، وزوجك يعشق الطعام، ولا أظن أن أحدا يستطيع أن يقول له.
1: من يا ترى؟ ألو؟ من؟ الأستاذ علي زميل زوجي؟ خير، ماذا تقول؟

0: نقلته إلى المستشفى، وهناك حجزوه حالا حالا. أنا آتية حالا. أبي أبي
1: فهمت صلح. كل شيء من سياق الحديث. هيا بنا يا بنياتي هيا.
0: دكتور أرجوك، أنا أريد أن أطمئن على زوجي أرجوك. أنا
2: عفوا عفوا، أنت زوجة الأستاذ صلاح؟
1: نعم يا دكتور، وهي ابنتي.
2: أستطيع أن أتكلم بصراحة إذن؟
0: ماذا تعني يا دكتور؟
2: أعني أنك أنت المسؤولة عن ذلك الذي حدث لزوجك.
0: أنا؟
1: مهلا يا ابنتي مهلا. ألا يجب أن نعرف ماذا حدث لزوجها أولا؟
2: كادت التخمة أن تقضي عليه، وأظن أن ابنتك يا سيدي هي المسؤولة عن ذلك.
0: أرأيت يا أبي؟ أرأيت؟ ألم أكن على حق إذن عندما طلبت من أمي أن ترسلك تبحث لي عن حل؟
2: أفهم من ذلك أنك لست أنت مسؤولة، وأنك لست أنت التي قمت بإعداد عشرات الأصناف التي وجدناها في معدتك.
0: أنا التي أعددتها، لكنني لست أنا المسؤولة. إنه يرغمني على إعداد كل هذه الأصناف، وليس أمامي إلا أن أقول سمعا وطاعة.
2: أفهم من ذلك أنك غير راضية عن حالته تلك؟
1: هي غير راضية على الإطلاق يا دكتور، واليوم حدث بينهما خلاف بسبب هذا الذي هو فيه.
2: كنت أعددت كلاما كثيرا لك يا سيدتي، ولكن يبدو أن علي أن أعد له من الكلام أكثر وأكثر. هيا بنا ندخل إليه، فلابد أن يكون قد أفاق الآن.

0: أنا
1: أنت كتبت لك حياة جديدة يا أستاذ صلاح.
2: والسبب طبعا هوايتك المفضلة الطعام.
0: محال أن يكون الطعام هو السبب.
1: تلك هي الحقيقة يا صلاح يا ولدي.
0: محال، طوال عمري
1: وأنا أستاذ صلاح، ليس كل مرة تسلم الجرة كما يقولون في الأمثال. والحق أنني تصورت في البدء أن زوجتك الفاضلة هي التي تستعرض قدراتها في إعداد ألوان الطعام المختلفة، ولكنني اكتشفت أن المسؤولية تقع عليك وحدك، أو على الأصح تقع على تلك الهواية المدمرة التي تمارسها.
0: دكتور،
1: أنا قبل أن أحدثك عن خطأك من وجهة النظر الطبية، سأحدثك عنه من وجهة نظر الدين والشرع، رغم أن كل واحدة منهما تؤكد الأخرى وتؤازرها.
3: الدين والشرع لهما رأي في الأكل والشرب يا دكتور؟
1: نعم بالطبع، وصدق الله العظيم حيث قال: ما فرطنا في الكتاب من شيء.
3: صدق الله العظيم.
1: ولقد وضع لنا القرآن الكريم المنهاج القويم لما يجب أن يأخذ الإنسان نفسه به من حيث المأكل والمشرب، وكذلك فعلت السنة النبوية الشريفة. ويتلخص هذا المنهاج القويم في قول الحق تبارك وتعالى: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. ورغم أن المعنى واضح لا يحتاج إلى تفسير، إلا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أكد لنا هذا المعنى في عدد من أحاديثه الشريفة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن صلبه، فإن كان لا محالة فاعلا فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه. وحيث قال أيضا عليه الصلاة والسلام: نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أكلنا لا نشبع. صدق رسول الله
0: عليه الصلاة والسلام. أيعد إسرافا يا دكتور أن يأكل الإنسان ما يريد؟
1: يجيبك على سؤالك هذا حديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن من الصرف أن تأكل من كل ما اشتهيت. وإذا سألتموني أن ألقي بعض الضوء على ما جاء في الآية الكريمة وفي أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، قلت: إن الشرع القويم بنى لنا منهاجه في المأكل والمشرب على ثلاثة أسس: الأول هو الكمية التي يأكلها الإنسان، والثاني هو مواعيد تناول الطعام، والثالث هو كبح جماح الشهوة أو الرغبة في الأكل.

0: ونضارة من لونه وقوة من نفسه، فبعث إليه المنذر وأحضره ثم سأله عن سيرته. فقال الرجل:
1: ما احتملت هما يبعد علي مدافعته، ولا اجتمع في جوفي طعامان قط.
0: أما عن رأي الطب؟
2: نعم، أنا أريد أن أعرف رأي الطب.
0: رأي الطب يا أستاذ صلاح هو نفسه رأي الشرع القويم: وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، إنه لا يحب المسرفين. صدق الله العظيم.
2: ولكن
0: أستاذ صلاح، تستطيع الآن أن تعود إلى بيتك سليما معافى، ولكن بعد أن أقول لك: اللهم قد بلغت، اللهم فاشهد.

فأعظم لنا أجرا ومغفرة، فإن جودك بحر ليس ينحصر. يا رب واغفر لقاريها وسامعها والمؤمنين جميعا أينما حضروا، ووالدينا وأهلينا وجيرتنا وكلنا سيدي للعفو مفتقر. وقد أتيت ذنوبا لا عداد لها، لكن عفوك لا يبقي ولا يذل.

إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. صدق الله العظيم.

اللهم إنا نعوذ بك من الكسل والهرم والغرم، ومن فتنة القبر وعذابه، ومن فتنة النار وعذابها، ومن شر فتنة الغنى، ونعوذ بك من فتنة الفقر، ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، ونعوذ بك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين.

0: وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير.
1: وقال جل جلاله في سورة يونس: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون.
0: وقال تبارك وتعالى في سورة يوسف: ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون.
1: وقال في سورة النمل: قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. صدق الله العظيم.
2: أيها الأحبة، رحمنا الله وإياكم، لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم بأن لا ننسى الفضل فيما بيننا وأن ننسب الفضل إلى أهله. ولما كان الله عز وجل هو صاحب الفضل في الأولى والآخرة فقد امتدحت آي الذكر الحكيم من يعترف بهذا الفضل له سبحانه كما نعى على الكفار جحودهم ونكرانهم لفضله وفضل أنبيائه.
0: من هنا إخوة الإيمان يتبين لنا أن الاعتراف بالفضل صفة من صفات الذين ساروا على النهج القويم والتزموا سنة النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ذلك أن الاعتراف بالفضل هو أن يقر المتفضل عليه من الناس بفضل من يصدر عنه الفضل ولا يجحده ولا يتناساه. ولا شك أن الله عز وجل هو المتفضل دوما على أهل الدنيا مسلمهم وكافرهم بنعمه التي لا تعد ولا تحصى، وفي الآخرة يدخل عباده الصالحين الجنة ويورثهم دار النعيم بفضله وإحسانه.

0: عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما أنه كان يقول في دبر كل صلاة حين يسلم: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا حول ولا قوة إلا بالله، لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وقال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلل بعد دبر كل صلاة.
1: وتأكيدا من رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام حول الاعتراف بالفضل لأهل الفضل، نورد هذه الأحاديث النبوية الشريفة التي تندرج ضمن هذا العنوان الرحب. عن أبي موسى رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الأشعريين إذا أرملوا، أي نفد زادهم في الغزو أو قل طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا ما كان عندهم في ثوب واحد ثم اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسماء.

0: قوية، فهم مني وأنا منهم.
1: وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعاذ بالله فأعيذوه، ومن سأل بالله فأعطوه، ومن دعاكم فأجيبوه، ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه، فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه.
0: وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صنع إليه معروف فقال لفاعله جزاك الله خيرا فقد أبلغ في الثناء.
2: وعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما غرت على نساء النبي صلى الله عليه وسلم إلا على خديجة، وإني لم أدركها. قالت: وكان رسول الله إذا ذبح الشاة فيقول: أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة. قالت: فأغضبته يوما فقلت: خديجة. فقال صلوات الله وسلامه عليه: إني قد رزقت حبها. وهذا اعتراف من رسول الله بفضل وكرامة خديجة رضي الله عنها عنده.
1: وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من لم يشكر الناس لم يشكر الله.
0: أيها الأحبة، لفضيلة الاعتراف بالفضل منزلة جليلة، نظرا لما يعود منها من خير على المجتمع وتآلف أفراده، وتشجيع ذوي الفضل أن يستمروا في تفضلهم الذي يلقى الاعتراف والمحبة والشكر من الآخرين.
2: ولما كان طبع الإنسان أن يفرح وتنفرج أساريره إذا نسب إليه الخير وتوجه إليه بالشكر، كان الاعتراف بالفضل باعثا على مرضاته بعد مرضات الله عز وجل، لأن من يشكر الناس فإنما هو في الحقيقة يشكر المولى تعالى الذي أجرى الخير على أيديهم. وكما مر في الحديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله. ويفهم من ذلك أن من يشكر الناس إنما يشكر الله عز وجل، والشكر لله يزيد في النعمة ويورث الرضا.
0: أقوال وآثار.
1: قال الشاعر: الشكر لله كنز لا نفاد له، من يلزم الشكر لم يكسب به مذمة. وقال آخر: ومن شكر المخلوق يشكر لربه، ومن يكفر المخلوق فهو كفور.
0: قال أبو حاتم بن حبان البستي رحمه الله تعالى: الواجب على المرء أن يشكر النعمة ويحمد المعروف على حسب وسعه وطاقته، فإن قدر فبالضعف، وإلا فبالمثل، وإلا فبالمعرفة بوقوع النعمة عنده مع بذل الجزاء له بالشكر وقوله جزاك الله خيرا. وقال: أنشدني علي بن محمد: علامة شكر المرء إعلان حمده، فمن كتم المعروف منهم فما شكر. إذا ما صديقي نال خيرا فخانني، فما الذنب عندي للذي خان أو فجر. وقال أيضا: الحر لا يكفر النعمة ولا يتسخط المصيبة، بل عند النعم يشكر الكثير منه، والنعم لا تستجلب زيادتها ولا تدفع الآفات عنها إلا بالشكر.
2: وأنشد المنتصر بن بلال فقال: ومن يسد معروفا إليك فكن له شكورا، يكن معروفه غير ضائع، ولا تبخلن بالشكر والقرض فاجزه، تكن خير مصنوع إليه وصانع.
1: وقال شاعر: فكن شاكرا للمنعمين لفضلهم، وأفضل عليهم إن قدرت وأنعم، ومن كان ذا شكر فأهل زيادة، وأهل لبذل العرف من كان ينعم.
0: وجاء في المثل: إذا قصرت يدك بالمكافأة فليطل لسانك بالشكر.

0: عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أنه قال: مر أبو بكر والعباس رضي الله عنهما بمجلس من مجالس الأنصار وهم يبكون، فقال: ما يبكيكم؟ قالوا: ذكرنا مجلس النبي صلى الله عليه وسلم بنا. فدخل على النبي عليه الصلاة والسلام فأخبره بذلك، قال: فخرج النبي صلى الله عليه وسلم، قال: فصعد المنبر ولم يصعده بعد ذلك اليوم، فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال: أوصيكم بالأنصار، فهم كرشي وعيبتي، أي جماعتي وموضع ثقتي، وعيبتي موضع سري وأمانتي، وقد قضوا الذي عليهم وبقي الذي لهم، فاقبلوا من محسنهم وتجاوزوا عن مسيئهم.
1: وعن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم أتيته فقال: يا جرير، لأي شيء جئت؟ قلت: جئت لأسلم على يديك يا رسول الله. قال: فألقى إلي كساءه ثم أقبل على أصحابه وقال: إذا جاءكم كريم قوم فأكرموه. وقال جرير: وكان لا يراني بعد ذلك إلا تبسم في وجهي.

أيها الإخوة والأخوات، إن الاعتراف بالفضل لذوي الفضل إنما هو في الحقيقة اعتراف بالمنعم والمتفضل في الأولى والآخرة، وهو الله عز وجل، وهو سبب من أسباب حفظ النعمة بل زيادتها وحفظها. والاعتراف لا يكون باللسان فقط، بل اللسان يعبر عما في الجنان، وكذلك يكون بعمل الجوارح والأركان. ومهما حاول المرء منا جاهدا أن يعرف الفضل لأهله وأن يعطيهم حقهم، فلن يكون ذلك إلا من خلال الدعوة الصالحة جزاك الله خيرا وبالشكر، لأن الشكر يؤديهم حقوقهم بإذن الله. أخي في الله، إن اعترافك بالفضل شكر للنعمة، وشكر النعمة سبب في زيادتها، فلا يعرف الفضل لأهل الفضل إلا ذو الفضل.

اللهم لعلمك الغيب وقدرتك على الخلق نسألك خشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك كلمة الإخلاص في الرضا والغضب، والقصد في الفقر والغنى، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، ونسألك الرضا بالقضاء وبرد العيش بعد الموت، ونسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة،

ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان، واجعلنا هداة مهديين يا رب العالمين يا الله.

السابعة صباحا، ساعتنا الآن في إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، وهذا موعد الأخبار.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لحضراتكم نشرة الأخبار يقرأها إبراهيم العظمات، والبداية مع العناوين. جلالة الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء ألبانيا، بحثا خلاله أبرز مستجدات المنطقة. الأردن يدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على منشآت مدنية وحيوية في البحرين والكويت. وزير الخارجية يبحث مع وزراء خارجية عرب سبل تطوير التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية. من العناوين سيداتي وسادتي إلى التفاصيل. تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، بحثا خلاله أبرز المستجدات في المنطقة. وأكد جلالته ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تهدئة شاملة ومستدامة تعيد الاستقرار للإقليم، كما تناول الاتصال سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عدة. أكدت جلالة الملك رانيال عبد الله خلال كلمة لها في مؤتمر ساوث باي ساوث ويست لندن أنه على الرغم من التحديات الإقليمية ومحدودية مواردنا في الأردن، لم يتزعزع تعاطف بلادنا مع اللاجئين. وأضافت أن الأردن واجه نصيبه من التوترات وظل مصرا على الدبلوماسية والتفاوض. التفاصيل مع الزميل محمد شوكة المجالي.
1: سلطت جلالة الملكة رانيال عبد الله خلال كلمة لها في مؤتمر ساوث باي ساوث ويست لندن الضوء على أهمية ترسيخ قيم التكاتف والانضباط والتواضع في التعامل مع التحديات التي تواجه الأفراد والمجتمعات في الشرق الأوسط والعالم. وأشادت جلالتها بدور الأردن في هذا السياق وقالت: على الرغم من أنني قد أبدو متحيزة وأنا كذلك

0: بالفعل، إلا أنني أعتقد أن الأردنيين يجسدون باستمرار قيم التكاتف والانضباط والتواضع. وفي إشارة إلى استضافة الأردن لواحدة من أعلى معدلات اللاجئين في العالم قياسيا بعدد السكان، قالت جلالتها: تبلغ مساحة الأردن ما يزيد قليلا عن ثلث مساحة المملكة المتحدة، ومع ذلك يستضيف ملايين اللاجئين، وقليلة هي الدول التي تحملت عبئا مماثلا. وعلى الرغم من التحديات الإقليمية ومحدودية مواردنا الطبيعية، لم يتزعزع تعاطف بلادنا معهم. وأضافت جلالتها: الأردنيون الذين لا يجهلون معنى شح الموارد أبدوا بدورهم دعما كبيرا لجهود إغاثة غزة، مشيدة بكوادر الأطباء والممرضين المتطوعين في المستشفيات الميدانية الأردنية في غزة، وبالمبادرات الخيرية المحلية وحملات جمع التبرعات. وتحدثت جلالتها عن الشعور المتزايد بثقل الأزمات في المنطقة خلال السنوات الماضية، قائلة: إنه ثقل الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة، حيث قتل عشرات الآلاف من الفلسطينيين، ولا يزال السكان بأكملهم محرومين من الرعاية الصحية الكافية والتغذية المناسبة والمأوى. إنه ثقل الحرب الإيرانية المتقطعة وصفارات الإنذار التي تتردد أصداؤها عبر العالم العربي، ووقف إطلاق النار الهش، ومئات الآلاف من النازحين في لبنان، والمجاعة المستخدمة سلاحا في السودان. وسلطت جلالتها الضوء على التحديات التي يواجهها الأردن والتزامه الدائم بالدبلوماسية، قائلة: واجه الأردن نصيبه من التوترات أيضا، حيث كان عليه التعامل مع ضغوط مستحيلة من كل اتجاه ومع أعباء كبيرة فرضتها الظروف، ومع ذلك ظل الأردن منفتحا وقابلا للتأقلم، متواضعا بما يكفي للتفاوض، ومصرا على الدبلوماسية. وفي حديثها عن الدور الدبلوماسي للأردن قالت: الملك حسين الذي أمضى معظم عام 1998 في علاج السرطان نهض من فراش المستشفى للمساعدة في إنقاذ محادثات السلام الفلسطينية الإسرائيلية في واي ريفر، لكنه رحل ولم يتحقق السلام الذي سعى إليه في المنطقة التي أحبها كثيرا، ولا ليرى ابنه الملك عبد الله يواصل السعي لتحقيقه. وأضافت جلالتها: اليوم نجد أنفسنا في لحظة تتطلب التوصل الواضح والتصميم لمواجهة تحديات عالمية مشتركة تشمل تغير المناخ واللامساواة الاقتصادية وتأثير الذكاء الاصطناعي على سوق العمل وتنامي العنصرية والتعصب. ودعت جلالتها إلى تعزيز روح التكاتف، مشيرة إلى مبادرات إنسانية مثل مطابخ مجتمعية يديرها متطوعون في غزة ولبنان، حيث يطعم الجائعون الجائعين ويهتم النازحون بالنازحين. وحذرت جلالتها من الاعتماد المفرط على التكنولوجيا وأثاره السلبية على المهارات الإنسانية الأساسية، بما في ذلك التفكير والإبداع والذاكرة والتواصل والقدرة على مواجهة التحديات. وفي ختام كلمتها أكدت جلالتها أهمية مواصلة السعي والمثابرة والثقة بثمار التكاتف، قائلة: قد يسمي البعض ذلك تفاؤلا، أما أنا فأسميه إيمانا، هو إيمان نسميه في الإسلام التوكل. التوكل ليس دعوة إلى التقاعس أو الاستسلام، بل يعني أن تبذل كل ما في وسعك وتثق في النتيجة، تسعى بالتكاتف وبتواضع مرارا وتكرارا، ثم تترك الأمر.
1: أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 2126 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وعدته خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضا لجهود حل الدولتين، وانتهاكا واضحا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة.

أجرى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا مع وزير الخارجية في المملكة العربية السعودية الشقيقة سمو الأمير فيصل بن فرحان، وبحث الوزيران خلال الاتصال الذي جاء في سياق التنسيق والتشاور المستمر بين المملكتين الشقيقتين التطورات الإقليمية والجهود المستهدفة إنهاء التصعيد الذي تشهده المنطقة واستعادة الأمن والاستقرار على الأسس التي تضمن ديمومتهما. ودان الوزيران الهجمات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين، والتي تمثل انتهاكا لسيادتيهما وتقويضا للجهود الرامية إلى تهدئة التوترات الحالية. كما بحث الصفدي وسمو الأمير فيصل سبل تنمية التعاون بين الأردن والسعودية في عديد مجالات، تعزيزا للعلاقات الأخوية التاريخية التي تجمع البلدين. بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في جمهورية العراق الشقيقة الدكتور فؤاد حسين سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. وأكد الوزيران في اتصال هاتفي أهمية الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الإقليمي واستعادة التهدئة، وشددا على أهمية التوصل لحل جذري للتصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة على الأسس التي تضمن الأمن والاستقرار الدائمين واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. وهنأ الصفدي نظيره العراقي على إعادة تعيينه نائبا لرئيس الوزراء ووزيرا للخارجية في الحكومة العراقية الجديدة. كما بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي مع وزير الخارجية والمغتربين في الجمهورية العربية السورية أسعد الشيباني سبل تطوير التعاون بين البلدين والأوضاع الإقليمية. وأكد الصفدي والشيباني خلال اتصال هاتفي أهمية ما تشهده العلاقات الأردنية السورية من تطور مستمر في مختلف المجالات، وبما يعكس عمق العلاقات والحرص المشترك على تعزيزها. كما بحث الوزيران الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة بما يضمن استعادة التهدئة ومعالجة كل أسباب التوتر سبيلا لتحقيق الأمن والاستقرار الدائمين. دان نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي العدوان الإيراني على مملكة البحرين ودولة الكويت الشقيقتين، وأكد الصفدي في اتصالين هاتفيين مع وزير خارجية مملكة البحرين الشقيقة دكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني ووزير خارجية دولة الكويت الشقيقة الشيخ جراح جابر الأحمد الصباح تضامن المملكة المطلقة مع البلدين الشقيقين في مواجهة العدوان، وشدد على وقوف الأردن معهما في كل ما يتخذانه من خطوات لحماية أمنهما واستقرارهما وسيادتهما وسلامة مواطنيهما. وقدم الصفدي خلال اتصاله بالشيخ جراح تعازي الأردن بضحايا العدوان الغاشم على عدد من المرافق المدنية والمنشآت الحيوية، من بينها مطار الكويت الدولي والذي أسفر عن وفاة أحد الأشخاص، وتمنياته للمصابين بالشفاء العاجل. هذا أصدرت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين بيانا أدانت فيه الاعتداءات الإيرانية الغاشمة التي استهدفت منشآت مدنية وحيوية في مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة بما فيها مطار الكويت الدولي، انتهاكا سافرا لسيادة البحرين والكويت وتهديدا لأمنهما واستقرارهما وسلامة أراضيهما، وخرقا صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
وأكدت الخارجية في بيان تضامن الأردن المطلق مع مملكة البحرين الشقيقة ودولة الكويت الشقيقة ووقوفه معهما في كل ما تتخذانه من خطوات لحماية سيادتهما وأمنهما واستقرارهما وسلامة مواطنيهما والمقيمين فيهما. بحث وزير الداخلية مازن الفراية بمكتبه مع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الكويتية الشيخ فهد يوسف سعود الصباح سبل تعزيز التعاون الأمني وأهمية تطوير مجالات التدريب المشترك. وأكد الفراية عمق العلاقات الأخوية بين المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الكويت مشيدا بمستويات التعاون الأمني في مختلف القضايا. من جانبه أعرب الشيخ فهد الصباح عن حرصه الكبير على توسيع مجال العلاقات الأمنية وتبادل الخبرات ما يفتح آفاق التعاون بين الجانبين، مثمنا في الوقت ذاته متانة العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع من دون أن يستبعد فشلها. واعتبر ترامب في حديث مع صحفيين أن المفاوضات تجري على نحو جيد جدا، وألمح ترامب إلى إمكانية إحراز تقدم في المفاوضات مع إيران خلال أيام. وعلى صعيد متصل، دعم مجلس النواب الأمريكي قرارا طرحه الديمقراطيون يهدف إلى وقف حرب إيران إلى حين إصدار تفويض بالأعمال القتالية من الكونغرس، مما يعكس تزايد القلق حتى بين الجمهوريين الذين ينتمي إليهم الرئيس دونالد ترامب بشأن هذه الحرب. أفاد بيان مشترك أصدرته الخارجية الأمريكية بأن لبنان وإسرائيل اتفقتا على وقف لإطلاق النار، وذلك عقب مفاوضات جرت في واشنطن. وأضافت الخارجية بأن إسرائيل ولبنان أكدتا مجددا أنه ليس لديهما أي نية عدوانية تجاه بعضهما البعض، والتزمتا بمواصلة المفاوضات المباشرة. وأوضحت الخارجية أن إسرائيل ولبنان اتفقتا على استئناف المسارات السياسية والأمنية خلال الأسبوع الذي يبدأ في 22 من حزيران بهدف التوصل إلى اتفاق شامل. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد فلسطينيان في قصف الاحتلال الإسرائيلي بطائرة مسيرة استهدفت منطقة المغراقة وسط القطاع، فيما استشهدت سيدة متأثرة بجروحها التي أصيبت بها قبل نحو أسبوع. في قصف للاحتلال استهدف مخيم غيث في خان يونس جنوب القطاع. وفي سياق متصل، يتواصل قصف الاحتلال المدفعي شرق خان يونس جنوب القطاع. هذا وأرجئ اجتماع بين حركة حماس والوسطاء بشأن قطاع غزة كان مقررا عقده الأربعاء في مصر إلى يوم الأحد، وفق ما أفاد مصدر مقرب من الحركة التي طالبت بوقف الهجمات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع. وكان الاجتماع مقررا في مدينة العالمين المصرية على ساحل البحر المتوسط بمشاركة وفد من حماس برئاسة كبير مفوضي الحركة خليل الحية، إلى جانب ممثلين عن فصائل فلسطينية أخرى بينها حركة الجهاد الإسلامي، وبحضور وسطاء من مصر وقطر وتركيا. أحبطت المنطقة العسكرية الجنوبية محاولة تهريب كمية كبيرة من المواد المخدرة بواسطة ثلاث طائرات مسيرة على واجهتها الغربية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية العسكرية وإدارة مكافحة المخدرات. وجرى تطبيق قواعد الاشتباك بعد رصدها من قبل قوات حرس الحدود وإسقاطها داخل الأراضي الأردنية، وتم تحويل المضبوطات إلى الجهات المختصة.
قال الناطق الإعلامي باسم مديرية الأمن العام إن العاملين في الإدارة تعاملوا في الأيام الماضية مع 8 قضايا وحملات أمنية نوعية في مختلف مناطق المملكة، ألقوا خلالها القبض على 18 تاجرا ومروجا، من ضمنهم 3 أشخاص من المصنفين بالخطيرين جدا، وضبطوا بحوزتهم

كميات من المواد المخدرة. ونصل سيداتي وسادتي إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يبقى الطقس صيفيا معتدلا في أغلب المناطق وحارا نسبيا في مناطق البادية، بينما يكون حارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية. في ختام نشرة الأخبار سيداتي وسادتي، هذه عادة للعناوين. جلالة الملك يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء ألبانيا بحث خلاله أبرز مستجدات المنطقة. الأردن يدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية جديدة في الضفة الغربية. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على منشآت مدنية وحيوية في البحرين والكويت. وزير الخارجية يبحث مع وزراء خارجية عرب سبل تطوير التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية. سيداتي وسادتي، من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان قدمنا لحضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية من الزميلين محمد ساهر الطراونة ومحمد شوكة المجالي من دائرة الأخبار، وتحيات الزميل بهاء الطراونة من الهندسة الإذاعية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

الرحمن الرحيم. نبدأ وأهلا ومرحبا بكم مستمعينا في حلقة جديدة ومتجددة من برنامج البث المباشر من عمان، والذي يأتيكم عبر أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أم الإذاعات الأردنية وإذاعة إربد الكبرى وراديو عمان إف إم. أهلا ومرحبا بكم. اليوم مستمعينا، اليوم الخميس، آخر أيام العمل لهذا الأسبوع. إن شاء الله نكون خفيفين لطيفين عليكم بحلقتنا لهذا اليوم الموافق 4 حزيران 4/6 للعام 2026 ميلادي، و 18 ذو الحجة للعام 1447 هجري. وبداية مستمعينا، اسمحوا لي أن أرحب بفريق العمل الذين يخرجون هذا البرنامج إلى حيز الأثير. صباح الخير للزملاء في المراقبة الرئيسة، ومن الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ غاندي حداد. يا صباح الورد، يسعد صباحك يا سيدي. معكم مستمعينا بالصوت وبالصورة عبر صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، بإمكانكم مشاهدة حلقتنا لهذا اليوم ومشاركة أيضا

حلقتنا لهذا الصباح. صباح الخير للزميلة تمارا النهار من السوشيال ميديا. ومن الأعداد معين الخصاونة وسهر الجبور. تحايا موصولة مستمعينا من التقديم صدام راتب المجالي ومني أنا مهط بيشات، أهلا ومرحبا بكم.

صباح الوردة والياسمين، تحياتنا لكم جميعا مستمعينا. صباح الخير لكل الأشخاص المتوجهين إلى أعمالهم، إن شاء الله جميعا بتوصلوا بالسلامة. صباح الخير لأبنائنا وبناتنا الطلبة اللي حاليا موجودين مدارسهم، إن شاء الله بترجعوا لأهاليكم سالمين غانمين. ربنا يوفقكم بامتحاناتكم النهائية لهذا العام الدراسي، وإن شاء الله ربنا بيفتحها على أبنائنا وإخواننا طلاب التوجيه، امتحاناتهم خلص ما ضل شيء على البواب كمان. ربنا يوفقكم جميعا، يسعد صباحكم ويهلا فيكم.

صباح الورد والياسمين، تحياتنا. صباح الرضا، صباح التفاؤل، صباح الخير والياسمين لكل الأشخاص اللي متواصلين معنا لليوم. اليوم الخميس رح ندللكم اليوم بمشاركاتكم واللي عم بيشاركوا معنا وعم بتواصلوا معنا لليوم في برنامج البث المباشر من عمان. يسعد صباحكم ويا هلا في

اليوم مستمعينا بالنسبة للأجواء الطقس صيفي ومعتدل الحرارة في أغلب المناطق، حار نسبيا في مناطق البادية وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. أما درجات الحرارة مستمعينا لهذا اليوم في مختلف محافظات المملكة. في العاصمة عمان 31، في الزرقاء 33، في جرش 32، في البلقاء 28، في الكرك 31، في معان 33، في إربد 32، في المفرق 32، في عجلون 30، في مأدبة 30، في الطفيلة 30، في العقبة 41.

تعالى أعلم. إن شاء الله يا رب دايما بلدنا بيكون محصن.

يا صباح النشاط، صباح الخير. مثل ما حكينا اليوم مستمعينا الخميس وآخر أيام العمل لهذا الأسبوع، يمكن اليوم في طلاب رح ينهوا امتحانات نهاية فصل أو العام الدراسي لهذا العام، وبدنا نتمنى لهم التوفيق وعطلة سعيدة إن شاء الله، والله يعطيكم العافية ويعطي أهاليكم العافية ويعطي أيضا معلمينا ومعلماتنا العافية ويقويهم يا رب. احنا مثل ما بنعرف مستمعينا اليوم يمكن زي ما حكينا رح بعد هاي العطلة، العطلة الصيفية الكل بيكون بانتظارها، بانتظارها رجعة غايب، بانتظارها بسهرة العيلة، بانتظارها بلمة الحبايب. اليوم كلياتنا يمكن شوي الصيف بيكون له أصوات مميزة، له أجواء المميزة، ألوانه الجميلة بفصل الصيف. يمكن في ناس بيستنوا من الصيف للصيف لبين ما يلتموا وبين ما يتجمعوا لبين ما يكونوا مواعد موجودين. فبدي أحكي شغلة جدا مهمة بهذا الموضوع. اليوم كنا بنعرف إنه الخير والشر موجود بهاي الدنيا ودين ورح يرجع لصاحبه. ما في حدا زرع إشي إلا وطلع نفس الإشي اللي زرعه. لا تفكروا إنه في شغلات بتمشي وبتنسى، كلمة بتنحكى وجعتك رح تنرد، موقف قاسي عشته بسبب حدا رح ينعاد ولكن بطريقة ثانية، خذلان مرق عليك لحظة ضعف وضحكوا عليك فيها رح يجي يوم وتشوفوا إنه ما في إشي بضيع. الكل بيعرف إنه في رب موجود بياخد الحقوق كلها وبيرجعها إليك لو بعد حين. الدنيا عبارة مستمعينا عن مراي، كل شي بترميه رح يرجع لك بطريقة مختلفة ولكن بنفس الشعور اللي حسيته. كل شي بيجينا وكل شي منعرفه وكل شي نتوقعه رح يعودنا. ولكن اليوم بدي أحكي لكم شغلة مهمة، كل شي اليوم بتزرعه إله جذور، هاي الجذور رح تثمر بعدين، رح تلاحظ عليها بعدين. لهيك قبل ما تتصرف وقبل ما تحكي أي كلمة اليوم لازم نوقف عشان ما نجرح أشخاص، عشان ما تيجي أنت تذوق نفس الشيء اللي ذوقته لأحدا غيرك. لهيك كونوا لطيفين مع بعض وحبوا بعض. حياة أقصر مستمعينا من كثير من أنه نيجي نعاتب بعض ونحارب بعض ونيجي نحكي يا ريت لو يعود فينا الوقت ونرجع زي ما كنا زمان. يمكن اليوم كلياتنا بحكي لك يا ما أحلى أيام زمان لو يرجع فينا الزمن، ولكن إحنا كلمة لو ما بتفيد.

صباح الورد والياسمين لكل الأشخاص المتواصلين معنا اليوم في برنامج البث المباشر من عمان واللي عم بيصبحوا علينا على صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان. يا هلا فيكم، يسعد صباحكم. ويسبر هارت صباح الخير، إيمان أبو ليلى صباح الورد، حسن ملحم صباح الورد والنشاط، تحياتنا. يمكن اللي بيتابعنا دايما واستمعينا في برنامج البث المباشر من عمان، نحاول دايما يوم الخميس نذكركم بهاي المواقف وهاي الأيام والذكريات وإشياء، لأنه لعل وعسى خصوصا نهاية الأسبوع الواحد بيكون مجهز حاله وين بدي يروح، من الأشخاص اللي حاب يشوفهم. لهيك يعني استغلوا هاي الأوقات واستغلوا وجود الأشخاص اللي بتحبوهم. أحمد الخوالدة صباح الخير. وديانك وردات بتغفى تحضنها سود. إبراهيم قاسم الحجاية وأحمد القرعان صباح الورد، يا هلا والله. أم مراد يسعد صباحك، ومحمد بكار يا هلا، تحيات. عمر عربيات صباح الخير. أم عبد الله ومحمد بكر صباح الورد. منال جديفات يسعد صباحك، وموسى الخشان صباح الخير، الله يخليك يا سيدي، شكرا. هاشم الحويطي صباح الخير. جهاد غالب الكسواني صباح الورد. معاذ بني رشيد يسعد صباحك. طلال المحاميد صباح الخير.

0: حياتي.
1: سلطان العاشق يسعد صباحك ورزق التلاوي صباح الورد والياسمين. حسن عذرا ملحم يسعد صباحك صباح الخير. ياسمين السعود صباح الورد. أكيد رح نحط أغنية أكيد للمنتخب. اليوم إحنا خلص يعني كل يوم لازم يكون في عنا أغنية لمنتخبنا للنشامة. تعودنا نحكي نشامة وننهم فعلا إن شاء الله دايما بيكونوا نشامة. تحياتنا صباح الورد. فتنة برزات صباح الخير. زيد العواقلة صباح الورد. شهاد غالب الكسواني تحياتنا لوالدتك يا هلا والله. أم زياد اياد صباح الخير. وايضا محمد عوض صباح الورد. ام محمد المشاقب يسعد صباحك. سحر استيتية صباح النشاط يا ستي يا هلا. رجاء طبيشات صباح الخير.
2: يا احلى عروسة بجمالك.
1: رجب كيوان يسعد صباحك. وحسام شتاوي صباح الخير. خليل البديوي تحياتنا إلك يا هلا. زاهي الدبابنة صباح الخير.

وافلة صباح الخير. طلال الزعبي صباح الورد. أم خالد صباح الخير. أبو شاكر الخليلة حي الله يا سيدي. يونس سليمان صباح الخير. سلطان الخزاعلة وعمر الطورة صباح الورد يا هلا.

0: كوكب المعايطة وعدنان شاهين، يسعد صباحكم، صباح الورد والياسمين. نسرين صباح الخير، محمود المدالجة يسعد صباحك، صباح الورد. سمير أبو تايه وأم جادي البكري، رجاء سنقرة، صباح الخير. أبو راشد يسعد صباحك، أم دحام صباح الخير، أم محمد طبشات صباح الورد، يا هلا.
1: ولا جينا جينا نشمة منها بالليل وظلمة، احنا من الله زعمة،
0: والله زعمة.

علي أبو سمرة صباح الخير. عامر العدوان تحياتنا يا هلا. يا رب إن شاء الله دايما مرفوعين الرأس. عناية القاضي صباح الخير.

إبداع الأستاذ غاندي، تحياتنا. نور البشابشة، صباح الخير، يا هلا. طبعا كل المستمعين عم بيحكوا لك انه احنا هاي الاغاني الصبح لازم نسمعها، صرنا على البث المباشر، بتخلينا دايما تعطينا طاقة ايجابية. ام مأمون يسعد صباحك، صباح الخير. سامي ابو حمودة، صباح الخير. عادل النعامة، ابو يوسف صباح الخير. ليندا الخطيب، صباح الخير. أبو خالد الشوبكي، تحياتنا، يسعد صباحك. زهرة الجاردينيا، صباح الخير. جمال الشوابكي، صباح الخير يا سيدي. صباح الورد، رمينا محمد عبيدات، تحياتنا.

أحمد جديفات ونعمة العلي صباح الخير، نور سلامة صباح الورد، محمد العلاونة أبو علوش العلاونة صباح الورد يا هلا. جهاد صالح صباح الخير. فايز جمعة صباح الخير. مرام الجمال يا هلا والله. أحمد عمر وصدام سلمان صباح الخير. أم ياسر النعيمات صباح الخير. علي عبيدو صباح الخير. أبو أيمن محمد الطبيشات تحياتنا يا سيدي صباح الخير. شريف يسعد صباحك. دكتور معن المحافظة وأبو زيد صباح الخير. جهاد صالح صباح الورد. نور الطراونة صباح الخير. عمر البطوش يسعد صباحك صباح الخير. سهام مرديني يا هلا صباح الورد يا ستي. أم أيمن صباح الخير. أيوة يلا. محمد فؤاد زيد الكيلاني يا حي يلا صباح الورد يا سيدي. مروان الوليدي صباح الخير. رمز الظاهر صباح الخير. سالم سلامة صباح الورد. رائدة السرايرة صباح الخير.

أم ممدوح يا شخان بيسعد صباحك، صباح الخير. أم ياسر لنعيمات، صباح الورد. لو خيروني بينه بين ابن اللي ربيته. وردة النرجس، صباح الخير. علي العسود، صباح الورد. بلال قاسم، صباح الخير. محمد الرجدان ومحمد العودات، صباح الورد. يا هلا. أمجد يسعد صباحك. محمد الزعبي يسعد صباحك، يا هلا. أنور تحياتنا إليك، صباح الخير. محمد تيم أبو عمر، صباح الورد. رائدة بريزات، يا هلا والله. غازي الشيحان، صباح الخير يا سيدي، تحياتنا. هلا والله بين تعليقك، صباح الخير. طلال أبو فارس، صباح الورد. فادي الجبور وسامي، تحياتنا إلكم. ميسر جمال وأم تقى الرواضية. أبو هلال العبادي يسعد صباحك، صباح الخير.

0: مستمعينا، مثل ما بنعرف احنا يعني اليوم الخميس وفي في جمعة وسبت وعطلة، وهلأ يمكن في كتير من الأشخاص مجهزين حالهم لرحلات. بدنا نطمنكم عن درجات الحرارة. تنضم إلينا من إدارة الأرصاد الجوية الأستاذة ميس الأعرج. أستاذة ميس، صباح الخير.
1: صباح الخير أخت مها، وصباح الخير لجميع المستمعين.
0: تحياتنا إليك يا ستي، يسعد صباحك. مثل ما بنعرف اليوم الأجواء صيحة.

0: الريفية، وفي الأجواء راح تكون حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. حدثينا أكثر عن درجات الحرارة لهذا اليوم وأيضا خلال عطلة نهاية الأسبوع، تفضلي يا ستي.
1: فعلا زي ما تفضلتي حضرتك، اليوم طقس صيفي، معتدل الحرارة في أغلب المناطق، حار نسبي في مناطق البادية، حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات متوسطة وعالية، رياح شمالية غربية معتدل السرعة تنشط على فترات خاصة في مناطق البادية. ليلا طبعا طقس لطيف، الحرارة في أغلب المناطق معتدل في الأغوار والبحر الميت والعقبة. درجات الحرارة العظمى في عمان 31 تنخفض ل 17 درجة، المرتفعات الشمالية 27 تنخفض ل 15، مرتفعات الشرارة 29 تنخفض ل 14. العقبة والأغوار تتراوح درجات الحرارة العظمى من 38 ل 41، تنخفض ليلا من 20 ل 24 درجة. بالنسبة ليوم الجمعة تقريبا درجات حرارة مشابهة
0: نعم،
1: ولكن مع انخفاض درجة واحدة، لتصبح العظمى في عمان 30 تنخفض ل 16، العقبة 40 تنخفض ل 23 درجة مئوية.
0: نعم،
1: يوم يعني تقريبا هي
0: خلص بلشنا احنا بحزيران، يعني الأجواء راح تكون متشابهة لبعض.
1: فعلا يعني درجات الحرارة تقريبا خلال 4 أيام تتراوح بين 30 ل 31 تقريبا.
0: تحذيراتكم لإخواننا المواطن، إحنا بنعرف اليوم في أجواء خصوصا في فترة الظهيرة بتكون في ارتفاع بدرجات الحرارة، تحذيراتكم لإخواننا المواطنين بهذه الأجواء؟
1: بنحذر عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة وقت الظهيرة، خاصة في المناطق الغورية والعقبة، يعني درجات الحرارة في العقبة تقريبا 41 اليوم، حتى الأغوار من 39 ل 40.
0: نعم،
1: فبنحذر من عدم التعرض لأشعة الشمس.
0: بدي أتشكر تواصلك معنا لليوم من إدارة الأرصاد الجوية الأستاذة ميس الأعرج، شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك يا ستي.
1: الصباح
0: تحياتنا.

البث المباشر من عمان. مستمعينا نطلعكم على أبرز العناوين الإخبارية لهذا الصباح. جلالة الملك يؤكد ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تهدئة شاملة. جلالة الملكة رانيا العبدالله من لندن: الأردنيون يجسدون قيم التكاتف والانضباط والتواضع.

الأردن نقف مع الكويت والبحرين في كل خطوات حماية أمنهما واستقرارهما. نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره السوري: العلاقات الأردنية السورية تشهد تطورا مستمرا. البنك المركزي يحذر من روابط احتيالية لشراء تذاكر

مبكرة كأس العالم. المؤسسة العامة للغذاء والدواء تحذر من استخدام أو تداول صنف من حليب الرضاع.

الجيش يحبط محاولة تهريب مخدرات بواسطة طائرات مسيرة. البث المباشر من عمان معكم مستمعين وعلى الهواء مباشرة حتى الساعة 10 صباحاً.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

0: الأشغال العامة والإسكان اعتباراً من اليوم بتنفيذ مشروع واسع لصيانة وتأهيل عدد من الطرق الحيوية في إقليم الوسط بكلفة تصل إلى 2,000,000 دينار، ويشمل طرقاً رئيسية يستخدمها آلاف المواطنين يومياً، أبرزها طريق الموقر وطريق المطار وشارع 60 في السلط، إضافة إلى طريق السلام المؤدي إلى البحر الميت. المشروع لا يقتصر على إعادة تأهيل الخلطات الإسفلتية بحسب، بل يتضمن أيضا تعزيز عناصر السلامة المرورية ومعالجة الهبوطات وتحسين تصريف المياه الأمطار في خطوة تستهدف رفع المستوى السلامة وجودة البنية التحتية على هذه الطرق الحيوية. للحديث حول ذلك ينضم إلينا على الهواء مباشرة الناطق باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان الأستاذ عمر المحارمي. أستاذ عمر صباح الخير.
1: الله يسعد صباحك وصباح كل مستمعين الإذاعة اللبنانية.
0: تحياتنا إليك، يسعد صباحك سيدي. بالبداية نتحدث عن أهمية هذا المشروع ضمن خطة الوزارة لتطوير شبكة الطرق في المملكة.
1: يعني أنت أسلفتي تقريبا بكل ما يجول في الخاطر بدنا نحكي عنه، لكن يعني طبعا وإلك الشكر، لكن يعني هذا جزء من الخطة المستمرة لوزارة الأشغال العامة والإسكان لتحديد شبكة الطرق بالمملكة والوقوف على حالها وصيانة المواقع اللي بتحتاج صيانة ضمن الإمكانيات المتوفرة والمتاحة للوزارة. الحمد لله احنا عندنا اليوم مجموعة من المشاريع سواء في اقليم الوسط او في اقليم الشمال. هذه المواقع جميعها تخضع لاعمال شاملة بتتضمن معالجة الخلطات الاسفلتية الحالية ومعالجة الهبوطات واي تشققات على هذه الطرق، وايضا معالجة مواقع تصريف مياه الامطار اذا كان في اي خلل فيها خلال فترة الشتاء الماضي. يعني في بعض المواقع تبين أنه لابد من أنه يتم معالجتها بشكل جذري. فضمن أعمال هذه المشاريع سيتم معالجة المواقع اللي تبين أنها كان فيها خلل خلال الموسم المطري الماضي.
0: طيب اليوم يمكن اليوم كثير من الأشخاص يمكن يسألوك أستاذ عمر ويسألوا وزارة الأشغال من قبل إخوانا المواطنين، لماذا تم اختيار هذه الطرق تحديدا لتكون ضمن أولويات الصيانة الحالية؟
1: احنا عملنا مسح للطرق خلال السنة الماضية حتى بعض المسوحات، يعني بعض الطرق ومنها 2500 و 2600 كيلو متر من الطرق التابعة لوزارة الأشغال خضعت لمسح بالأشعة الضوئية، يعني احنا مثل فحص الأشعة اللي يجرى للعظام. بناء على المسح اللي انعمل لهذه الطرق تم تحديد أولوية الصيانة خلال الخمس سنوات المقبلة، وبناء على هذه الخطة احنا ماشيين وفق المسح اللي صار وفق الدراسات الفنية والهندسية اللي صارت لهذه الطرق، وأيضا ضمن الإمكانيات المتاحة لأنه احنا عندنا طرق بحاجة لإعادة تأهيل بشكل كامل مثل طريق بغداد على سبيل المثال. واحدة من الطرق اللي بحاجة لإعادة تأهيل وإعادة إنشاء وتوسعة، لكن الكلف المقدرة لهذا المشروع بحدود 300 مليون وهذا خارج يعني إمكانيات الوزارة، فبنشتغل عليه مرحليا وجزئيا بالمواقع الأكثر تضررا. وكذلك الأمر بالنسبة للطرق اللي حددت خلال من خلال هذا المشروع أو من خلال المشاريع اللي تنفذ في إقليم الشمال اللي عددها 9 طرق، وهناك أيضا عطاء آخر في إقليم الوسط بشمل 11 طريق، فهذه كلها تم تحديدها بناء على المسح وبناء على الدراسات الهندسية والفنية اللي حددت الطرق الأكثر حاجة للصيانة خلال هذه المرحلة.
0: اليوم ما هي المعايير الفنية التي تعتمدها الوزارة لضمان جودة الخلطات الأسفلتية وطول عمرها التشغيلي؟
1: احنا يعني في كودات للطرق معتمدة وبنعتمد المواصفات القياسية المستخدمة عالميا، يعني من حيث جودة الخلطة، مستويات الرك والدحل اللي بتم عليها وطبعا احنا بنخضع كل اعمالنا لثلاث مستويات من الرقابة. الرقابة الاولى اللي هي الرقابة من خلالنا ومن خلال مختبرات وزارة الأشغال العامة اللي بأخذ عينات وبجرى الفحوصات، وأيضا هناك

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا البث المباشر من عمان، معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا، تبدأ وزارة

0: بصير في فحص
1: ضمن طبعا وهناك ضمن كل عطاء يتم اختيار مختبر من القطاع الخاص لإجراء الفحص الفني للخلطات المستخدمة، أو مش بس للخلطات الإسفلتية، ممكن أحيانا لحتى للرمل والبسكوس المستخدم.
0: نعم، يمكن اليوم كثير
1: من هناك اتفاقية بس
0: تفضل تفضل ياسين.
1: هناك اتفاقية مع الجمعية العلمية الملكية
0: صحيح،
1: بحيث تكون هي المستوى الثالث، واللي بتعرفوا انتم كلكم شو مدى الثقة
0: صحيح والدقة اللي تقوم بها
1: اللي بيشتغلوا فيها. نعم
0: نعم، اليوم يمكن كثير من اخواننا المواطنين بيحكي لك والله وزارة الأشغال العامة السنة الماضية قامت بتعبيد هذا الطريق وصيانة هذا الطريق، ولكن السنة اللي بعدها الطريق تهالك. هاي الأمور كلياتها اليوم رح يكون في إلها علاج بهذه الطرق اللي تحدثنا عنهم في البداية، اللي ما يصير مباشرة، يصير مثلا نستنى للصيف الشتوي الجاي ممكن يصير في هناك تهالك لهذه الطرق.
1: أولاً
0: نعم تفضل يا سيدي.
1: أولا كل مشروع وكل عطاء هناك كفالات حسن تنفيذ على المقاول اللي بنفذ هذه المشاريع. يعني الطريق يبقى بعهدته أحيانا لثلاث سنوات أو لسنتين حسب العقد، إذا تبين أي وجود أي عيوب أي مشاكل بالطريق هذه هو ملزم، بالإضافة للي حكيته بداية عن موضوع الفحص وغيره. والموضوع اللي بنحكى على قصة أن الطريق تزفت الشهر اللي فات واليوم، يعني فيها مبالغات إلى حد.
0: لا إحنا بنحكيش عن شهر، إحنا بنحكي أنه من فصل لفصل،
1: حتى
0: من فصل
1: حتى
0: يكون مبالغ
1: حتى من سنة لسنة في مبالغات. أيضا هناك مسألة مهمة أنه بعض الطرق، يعني الطرق مصممة لأحمال محددة، المخالفات على الحمولات المحورية اللي بتم اللي بتم محاولة ضبطها من خلالنا ومن بالتعاون مع إخواننا بالدوريات الخارجية وبإدارة السير، أيضا هذه المخالفات بتؤثر على، يعني إحنا لما يكون الطريق مصمم حتى يتحمل 40 أو 30 أو 35 طن على بالشاحنة، تكون في شاحنات بتحمل 50 و60 طن وأكثر من ذلك. طبعا هذا بيأثر على الطريق، وفي مخالفات من هذا النوع، في مخالفات جسيمة، أحيانا الأحمال بتصل لضعف الحمولة المسموح فيها، وهذه يعني من مسؤوليتنا أنه نتابعها، لكن من الاستحالة بدون تفهم وتعاون حتى أصحاب الشركات والمصانع إنه يعني هذا له أثر سلبي على الطرق، وتعاونهم في هذا الأمر لا يمكن ضبطها بشكل كامل 100%، وهذا بتأثر على الطرق بشكل كبير.
0: نعم، اليوم ما طبيعة التنسيق القائم مع إدارة السير والدوريات الخارجية خلال فترة التنفيذ؟
1: احنا على اي طريق بتم العمل عليه، خاصة الطرق، يعني لما نحكي مثلا الان بنشتغل على طريق المطار،
0: هو طريق مهم جدا. نعم
1: بالضبط، لابد اصلا من الحصول على تصريح من الامن العام حتى نشتغل، حتى نغلق جزئي او كلي لبعض الطرق. الان طريق المطار كان التنسيق ما بيننا وبينهم وبعد التشاور والدراسات انه ما بزبط ينشغل خلال فترات النهار، لانه حجم السير على هذا الطريق ضخم وممكن يأثر بشكل كبير على حركة السير، سواء على هذا الطريق أو حتى تمتد الكثافة المرورية والأزمات المرورية اللي ممكن تتسبب فيها الأعمال، ممكن تمتد لمناطق داخل عمان. فكان الرأي أنه يتم العمل ليلا، لذلك مثلا طريق المطار ما في عمل أثناء النهار، العمل يبدأ بعد الساعة 10 ليلا حتى ساعات الصباح الأولى، ما في إغلاق، في تحويل جزئي للسير، يعني بنسكر جزء من المسرب ونشتغل فيه وبنخلي المسرب الآخر أو المسارب الأخرى مفتوحة أمام حركة السير، وهذا الأمر ينطبق
0: على باقي المناطق،
1: كل الطرق، يعني احنا كل المشاريع اللي ذكرنا انه بنشتغل عليها الان ما في قرار بإغلاق
0: اي طريق
1: بشكل كامل، كلها عليها اغلاقات جزئية، تحويل السير على جانب والعمل على الجانب الاخر.
0: طيب اليوم هل هناك مشاريع مماثلة ستشمل محافظات ومناطق اخرى خلال العام الحالي؟
1: احنا ستي عندنا ما ببالغ، بس عندنا مئات المشاريع الآن مفتوحة في كل المحافظات، خصوصا من خلال مجالس المحافظات اللامركزية. هناك تقريبا في كل محافظة على مستوى الطرق، موضوع الطرق

0: 10 إلى 15 مشروع أو عطاء لصيانة سواء الطرق الزراعية أو الطرق الثانوية أو الطرق الرئيسية في محافظة إربد على سبيل المثال، واللي كان دائما مطلب في توسعة على جزء من طريق إربد عجلون، في توسعة على طريق البترول في محافظة المفرق، الآن شغالين على طريق المفرق جرش والمفرق منشيت بني حسن وجزء من طريق بغداد، في كل محافظات المملكة الآن في مشروع اللي هو على الطريق الصحراوي من منطقة القويرة حتى مركز جمرك وادي اليتم.
1: نعم.
0: شغالين في محافظة الكرك، شغالين على أكثر من طريق، يعني يعني بديش أذكر.
1: نعم، ولكن السؤال المهم أستاذ عمر،
0: كل المحافظات فيها
1: كل هذه المناطق تحدثت عنها اليوم، يمكن إخوان المواطنين بيحكي لك هل بناء على ماذا تم اختيار هذه الطرق؟ هل هي على أولويات إنه إحنا نعطي الأولوية لهذا الطريق بناء على اللجان موجودة بالمحافظات بتم اختيار وطرح هذه المناطق؟ نعم تفضل يا سيدي.
0: احنا حكينا بالبداية عن المسح اللي تم اجراءه واللي حدد شو الطرق الاكثر حاجة للصيانة. بخصوص الطرق في المحافظات والمشاريع اللي في المحافظات، هذه كلها تم اختيارها من خلال مجالس المحافظات اللي موجودة، سواء المنتخبة خلال السنوات الماضية أو اللجان المؤقتة اللي عاملة حاليا، واللي أغلبها أصلا كمان من مدراء المؤسسات الحكومية أو الأهلية الموجودة في كل محافظة. فاختيارات الطرق تتم بالتشاور معهم وبناء على الدراسات الفنية والهندسية للطرق.
1: بدنا نقول لكم يا سيدي الله يعطيكم ألف عافية، جهودكم مشكورة، وإحنا يعني كلمة بتحب توجهها لإخواننا السائقين خلال فترة تنفيذ هذه الأعمال؟
0: احنا يعني اولا بدي اشكركم، بدي اوجه اولا التحية لانه غالبية اخواننا المواطنين، الغالبية العظمى من اخواننا المواطنين ومن اخواننا السائقين متعاونين وملتزمين، لكن ايضا بدهم يتحملونا احيانا لانه اي موقع عمل ممكن يكون في نوع من الارباك والازعاج واحيانا،
1: ولكن هذا الازعاج لمصلحتنا،
0: لكن هذا بالنهايه يعني ما بالضبط
1: نعمل لاجلكم وناسف لازعاجكم
0: بالضبط. فبنتمنى عليهم الالتزام اولا، مناطق العمل اخذ يعني اتخاذ اقصى درجات الحيطه والحذر اثناء القياده، والالتزام بالإشارات التحذيرية والتنبيهية الموضوعة وبالتعليمات الصادرة سواء عنا أو عن إخواننا في إدارة السير والدوريات الخارجية.
1: الله يعطيكم العافية سيدي ويقويكم، بدي أتشكر تواصلك معنا لليوم الناطق باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان الأستاذ عمر المحارمي، شكرا جزيلا لك يا سيدي،
0: حياتنا
1: يا هلا فيك.

صباحكم مستمعينا البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة، وفريق الإعداد بدأ باستقبال اتصالاتكم على أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، واتساب برنامج البث المباشر من عمان 07 8 147 4222. بالإضافة مستمعينا بإمكانكم التواصل معنا من خلال صفحتنا على الفيسبوك البث المباشر من عمان، من خلال الرسائل تبعتونا شرح مبسط عن قضيتكم متبوع بأرقام تليفوناتكم لسهولة التواصل معكم.

0: يسعد صباحكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. مستمعينا، في قضية تمس صحة الأطفال وسلامة الغذاء، أعلنت المؤسسة العامة للغذاء والدواء ضبط كميات من حليب الأطفال تم تداولها خارج القنوات الرسمية المعتمدة، بعضها منتهي الصلاحية، فيما كانت تعرض وتروج لبيع عبر منصات التواصل الاجتماعي. للحديث حول ذلك تنضم إلينا على الهواء مباشرة الدكتورة سميرة شموط، رئيسة وحدة المستحضرات الصيدلانية والطبية في المؤسسة العامة للغذاء والدواء. دكتورة سميرة صباح الخير.
1: يسعد صباحكم، صباح النور.
0: تحياتنا إليك، يسعد صباحك. يعني دكتورة، بداية نتحدث عن تفاصيل القضية التي أعلنت عنها المؤسسة، كيف تم اكتشاف هذه الكميات من الحليب الأطفال؟
1: يلي صار بالبداية هو أنه أثناء الجولات الميدانية التي يقوم فيها أفرقة الرقابة والتفتيش في المؤسسة العامة للغذاء والدواء، تم ضبط كميات من حليب الرضع موجودة داخل بكمات، في كميات كبيرة موجودة داخل بكمات تحت أشعة الشمس، وطبعا هذا يخالف لظروف التخزين المعتمدة لهذه المنتجات. ومباشرة تم ضبط هاي الكميات والتحفظ عليها وإتلافها، هذه الخطوة اللي تمت أول شيء. ومن ثم قامت المؤسسة بإجراء تحقيق حول ذلك، من وين إجت هاي الكميات وين وشو سبب وجود هيك كميات بالنسبة للحليب وتحت أشعة الشمس، لأنه على حسب التشريعات والأسس الناظمة في المؤسسة يحصر بيع الحليب إلا في الصيدليات.
0: أنا لسه اللي بدي أسألك إياه، يعني إحنا متعودين إنه نشتري الحليب من الصيدلية،
1: فقط في الصيدليات يحصر بيعه في الصيدليات.
0: كيف بيقدروا يحصلوا على هاي الكميات؟
1: أثناء التحقق شو أسباب هذه وجود هاي الكميات، تبين بأنه جمعية خيرية في عام 2024 قامت بشراء كمية كبيرة من الشركة الصانعة المحلية لهي المنتجات اللي هي صحة واحد، ولغايات التبرع إلى غزة، وكان لبعض التشغيلات المعينة، يعني في تشغيلات معينة صنعها هذه الشركة لغايات توزيعها تبرع لغزة، فمباشرة أخذها بثمانية 2024 ودوا جزء على غزة، لكن لم يتم إدخال كافة الكمية. حاولوا بعام 2025 إنه يدخلوا بقية الكمية، برضو هاي الجمعية ما زبط معها، ردوا عادوا المحاولة مرة تانية بعام 2026 برضو لم تزبط المحاولة، فحاولوا إنه يتبرعوا فيها لدول مجاورة أخرى برضو ما زبطت. فقامت هاي الجمعية عن يعني بدي أحكي عن حسن نية، عن عدم دراية، بأنها تبرعت فيها لجمعيات خيرية داخل الأردن، وهي قامت بتوزيعها على الجمعيات الخيرية وهي نفسها كجمعية حتى يتبرعوا فيها للمواطنين. طبعا المشكلة كانت أو الخلل نحكي بأنه هاي الجمعية هي لا

0: يعرف بالتشريعات الناظمة في المؤسسة بأنه يجب على الحصول موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء على أي تبرع حسب المادة 6-3 من أسس إجازة حليب الرضع لعام 2024 لا يجوز عمل أي تبرعات يعني إرسال أي إرساليات تبرع أو توزيعها إلا بوجود موافقة المؤسسة العامة للغذاء والدواء. الموافقة لا تعني فقط موافقة خطية، ولكن إحنا قبل ما نعطي الموافقة الخطية يتم التأكد من أماكن تخزين سلسلة توريد كامل هاي البضاعة، أماكن تخزينها، أماكن حفظها، ظروف التخزين التي يتم تخزين هاي المنتجات فيها، حتى سيارات النقل التي يتم نقل فيها يتم برضه ضبطها والكشف عليها، ويجب أن تكون تحت ظروف تخزين. فصراحة عن حس النية من نقدر نحكي
1: بعد هاي الجمعية مفهوم
0: إنه هاي الجمعية ما بتعرف إنه يجب أن تأخذ الموافقة المسبقة لهذا الإجراء كامل، فعشان هيك تم توزيعها. وهينا عم مثل ما بقولها عم
1: وصلت أي حدا من المستهلكين من الأطفال؟ وصلت لحدا من الأشخاص؟ حدا استخدم هاي الأستاذ؟
0: هلا على حسب معرفتنا لا، ما إجانا أي شك وإنه تم استخدامها من قبل الأطفال أو أي آثار جانبية أو حدا قالنا. إحنا فقط بعد ما ضبطنا الكمية مباشرة وتحققنا من الموضوع بتوجيهات من عطوفة المدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء، مباشرة مبارح نزلنا إعلان. يعني هي كل هالقصة خلال هذا ما بين مبارح وأول مبارح مباشرة نزلنا إعلان،
1: لأنه موضوع مهم جدا دكتورة. نعم. يعني إحنا بنحكي عن فئة حساسة جدا.
0: نعم، إحنا مباشرة نزلنا إعلان على موقع المؤسسة، وأكيد كل القنوات الإخبارية أخذت هذا الإعلان ونبهنا على التشغيلة المعينة هي، إنه هي التشغيلة ليست مباعة رسميا في السوق المحلي، وإنه ما يشتروها، إنه ما يتداولوها، إنه ما يستخدموها. فإذا حدا كان أخذها لاستعمال شخصي أكيد حيتلفها بعد هذا الإعلان، وإذا حدا أخذها لغاية إنه بغض النظر شو القصد برضو حيتلفها بعد هذا الإعلان.
1: طيب اليوم دكتورة شو أبرز المؤشرات التي اللي بتدل على أن هذا المنتج الغذائي قد تعرض لسوء تخزين أو تداول؟
0: هلا إحنا ما بنعرف إن الفترة هي اللي من 2024 لغاية تاريخه أين تم تخزين هذا المنتج وما هي الظروف التي تعرض لإليها. فعشان هيك إحنا طبعا مباشرة يعني الإجراء الأولي إنك تمنعي تداول هذا طبعاً. المنتج إنك تتلفي اللي ضبطيه. طبعا بنفس الوقت إحنا عملنا تعميم وبصدد عمل حملات توعوية أكثر وأكثر للجمعيات الخيرية حول أهمية شراء مثل هيك منتجات عالية الخطورة، حليب الرضع أو الأدوية أو المستلزمات، من أماكن شرائها المخصصة المضبوطة اللي هي الصيدليات، وحتى المواد الغذائية إنه يجب انتباه المواطن على أماكن تخزينها وأماكن بيعها، وما تشتري من أي مكان لا من مواقع إلكترونية أو من مواقع تخزين غير مضبوطة.
1: اليوم ما هي الرقابة الإلكترونية التي تعتمدها المؤسسة لرصد هذه الإعلانات والمخالفات؟
0: هلأ إحنا مباشرة على أي بيع إلكتروني يتم
1: ضبطه
0: وضبط الصفحات الإلكترونية اللي بتبيع غير قانوني، ومباشرة في
1: إجراءات قانونية. هل بيتم إغلاق هذه الصفحة؟ هل بيتم في عقوبة لهذه الصفحة
0: وتحويل مدعي عام؟ وفي إجراءات قانونية كثيرة بتقوم المؤسسة العامة للغذاء والدواء بأخذها.
1: بس والله يا دكتورة هذه الصفحات كبيرة.
0: نعم يعني عدد كبير من الصفحات صراحة،
1: يعني زي كأنهم بيكونوا حاطين صفحة احتياط، يعني في حال تم إغلاق هذه الصفحة بيكون في صفحة احتياط إلهم. يعني إحنا كل المواطنين، وكمواطن أتحدث على الهواء مباشر، يمكن اليوم إحنا لما نراجع السوشيال ميديا كل يوم عم بيطلع لك إعلان لصفحة إنه بيعطي هذا الدواء بشكل بسعر أقل من الصيدلية وهكذا. يمكن اليوم مؤسسة الغذاء والدواء خلينا نحكي إنه ملحقي كل على كل هاي المواقع.
0: احنا بشكل واضح وصريح يعني وبجهود جميع الكوادر الموجودة في المؤسسة وعلى رأسهم دكتورة رنا عبيدات عطوفة
1: الدكتورة
0: رنا عبيدات، احنا يوميا يعني ما بدي احكي بشكل يومي تقريبا اكثر من عدد كبير من الصفحات الالكترونية يتم اغلاقها، يتم ضبطها، يتم تحويلها الى اجراءات مدعي عام، اجراءات قانونية. احنا وجماعة الجرائم الالكترونية مثل ما بقولوها يد بيد في هذا الموضوع.
1: نعم. طيب دكتورة اليوم كيف المواطن بيقدر انه يتأكد من سلامة

0: الحليب الأطفال اللي بيشتريه.
1: هلأ أهم شيء أنا رسالة بوجهها لجميع المواطنين حول حليب الرضع، كونه هو نحكي فئة عالية الخطورة إحنا نعتبرها، وأيضا الدواء والمواد الغذائية والمستلزمات، وخاصة بنرجع نحكي على حليب الرضع، لا يتم شراؤه إلا من الصيدليات، لأنه الموجود في على أرفف الصيدليات هو آمن مفحوص، نضمن سلامته ومأمونيته للاستخدام، نأمن ظروف تخزينه. يعني إحنا على سبيل المثال، يعني لو بيجينا أي إخبارية حول ظروف تخزين أو تعرض منطقة أو مستودعات التي يتم فيها تخزين الحليب أو سيارات نقل الحليب لارتفاع بسيط في درجات الحرارة عن المعتمد لدينا، مباشرة تقوم المؤسسة العامة بالغذاء والدواء بإجراء تحقيق وطلب تحقيق من الشركة، ونطلع على شو درجات الحرارة، نطلب دراسات ثبات للمنتج، إذا لقينا إنها تجاوزت الفترة المسموحة مباشرة يتم إتلافه حتى لو كانت كمياته كبيرة، ولا منحط المواطن في أي خطر. يعني هي إجراءات كثيرة تقوم فيها المؤسسة وبجهات وبالرقابة على هاي الصيدليات وعلى ظروف تخزينه، حتى سيارات النقل، تخيلي سيارات النقل اللي بدها تنقل من المستودعات للصيدليات ومن المصانع للصيدليات برضو يتم ضبطها وأخذ موافقة، نطلع على أجهزة قراءات درجات الحرارة فيها. فموضوع ضبط ظروف التخزين في أماكن تخزين هاي المواد هو كتير مهم، وكتير إحنا مثل ما بقولوها منشدد الرقابة عليه، عشان هيك ما بيجوز أي مستودع أو أي مخزن يكون في موجود هاي المواد، لأنه هاي مواد عالية الخطورة، وإذا لقينا أي شيء مباشرة يتم إتلافه.
0: طيب
1: هذا طبعا مخالف وتحويل،
0: وإذا إحنا نوجه رسالة لإخواننا المواطنين إنه شراء الحليب فقط من الصيدلية، والصيدلية إحنا بنعرف إنها هي مراقبة، وهناك جولات تفتيشية على مدار مستمرة من قبلكم، فالأمور آمنة. يمكن في كثير من الأشخاص مبارح حكوا إنه شو اسمه، كانوا يحكوا إنه والله إنه الحليب ممكن يكون خايفين نشتري نتأكد، حاولنا نتواصل مع مؤسسة العمل الغذاء والدواء، ولكن اليوم إحنا منطمن إخواننا المواطنين إنه كل الحليب الموجود في صيدليات هو آمن.
1: نعم. وبدي أزيد شغلة بالنسبة لمنتجات حليب التي تم ضبطها، يعني نحكي على كمنتج نفسه صحة واحد، صحة الاف، صحة تو، اللي هو نفس هاي التشغيلات اللي نحكى فيها على الإعلان، اللي موجود في الصيدليات هو آمن مفحوص وما عليه أي مشكلة. إحنا كان توجهنا بالإعلان فقط اللي تم ضبطه، والذي يتم واللي وصل لأي مواطن أو أي جمعية أو أي مكان بطريق غير قانوني وليس عن طريق بيعه في الصيدلية.
0: جهودكم مشكورة يا ستي، الله يقويكم ويعطيكم ألف عافية.
1: الله يعافيك وشكرا لاستضافتكم.
0: شكرا على هذا التوضيح لإذاعة المملكة الأردنية الهاشمية وبرنامج البث المباشر من عمان، دكتورة سميرة شموت، رئيسة وحدة المستحضرات الصيدلية والطبيعية في مؤسسة العامة للغذاء والدواء. شكرا جزيلا لك، يسعد صباحك.
1: صباحك، يعطيك العافية.

0: يسعد صباحكم مستمعينا من جديد، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و 47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-47-4222. معنا أخونا المواطن حكم. حكم صباح الخير.
1: يا صباح الورد، أسعد الله الصباح وبعث في نفسك الانشراح يا رب.
0: الله يخليك يا سيدي جميعا، تفضل أخ حكم.
1: ست الكل، أنا من سكان ضحية النخيل قريب مطار.
0: نعم.
1: سبق وطلعت على الهواء معكم مرة في.
0: نعم قطع الاتصال. طيب نعود الاتصال بأخونا المواطن حكم، ومستمرين معكم مستمعينا حتى الساعة 10 صباحاً.

0: أهلا ومرحبا بكم مرة أخرى مستمعينا، ومعنا أخونا المواطن حكم. حكم صباح الخير مرة ثانية يا سيدي.
1: يا صباح الورد يا ست الكل، يعطيك العافية.
0: يسعد صباحك. كنت تحكي أنك أنت تواصلت معنا قبل هالمرة وتتواصل معنا من قرية النخيل.
1: أنا دومي باستمرار بتصل مع هذا البرنامج لأنه بعتز فيه، وإلي أكثر من يمكن من ما أسس هذا البرنامج سنة 1974 وأنا أتابعه أثناء وظيفتي بالسيارة. كنت حتى أوصل مكتب وأنا أسمعه، وفي المكتب حتى كنت عندي راديو أسمعه. هذا برنامج من
0: الله يعطيك الصحة والعافية سيدي. شكرا لك.
1: نعم.

0: ملاحظتك أخ حكم.
1: ستي أنا من سكان ضحيتي ناحية طريق المطار، في بالشارع الرئيسي شواخة سبعية، ضاحية نخيل وضاحية الصحابة، بين هدولي شخصين أبو 50 متر بحاجة إلى كندرين. وأكثر من مرة وأكثر مرة حكينا مع الأستاذ عور، مرة طلع معنا على الخط وقال إن شاء الله أوكي. الأستاذ عمر محارمي اللي هو المنطقة الإعلام باسم وزارة الأشغال، وصار حكي إنه يعملوها لأنه في الواقع ما بتسمي
0: هي تابعة للأشغال،
1: تابعة للأشغال كطريق نافذ، وهذه المسافة إذا تتعدى 50 متر وكتير عم بيصير حوادث. بفكروا الناس إنه انتهى الشارع، بلفوا على اليمين لا يمكن طلعوا على الترابات. بالشتاء نفس الشيء، التراب بنساب على الشارع الرئيسي، ومش منظر كمدخل عمان، واحنا عاصمتنا غالي علينا هاي كلنا، بهمنا تبها تكون يعني في اجمل منظر تكون، وخاصه ضحيه النخيل عنا من الضواحي الجيده في عمان، واللي بنشكر فيها امانه عمان على كل شيء قدمته لهي الضاحيه.
0: نعم، اذا هي هاي الطريق تابعه لاشغال العامه او اشغال.
1: نعم.
0: اليوم ولكن احنا يمكن فريق الاعداد شوي كان متوقع يعني طيب. ينضم الينا على الهواء مباشره مهندس سليمان الشمل، مدير تنفيذي الطرق في امانه عمان الكبرى. مهندس سليمان صباح الخير.
2: صباح الخير ستي لك ولجميع المشاهدين والمستمعين ولاخونا حكم.
0: تحياتنا لك، يسعد صباحك. يعني حسب كلام اخونا المواطن انه هذه الطريق تابعه الى الاشغال العامه.
2: نعم صحيح ستنا، هو طريق للخدمات يتبع عليها وزارة الأشغال، لكن ذلك لا يمنع أنه تزودونا برقم أخونا حكم، وإحنا كمان متواصل مع زملائنا بأشغال العاصمة مع وزارة الأشغال ونحاول ننقل ملاحظته أيضا، ما في مشكلة.
0: طيب إذا أخ حكم، احنا اليوم الصبح كان معانا في فقرة التحليل الأستاذ عمر المحارمي.
1: نعم
0: الناطق صحيح. باسم وزارة الأشغال العامة والإسكان، وتحدثنا انه في هناك خطة ستقوم بها الوزارة لصيانة الطرق وتعبيد الطرق، ولكن يمكن احنا كمان رح نرجع فريق الإعداد يرجع يأكد على الأستاذ عمر بخصوص هذا الموضوع. بدي أتشكر تواصلك معنا وشكرا لمتابعتك دائما لبرنامج البث المباشر من عمان. الله يخليك يا سيدي. الله يسعدك
1: قدام، يعني انت ثنائي ما شاء الله عنكم.
0: الله يخليك يا سيدي. شكرا كالي. شكرا على كلامك اللطيف. شكرا لك استاذ مهندس سليمان. شكرا لك يا سيدي، يسعد صباحك. تحياتنا. يا هلا.

0: مرحبكم مستمعينا، البث المباشر من عمان معكم وعلى الهواء مباشرة. متواصلين معكم مستمعينا وعلى أرقام هواتفنا 47 47 111 و47 47 112، وواتساب برنامج البث المباشر من عمان 0780-147-4222. معنا أخونا المواطن سلامة. سلامة صباح الخير. يا سلامة، يسعد صباحك يا سيدي.
1: بخير يا هلا والله.
0: تفضل أخ سلامة.
1: اختفي احنا عندنا في محافظة معان بالتحديد قرية سويمرة قضاء مريغة. في عندنا إنارة الشارع الرئيسي اللي يدخل على القرية، طبعا من الشارع الرئيسي للقرية تقريبا 2 كيلو هو هذا الشارع، ويوجد محول على الشارع، على نفس الشارع، يعني ما في 10 متر عن الشارع. الشارع هذا عمره أكثر من 60 سنة. لا يوجد عليه إنارة ليلية نهائيا، ما في إنارة، يعني قسم بالله تمشي بالليل أنك أحيانا تخاف تضرب لك واحد بالليل. ويمر معه حفلات على البتراء، أجانب وسيارات سياحية، يعني الشارع حيوي ما هو الشارع. فإحنا نطالب أنه يكون له إنارة، يعني ليش ما يصير عليه يعني الشارع هذا، يعني عمره قديش وليش ما يصير عليه إنارة؟
0: اتواصلتوا يا أخ سلامة مع حدا من المنطقة المسؤول عن هاي المنطقة عن هذا الطريق؟
1: والله أنا ما اتواصل، بس واصل واحد معهم بيقول كل الساعة مش الساعة، ما هذا ما أدري عنهم إيش السالفة اللي عنده، ما أدري عنها أنا والله.
0: ما بتعرف؟
1: والله ما أعرف.
0: طيب، ينضم إلينا على الهواء مباشرة مدير أشغال محافظة معان المهندس عمران البدور. مهندس عمران صباح الخير.
2: يا صباح الورد.
0: تحياتنا لك يا سيدي، يسعد صباحك مهندس.
2: يا صباح الورد.
0: اسمعنا لأخونا المواطن سلامة، تعقيبك على الموضوع مهندس، تفضل.
2: سيدتي، الخط الرابط مع الصحراوي الذي يربط الصحراوي بقرية سويمري هو داخل حدود إدارية لبلدية الشراه وليس من اختصاص وزارة الأشغال العامة والإسكان.
0: طيب بس خليك معي على هذه النقطة. احنا فريق الإعداد كان يتواصل قبل شوي مع رئيس بلدية، رئيس لجنة بلدية الشراء، وتحدث تحت الهواء، هلا راح يكون معنا، راح يعني يكون معنا على الهواء، انه هي تابعة للأشغال. يعني اذا احنا نفسنا مش عارفين هل هي تابعة للأشغال، رئيس لجنة البلدية بيحكي لك هي تابعة للأشغال، واحنا بنتواصل مع مدير أشغال محافظة معنا بيحكي هي تابعة للبلدية.
2: يا سيدتي، أنا قبل فترة عملت اجتماع مع مندوب بلدية الشراء وسلمت خريطة الاختصاص والحدود الإدارية. وعندي محضر بهذا الشيء ومستعد أعطي، يعني مش تنصل من المسؤولية، لكن في النهاية في مسؤوليات.
0: طيب يعني بس لا أنا والله مش على هيك، ولكن يمكن اليوم إحنا يمكن في أغلب الأحيان المواطن بصير في حيرة، هو يراجع أشغال ويراجع بلدية، بيراجع موظف في البلدية بيحكي له تابع للأشغال، بيراجع موظف ولكن بما إنك أنت عامل شيء جديد وفي هناك شيء يثبت إنه هذا الطريق فعلا هو تابع إلى بلدية الشراء، هذا شيء آخر.
2: نعم، أنا المواطن متلقي الخدمة بقدر أراجعنا مع كل احترام، مستعد أعطيه كتاب رسمي بهالشيء مع خريطة كمان.
0: طيب
1: اليوم بس احنا زي ما يعني زي ما تفضلتي احنا حيرانين. يعني هاي بيقول لك هذا تابع للبلديه وتابعين البلديه، بيقول لك مش تابعي لي، لما يعني احنا لمين نشكي امرنا؟
0: طيب احنا بنحاول نتواصل مع رئيس لجنة بلدية شراء، رغم انه فريق الاعداد تواصل معه قبل ما نطلع على الهواء، وكان يتحدث لفريق الاعداد انه هو يتابع هذا الطريق لاشغال امعان. ولكن اخ سلامة، احنا اول ما يكون معنا رئيس لجنة بلدية الشراء موجود راح نرجع نتواصل معك ونتحدث عن هذا الموضوع، وان شاء الله لعل وعسى يكون في هناك
1: الله يجزاك الخير. والله والله بلش انتوا صوتنا، انتوا اللي توصلوا صوتنا للمسؤولين. احنا يعني في القريه اللي انا فيها مسجد صار ثلاث مساجد 15 سنه، قسما بالله لا موظف لا خادم، والله العظيم اطفال بياذنوا فيه احيانا، يعني ياذن ولا ومسجد تقام فيه الجماعه. انا عدت مرات حكيت معكم مشان المسجد هذا.
0: اخ سلام، فريق الاعداد خليك معنا تحت الهواء، فريق الاعداد رح يرجع ياخذ هاي الملاحظه، واحنا جاهزين وهذا برنامجكم جميعا اخ سلام، واحنا موجودين هون لخدمتكم.
1: الله يجزاكم خير، احنا نوصل انتوا اللي توصلوا صوتنا، يعني هاي قرية ما ناس بشافيها لا
0: احنا جاهزين، احنا جاهزين
1: لا مساجد ناس مية كمان عندنا فيه قسم بالله فيه حارة اللي انا فيها تقريبا 15 بيت. والله المية ما تجينا قسم بالله، بيوت على الارض كيف ثاني طابق. ليش ما تجينا المية؟
0: ما بتجيكم المي نهائي بالمنطقة،
1: ما بتجينا المية، في حارة ثانية المية فيها.
0: تتواصلوا مع رقم الشكاوى والملاحظ؟
1: تواصلنا وقلنا غيروا الخط ما ناس والله، وحكينا مع تبع المية والله ما انادي ولا كل حياتنا من تنادي. احنا في هالقرية هذه مهضوم حقنا نهائيا ولا على اسعد ريعنا.
0: طيب أخ سلامة خليك معي. مهندس عمران معاي على الخط؟
2: معك.
0: مهندس عمران ينضم إلينا على الهواء مباشرة، رئيس لجنة بلدية الشراء الأستاذ محمد الحمادين. مهندس محمد صباح الخير.
3: أهلا صباح النور.
0: تحياتنا إليك يا سيدي، يسعد صباحك.
3: أهلا وسهلا فيك.
0: يعني إحنا أخونا المواطن بتواصل معانا على الهواء مباشرة في برنامج البث المباشر من عمان عن منطقة المريغة، إنه في هاي المنطقة في ما في إنارة. إيش يا أخ سلامة؟
1: قرية
0: سويمرة. نعم قرية سويمرة. نعم هاي القرية ما فيها إنارة. مهندس محمد
1: الشارع عليه يربط الشارع الرئيسي إنارة ما عليه، وعلمنا الشارع هذا عمره فوق 60 سنة.
0: طيب احنا معانا على الخط الثاني مهندس محمد، مهندس عمران لبدور مدير أشغال محافظة سمعان. بحكي احنا قبل فترة تحدثنا عن هذه الطرق، وانه هذه الطريق هي تابعة لبلدية الشراء. تعقيبك على الموضوع مهندس، تفضل. مهندس محمد
3: يعطيك العافية. أنا بالنسبة لي كرئيس لجنة بلدية، مدخل الشارع الرئيسي أنا بعتبره هذا شارع أشغال، وهذا الكلام
0: تعتبره بناء على ماذا؟ هل هناك أوراق ثبوتية تثبت؟ بس خليك معي أستاذ محمد، بناء على ماذا تتبعه؟ يعني بناء أنه في أوراق ثبوتية بتثبت أنه هذا تابع للأشغال، ولا بناء على ماذا يتم وضع؟
3: نعم الشارع تعبد من الأشغال، والشارع اللي كان تشتغله الأشغال، والشارع والعبرات اللي أنشأت فيها أنشأته الأشغال.
0: مهندس عمران
3: البلدية ما اشتغلت فيه.
0: مهندس عمران.
2: نعم.
0: تعقيبك على الموضوع، يعني الأستاذ رئيس لجنة البلدية بيحكي تابع للأشغال.
2: أنا أنا أنا بأكد لكم بموجب قانون الطرق وبموجب تعاميم رئاسة الوزراء وبموجب تعاميم وأنظمة العاملة والناظمة في وزارة الأشغال العامة والإسكان وبموجب الحدود الإدارية لبلدية الشراء، الطريق ليس من اختصاص وزارة الأشغال وهو من اختصاص بلدية الشراء، ويتبع لها وداخل حدودها الإدارية.
0: طيب والحل هلأ يا جماعة؟ يعني رئيس لجنة البلدية بحكي تابع مش تابع لنا، ومدير أشغال محافظة معان بحكي بثبت لكم إنه هاي المنطقة مش تابعة لنا، والحل المواطن وين يروح؟
1: خلينا نروح الأمانة احنا نشوف.
0: خليك معي بالله سلامة. أستاذ محمد.
3: نعم معك.
0: يعني حسب كلام المهندس عمران إنه في أوراق ثبوتية بتثبت إنه هذا الطريق تابع لكم يا سيدي.
3: يا ستي هو ودانا أوراق، وإنه هاي المنطقة اللي داخل المنطقة تجمع السكاني إنه مش للأشغال.
0: طيب.
3: اللي خارج تجمع السكاني للأشغال، هم بيقوا على مدخل طريق سويمر، مدخل طريق سويمر خارج تجمع السكاني، فهي مسؤولية الأشغال. إحنا في كتاب هو ودانا إياه مدير الأشغال إنه المداخل المنطقة هاي مسؤولية الأشغال.
0: هندس عمران، هندس عمران احنا حسب يعني كلام رئيس لجنة بلدية الشراء بحكي احنا بنتحدث عن المدخل، هل المدخل
2: نعم
0: فعلا
2: نعم
0: هو تابع لكم؟
2: المدخل الذي يربط مع الصحراوي، الصحراوي اختصاص وزارة الأشغال.

0: كبير هذا الحكي سمعته.
1: مهندس محمد، مهندس محمد يسعد صباحك يا سيدي، خليك معي أرجوك لو سمحت. لما يكون في هناك أوراق ثبوتية تثبت من قبل مدير أشغال إنه هذه المنطقة تابعة إلى البلدية، المهندس عمران بيحكي لك أنا أمنتكم فيها قبل فترة.
0: أنا معي
1: مهندس عمران، إحنا لمين أمناها الأوراق اللي بتثبت إن هذه
2: مندوب بلدية الشرع؟ لا يحضرني اسمه، لكن أنا اجتمعت معهم شخصيا مع كل مناديب البلديات تلافيا لحدوث الحيرة اللي إحنا الآن فيها، وأعطيتهم وأعطيت كل مندوب خريطة اختصاصه وحدوده الإدارية، مع إنه مش واجبي، لكن حرصا إنه نخدم المواطن ما نكون بحيرة أنا اتخذت الإجراء.
1: مهندس محمد، إذا هو متواصل مع المسؤول بهذا بخصوص هذا الطريق، وإذا أنتم عندكم علم بهذه الأوراق.
0: بسولف عن اللي عنده، مظبوط كلامك، بس أنا معلومات إنه هذا شارع أشغال.
1: احنا لمين نرجع؟ احنا نرجع مهندس محمد، احنا نرجع لمين؟ معلومات مين؟ اذا مدير الاشغال بيحكي لك انا عندي اوراق ثبوتيه تثبت ان هذه التابعه لبلديه الشراء،
0: وانت بتحكي من عنده، هو جاته من الوزاره، هو يعني موظف في وزاره الاشغال، وهي جاته من وزاره الاشغال. هذا الموضوع اكبر مني ومنه، اكبر من بلديه الشراء، واكبر من بلديه من مديريه الاشغال معي. هذا الامر يرجع لوزير البلديات ولوزير الاشغال.
3: احنا لمين تابع القرية هذه؟
1: طيب اخ سلامة،
0: نعم احنا
1: استاذ محمد، استاذ محمد لو سمحت، لو سمحت اخ محمد، استاذ محمد لو سمحت، احنا بما انه انتم مش عارفين هل هو تابع لكم الطريق، ومدير الاشغال ايضا يوضح بيحكي انه هذا الطريق انا متاكد انه هو تابع للبلديه، احنا راح نعلق هذا الموضوع الى يوم الاحد، راح نتواصل مع الوزاره، راح نشوف هل الطريق هو تابع للبلديه ام هو تابع الى الاشغال، ومن بعدها راح يكون في هناك اجابه من قبل قبلك او من قبل المهندس عمران بخصوص هذا الموضوع. أما إنه إحنا كمان كإذاعة أردنية ما نيجي نعرف إنه هل هذه الطريق رئيس لجنة البلدية بيحكي مش عندي، ورئيس لجنة مدير أشغال معان بيحكي أنا معاي أوراق ثبوتية تثبت إن هذه الطريق تابعة إليك. إذا يوم الأحد بتمنى إنك تكون موجود معنا على الهواء مباشرة، رئيس لجنة بلدية الشراء ومدير أشغال أيضا محافظة معان، تكونوا موجودين معنا على الهواء لنتأكد هل هذه الطريق تابعة إلى بلدية الشراء أم هي تابعة إلى محافظة معان. أخ سلام رح نرجع نتواصل معك يوم الأحد بإذن الله، يسعد صباحك
0: إن شاء الله. جزاك الله خير،
1: يا هلا فيكم. إذا مستمعينا متواصلين معكم في برنامج البث المباشر من عمان.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب، لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.

طائر نصير يسعد صباحك إبراهيم لنسور، صباح الخير يا حلا. موسى الحرايزي صباح الخير. أم طارق الدقامسة صباح الورد.

يونس سليمان صباح الخير. جيسير الريالات صباح الورد. وسالم خطار صباح الخير يا هلا. عبد الله سلامه يسعد صباحك. وعادل ابو مصطفى صباح الخير. عبد الحفيظ تحياتنا.

صباح الورد والياسمين لكم جميعا مستمعينا. عبد الله سلامة تحياتنا لك, وعود المشاعقبة صباح الخير. صباح الورد لسهاد تحياتنا. أحمد رح نتابع لك موضوعك يا سيدي, تحياتنا لك صباح الخير. فيما بنعرف مستمعينا يوم السبت رح يكون في هناك مباراة ودية مع منتخبنا, مع النشامة, مع كولومبيا. وهي المباراة, هي المباراة قبل ما ينتقلوا إلى المونديال. نتمنى لهم التوفيق, وزي ما حكينا لكم بالأمس أنا وزميلي صدام إحنا دائما داعمين للنشامة. ربنا يوفقهم, وإن شاء الله إحنا فخورين بالأعمال اللي واللعب اللي بيلعبوه النشامة, وربنا يكون معهم وربنا يوفقهم يا رب.

كجمهور بدنا نوقف مع النشامة، بدنا نكون إيد واحدة. اليوم إحنا كلياتنا بنحكي وبنحب نشجع منتخبنا، واليوم كلياتنا صار عنا حب لكرة القدم من وراء لعب النشامة. واليوم يمكن الكثير من الأشخاص صاروا يتابعوا كرة القدم بعد ما تأهل منتخبنا لكأس العالم. ربنا يوفق المنتخب، وإن شاء الله دايما إحنا معاهم وإحنا فخورين فيهم، وإن شاء الله يا رب النجاح إنا والفوز إنا يا رب.

يا صباح الورد لكم جميعا مستمعينا، واليوم الخميس بدنا نتمنى لكم عطلة سعيدة إن شاء الله بنهاية الأسبوع، وإن شاء الله كمان يوم السبت بتحضروا مباراة منتخبنا مع كولومبيا، وهي مثل ما بتعرفوا مباراة ودية راح تكون. وبدنا نشكركم على تواصلكم معنا لليوم في برنامج البث المباشر من عمان. إلى هنا انتهى مشوارنا معكم مستمعينا لهذا اليوم ولهذا الأسبوع، على أمل أن ألقاكم الأسبوع القادم بإذن الله. اسمحوا لي أن أشكر فريق العمل من الهندسة الإذاعية والإخراج الأستاذ غاندي حداد، الله يعطيك ألف عافية، ومن الإعداد سهر الجبور، معين الخصاونة، سوشيال ميديا تمار النهار. تحايا موصولة مستمعينا من التقديم صدام راتب المجالي، ومني أنا مهط بيشات. دمتم بأمان الله، إلى اللقاء.

تبرز العاشرة صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد خلال اتصال هاتفي من رئيس وزراء ألبانيا ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تهدئة شاملة ومستدامة تعيد الاستقرار.

0: الأحرار للإقليم.
1: وزير الخارجية يبحث مع وزراء خارجية عرب سبل تطوير التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على منشآت مدنية وحيوية في البحرين والكويت. وزارة الخارجية تدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت 4 شقق سكنية في عدة مناطق بمدينة غزة. قافلة مساعدات إغاثية سادسة تنطلق إلى لبنان تضم 28 شاحنة في إطار الجهود الإنسانية الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء هناك. لبنان وإسرائيل يتفقان على وقف مشروط لإطلاق النار وإنشاء مناطق تجريبية تحت سيطرة الجيش اللبناني. محلياً، وزارة العمل تقرر وقف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات الاقتصادية. طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبياً في مناطق البادية وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم الأردن في أسبوع. الإعداد والتقديم آلاء الزبن.
1: تمام 10:30 من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، وهذا موعد برنامج الأردن في أسبوع، فحياكم الله جميعا. أهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج الأردن في أسبوع اللي بنرافقكم فيه من الآن وحتى 11:00 عبر أثير أم الإذاعات، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. حياكم الله من جديد في ملفنا الأول من برنامج الأردن في أسبوع. جلالة الملك يفتتح مشاريع استراتيجية وطنية لشركة البوتاس العربية، زيارة ملكية حملت رسائل اقتصادية مهمة وإشادة ملكية بجهود الشركة كواحدة من أبرز قصص النجاح الاقتصادية الأردنية ودورها الفاعل في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز حضور الأردن في الأسواق العالمية. وحينما يحضر الملك إلى موقع البوتاس فإن الرسالة واضحة: دعم للإنجاز وثقة بالصناعة الوطنية وإيمان باقتصاد يبنى بسواعد أردنية. إذن هو اهتمام ملكي متواصل بالصناعة الوطنية.

0: انطلاقا من قناعة راسخة بأن القطاع الصناعي يشكل إحدى الركائز الأساسية للاقتصاد الأردني وأحد أكبر محركات التشغيل والتصدير وجذب الاستثمارات ضمن رؤية ملكية تؤمن بأن الشركات الوطنية الكبرى هي شريك رئيسي في صناعة المستقبل وتعزيز قوة الاقتصاد الأردني. للحديث أكثر عن هذه الزيارة الملكية ودلالاتها الاقتصادية وأهمية المشاريع الجديدة وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني، أرحب بالرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن نسور. صباح الخيرات دكتور، وأهلا بك عبر الإذاعة الأردنية.
1: صباح الخير. أهلا وسهلا
0: دكتور معن. حين يزور جلالة الملك شركة البوتاس العربية ويفتتح مشاريع استراتيجية جديدة، فهذه رسالة ثقة كبيرة بالشركة ودورها الوطني. كيف قرأتم هذه الزيارة الملكية، وما أهمية هذه المشاريع التي دخلت الخدمة اليوم بالنسبة للشركة والاقتصاد الأردني؟
1: نعم، هذه زيارة في غاية الأهمية. شرفنا بها سيدي صاحب الجلالة إلى مواقع الشركة في غور الصافي، وهذا دليل واضح وجلي على اهتمام صاحب الجلالة بالاقتصاد الوطني بشكل عام والصناعة بشكل خاص، والتي يأتي على رأسها في المملكة الأردنية الهاشمية صناعة التعدين والكيماويات التي تعتمد عليها. في البداية لابد أن أشير بأنه جرى استعراض أمور في غاية الأهمية أمام سيدي صاحب الجلالة، لعل أهمها التحول الاستراتيجي والإنجازات التي تحققت في هذه الشركة منذ عام 2020، والتي أستطيع أن ألخصها بأنه دارت حول زيادة كميات إنتاج مادة البوتاس الأردني من حوالي 2.3 مليون طن سنويا إلى حوالي 3 ملايين طن سنويا. أيضا جرت الإشارة إلى أن الشركة بكوادرها الأردنية استطاعت استكمال تنفيذ مشاريع رأسمالية توسعية بقيمة 700 مليون دينار أردني. هذه المشاريع لها تأثير مباشر على قدرة الشركة بالارتقاء بمستوى تنافسيتها. أيضا كان هنالك إشارة لمسألة في غاية الأهمية، ألا وهي تمكين الشركات الأردنية من زيادة الصادرات، وأشرنا أمام سيدي صاحب الجلالة بأنه كان هناك ارتفاع لكميات البوتاس المصدرة للقارة الأوروبية بسبع أضعاف منذ عام 2020، إضافة إلى ارتفاع ربحية الشركة بنسبة 114% من عام 2020. ومن الأمور الهامة الأخرى التي جرى طرحها مسألة تضاعف قيمة الشركة السوقية لتصل إلى حوالي 3.3 مليار دينار أردني. هذه من المسائل التي طرحت وبحثت، وبحمد الله تعالى أثنى سيدي صاحب الجلالة على هذه الإنجازات، وأبدأ أيضا ملاحظات في غاية الأهمية وتوجيهات لهذه الشركة حتى تقوم بالعمل عليها خلال المرحلة القادمة. أما إذا أردنا أن نتحدث عن المشاريع التي جرى افتتاحها، كان هناك مشروعين كبيرين. المشروع الأول هو مشروع المحطة الحرارية الجديدة، والذي تضمن تصميم توريد وإنشاء توربين غازي ووحدة استرداد طاقة حرارية لتوليد البخار الذي نستخدمه في العملية الصناعية، بالإضافة إلى التوربين البخاري والمرجل البخاري. أهمية المشروع تدور حول تلبية احتياجات شركة البوتاس العربية من الكهرباء والبخار للأعوام القادمة، والتي ستشهد نموا كبيرا في ضوء مشاريع التوسع المستقبلية. أيضا راح يكون في مساهمة في رفع إجمالي القدرة التوليدية للطاقة الكهربائية في الشركة من 65 ميجاوات إلى 162 ميجاوات، وتأمين احتياجات البخار لمصنع البلورة الساخنة لمدة 25 سنة قادمة. كلفة المشروع الإجمالية تتراوح حول 58 مليون دينار أردني. أما فيما يتعلق بالمشروع الثاني، وهو أيضا من المشاريع التي نعمل عليها، وهي مشاريع التوسعة بشكل عام. هذا كان مشروع التوسعة الشرقي المرحلة الثانية، والهدف من هذا المشروع زيادة الطاقة الإنتاجية السنوية لشركة البوتاس العربية بمقدار 35 ألف طن سنويا.
0: نعم،
1: هذه هي المشاريع التي قام جلالة الملك بافتتاحها.

0: أرقام ونسب دالة على الأداء المتميز للشركة والعاملين فيها. أذكر على سبيل المثال الحصر بأنه ساهمت الشركة بحوالي 9 مليارات دولار في تدفق العملات الأجنبية للنظام المصرفي الأردني. حصة الشركة من الصادرات الوطنية تصل إلى ما نسبته 8%. مدفوعات الشركة لخزينة المملكة الأردنية الهاشمية منذ عام 2020 وحتى عام 2025 وصلت إلى 1.3 مليار أردني دينار أردني. أما فيما يتعلق بفرص العمل التي تولدها الشركة فهي أكثر من 3000 فرصة عمل مباشرة، إضافة إلى آلاف فرص العمل غير المباشرة للأردنيين. وأهمية هذه المشاريع بأننا نستطيع أن نرتقي بالكميات التي ننتجها لنكون في مصاف الشركات الكبرى التي تعمل على تصنيع هذه المادة الاستراتيجية التي تستخدم كسماد وتؤمن بشكل مباشر الأمن الغذائي العالمي. فكلما ازدادت الكميات التي نعمل على إنتاجها وتصديرها كلما تمكننا من تحقيق الأهداف الاقتصادية الجزئية لشركة البوتاس العربية في الربحية وتحقيق الأهداف الاقتصادية الكلية للمملكة الأردنية الهاشمية. فنحن نعمل بهذا الاتجاه، والهدف أن نتمكن من الوصول إلى إنتاج وتصدير حوالي 4 ملايين طن سنويا من المادة البوتاسية، بالإضافة إلى العمل على استخدام هذه المواد الخام في الصناعات ذات القيمة المضافة المرتفعة والتي تنعكس بشكل والتي ينعكس العمل عليها بشكل مباشر على النمو الاقتصادي وتمكين الدولة الأردنية من تحقيق التنمية المبتغاة.
1: نعم، شركة البوتاس العربية رسخت مكانتها كواحدة من أكبر الشركات العالمية في هذا القطاع، وأصبحت المنتج السابع عالميا للبوتاس. حدثنا عن رحلة الوصول إلى هذه المكانة وأبرز الأسواق العالمية التي نجحتم في التوسع داخلها خلال السنوات الأخيرة.
0: نعم، هذا سؤال في غاية الأهمية، والجواب عليه له مدلولات كبيرة على التخطيط الذي جرى خلال المرحلة الماضية والقدرة على تنفيذ هذه الخطط الطموحة التي وضعناها بدعم من مجلس إدارة الشركة ودعم حقيقي من الحكومات الأردنية لشركة البوتاس العربية. في عام 2018-2019 كانت شركة البوتاس العربية تنتج 3 أصناف فقط، وكانت تعمل في أسواق تقليدية. العائد الربحي أو الهوامش الربحية التي تتحقق هناك كانت هوامش ربحية يعني متواضعة نسبيا. وعندما بدأنا بالعمل بالتخطيط والعمل على إنتاج مزيد من الأصناف، وخصوصا تلك الأصناف التي نستطيع أن ندخل بها إلى أسواق متطلباتها في غاية الصعوبة مثل السوق الأوروبي والسوق البرازيلي، تمكننا من إنتاج من الارتفاع من 3 أصناف إلى 9 أصناف بجودة فائقة، وأستطيع أن أقول بمنتهى الثقة بأنها أفضل أنواع المادة البوتاسية التي تنتجها الشركات العالمية. ولذلك يعني أدلل على هذا بأرقام. في عام قبل 3 أعوام ما كنا نصدر أكثر من 80,000 طن سنويا لأوروبا، للقارة الأوروبية كاملة. أما الآن فوصلنا إلى ما يقترب من حوالي 550,000 طن سنويا في أوروبا. وأؤكد مرة أخرى بأن الهوامش الربحية التي تتحقق في القارة الأوروبية هي هوامش ربحية أعلى من الهوامش الربحية التي كانت تتحقق في الأسواق التقليدية ما قبل عام 2019.
1: نعم، لطالما شكل الدعم الملكي عامل قوة للاقتصاد الوطني والشركات الأردنية الكبرى، كيف أسهمت الرعاية والاهتمام الملكي في تعزيز حضور شركة البوتاس العربية عالميا وفتح أفاق جديدة أمامها في الأسواق العالمية والدولية؟
0: نعم لا شك بأنه الاهتمام الملكي وقيام جلالة الملك بحمل رسائل الاقتصاد الأردني إلى مختلف بقاع العالم.

0: للزيارات التي يقوم بها، أسهمت إسهاما كبيرا جدا في فتح الأسواق أمام شركة البوتاس العربية. وأيضا يعني لابد من الإشارة بأن هنالك دور كبير أيضا لجلالة الملك في جذب الاستثمارات التي يترافق معها تقنية، ودلل هنا على ما جرى في مشروع التوسع في شركة برومين الأردن، وهي شراكة مناصفة ما بين شركة البوتاس العربية وشركة البمار الأمريكية. يعني كان لجلالة الملك الدور الأكبر في استقطاب هذه الشركة الأمريكية لأن تقوم بالتوسع في إنتاج البرومين ومادة التترا بروم باستثمار يصل إلى حوالي 813 مليون دولار أمريكي. فلا شك بأنه أن تحمل القيادة السياسية كل المتطلبات للشركات الأردنية وتطرحها في هذه الزيارات له تأثير كبير جدا، ولا سيما وأن سيدي صاحب الجلالة يحظى باحترام على كل المستويات، سواء كانت المستويات الرسمية في كل البلاد أو حتى على المستويات الخاصة والشركات المختلفة.
1: نعم، كنت معنا الرئيس التنفيذي لشركة البوتاس العربية الدكتور معن نسور. شرفتنا دكتور، وبوركت جهودكم الوطنية.
0: شكرا ست آلاء، شكرا.

0: لأنه الأردن السند الأقرب وامتداد للدور الأردني الإنساني وبتوجيهات ملكية. المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة يباشر أعماله في استقبال المرضى والمراجعين لمساندة الأشقاء في غزة. هو الأردن الحاضر دائما في كل الميادين الإنسانية وفي الصفوف الأولى إغاثة وعونا ونخوة. للحديث أكثر أرحب من أرض المهمة في غزة بالعقيد الركن عمر أنعمات قائد قوة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10. أهلا بك عمر بك والله يقويكم على كل جهودكم.
1: أهلا بك أخت لا. في البداية أقدم أسميات الثانية والتبريك لسيدي صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبد الله الثاني بن حسين المعظم ولي عهد الأمين بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك والعيد 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية وقرب ذكرى الجلوس الملكي وعيد الجيش.
0: نعم، تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني القائد الأعلى للقوات المسلحة، المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 يباشر أعماله باستقبال المرضى والمراجعين لتقديم الخدمة الطبية والعلاجية للتخفيف من معاناة الأهل والأشقاء في غزة. حدثنا عن هذا الجانب.
1: بالبداية تحياتي لك ولجميع المستمعين. بناء على توجيهات الملكية السامية جاءت في تقديم الرعاية الطبية لأهلنا في قطاع غزة، حيث باشر المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10 ومن خلال طواقمها الطبية بالبدء بتشغيل المستشفى بكامل طاقته الاستيعابية ومن خلال فتح جميع عيادات الاختصاص وغرف العمليات. العمل بدأ أختي العزيزة مباشرة في كافة المرافق والأقسام يكون جاهزا لاستقبال المراجعين وتلبية احتياجات الأشقاء ومداوات جراح. المستشفى من فضل الله اليوم يمثل استمرارا للالتزام الأردني التاريخي تجاه الأشقاء الفلسطينيين وتقديم أفضل رعاية طبية وإنسانية من أجل تخفيف معاناتهم في ظل الظروف الصعبة التي يعيشونها في القطاع.
0: نعم، حدثني عن الظروف الإنسانية والصحية اللي بيشهدها القطاع ولا سيما جنوب القطاع بشكل خاص.
1: في الحقيقة الواقع الصحي والإنساني في قطاع غزة وفي المناطق الجنوبية يعني بشكل خاص يعيش أوضاعا صحية صعبة، يعني هناك ضغط سكاني هائل جدا في الجنوب نتيجة حركات النزوح المستمرة

0: أيضا يقابلني إياه شبه بمنظومة صحية وخروج غالبية المستشفيات والمراكز الطبية الفلسطينية عن الخدمة بسبب الحرب. أيضا هناك نقص في المواد والمستلزمات الطبية، فالأهل هنا يعانون من شح شديد في الأدوية الأساسية والمستلزمات الطبية الأساسية أيضا الواجب توفرها، إضافة إلى نقص حاد في المياه الصالحة للشرب والمواد الغذائية، أدى إلى زيادة في انهيار الأوضاع الصحية للمواطنين. حقيقة هذا الواقع يضع على عاتق مستشفانا عبئاً كثيرا لاستيعاب الحالات الطارئة والمستعصية على مدار الساعة، كونه هو المستشفى يعني الوحيد داخل قطاع غزة الذي يقدم خدمة صحية ورعاية طبية.
1: العيادات اللي بضمها هذا المستشفى حدثني عنها.
0: المستشفى يضم يعني أكثر من عيادة في خاصة عيادات الاختصاص، ومجهزة بأحدث التقنيات والمعدات الطبية لتعامل مع كافة الحالات المرضية التي تراجع المستشفى. أيضا يضم المستشفى قسما متطور للطوارئ، كما يضم يعني غرف عمليات جراحية، أن غرفتين رئيسيتين مجهزتين إجراء العمليات الكبرى المعقدة، وعندنا قسم للعناية الحثيثة الآيسيو. أما عيادات الاختصاص فهي تشمل أكثر من عيادة، عيادة الجراحة العامة وعيادة جراحة العظام والمفاصل وجراحة الشرايين والأوعية الدموية وجراحة الأطفال، بالإضافة إلى الباطنية وعيادة النسائية وعيادة الأطفال. إضافة إلى ذلك عندنا داخل المستشفى أقسام مساندة أساسية كالمختبرات الطبية الحديثة لعمل كامة الفحوصات والتحاليل الطبية، وقسم الأشعة التشغيلية، وصيدلية كبرى متكاملة يتم رصدها بالأدوية والعلاجات اللازمة باستمرار لضمان صرف العلاج اللازم لجميع المراجعين مجانا.
1: نعم، أعداد المراجعين بشكل عام، وإن توفرت لديكم إحصائيات بالعمليات الجراحية الصغرى والكبرى منذ انطلاقه؟
0: أختلا الإحصائيات والأرقام يعني راح أذكر لك إياها.
1: نعم.
0: والأرقام راح تعكس حجم الجهد والتضحيات الكبيرة التي قدمها النشامة.
1: نعم.
0: منذ تأسيس المستشفى حتى اللحظة الحالية، أجمال الأعداد الأشقاء الغزيين الذين استقبلهم المستشفى وتلقوا الرعاية الطبية والعلاجية والفحوصات المخبرية المجانية قد تجاوز حاجة 800 ألف مراجع منذ أول مهمة ولغاية الآن. أما على صعيد العمليات الجراحية فقد أنجز الطواقم الطبية بنجاح وتميز ما يزيد عن 3202 عملية جراحية كبرى، وهي عمليات دقيقة شملت جراحات الأوعية الدموية وتثبيت الكسور المعقد واستئصال الشرايا وجراحات الوجه، إضافة لإجراء أكثر من 4153 عملية جراحية صغرى ومتوسطة، وتعامل قسم الطوارئ مع آلاف الحالات الحرجة اليومية. وهذه الأعداد في تصاعد مستمر نظرا لثقة الأهالي الكبيرة أهالي غزة الكبيرة بكفاءة الكوادر والأطقم الطبية الموجودة لدى المستشفى الميدان الأردني جنوب غزة 10. نعم.
1: الجيش يعزز المستشفى الميداني الأردني في تل الهوى بكوادر جديدة، حدثنا عن هذا الجانب.
0: أنت تعالى يعني بجوز تعرفي أختي العزيزة أنه الأردن يعني وضع خطة واستراتيجية لإدامة العمل في المستشفيات وزيادة الأعداد لمساعدة إخواننا وأشقائنا في القطاع. دعم لا ينقطع ولا يتجزأ من الشمال غزة وحتى جنوبها، وهذه كانت بناء على تعليمات صادرة من القيادة العامة بهذا الخصوص. تم تعزيز مستشفانا في شمال القطاع تل الهوى بكوادر طبية وتمريضية وفنية. الأسبوع الماضي الحمد لله وصلت إلى أرض المهمة، استقبلناهم هي متخصصة لرفع قدرة المستشفى على استقبال المراجعين في ظل الضغط الكبير من سكان شمال غزة وخاصة في استقبال حالات الطارئة. قام بناء على التعزيز والكوادر اللي اجت، قمت بزيارة ميدانية للمستشفى تل الهوى في شمال غزة للإشراف المباشر على المستشفى، بالإضافة إلى متابعة سير العمل للكوادر المتواجدة هناك في الميدان. الحمد لله اطمأن قلبي على الإجراءات التي يقوم بها الأخوان وأحوالهم ووقوف على احتياجات الطبية واللوجستية، ولمست اهتماما كبيرا من قبلهم وعزيمة لدى الطواقم الطبية الموجودة بالشمال، بالإضافة إلى التنسيق المستمر بيننا لديمومة المنظومة الطبية في أداء واجبنا.
1: نعم، مبادرة استعادة الأمل، هذه المبادرة الأردنية

0: المية الإنسانية التي جاءت بتوجيهات ملكية، حدثنا عنها وكم عالجتم وركبتم طرف صناعي؟
1: مبادرة إعادة الأمن هي جاءت بتوجيه من جلال سيد حفظ الله ورعاه إغاثة آلاف الأشقاء الذين تعرضوا لبتر في أطرافهم بسبب الحرب، خاصة الأطفال والشباب، حيث تمكن الكادر الطبي المختص تركيب الأطراف الصناعية للمرضى خلال فترة بسيطة، مما يختصر أشهر من الانتظار والمعاناة، ولازال العمل الحمد لله مستمر يعني داخل المستشفى بتقديم هذه الرعاية للمرضى حتى هذه اللحظة. بتعطيك للعلم الأرقام، يعني للعلم المبادرة بفضل الله وبوجود الفنيين والأطباء نجحت في علاج وتركيب أطراف صناعية لأكثر من 1156 حالة للمستشفى لغاية هذه اللحظة.
0: ممتاز. نعم. أعداد البعثات الطبية المشاركة في المهمة وعن الكوادر الطبية والتمريضية والفنية في المستشفى من نشامة جيشنا وجهزيتهم.
1: نحن اليوم في جنوب غزة نمثل القوة العاشرة تسلم أمانة هذا الواجب الإنساني والمدعوم من القيادة العامة للقوات المسلحة. تضم هذه القوة نخبة مميزة وكفاءة عالية من المستشارين والأطباء والاختصاصيين من أهم الاختصاصات الجراحية التي يحتاجها المواطنين في القطاع، بالإضافة لممرضين قانونيين وفنيين مختبرات وأشعة وكوادر طبية ولوجستية تساند المستشفى للقيام بواجبه على أكمل وجه. الكوادر الطبية من الخدمات الطبية بالإضافة إلى الوحدات الإسناد واللوجستي من وحدات وتشكيلات القوات المسلحة. الكوادر الطبية جاهزة في أعلى مستوياتها تقديم الطبية والعملياتية. الجميع هنا خضعوا لتدريب متقدم ومكثف، لديهم خبرات متراكمة في كيفية التعامل مع الحالات التي تسببها الكوارث والحروب، مما يمكنهم من التعامل الفوري حقيقة والدقيق مع معقد الإصابات والمتعددة وتحت أصعب الظروف الإنسانية.
0: نعم، يواصل نشام القوات المسلحة بأداء دورهم الإنساني والإغاثي منذ بداية الحرب. طمنا عن معنويات النشامة في أرض المهمة.
1: نطمئن الجميع في مملكتنا الأردنية الهاشمية الحبيبة، ومن خلال منبركم الكريم معنوياتنا ممتازة والنشامة معنوياتهم عالية جدا من فضل الله في القطاع تفوق على السماء. حقيقة استمدوا عزيمتهم وطاقتهم من الإيمان بالله ومن الدعم والمتابعة الملكية اليومية والحديثة من لدن سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله المفدى، بالإضافة للاتصالات المستمرة قبل قياداتنا في مديرياتنا في القيادة العامة لرفع همم الشباب في الميدان، والحمد لله الأمور تسير بشكل ممتاز، وكل ضابط وفرد يشعر بالفخر وهو يقدم هذا الواجب الإنساني النبيل للأشقاء. الروح المعنوية تنعكس على أدائهم اليومي أيضا، فالكل يعمل بروح الفريق الواحد، يتنافسون على خدمة المرضى ومداواة الجراح، والحمد لله الأمور يعني جدا جدا ممتازة.
0: الله يقويكم ويحميكم جميعا. الوفاء الأردني لغزة بتوجيهات ملكية هو محل وموضع تقدير من أهل غزة. قبل أيام استقبلتم في المستشفى الميداني الأردني جنوب قطاع غزة 10 وفدا من وجهاء وأهالي المجتمع المحلي والمناطق المجاورة للمستشفى، تقديرا للجهود الطبية والإنسانية الكبيرة التي تبذلها طواقم المستشفى الميداني الأردني وتقديرا للدور الأردني. حدثنا عن لسان حال الغزيين، ماذا يقولون إزاء هذا الموقف الأردني الثابت؟
1: نعم، المجتمع المحلي في قطاع غزة يقدر الجهد والدور الكبير الذي يقدمه المستشفى لخدمة المواطنين الغزيين وتقديم العلاج والرعاية الطبية له، وبرز يعني ذلك من خلال الزيارات من جميع أطياف المجتمع في القطاع من الكوادر الطبية الفلسطينية، بالإضافة إلى وجهاء وشيوخ العشائر الموجودين في المنطقة ورسائل إدارات حالي القطاع، وكانت كلماتهم حقيقة تنفيذ بمشاعر الأخوة الصادقة والامتنان لهذا الدور الإنسان الكبير.
0: نعم.
1: اللسان حال الغزيين أختي العزيزة يقول أن الأردن بقيادة الهاشمية وشعبه وجيشه كان ولا يزال هو السند الحقيقي للأهل في قطاع غزة.
0: نعم.
1: وهم الأقرب والأصدق في هذه الظروف الصعبة، وعبروا عن تقديرهم لمواقف سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني بن حسين في كل المحافل الدولية لكسر الحصار ووقف الحرب على القطاع. من خلال حديثهم عن الانزلات الجوية، يعني اليوم كان في عندي اجتماع الساعة 8:30 الصبح

0: مع رئيس بلدية خان يونس الدكتور علاء الدين البطاط، تحدث انه كيف جلالة الملك يعني اثناء فك الحصار عن غزة وشارك شخصيا جلالة الملك في هذه الانزالات، وكيف الأردن قدمت هذا الجهد الكبير، وهذا حقيقة يعني تمنينه بشكل كبير، والحمد لله أكدنا للجميع في قطاع غزة أنه إحنا مستمرين بناء على التوجيهات التي صادرة إلينا من قياداتنا الأعلى بأنه مستمرين بتقديم هذا الدعم الإنساني والصحي لإخواننا وشقائنا في القطاع.
1: من أرض المهمة في غزة كنت معنا العقيد الركن عمر النعيمات قائد قوة المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة 10، شكرا جزيلا لك والله يقويكم يا رب.
0: الله يعطيك العافية وشكرا لك على هذا اللقاء، وكل عام وانت بخير
1: وانت
0: بألف ولأهلنا بالأردن الصحة والسلام.
1: الله يقويكم ويحميكم يا رب. إلى هنا نكون قد وصلنا لختام الحلقة الأسبوعية من برنامج الأردن في أسبوع. هذه تحيات فريق العمل، دمتم ودام الأردن.
2: الأردن في أسبوع. الإعداد والتقديم آلاء الزبن.

تمتاز 11 صباحا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد خلال اتصال هاتفي من رئيس وزراء ألبانيا ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تهدئة شاملة ومستدامة تعيد الاستقرار للإقليم. وزير الخارجية يبحث مع وزراء خارجية عرب سبل تطوير التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على منشآت مدنية وحيوية في البحرين والكويت. وزارة الخارجية تدين مصادقة إسرائيل على بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية المحتلة. استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت 4 شقق سكنية في عدة مناطق بمدينة غزة.

قافلة مساعدة إغاثية سادسة تنطلق إلى لبنان تضم 28 شاحنة في إطار الجهود الإنسانية الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء هناك. الجيش الإسرائيلي يقول إن القتال مستمر في جنوب لبنان ويحذر اللبنانيين من التوجه إلى الجنوب رغم الاتفاق على وقف إطلاق النار. محلياً وزارة العمل تقرر وقف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات الاقتصادية. طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبياً في مناطق البادية وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. نهاية الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم نوافذ.

يسعد صباحكم مستمعينا الأحبة، من هنا من أرض إذا نادت لبى أبناؤها النداء، ومن وطن كتب اسمه بالصبر والعطاء، حيث نفتح لكم نوافذ أردنية، نوافذ لا تطل إلا على الحكايات التي تشبهنا، وعلى الإنجازات التي صنعت بسواعد الأردنيين، وعلى وجوه آمنت بأن الوطن ليس مكانا نعيش فيه فحسب، بل رسالة نحملها بكل فخر. في كل نافذة حكاية، وفي كل زاوية نبض، وفي كل صوت قصة نجاح تستحق أن تروى، لأن الأردن ليس خبرا عابرا بل هوية راسخة وتاريخ يكتب كل يوم، ومستقبل نصنعه معا. أهلا بكم في نوافذ أردنية، حيث نفتح الضوء على الإنسان ونروي تفاصيل المكان، ونترك للوطن أن يتحدث بصوته الجميل. اسمحوا لي مستمعينا الأحبة أن أرحب بفريق العمل المرافق لنا بحلقة اليوم. الزميل غاندي حداد من الهندسة الإذاعية، والزميلة تمارا النهار من السوشيال ميديا، وهذه تحية الزملاء علم العبادي وعلى الجبور، ولكم كل المحبة من محدثتكم من وراء المايك زين مروان بشابشة. صباح الخيرات.

0: مستمعينا الكرام، في الخامس من حزيران من كل عام يحتفل العالم باليوم العالمي للبيئة. هو مناسبة عالمية تهدف إلى رفع الوعي بأهمية المحافظة على البيئة وحماية الموارد الطبيعية وتعزيز السلوكيات الإيجابية التي تسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة للأجيال القادمة. البيئة ليست مجرد أشجار أو مساحات خضراء، بل هي الهواء الذي نتنفسه والماء الذي نشربه والأرض التي نعيش عليها. لذلك فإن الحفاظ عليها مسؤولية مشتركة تبدأ من الفرد وتمتد إلى المجتمع بأكمله. للحديث أكثر عن أهمية هذه المناسبة وما تحمله من رسائل بيئية وإنسانية، يسعدنا أن نرحب عبر الهاتف بعطوفة الدكتور عمر عربيات، أمين عام وزارة البيئة. أهلا وسهلا عطوفتك، يعطيك العافية.
1: يسعد صباحك ويسعد صباح جميع المستمعين على إذاعتكم الكريمة. يسعد صباحك،
0: حياك الله. عطوفتك، بالبداية ما هي أهمية اليوم العالمي للبيئة؟ أيضا ما الرسالة التي يسعى إلى إيصالها للمجتمعات؟ تفضل.
1: أكيد، إحنا اليوم بنحتفل بيوم العالمي للبيئة اللي أطلقته اليونايتد نيشنز من بداية عام 1972، ويحتفل فيه سنويا بتاريخ 5 من شهر حزيران من كل عام. يعني هذا الاحتفال العالمي هو مش فقط احتفال، يعني الهدف منه هو تعزيز الوعي البيئي وحماية البيئة ومواجهة التحديات البيئية بشكل عام. فهذا اليوم العالمي هي تسليط الضوء على كل التحديات اللي بتواجه العالم بكل التحديات البيئية، بظاهرة التغير المناخي، بما يتعلق بالتنوع الحيوي، بأمور متعلقة في الأمور الهواء وكل ما يؤثر على البيئة بشكل عام. حتى احنا كدور الأردن بهذا الموضوع له دور كبير، وخصوصا من خلال وزارة البيئة. يعني تعتبر هذه المناسبة سنويا مهمة، كونه راح تكون تعزيز للشراكة ما بين الحكومة وما بين القطاع الخاص والمجتمع المدني والمواطنين، حتى نحقق احنا التنمية المستدامة. وهذا الأشي كمان بينسجم مع توجهات الوطنية الواردة في رؤية التحديث الاقتصادي. يعني خصصنا، كان في تخصيص محرك كامل تحت عنوان البيئة المستدامة، لإدراك أهمية البيئة كعامل أساسي حتى ندعم النمو الاقتصادي وتحسين جودة الحياة وجذب الاستثمارات.
0: نعم.
1: وحتى احنا من خلال يعني وزارة البيئة ومن خلال السنوات الأخيرة يعني عملت الوزارة العديد من السياسات والبرامج الوطنية في مجال النمو الأخضر، الإدارة المتكاملة للنفايات، والتكيف مع ظاهرة التغير المناخي والتنوع الحيوي وتحسين جودة الهواء. وكمان الوزارة تعمل يعني باستمرار على دمج البعد البيئي مع التخطيط التنموي مع جميع الشركاء، مع وزارة الاستثمار من ناحية وأثرها على الناحية الاقتصادية، حتى نضمن تحقيق التنمية المستدامة دون استنزاف للموارد الطبيعية.
0: نعم. عطوفتك، ما هي أبرز التحديات أو القضايا البيئية التي تواجه العالم والأردن اليوم وأيضا انعكاسها على صحة الإنسان وجودة حياته؟
1: لما نحكي على المستوى العالمي، يعني المتغيرات المناخية وظاهرة التغيرات المناخية يعني شايفينها بشكل واضح. بس احنا كأردن احنا متأثرين وليس مؤثرين، متأثرين من ظاهرة التغير المناخي. والآن في عندنا كثير برامج بتشتغل على موضوع التكيف من خلال التسجيل، من خلال من موضوع المياه مثلا، هو يعتبر يعني تحدي كبير ورئيسي داخل المملكة وداخل الأردن. مستوى العالمي يعني بنشوف احنا موضوع فقدان التنوع الحيوي، تدهور الأراضي الزراعية، هي تعتبر من التحديات الكبيرة. لما نيجي احنا على مستوى الأردن، احنا اكبر تحدي موجود عندنا الآن هو موضوع شح المياه، وبنشوفه تعتبر الأردن من افقر دول العالم مائيا. وهذا الشيء يعني احنا شايفينه خلال ارتفاع درجات الحرارة، الطقس قاعد بتغير حاليا، فبالتالي الآن توجه حاليا لإيجاد مشاريع تنفيذية مطبقة، ليس حلول خلينا نسميها حلول نظرية، لا حلول تطبيقية على أرض الواقع. كيف نحاول نستفيد من المياه الموجودة من خلال إعادة استخدام المياه العادي، من عالجها بشكل عام، حتى نستفيد منها أيضا لري المزروعات. في كثير مشاريع حاليا عم بتطبقها وبتنفذها وزارة البيئة على كل المحافظات بموضوع مشاريع التسجير واستخدام المياه المستصلحة. يعني القطاعات كلياتها هي مترابطة مع بعض. لما نحكي عن شح المياه كقطاع مياه، شو أثره على القطاع الزراعي؟ أثره على القطاع الطاقة، على قطاع النقل، على القطاع الزراعي من ناحية الأمن الغذائي. فكل القطاعات مرتبطة مع بعضها. فمن خلال دور وزارة البيئة من هذا التحدي الموجود من خلال شح المياه، هو التحدي الرئيسي والواضح الآن. فدورنا إحنا كوزارة مع كل الوزارات مع كل المؤسسات المحلية والوطنية وحتى على المستوى الإقليمي والعالمي ففعنا تشاركي كامل. ودائما يعني الأفكار اللي دائما تطرح على الطاولة دائما بكون من خلال التشاركية مع القطاع الخاص لأنهم يعتبر شريك رئيسي لإيجاد حلول مستدامة. وأيضا في عنا كمان يعني في تحدي ثاني آخر هو تحدي إدارة النفايات. إحنا بنشوف حاليا قديش كميات المنتجة سنويا من هذه النفايات وكيف أنا بدي أفكر فعلا أوصل لتفكير جديا بموضوع إعادة الاستخدام وإعادة التدوير للنفايات الموجودة.
0: جميل. يعني نعم عطوفتك يعني في هذا الإطار كيف يمكن تعزيز ثقافة إعادة التدوير وترشيد استهلاك الموارد؟
1: أكيد يعني هذا يعتبر هذا الموضوع يعني من المواضيع المهمة اللي عم تتابعها وزارة البيئة مع كل المؤسسات المحلية ومع الوزارات المعنية. موضوع تبني نهج الاقتصاد الدائري. الاقتصاد الدائري هو هدف الانتقال من زي ما بنسمي من الاستهلاك والرمي إلى نموذج يعتمد على إعادة الاستخدام والتدوير والاستفادة القصوى من الموارد. هنحكي عن كميات النفايات سنويا تقدر بحوالي 2.5 مليون طن من النفايات تنتجها على مستوى المحافظات. نفايات نسبة فيها حوالي 50% نفايات عضوية ممكن أستفيد منها من خلال الاقتصاد الدائري لإنتاج السماد العضوي. عندي المخلفات الأخرى ممكن أستفيد منها من مخلفات الورق والكرتون والمعدن ممكن استفاد منها أيضا من خلال إعادة التدوير وتشجيع الاستثمار بفرص استثمارية كبيرة على مستوى البلد. الآن قاعد بيجينا مستثمرين حتى يستثمروا في مجال إدارة النفايات وإعادة تدوير النفايات. وأيضا كمان شركاء رئيسيين معنا بهذا الموضوع اللي هم اللي بنسميهم خبراء التدوير اللي هم بكونوا بنشوفهم العمل بنسميهم العمل الغير رسمي أو النباشين النفايات خلينا نحكيها بالمصطلح العامي. ولكن إحنا كوزارة البيئة بنسميهم هم خبراء التدوير لأنهم يعتبروا مساندين رئيسيين لموضوع جمع النفايات القابلة على التدوير. فهي عملية متسلسلة من الحاوية إلى الشخص اللي بيستفيد من هاي النفايات إلى الجهة اللي راح تستفيد وتعمل إعادة تدوير للنفايات.
0: جميل. ما هي أهمية التشجير وزيادة الرقعة الخضراء في مواجهة التغيير المناخية؟
1: يعني حاليا يعني موضوع بالنسبة للبداية أنا حكيت على موضوع المشاريع التشجير وقديش لها أهمية وقديش أثرها على استعادة النظم البيئية المتدهورة وتعزيز الغطاء النباتي. وإحنا عارفين يعني موضوع كل ما كان في عنا تشجير للمواقع والاستفادة من الأراضي الشاسعة الموجودة ومن خلال استخدام المياه المستصلحة بالتالي في عندي أنا مشاريع للتشجير وأثرها على البيئة بشكل إيجابي من خلال امتصاص الغازات الدفيئة والحد من الانبعاثات تحسين جودة الهواء على مستوى المدينة كمان حتى على موضوع مكافحة التصحر وحتى في جزئية تثبيت التربة. يعني الموضوع لأن مرات بصير فيه الانجرافات اللي من خلال الفيضانات ومشاريع التشجير بتساهم على تثبيت التربة والأراضي بشكل إيجابي وتعزيز التنوع الحيوي. حتى احنا كوزارة ايضا في عنا كثير مشاريع وتنفذ على مستوى الاردن بالتعاون مع وزارة الزراعة مع كل الجمعيات البيئية الموجودة مع كل شركائنا للاستفادة من مشاريع التشجير مشاريع التشجير المستدام واستخدام النباتات او انواع من النباتات بتكون نباتات محلية ملائمة للظروف البيئية الأردنية. خاصة احنا زي ما حكينا في البداية في عنا شح للمياه فبالتالي بيكون في عنا أنواع من النباتات المحلية تتلائم مع الظروف البيئية داخل الأردن.
0: أكيد. عطوفتك نذهب للحديث عن دور المدارس الجامعات وسائل الإعلام كيف يمكن أن تسهم في نشر الوعي البيئي؟
1: موضوع الوعي البيئي يعني هو من الأساسيات المهمة لتغيير وتعديل السلوك. يعني حاليا احنا في عنا عدة مذكرات تفاهم واتفاقيات سواء على مستوى الجامعات على مستوى المدارس لتعزيز الوعي البيئي لدى الطلاب ومن ضمن الأفكار اللي نشتغل فيها حاليا اللي هي إيجاد مشاريع تطبيقية وتنفيذية على أرض الواقع. يعني بدي أعطي مثال يعني يوم أمس كان في توزيع جوائز لصناع الإرث البيئي من خلال إيجاد مشاريع بيئية ومستدامة من خلال حلول إبداعية بعمل مشاريع حسب الظروف البيئية الموجودة عندنا وضع التغير المناخي.

0: مصطفى في أفكار إبداعية لدى الطلاب بعمل مشاريع على أرض الواقع وقابلة للتنفيذ. فهذا الشيء كان له أثر إيجابي، مش فقط طبعا. هو محاضرة توعية، لا بدي أعطي معلومة. هسه أكيد ممكن تعطي معلومة لتغيير السلوك مهم، ولكن بدي أعزز هذا الموضوع من خلال إشراك الطالب بالمدرسة، إشراك الطالب بالجامعة، يكون شريك معنا بإيجاد هذه، بإيجاد حلول بيئية ومستدامة. دور الإعلام أكيد شركاء رئيسيين معنا، فدائما الإعلام وكل المؤسسات الإعلامية هم مشاركين رئيسيين معنا حتى نوصل الرسالة المطلوبة للمجتمع. المواطن هو دائما نعول عليه، هو شريك رئيسي معنا لتغيير السلوكيات بكامل تفاصيلها حتى يكون في عنا فكر مستدام من الناحية البيئية.
1: جميل، يعني عطوفتك فلنجعل من كل يوم فرصة للحفاظ على بيئتنا، لأنه اللي بنقدمه اليوم أكيد للطبيعة سيعود نعم. بالنفع على مستقبل أبنائنا وأجيالنا القادمة. في ختام هذه النافذة الخاصة باليوم العالمي للبيئة بدنا نشكرك جزيل الشكر عطوفة الدكتور عمر عربيات أمين عام وزارة البيئة على هالمعلومات القيمة. أكيد مؤكدين أن حماية البيئة ليست مسؤولية جهة أو مؤسسة معينة، هي مسؤولية نعم. جماعية تتطلب وعيا وسلوكا إيجابيا نعم. من الجميع. أكيد كل الشكر ويعطيك ألف عافية.
0: كل الشكر.
1: شكرا لطفتك. حياك.

0: ومستمعينا الأحبة، بعد أيام مباركة عشنا فيها نفحات عيد الأضحى المبارك، يبقى السؤال الأهم: كيف نحافظ على ما اكتسبناه من روحانية وإقبال على العبادة؟ وكيف نجعل الطاعة منهج حياة لا يرتبط بموسم أو مناسبة؟ للحديث حول أهمية الاستمرار في الطاعات بعد العيد وأبرز الأعمال التي ينبغي للمسلم المحافظة عليها، يسعدنا أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ عبد السلام، مدير أوقاف لواء الكورة. عطوفتك صباح الخيرات، يعطيك العافية.
1: أهلين وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياك الله. يعني بالبداية، عطوفتك بعد انقضاء موسم عيد الأضحى المبارك، ما أهمية الاستمرار في الطاعات، عدم الاقتصار عليها في المواسم الدينية فقط؟ تفضل.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على النبي الأمين وبعد. طبعا يعني هذه المواسم، مواسم الطاعات، هذه أيام فضلها الله عز وجل عن غيرها من الأيام، وبارك الله عز وجل فيها وبأجورها، فهذا من فضل الله عز وجل علينا ورحمته على عباده لمضاعفة الأجور في هذه المواسم الطيبة. لكن نحن لا نعبد رمضان ولا نعبد شوال ولا نعبد ذو الحجة، ولا نحن نعبد رب هذه الشهور ورب هذه الأزمنة ورب هذه الأمكنة. فنعم، نضاعف العبادة والطاعة في هذه الأزمنة وهذه الأماكن التي فضلها الله عز وجل عن غيرها، لكننا نعبد ربها. فمن يعبد ربها يستمر على عبادته وطاعته مع الحق تبارك وتعالى إلى أن يأتيه اليقين، كما قال الله عز وجل: واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، قال الموت. فنبقى مرتبطين مع الله عز وجل بطاعته إلى أن نلقى الله، نلقى وجها كريم بإذن الله تعالى
0: إن شاء الله خير. ما هي أبرز الطاعات والأعمال التي تنصحون بالمداومة عليها بعد العيد عطوفتك؟
1: طبعا يعني أهم الطاعات اللي هي ما افترضه الله عز وجل علينا، وأهمها الصلاة. الصلاة هي صلة بين العبد وربه، هي موعد مع الحق تبارك وتعالى. الصلاة هي موعد مع الله.

0: بعد هذا الموعد الحق تبارك وتعالى وباقي الفرائض التي فرضها الله عز وجل علينا. وننصح كذلك الأمر بكثرة الدعاء، لأن الدعاء هو مخ العبادة. النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على طاعتك. كذلك الأمر ننصح بالصحبة الطيبة، الصحبة الصالحة، حضور مجالس العلم والذكر، وضع برنامج يومي لقراءة القرآن الكريم لذكر الله عز وجل حتى تبقى الروح متصلة بخالقها وبارئها.
1: جميل. يعني عطوفتك، كثير من الناس يشعرون بفتور في العبادة بعد انتهاء المواسم، كيف يمكن التغلب على هذا الفتور؟
0: الفتور ترى صفة طبيعية جدا. الإيمان يزيد وينقص، هذا شيء معروف، لكن كما ذكرت يواظب الإنسان على القليل، القليل الدائم خير من الكثير المنقطع، ويبقى صلته مع الله عز وجل، ويكثر من ذكر الله عز وجل ومن الدعاء. يعني الله عز وجل يقول: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فبهذا الأمر يعود الإنسان بعد الفتور إلى النشاط والقوة من جديد.
1: جميل. هل من رسالة عطوفتك تحب توجهها للأسر الأردنية حول غرس قيم العبادة والطاعة في نفوس الأبناء خلال العطلة الصيفية؟
0: إحنا يعني أنا الأبناء هذا غرس، ولا بد للغرس أن يثمر، فإما أن تغرس وتعتني ثم تجني ثمرا طيبا يعني عن، وإما أن تغرس وتترك فتجني ثمرا متعبا. فمن أراد أن يجني ثمرا طيبا لابد له أن يتعب على نفسه. فالانتباه إلى أبنائنا بالذات في هذا نحن الآن لا تربي أنت وحدك ولدك، الشارع يربي، والهاتف يربي، والتلفاز يربي، والنت يربي، والمدرسة تربي. لابد من مضاعفة المراقبة على الأبناء. الآن إحنا عندنا في مراكز صيفية لتحفيظ أبنائنا كتاب الله عز وجل، شرح بعض صور كتاب الله عز وجل، شرح بعض الأمور الفقهية لأبنائنا، شرح السير النبوية لأبنائنا حتى يتعلقوا بالأفاضل والقدوات. فيعني نهيب بالجميع أن يعتنوا بأبنائهم وأن يرسلوهم إلى هذه المراكز ذكورا وإناثا. جميل. ونسأل الله لهم التوفيق جميعا.
1: اللهم آمين. ماذا عن أهمية صلة الرحم والإحسان إلى الناس باعتبارهما من الأعمال التي تستمر أثارها بعد العيد؟
0: يعني أولا العبادات لها ثمرة. العلماء قالوا: ثمرة العبادات التي افترضها الله عز وجل علينا واحدة. قالوا: ما هي؟ قال: حسن الخلق. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يكون رفيقي في الجنة فليحسن خلقه. لا ينفع هذه العبادة ألا تظهر على المسلك البشري في الحياة العملية، عند تعاملي مع الجار، وعند تعاملي مع الزميل، وعند تعاملي مع الصديق، ومع التاجر، ومع الكل. فلا بد من هذه العبادات أن يكون لها أثر. فيه كما كانت هناك مقولة تقول: هناك من الناس من إذا رأيته يذكرك بالآخرة وبالله.
1: جميل.
0: يذكرك بالله من صفائه ومن طيب معشره، وهناك من الناس سبحان الله يعني بتقول أعوذ بالله بس إنك تشوف. لهذا السبب الإنسان بده يكون يعني دائما وأبدا على أخلاق عالية جدا.
1: جميل. يعني عطوفتك في هذا الإطار، ما هي العلامات التي تدل على قبول الطاعة والعمل الصالح؟
0: قبول الطاعة يتبعه طاعة أخرى.
1: نعم.
0: قال العلماء: كيف تعلم أن طاعتك مقبولة؟ قال: بقبول طاعة بعدها. الاستمرار على الطاعات هذا دليل على قبول الطاعات من الله عز وجل. قبولك في الأرض، تيسير أمورك، هذا كله دليل على قبولها من الله عز وجل. يعني الإنسان بده يتبع يظل على هذه المسيرة إلى أن يلقى الله عز وجل.
1: نعم. جميل. في ختام هذا اللقاء كلمة تود توجيهها للمستمعين، تفضل.
0: يعني أنا بقول بدي أذكر قول الله عز وجل: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وقول الله عز وجل: ومن يتقي الله يجعل له من أمره يسرا. يعني أوصي نفسي والإخوان المستمعين جميعا بتقوى الله عز وجل، هي المخرج من كل شيء، وهي المؤنسة في الدنيا والآخرة.
1: جميل. يعني نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المقبولين، وأن يوفقنا للمداومة على الطاعات والأعمال الصالحة في كل وقت وحين. بدي أشكر تواصلك معنا فضيلة الشيخ عبد السلام نصير، مدير أوقاف لواء الكورة. شكرا جزيلا ويعطيك ألف عافية.
0: الله يحفظك ويبارك.
1: حياك.

0: مستمعينا الأحبة، كثيرا ما نسمع في حياتنا اليومية عبارات مثل أنا مكتئب، عندي اضطراب نفسي، أو أعاني من مرض نفسي. حتى أصبحت بعض المصطلحات النفسية تستخدم أحيانا لتفسير أي مشكلة أو سلوك أو إخفاق نمر به. لكن أين ينتهي الضغط النفسي الطبيعي؟ متى نتحدث فعلا عن اضطراب أو مرض نفسي يحتاج إلى تشخيص وعلاج؟ للحديث حول هذا الموضوع المهم، يسعدنا أن نرحب عبر الهاتف بالمستشارة النفسية والأسرية الأستاذة لارا المعايط. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا وسهلا فيك. أهلا،
0: حياك. بالبداية، ما هو الفرق بين الضغوطات النفسية الطبيعية التي يمر بها الإنسان وبين الاضطرابات النفسية؟
1: الضغوط النفسية هي جزء طبيعي من الحياة. كثير مرات ممكن نشعر بالحزن لما نخسر شخص عزيز، أو ممكن نقلق قبل امتحان أو مقابلة، أو نتوتر لما بنواجه مشكلة أسرية أو مالية. هذه مشاعر طبيعية مؤقتة متناسبة مع الحدث. غالبا الشخص بيقدر إنه يستمر في أداء مسؤولياته رغم صعوبتها. لكن الاضطراب النفسي هو حالة تستمر لفترات أطول وبتأثر بشكل واضح على حياة الشخص وعلاقاته وعمله ودراسته، وبتسبب معاناة حقيقية تتجاوز الاستجابة الطبيعية للمواقف. يعني نقدر نلخص إنه مش كل حزن هو اكتئاب، مش كل قلق هو اضطراب. يعني الفرق هو إنه يخلي الشخص يستمر بأداء مهامه اليومية أو يوقف.
0: نعم. هل تعتقدين أن هناك مبالغة أحيانا في استخدام مصطلحات مثل الاكتئاب والقلق لوصف مشكلات الحياة اليومية؟
1: يعني صراحة هلا حاليا مضبوط عم بيصير هذا الشيء بشكل مبالغ، إنه كثير ناس عم بيستخدموا كل بيت يعني اكتئاب لحتى يوصفوا يوم سيء، أو مثلا شعور حزين، أو ليوصفوا انشغال مثلا بتفكيرنا بالمستقبل. بس المشكلة هذا الاستخدام المبالغ فيها بيخلينا نستخف بالاضطرابات الحقيقية، يعني لما فعليا يكون في أشخاص عم بيعانوا وبحاجة لدعم. وبالوقت نفسه ما بدنا نقلل أكيد من مشاعر الناس أو معاناتهم، لكن الأفضل يعني إنه نستخدم المصطلحات يعني بدقة عشان ما ندخل، لأنه كلماتنا بتأثر علينا.
0: صحيح.
1: فإذا إحنا نستخدمها بهذه الطريقة رح تنعكس.
0: يعني في هذا الإطار أستاذة لارا، كيف يمكن الشخص أن يميز بين الحزن العابر والاكتئاب الحقيقي؟ لأنه أصبح البعض يلجأ إلى تفسير كل سلوك أو مشكلة إنه مرض نفسي.
1: بالضبط. أنا قلت لك يعني المعيار الأساسي إنه نحن نفرق هو مش شدة مثلا الحزن، تأثيره على حياتنا اليومية ومدته. مثلا الحزن العابر، الشخص رغم انه هو يعني حزين بيكون مرتبط هذا الحزن بموقف معين وبتتفاوت شدته مع الوقت يعني، وممكن يستمتع بأمور حياته رغم انه هو حزين، وبتلاقيه احيانا بتحسن تدريجيا يعني مع مرور الوقت. هذا الحزن اللي احنا بنحكي عنه بشكل عادي. اما الاكتئاب رح يستمر لأسابيع لأشهر.

0: الاهتمام بأي شيء، بالمتعة، بمعظم الأنشطة، رح يكون برافقه اضطراب بالنوم، بالشهية، شعور دائم باليأس أو الانعدام القيمة. وبالإضافة هو برجع بقول المعيار الأساسي هو أنه بيصير الشخص صعب يؤدي مهامه اليومية. هون الفرق، لما أنا ما أقدر أقوم أؤدي مهامي اليومية يأثر على كل، يعطل كل مسار حياتي، هون أنا بقدر أقول عنه هو اكتئاب.
1: نعم، هل وسائل التواصل الاجتماعي ساهمت في انتشار التشخيصات النفسية غير الدقيقة بين الناس برأيك؟
0: للأسف يعني بالتأكيد، يعني صاروا بيستخدموا هاي المصطلحات نرجسي توكسيك، وأنا عندي قلق وأنا عندي اكتئاب، لأنه
1: بالضبط هو نفس الشخص صار هو يعني نعم بالضبط
0: يشخص نفسه، مع أنه التشخيص بده كتير وقت وبده طبيب نفسي وبده يعني ساهمت هي في نشر الوعي وسائل التواصل.
1: نعم يعني هون أستاذة لارا ما خطر إنه يقوم هو الشخص بتشخيص نفسه بناء على معلومات بقرأها أو بيشاهدها عبر الإنترنت؟
0: خطأ كبير، أكيد خطأ، لأنه مش دقيق، يعني ما بقدر الواحد يشخص حاله. يعني ليش يدرس الطب 6 سنين أو 7 سنين ويتخصص لحتى يشخص، وإحنا بنقدر نعمل سيرش ونلاقي التشخيص؟ على وسائل التواصل الاجتماعي صراحة إحنا ما بدنا نظلمها، ساهمت، يعني هي سلاح نقول ذو حدين، ساهمت بنشر الوعي النفسي، لكنها بنفس الوقت نشرت معلومات مبسطة ومجتزأة. فأحيانا ممكن بتلاقي هيك فيديو بيطلع عليك 5 علامات بتدل إنك مصاب مثلا إذا لقيت بنطبق عليك عرض أو عرضين بتلاقي دغري بيشخص حاله. بس عملية التشخيص النفسي عملية تعتمد على تقييم شامل مش على عرض واحد، وعملية علمية، فصعب نحن كثير أن نشخص حالنا.
1: نعم، هل يمكن أن تتحول بعض المصطلحات النفسية إلى مبررات الهروب من المسؤولية أو مواجهة المشكلات؟
0: يعني ممكن أحياناً بعض الأشخاص يستخدموا مصطلحات نفسية لحتى يتفسروا يتجنبوا أي صعوبة، مثلاً أنا عصبي لأني عندي كروما، لأنه عندي قدمة مثلاً، أو أنا ما بستطيع أني أدرس أو أطور حالي أو أشتغل لأنه أنا عندي قلق. هلا مش هيك الموضوع، يعني فهم المشكلة مهم، لكن فهمها ما بيفينا من مسؤولية التعامل معها. التشخيص يعني هو بتاعدنا انه نحنا نبلش نتعافى او نبلش نبحث عن الحل، مش بتاعدني انه انا اذا عرفت انه انا عندي صدمة انا بصير انا دائما اعصب ودائما او اتهرب من مسؤولياتي. بالعكس، هو لازم يساعدني انه انا اعيد سيطرتي على افكاري، على مشاعري، على سلوكي، واكون شخص مسؤول.
1: طبعا، متى يصبح من الضروري طلب المساعدة من مختص نفسي؟
0: هلا إذا استمرت الأعراض لفترة طويلة، يعني أكثر من شهر، إذا كانت عم بتأثر على النشاط اليومي، على العمل، على الدراسة، على العلاقات، إذا كان شخص بيشعر بالعجز الكامل عن التعامل معها، يعني شخص ممكن يحاول هو يتعامل مع المشكلة، يطلب المساعدة من المحيطين فيه، إذا صار يعني عجز تام لازم يطلب مساعدة مختص نفسي. إذا كان عم تتأثر اضطرابات شديدة بالنوم والشهية ضروري كمان، وإذا ممكن تتطور لأفكار لإيذاء الناس أو أفكار مثلا نقول سلبية بتسيطر على حياتنا، بهاي الحالات طلب المساعدة يعني شجاعة ومسؤولية كثير كبيرة.
1: نعم، في نهاية هذا اللقاء رسالة تودين توجيهها لمن يعاني فعلا من اضطراب نفسي ولمن يستخدم مصطلحات بشكل غير دقيق، يعني كثير منشوف مفاهيم خاطئة منتشرة في مجتمعنا حول الأمراض والاضطرابات النفسية. تفضلي.
0: هلا الشخص اللي بيعاني فعلا بقول له معاناتك حقيقية وانت مش يعني مش لحالك بهذا الشيء، وطلب المساعدة مش ضعف، شجاعة ومسؤولية ووعي تجاه نفسك وتجاه اللي انت مسؤول عنهم. أما الناس عم بيستخدموا هاي المصطلحات، إنه بتمنى أن نكون حريصين على التمييز بين هاي المشاعر الإنسانية الطبيعية حتى نحن ما نأثر على يعني على حياتنا وعلى تطوير ذاتنا. والاضطرابات الحقيقية هي يعني مرض، فنحن ما بدنا نشخص حالنا ونحاول إنه ندخل في هاي الدوامة. الوعي النفسي الحقيقي هو إنه نحن نفهم أنفسنا بشكل كبير ونعرف إمتى نحن نحتاج المساعدة ونتعامل يعني بوعي واتزان، ويعني نكون واعيين لأفكارنا اللي بتأثر على كل حياتنا.
1: جميل، أنا بدي أشكر تواصلك معنا وشكرا جزيلا على المعلومات المهمة. شكرا، يعطيك ألف عافية.
0: العفو، شكرا لك زين، يعطيك ألف عافية. أهلاً.

0: مستمعينا الأحبة، نفتح هذه النافذة الصحية المهمة الخاصة بالحديث عن أحد أكثر الأمراض شيوعا وانتشارا بين مختلف الفئات العمرية، هو مرض القولون الذي يؤثر بشكل مباشر على جودة حياة الإنسان، وقد يسبب الكثير من الأعراض المزعجة إذا لم يتم التعامل معه بالشكل الصحيح. للحديث أكثر عن هذا الموضوع يسعدنا أن نرحب بضيفتنا الكريمة الدكتورة نادية خميس، استشارية أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى الجامعة الأردنية. أهلا وسهلا دكتورة، يعطيك ألف عافية.
1: صباح الخير، وصباح الخير لجميع مستمعينا، وكل عام وأنتم بخير إن شاء الله.
0: وأنت بألف خير. بالبداية دكتورة، ما هو المقصود بمرض القولون؟ هل هناك أنواع مختلفة من أمراض القولون؟
1: سؤال جميل، لأنه القولون بالأساس هو عبارة عن أحد أعضاء الجسم الموجود عند كل الناس، اللي هو الأمعاء الغليظة المسؤولة عن امتصاص الماء والأملاح في الجسم. لكن عند الناس لما يحكوا أنا عندي القولون، هيك عادة بتلاقي المرضى بيحكوا، بيكونوا بيقصدوا أنه هم عندهم متلازمة القولون العصبي، اللي هي هاي عبارة عن متلازمة وظيفية بدون مشكلة عضوية في الجهاز العصبي، بتصير عند الناس اللي هم أصلاً under stress. أحياناً الأمعاء نفسها بيكون فيها حساسية أكثر للألم، لكن كل فحوصاتهم وكل مناظيرهم بتكون ما فيها أي مشكلة وطبيعي، وهم بيعانوا من بعض الأعراض. فكلمة مرض القولون عند الناس عامة هي تعني متلازمة القولون العصبي، مع العلم أنه في كتير أمراض قولون موجودة، ممكن التهابات القولون التقرحية، أمراض الالتهابات، الرتوج القولون، فهو في عديد من أمراض القولون، لكن المقصود عامة هو متلازمة القولون العصبي.
0: نعم، ما هي أبرز الأعراض دكتورة التي تستدعي مراجعة الطبيب وعدم إهمالها؟
1: هلأ في العادة زي ما ذكرنا، مرضى اللي عندهم قولون عصبي بيكونوا بيعانوا من آلام متفاوتة في البطن، من إسهال وإمساك، إنفاخ. لكن الأعراض اللي تستدعي إنه هذا المريض لازم يزور الطبيب، أولا وجود مثلا دم في أثناء عملية الإخراج، الشغلة الثانية اللي هي وجود نقص في الوزن أو فقدان في الشهية، في الفحوصات المخبرية وجود مثلا فقر دم، وجود في العائلة سيرة مرضية لأورام في القولون. عند المريض نفسه أحيانا لازم نتعامل بجدية أكثر في المرضى اللي عمرهم بيزيد عن 45، حتى لو كانت الأعراض نسبيا مطمئنة، هذا بيخلينا نلجأ أنه لازم نعمل فحوصات مخبرية، أحيانا مناظير لجزء من الناس. عند وجود أي واحدة من هدول الأعراض اللي ذكرناهم، لازم ما نضلنا نحكي إحنا معنا القولون العصبي ونسكت على الموضوع، لازم نروح نراجع.
0: جميل، يعني في هذا الإطار ما هو الفرق بين القولون العصبي والتهابات القولون العضوية؟
1: بالضبط. هلا القولون العصبي زي ما قلنا هو مرض وظيفي، بمعنى بعمل فحوصات دم ما فيش إشي، بعمل فحوصات في البراز ما فيش إشي، بعمل تنظير بتطلع بعيني ما فيش إشي، باخذ عينات نسيجيه بطلع ما في إشي. بينما أمراض القولون العضوية بيكون في مشكلة معينة واضحة، بيكون في عنا تقرحات، بيكون في عنا التهابات، بيكون الفحوصات المخبرية فيها مشكلة، والعينات النسيجية أحيانا فيها مشكلة. فإذا القولون العصبي هو تشخيص بالاستثناء، يعني لازم أنا أستثني مشكلة عضوية بعدين بحكي للمريض والله أنت عندك قولون عصبي، اعمل 1 2 3.
0: دكتورة، الضغوط النفسية والتوتر هل له يعني ممكن من الأسباب اللي بتفاقم أعراض القولون برأيك؟
1: ممتاز طبعا. هلا بالنسبه لمرضى القولون العصبي هي مفاقم رئيسي لاعراض القولون، يعني المرض لما بيكون عندهم ستريس سواء امتحانات شغل بيت بتزيد الاعراض عندهم. حتى الامراض العضويه، يعني حتى الناس اللي عندهم التهاب قولون تقرحي او مشاكل لها علاقه بالالتهابات، هدول حتى هدول الناس اذا تعرضوا لستريس نفسي ممكن تزيد الاعراض عندهم. بيكون في عندهم زي عاملين، نفس المرض والستريس النفسي المضاف عليه.
0: ماذا عن أكثر العادات الغذائية، خلينا نحكي اللي بتأثر سلبا على صحة القولون؟
1: نبدأ أول إشي الإفراط في تناول الوجبات السريعة. يعني هدول المرضى اللي بيأكلوا جاهز في معظم أيام أسبوعهم ممكن يزيد الأعراض عندهم. ما في ألياف، إذا الأكل قليل الألياف، إذا في كتير مشروبات غازية، إذا بناكل اللحوم المصنعة والمملحة، إذا ما في شرب مية.

0: التدخين وغيره، كل هذولا بيزيدوا أعراض المريض.
1: نعم، هل هناك أطعمة بتنصحي بالتركيز عليها للمحافظة على صحة الجهاز الهضمي؟
0: يعني في البداية أول إشي المريض يكون أكله صحي، يكون معظم الأيام معد في المنزل، أول إشي بنضمن نظافته وبتكون فيه كمية أعلى من الألياف، الخضار والفواكه نركز عليها يوميا، المرضى اللي بيعانوا من النفاخ بدهم يحاولوا يتجنبوا الشغلات زي البقوليات والمشروبات الغازية، الكثار من الكافيين، وبرضه اللي يشربوا كميات كافية من المياه، ويكون في كمية بروتين يومية مثلا دجاج أو سمك أو لحوم حمراء بكميات معتدلة في اليوم أو أسبوعيا حتى.
1: نعم جميل. متى يصبح ألم البطن أو اضطراب الإخراج مؤشرا يستوجب إجراء فحوصات متخصصة؟
0: زي ما ذكرنا اللي هو إذا وجدنا أي واحدة من العلامات نسميهم ريد فلاجز، فقدان وزن، نزف شرجي، ارتفاع في درجة الحرارة، إذا كان الوجع هذا بصحي المريض بالليل، يعني بالعادة مرض القولون العصبي أعراضه بتكون خلال النهار أو مرتبطة حتى مثلا إذا كان هو عنده ستريس بالشغل بأيام دوام الأسبوع بتلاقيه بيرتاح بالويكند، إذا كانت هاي الأعراض عم تجيه بالليل وبتصحي من النوم هذا كلياته بيستوجب إنه الواحد لازم يروح يزور طبيب، وهي علامة من علامات الإنذار.
1: نعم، هل تزايدت أمراض القولون بين الشباب في السنوات الأخيرة؟ وأيضا ما أهمية الكشف المبكر عن سرطان القولون؟ من هم الأشخاص الأكثر حاجة للفحص الدوري؟
0: هلا جبنا على السؤال الأول إنه هل زادت الأمراض؟ ممكن تكون زادت الأمراض لعاملين، أولا إحنا صرنا أوعى بالأمراض وإنه صرنا ندور عليها ونبحث عنها بالفحوصات ونكتشفها. الشغلة الثانية طبيعة الحياة السريعة بما فيها من قلة النشاط بدني، أنماط غذائية زي ما ذكرنا غير صحيحة. النقطة الثانية جبنا السؤال الآخر اللي هو الكشف المبكر عن سرطان القولون، وهذا موضوع جدا مهم ونحكي فيه للعامة، اللي هو إحنا في عندنا نظام الكشف المبكر عن سرطان القولون المسحي على عمر 45 سنة، أي إنسان أي ذكر أو أنثى عنده أعراض أو ما عنده أعراض، عنده سيرة مرضية أو ما عنده سيرة مرضية لازم يعمل منظار شفتي مسحي للكشف المبكر عن اللحميات، هاي اللحميات اللي هي اكتشفوا إنها هي الأساس لأورام القولون لاحقا. فدائما أنا بحكي للناس وللطلاب وللي معنى إنه سرطان القولون هو السرطان الوحيد الذي يمكن منع حدوثه، يعني إحنا لما نحكي عن الكشف المبكر مثلا عن سرطان الثدي أنت بتكتشفي سرطان في مراحله المبكرة، لكن بسرطان القولون لما بنعمل منظار قولون ونشيل اللحمية، اللحمية أصلا لسه ما صارت هي ورم، إحنا شلنا السرطان قبل ما يحدث. فلازم زي ما قلنا المرضى على عمر 45 سنة كلهم يحاولوا يعملوا اللي نسميه سكرينينج كولونوسكوبي، تنظير القولون المسحي.
1: نعم، ماذا عن أبرز النصائح اللي بتقدميها للمستمعين للحفاظ على صحة القولون والجهاز الهضمي بشكل عام؟
0: زي ما ذكرنا أول شيء الطبيعة أنماط غذائية صحيحة، أكل نخفف الأكل الجاهز، أكل مصنع في البيت اللي هي نسميها إحنا الأكل اللي لمنطقة الشرق الأوسط، هذا اللي هو بيكتمد على زيت الزيتون بشكل أساسي، ونزيد الخضار الفواكه، نقلل الأكل اللحوم المصنعة، شرب الغازيات يكون قليل، وبرضه إذا صار عند المريض أي عرض من أعراض اللي ذكرناهم أو كانت الأعراض عنده مستمرة، يعني مثلا إمساك مستمر وعم بيزيد أو إسهال مزمن، هدول لازم يروح يراجع الطبيب يتأكد أنه ما في إشي بعدين يمارس حياته بشكل طبيعي.
1: جميل، أنا طبعا بدي أشكر تواصلك معنا دكتورة، الله يشافي وعافي كل إن شاء الله مريض يا رب. كل الشكر للدكتورة نادية خميس استشارية أمراض الجهاز الهضمي والكبد في مستشفى الجامعة الأردنية، شكرا جزيلا، يعطيك ألف عافية.
0: الله يعطيكم ألف عافية، ونتمنى السلامة للجميع إن شاء الله.
1: اللهم آمين، شكرا جزيلا.

0: ومستمعينا الكرام، تتواصل في مختلف محافظات المملكة الاحتفالات الوطنية بمناسبة الذكرى 80 لاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية. هذه المناسبة العزيزة التي تجسد مسيرة وطن من الإنجازات والعطاء بقيادة هاشمية حكيمة، وتؤكد معاني الانتماء والولاء للوطن وقيادته. وفي هذا الإطار استعد وقام ملتقى نشميات لواء وادي السير بإقامة حفل وطني بهذه المناسبة الغالية، تضمن فقرات وطنية متنوعة وكلمات عبرت عن الاعتزاز بالوطن ومنجزاته. للحديث عن هذه الفعالية أكثر، يسعدنا أن تنضم إلينا عبر الهاتف الدكتورة أماني حمدان المناصير، مؤسس ورئيس ملتقى نشميات لواء وادي السير. أهلا وسهلا دكتورة، يعطيك العافية.
1: الله يعطي كلبك ويسعد صباحكم، وشكرا لهذا اللقاء.
0: حياك. بالبداية حدثينا عن فكرة هذا الاحتفال الذي أقيم في لواء وادي السير بمناسبة عيد الاستقلال، تفضلي.
1: فكرة الاحتفال هي جاءت لتنظيم هاي الفعالية الوطنية اللي بتجمع بين التوعية وبين التراث وللمشاركة المجتمعية وتعزيز روح الانتماء والفخر باستقلال المملكة الأردنية الهاشمية.
0: نعم، ماذا تمثل لكم ذكرى 80 لاستقلال المملكة الأردنية؟
1: ذكرى 80 طبعا هاي ذكرى مناسبة وطنية بتجسد الاعتزاز بالاستقلال للأردن وسيادته الحكيمة، وبنستذكر في إنجازات الدولة الأردنية في 80 عام من البناء والتقدم والعطاء.
0: جميل، ماذا عن أبرز الفعاليات والفقرات التي تضمنها الاحتفال دكتورة؟
1: أبرز الفعاليات أنه كانت نستذكر السردية الأردنية.
0: جميل.
1: الإنجازات والتضحيات للشهداء في معركة الاستقلال الأردنية والاستقرار والأمن في هذا الوطن، بالمضافة إلى الاستعراض التراثي والتمسك بالتراث الأردني في الاستقلال المملكة الأردنية الهاشمية، بالإضافة إلى كورال الأطفال.
0: نعم جميل، كيف تسهم مثل هذه المناسبات الوطنية في تعزيز قيم الانتماء والولاء لدى الأجيال الشابة برأيك؟
1: من خلال ترسيخ الهوية الوطنية، من خلال تنمية الفخر بالوطن وتعميق الوعي والتاريخ والإنجاز، وتشجيع المشاركة الفعالة في خدمة وبناء المستقبل الشبابي.
0: جميل، ما هو الدور الذي تقوم به نشميات وادي السير أو ملتقى النشميات في خدمة المجتمع المحلي؟
1: احنا دائما بنسعى الى تمكين المرأة الأردنية بشكل أساسي وتعزيز القدرات الشبابية وتعزيز المشاركة المجتمعية في الانتماء الوطني من خلال المبادرات والأنشطة وتعزيز التكافل المجتمعي بين المؤسسات الرسمية والأهلية وأبناء المجتمع المحلي.
0: جميل، كيف تلمسون تفاعل المجتمع المحلي مع الأنشطة الوطنية والاجتماعية التي ينظمها الملتقى؟
1: من خلال الأهالي والمؤسسات اللي بتدعمنا، بالإضافة إنه الدعم الإيجابي اللي بيكون عبر التواصل الاجتماعي والحضور في المشاركات والفعاليات اللي بنعملها، مما إنه بيعكس لنا ثقة المجتمع فينا في هذا الملتقى وأثر الملتقى في المجتمع وخصوصا في منطقة لواء وادي السير من خلال تعزيز العمل التطوعي والتكافل الاجتماعي.
0: جميل، ما هي الرسالة التي تودين توجيهها للمواطنين بمناسبة عيد الاستقلال دكتورة؟
1: أول رسالة طبعا قبل المواطنين هي رسالة لجلالة سيدنا سيدي صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين المعظم وولي عهده الأمين حفظكم الله ورعاكم. يسرنا نحن ملتقى نشميات لواء وادي السير أن نرفع إلى مقامكم الثاني أصدق آيات التهنئة والمباركة بمناسبة عيد الاستقلال، هذا العيد الذي يجسد لنا معاني العزة والكرامة والسيادة للوطن.

0: غالي. فأدي للمولى القدير أن يحفظ جلالتكم ويميتكم بموفور الصحة والعافية، وأن يوفقكم في مواصلة مسيرة البناء والإنجاز في هذا الوطن الغالي، وأن يديم على الوطن الأمن والاستقرار والازدهار في ظل القيادة الهاشمية الحكيمة. ورسالتنا للمواطنين أنه يكون دائما عيد الاستقلال هو مسؤولية مفعم بالإنجازات والتضحيات، ومن خلال هذا الإنجاز والتضحيات بنجدد الانتماء والولاء لجلالة سيدنا وللوطن، ومن خلاله بنحافظ على وحدتنا وبنعمل على مستقبل مزدهر متقدم ودامع الزكوة يا وطن.
1: جميل. ماذا عن تفاصيل دكتورة الدعوة الموجهة للمواطنين الراغبين كانوا بحضور الاحتفال؟ هل لاحظتي عدد أو إقبال كبير من المواطنين بحضور الاحتفال؟
0: الحمد لله، يعني كان حشد ممتاز وحشد عظيم وإقبال مميز بأشخاص مميزين.
1: جميل. يعني في هذا الإطار ماذا يعني لكم الالتفاف حول القيادة الهاشمية في هذه المرحلة؟
0: الالتفاف حول القيادة الهاشمية بيعبر عن وحدتنا الوطنية كأردنيين، تماسكنا وتكاتفنا خلف القيادة الهاشمية بالاستقرار والأمن والأمان في هذا الوطن الذي نعشق ترابه.
1: جميل. يعني كل عام والأردن أكيد بقيادة الهاشمية وشعبه الوفي بألف خير، كل عام ووطننا بواصل مسيرة البناء والإنجاز والعطاء. أنا بدي أشكر تواصلك معنا، الله يقويكم ويعطيكم ألف عافية. شكرا جزيلا.
0: شكرا. حياك الله.

قدرك محفوظ. عالي الأردن عالي، قدرك محفوظ وغالي. وبهذا مستمعينا الأحبة وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة اليوم من برنامج نوافذ. أمنياتنا لكم بنهاية أسبوع سعيد، وهذه تحية فريق العمل الذين طبعا رافقونا بحلقة اليوم، الزميل غاندي حداد والزميل شادي زيدين الهندسة الإذاعية، والزملاء علم العبادي وعلى الجبور. ولكم كل المحبة مني زين مروان بشابشة، دمتم ودام الوطن بخير، إلى اللقاء.

الموجز 12 ظهرا من عمان إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد خلال اتصال هاتفي من رئيس وزراء ألبانيا ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تهدئة شاملة ومستدامة تعيد الاستقرار للإقليم. وزير الخارجية يبحث مع وزراء خارجية عرب سبل تطوير التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على منشآت مدنية وحيوية في البحرين والكويت. قافلة مساعدات إغاثية سادسة تنطلق إلى لبنان تضم 28 شاحنة في إطار الجهود الإنسانية الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء هناك. استشهاد شخصين وإصابة 4 آخرين في غارات نفذها الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي على جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يقول إن القتال مستمر في جنوب لبنان. استشهاد 9 فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت 4 شقق سكنية في عدة مناطق بمدينة غزة. محلياً، وزارة العمل تقرر وقف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات الاقتصادية. طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبياً في مناطق البادية وحار في الأغوار والبحر الميت.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن، وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها، ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
2: الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اتناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
3: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم. صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.
4: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا. الحديث اليوم حول أهمية اختصاص الأشعة العلاجية. وهو بالطب يوجد اختصاص آخر، الأشعة التشخيصية، واليوم راح نعرف الفرق بينهم. طبعا لما بنحكي عن الأشعة العلاجية يقال دائما وتربط بالسرطان والأورام. للحديث حول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا الدكتور فايز عبد الكريم الطبيشات، وهو رئيس جمعية الأورام الأردنية نقابة الأطباء، وأيضا استشاري علاج الأورام والأشعة العلاجية في مستشفى البشير. دكتور فايز، أهلا وسهلا فيك ويعطيك العافية.
5: شكرا دكتور علي، وتحية للمستمعين الكرام. طبعا زي ما حكى الدكتور علي هنالك فرق ما بين الأشعة التشخيصية والأشعة العلاجية.
4: نعم.
5: الأشعة التشخيصية هي الأشعة التي تستعمل في تصوير المريض، ويتم من خلالها تشخيص المرض سواء عن طريق الإكس راي أو الصور الطبقية أو الرنين المغناطيسي أو الطب النووي. أما الأشعة العلاجية فهي استعمال أشعة ذو طاقة عالية لعلاج الأورام السرطانية، وهي منتشرة ونعالج بها مجموعة كبيرة من الأمراض مثل أمراض الثدي وأمراض الرئة وأمراض العنق وأمراض الشرج وأمراض المعدة والبنكرياس.
4: واضح أنه دكتور، يعني أعتقد أنه ربطها بالأورام كثير مهم، والأمراض راح نمر عليها مرورا، ولكن من متى بلش هذا الاختصاص؟ كيف يعني دواعي نقلة من التشخيص استخدام أشياء نوع من الأشعة للتشخيص؟ واضح أنه سواء صورة أشعة ولا رنين المهم إحنا القصد منه التشخيص، ولا ندخل علاجين، ولكن اليوم أشعة ومن ثم تعالج هذه الأشعة. كيف بدأ الاختصاص؟
5: طبعا هو تخصص قديم جدا، وعندنا بالأردن من سنة الستينات، وأول ما بلش في مستشفى البشير، ومن ثم تم إنشاء مركز الحسين، والآن موجود في الخدمات الطبية الملكية، وموجود في الشمال في مستشفى الملك المؤسس. زي ما حكينا هو يتم تشخيص المريض في البداية، ومن ثم هنالك بعض الأمراض، طبعا ليس كل الأمراض تعالج بالأشعة العلاجية، في أمراض معينة يمكن علاجها بالأشعة العلاجية.
4: واضح دكتور، دائما في جديد بالطب، والأجهزة أعتقد أنها مكلفة، فلذلك طبعا. يعني مبدئيا هو بوزارة الصحة موجود في بشير، يعني مظبوط لحد الآن بالمستشفيات الأخرى مش موجود
5: في وزارة الصحة. نعم موجود فقط في مستشفى البشير، وزي ما حكيت حضرتك طبعا هناك تطور حصل في السنوات الأخيرة في علاج الأورام.
4: نعم.
5: سواء بالتشخيص أو بالتطور في العلاج الدوائي وفي التشخيص والعلاج الدوائي وتطور في العلاج الشعاعي. فإذا بدنا نشوف مثلا بالنسبة للعلاج الدوائي، زمان في علاج يعني قبل سنوات عديدة كان العلاج الأمراض السرطانية يتركز على العلاج الكيماوي، أما الآن في السنوات الأخيرة تم اكتشاف الأدوية المناعية والأدوية الموجهة. الأدوية الموجهة هنالك ببين في عنا جين معين عند المريض ومنعطي الدواء المناسب. ونستغل هاي الحلقة طبعا لنشكر وزارة الصحة على توفيرها هذه العلاجات في المملكة الأردنية الهاشمية. فهذه العلاجات طبعا حديثة جدا وهي متوفرة لدينا في الأردن،
4: مكلفة جدا
5: ومكلفة جدا طبعا، ومتوفرة في جميع المؤسسات الطبية.
4: والله يعطيك العافية بصراحة، يعني هذا علم راقي ويتطور بسرعة. ولكن كيف بتم التشخيص لهذا، كيف نعالج؟ يعني بالنهاية هذا كمان احنا بيجينا مريض مشخص، كيف بدنا نعالجه؟ شو كيف نلجأ لحسن التشخيص مشان حسن العلاج؟
5: طبعا زي ما حكينا في تطور في طريقة التشخيص. يوجد الآن أجهزة تسمى البيت سكان، وهي أجهزة حديثة جدا نستطيع من خلالها تشخيص المرض إذا كان المرض موجود في منطقة محصورة أو كان منتشرا في الجسم.
4: نعم.
5: وهذه الأجهزة موجودة في الأردن في جميع المؤسسات الطبية، وأخيرا هذه الأجهزة اللي هو بيت سي تي سكان برضو تم إحضاره إلى مستشفى البشير، وكما قلنا وهو يوجد في مركز الحسين ويوجد في الخدمات الطبية في المستشفيات الخاصة.
4: واضح، يعني كيف تبنى الخطة العلاجية؟
5: الخطة العلاجية لكل مرض طريقة علاجية تختلف عن الأخرى. هنالك بعض الأمراض تعالج فقط إذا كان المرض منتشرا وفي المرحلة الرابعة يعالج بالعلاج الكيماوي فقط. هنالك بعض الأمراض تعالج في البداية بالعلاج الكيماوي ومن ثم العلاج الشعاعي زي أمراض الثدي، وهنالك بعض الأمراض زي أمراض الرئة في المرحلة الثالثة أو في المرحلة الثالثة تعالج بالعلاج الكيماوي والشعاعي معا حسب مرحلة المرض.
4: نعم.
5: لكل مرض طريقة مختلفة في العلاج،
4: يعني كل مريض يختلف عن الآخر، مش بس كل مرض.
5: لا طبعا كل مريض يختلف
4: يعني
5: عن الآخر.
4: يعني واحد عنده مرض سرطان القولون مثلا، عمره كذا، مرحلته العلاجية كذا، يختلف
5: طبعا، يختلف
4: يعني مش بس مرض القولون مثلا الثدي بيختلف من شخص، بل من مريض لمريض.
5: طبعا من مريض لمريض، انت ممكن تلاقي مريضتين عندهم سرطان الثدي في نفس المرحله، واللي حكينا بالاول انه في هلا
4: الفحوصات الجينية،
5: كل واحده يكون لها طريقه مختلفه في العلاج.
4: بيحددوا
5: طبعا في اي مؤسسه طبيه هنالك مجموعه بنسميها احنا يعني
4: فريق
5: علاجي
4: عمل.
5: فريق علاجي عادة يكون مكون من طبيب أورام، من طبيب أشعة علاجية.

0: من جراح ومن طبيب أشعة ومن فيزيائي طبي. هذول نجتمع سويا نناقش كل حالة مرضية ونتخذ الطريقة السليمة للعلاج،
1: الخطة الأفضل،
0: الخطة العلاجية.
1: طب عادة يعني المرضى دكتور بيجيكوا في مراحل مختلفة من الحالة النفسية، يعني ممكن يكون بالمرحلة الأولى ولكن زعلان وخايف ومرعوب، وناس ممكن بالمرحلة الثالثة بيقول لك العمر واحد يعني
0: طبعا
1: بيتقبل. قديش مهم الحالة النفسية والتعامل معها؟
0: طبعا هو يفضل اكتشاف الحالة في المراحل المبكرة، وطبعا الكشف المبكر له أهمية قصوى في هذا المجال، وحقيقة وزارة الصحة لها دور كبير في عملية الكشف المبكر خصوصا في سرطان الثدي
1: هناك برنامج
0: وسرطان
1: وطني
0: البروستات وسرطان القولون. طبعا الحالة النفسية زي ما تفضلت حضرتك مهمة جدا، وهنا دور الطبيب بيلعب دور أساسي جدا في دعم المريض معنويا ومحاولة تسهيل الحالة المرضية على المريض حتى يتقبل الموضوع. ولكن زي ما حكينا هي مهمة جدا الحالة النفسية.
1: يعني بصراحة هي وفريق العمل مهم إنه يكون حدا من الناس اللي بيعطوا ثقة بالنفس. بالنهاية العلاج لما بتكون في بعض الصعوبات بده الناس تهدأ، بده الناس تستوعب، بده ينقعد مع الأهل. وكمان أعتقد في جزء من العلاج التأهيلي المركز الحسين للسرطان بتاعته طبيب لكندا، ضمن فريق العلاج يكون طبيب تأهيل، لأنه دكتور لما بنام المريض أسبوعين زمان أو كم يوم عضلاته تتراجع 50%، تتراجع 30%، فالمريض بالأخير بده يرجع لحياته.
0: طبعا طبعا هذا دور طبيب التأهيل والطبيب النفسي دور مهم جدا. وإن شاء الله إحنا يعني مركز الحسين حقيقة هو مركز رائع جدا ومتقدم جدا، وفي حتى الإرشاد النفسي.
1: طب دكتور حكيت عن تطور في العلاج الدوائي، كيف نقسمه هذا؟
0: يعني زي ما حكيت لك زمان كان العلاج لأمراض السرطان هو العلاج الكيماوي. الآن من 10 سنين تم اختراع أدوية جديدة من أهمها العلاج المناعي الذي يعمل على تحفيز مناعة الجسم لقتل الخلايا السرطانية. وفي عندنا الأدوية الموجهة.
1: أنت حكيت عن علاج مناعي وعلاج موجه، بس بدي أعرف شو الفرق بينهم، يعني هذا دواء وهذا إشي ثاني.
0: هلأ العلاج الموجه بنعمل فحص للمريض في طفرة جينية، هاي الطفرة الجينية إذا كانت موجودة نختار العلاج المناسب، نختار العلاج المناسب. والحلو بهاي الأدوية إنه تؤثر على المرض على الخلايا السرطانية فقط، لا تؤثر على بقية الجسم
1: الخلايا السليمة
0: كما كان كما يؤدي إلو العلاج الكيماوي. يعني العلاج الكيماوي زي ما بنعرف لما المريض يأخذه إلو أثار جانبية حتى على الجسم كله، مشان هيك المريض بتعب جدا. ولكن العلاج الموجه هذا فقط بيأثر على الخلايا السرطانية.
1: يعني أنتوا بتوجهوه عارفين شو الإمكانيات؟
0: لا هو زي ما حكيت لحضرتك احنا بنعمل فحص جيني، فحص جيني بيبين عندنا طفرة جينية معينة
1: ويوجه لها العلاج.
0: زي مثلا اذا بدنا نضرب بعض الامثلة، زمان في سرطان الدم المزمن كان مرض قاتل.
1: نعم.
0: هلا في عندنا ادوية موجهة، في دواء مثلا اللي هو بسموه الجليفيك عمل ثورة.
1: نعم.
0: وصار مرض الدم المزمن مرض مزمن زيه زي السكري زي الضغط، وصار المريض يتعايش معه بطريقة عادية جدا. كمان من الأدوية الموجهة هلأ في سرطانات، أدوية مهمة جدا لسرطان الرئة وسرطان الجلد، وصار المريض حتى في مرحلة رابعة يعيش عدة سنوات، وفي برضه كثير برضه شفيه من المرض. فهو لأنه موجه للخلايا السرطانية يعني فبقتل بس الخلية السرطانية،
1: ما بهد حيل المريض.
0: لا لا،
1: وزمان يعني في مرضى بعد الجلسة خاصة الكيماوي دكتور بتحكوش.
0: طبعا وفي مرضى كثير فضلوا يقطعوا العلاج وما يكملوا العلاج الكيماوي
1: قد ما تعبوا.
0: طبعا لأنه العلاج الكيماوي حقيقة له أثار جانبية كثيرة جدا.
1: طب لما بدنا نحكي عن العلاج الإشعاعي، شو هذا؟
0: طبعا العلاج الإشعاعي زي ما حكينا هو علاج نستخدم فيه الأشعة بطاقات عالية جدا موجهة لمنطقة الورم في الجسم. زي ما حكيت لك يستعمل في علاج عدة أمراض، وفي أمراض معينة زي أمراض الرقبة ومثلا أمراض البلعوم أو أمراض الحنجرة، يعتبر العلاج الشعاعي مهم جدا لهذه الأمراض لأنه من الأساسيات في علاج هذه الأمراض. طبعا صار تطور كبير في علاج الإشعاعي. زمان كنا نستعمل مثلا، إحنا لما نحدد منطقة الشعاع يدخل في هذا الحقل الشعاعي بعض أجزاء من الجسم السليم ويتعرض للأشعة، وطبعا له مضار. أما الآن بالطرق الجديدة اللي هي في عنا طرق بسموها الـ IMRT أو الـ IGRT، فبهاي الطريقة إحنا بنعطي الشعاع فقط على منطقة الورم، والجزء السليم من الجسم ما بتأثر بهاي الأشعة.
1: شو المريض بشعر؟ شو مصلحته؟ هل الجلسات نفس العدد؟ هل عدد الجلسات تقل؟
0: لا طبعا في عنا بالعلاج اللي هو بسميه، احنا بنسميه ستيروتاكتيك. طبعا هذا المريض هون بأخذ من 5 لـ3 جلسات، اللي زمان كان يأخذ من 30 لـ40 جلسة.
1: نعم.
0: وهذا بصل طبعا بيكون ممكن يغنينا عن يعني بيعمل زي عمل الجراحة تماما، والنتائج بتكون رائعة جدا، وخصوصا زي ما حكينا في حالات سرطانات الرئة المبكرة وسرطان الكبد وبعض الانتشارات في مناطق أخرى، ممكن نعطيها هذا النوع من الأشعة اللي هو الاستيروتاكتيك راديوثيرابي،
1: يعني تكتيك علاجي للمنطقة
0: المصابة
1: يتم فيها التركيز على
0: على الكتلة السرطانية،
1: فبتصير لمصلحة المريض أنه بدل ما يعمل عدة جلسات أو جلسات.
0: زمان كنا مثلا سرطان، نعم، سرطان البروستات نعالجه ب 36 جلسة، أما الآن فقط في 6 جلسات.
1: والله الفرق
0: فبوفر وقت، بوفر جهد، سواء على المريض وحتى على الكادر الصحي.
1: طيب حضرتك حكيت انه من كل نوع كل مرحلة لها علاج.
0: طبعا
1: المرحلة الأولى قديش مهمة الكشف فيها؟
0: طبعا الكشف المبكر زي ما حكينا مهم جدا، لأنه هون بتكون فرص الشفاء عالية جدا. يعني مثلا لنأخذ مثال سرطان الثدي، إذا تم اكتشافه في المراحل المبكرة نسب الشفاء تتجاوز 90%. وأهمية طرق العلاج برضو مهمة جدا. وأستغل أنا هاي يعني هاي المقابلة إنه في شغلة حلوة كتير هلا عم نعملها بوزارة الصحة، ونشكر فيها وزير الصحة لأنه عم بحاول كلف لجان لتشكيل لجان لعمل بروتوكولات موحدة في المملكة الأردنية الهاشمية، وهاي البروتوكولات راح تسمح لأي مواطن أنه يتلقى العلاج المناسب والعلاج الأفضل في أي مكان من المملكة الأردنية الهاشمية.
1: هلا صار شمولية التأمين الصحي، وهذه خطوة كثير ممتازة.
0: يعني هو تقريبا الشمولية طبعا خطوة كثير ممتازة، وإحنا إذا بنعرف مثلا بالسرطان هو مأمن كل الشعب مأمن.
1: نعم. يعني هو كمان خطوة تثبيت مشان ما حدا تساوي بالعلاج.
0: نعم.
1: واحد بده هون. طب كمركز دروزة شو العلاقة اللي تربطكم بينك وبينهم؟
0: هلا مركز دروزة هو أنشئ كاتفاقية ما بين وزارة الصحة ومركز الحسين للسرطان. طبعا احنا بيجي المريض على وزارة الصحة، منناقش الحالة احنا والأطباء في مركز دروزة، وبنأخذ قرار وين المريض يتعالج. كذلك أنه في حرية للمريض، يعني المريض اللي حاب يتعالج مركز دروزة بإمكانه يروح على مركز دروزة، اللي بده يتعالج في مستشفى الأورام في مستشفى البشير بإمكانه

0: برضو يتعالج.
1: يعني انتم مستقلين؟
0: مين؟
1: وانتم كأشعة تشخيصية علاجية؟
0: علاجية. احنا نعمل كمستشفى أورام، في مستشفى أورام، في مستشفى البشير، مستشفى أورام، وفي قسم دروزة. قسم دروزة يقوم على إدارته أطباء من مركز الحسين،
1: ولكن
0: ولكن هناك تنسيق بيننا وبينهم برضه، ومنناقش الحالات المرضية
1: يعني
0: مع
1: في
0: بعض.
1: مرضى بدروزة بحاجة يتعالجوا عندكم؟
0: طبعا. كل المرضى اللي بحاجة للعلاج الشعاعي بتعالجوا عندنا في قسم الأورام.
1: طيب سؤال يعني دائما بيأرق المرضى، وأحيانا بقول لك يا دكتور بدروا على مركز الحسين، شو بتحكي لهم؟ هل في فرق بالبروتوكول العلاجي؟ هل في فرق بالعلاجات؟ هل في فرق بالخدمة؟
0: حقيقة كعلاج زي ما حكيت، احنا عم نعمل هلأ بروتوكولات رح تكون شاملة، وكل مريض بالأردن رح يأخذ حقه بالعلاج بالطريقة السليمة. بالنسبة للعلاج هو نفسه، سواء بوزارة الصحة أو بالخدمات الطبية أو في مركز الحسين، ربما أعتقد أنه ممكن الخدمة الفندقية تكون أفضل لمركز الحسين من مستشفى البشير، لأنه مستشفى البشير عليها ضغط شديد جدا.
1: مزبوط.
0: ومبنى قديم، فممكن هاي هي المشكلة، ولكن كعلاج هو نفسه.
1: بس اللي بيكون براجع مركز دروزة كمان يعني مستوى، أنا استضفت مسؤولين فيه، ما في فرق بين المركز الحسين
0: طبعا
1: وبالبشير.
0: طبعا هو مركز دروزة برضو تم تحديثه، ومركز رائع جدا، وما في أي فرق عن مركز الحسين.
1: هل لو حكينا عن استخدامات أخرى بالعلاج، يعني خلينا نقول نوع من الأشعة اللي بسموها الجاما نايف، شو دورها
0: طبعا الجاما نايف هي نوع من العلاج يستخدم لأورام الدماغ. الحلو بهذا العلاج انه المريض بياخذ جلسة واحدة، المريض ما بيكون بحاجة لجراحة، ما
1: نعم.
0: بيكون بحاجة لتخدير، ولكن في شروط لهذا العلاج، انه لازم الورم يكون صغير جدا. يعني
1: نعم.
0: اذا كان مثلا ورم كبير طبعا ما بنعطى جاما نايف، اذا كانت عدة اورام عادة ما، ولكن لازم يكون صغير جدا لحد 3 سنتي زي ما حكيت. هي عبارة عن جرعة واحدة، المريض ما بده جراحة أو بده تخدير، وإله دقة عالية ونتائجه رائعة
1: دقة
0: جدا.
1: متناهية.
0: وفي بعض الأماكن بدماغ اللي لا يمكن الجراح يصلها، فهي بتنعطى الجاما نايف، وحقيقة
1: يعني
0: حققت
1: بالعربي شو
0: نتائج
1: بتطلع
0: رائعة.
1: شو بتطلع بالعربي جاما نايف؟
0: ما بعرف بالعربي جاما نايف.
1: يعني هي أشعة ترسل من خلال
0: أشعة عالية الدقة وعالية الطاقة، تعطى لمرة واحدة لأورام الدماغ الصغيرة
1: في المكان المحدد اللي ناويين يتعالجوا فيه.
0: آه.
1: طيب الذكاء الاصطناعي والإشعاعي، شو في شيء منه هلا بنطبق جزء منه؟
0: الذكاء الاصطناعي عادة في عنا احنا بالعلاج الشعاعي شيء بنسميه تخطيط المرضى، اللي هو لما يجينا المريض بنعمل له صورة، وهون في دور مهم جدا لطبيب الأشعة، انه يرسم هذا الورم ويرسم الاعضاء اللي ممكن تتاثر بالاشعه. هلا دخل الذكاء الصناعي وصار هو يرسم لنا هاي الاعضاء اللي ممكن تتاثر بالعلاج الشعاعي.
1: طيب
0: ولكن دور الطبيب ظل اساسي جدا في تحديد الورم
1: طبعا
0: وطريقه العلاج.
1: يعني هو ذكاء انك توصل لمرحله متقدمه، ولكن دور الطبيب لا
0: اساسي جدا،
1: وفريق
0: ولا
1: العمل
0: يمكن
1: لا
0: عنه.
1: لا يمكن
0: طبعا.
1: طب دكتور كيف بتستقبلوا المرضى انتم؟ عندكم عيادات خارجيه وعندكم مرضى منومين؟
0: احنا عاده بيجينا المريض محول من اقسام اخرى.
1: نعم.
0: يعني ممكن يتحول من، هلا بتعرف مثلا مستشفى البشير عندنا وحدة جراحة أمراض الثدي، فالمريضة أول شيء بتروح هناك بتعمل جراحة أو بتعمل خزعة، ثم تحول إلى قسم على مستشفى الأورام اللي هو الأشعة العلاجية، أو ممكن يجينا من قسم المسالك البولية، ممكن يجي من الجهاز الهضمي، هو بيتم تشخيصه في الأقسام الأخرى ثم يحول إلينا. في عندنا عيادات طبعا، طبعا احنا مقسمين في مستشفى البشير انه كل اخصائي بيعالج اورام معينه،

0: أورام معينة، يتم تحويل هذه الحالات لهذا الطبيب حسب تخصصه، وهون الطبيب بناقش الحالة مع الزملاء الثانيين وبنحدد شو طريقة العلاج.
1: طيب مستشفى الأورام شو بضم؟
0: مستشفى الأورام بضم طبعا الأشعة العلاجية، بضم أمراض الدم، بضم الطب النووي،
1: كلهم تحت
0: تحت
1: راية مستشفى
0: راية اللي هو مستشفى الأورام. مستشفى الأورام اللي
1: أمراض
0: مستشفى
1: الدم تخصص لوحده ولا من ضمن الأورام؟
0: هو تخصص من ضمن الأورام، ولكن هنالك أطباء معين بسموهم الهيماتولوجي، هم اللي بيعالجوا هاي الأمراض. ويوجد طبعا قسم اسمه قسم أمراض الدم في مستشفى البشير
1: اللي هو تابع للباطنية.
0: للباطنية.
1: نعم، يعني في جزء أورام دم وفي أمراض دم العادية اللي هو فقر الدم،
0: أورام صلبة، أورام صلبة وأمراض الدم.
1: طيب هلأ آلية التقييم والعلاج بتتم ضمن كل عيادة متخصصة، شو التخصصات الموجودة عندكم؟
0: هلا احنا موجود عندنا عيادات امراض الثدي، موجود عيادات امراض الرئه، الجهاز الهضمي، الجهاز التناسلي الذكري، والامراض النسائيه، واحنا تقريبا في عندنا موجود كل جميع التخصصات ما عدا اورام الاطفال مش موجوده عندنا.
1: هذه الفئه من المرضى تحول؟
0: هاي الفئة تحول تلقائيا حسب الاتفاقية اللي صارت بين وزارة الصحة ومركز الحسين، اللي تحت 19 سنة كل المرضى يحولوا إلى مركز الحسين.
1: أورام الأطفال كثيرة؟ الأطفال
0: طبعا
1: كمان صاير عندهم أورام؟
0: موجود كثير
1: للأسف.
0: للأسف موجود.
1: طيب هلأ الأدوية هل مكلفة غالية ولا دائما متوفرة؟
0: هلا حقيقة الأدوية متوفرة، ولكن الأدوية الحديثة اللي حكينا عنها اللي هي الأدوية المناعية والأدوية الموجهة هي للأسف غالية، ولكن مع هيك يعني
1: متوفرة،
0: متوفرة في وزارة الصحة وفي الخدمات الطبية ومركز الحسين، متوفرة في جميع المؤسسات الطبية.
1: طب كم جلسة بحتاج لجلسة دوائية أو قديش محتاج لعلاج دوائي المريض؟
0: هذا المريض حسب حالته.
1: يعني لما بنحكي دواء موجه،
0: هلا في أدوية موجهة، يعني عادة الأدوية الموجهة إذا كانت مرحلة المريض مرحلة رابعة يعطى العلاج الموجه، يعني ما دام المريض عايش، أو ما دام المريض بيستفيد من هذا العلاج. إذا صار انتكاس لهذا المريض يتم
1: يحول.
0: استبدال العلاج بعلاج آخر، ولكن إذا ظل في استجابة لهذا الدواء بيضل يأخذه على طول. يعني
1: طب كيف ممكن المريض يكون عنده سرطان وهو مش عارف؟ يعني شو الأشياء اللي بتتفاجأ فيها أنت كطبيب وعارف مراحل مثلا سرطان القولون أو سرطان الثدي؟ أو كيف الناس بتتعايش مع هذه الحالة وهم مش عارفين، أو هم عارفين وخايفين بدهمش يحكوا؟
0: هلا حقيقة هم يعني إذا بنعمل استفتاء عند الناس بنلاقي إنه الناس في شغلة، إنه شعبنا للأسف بخاف يعمل الكشف المبكر، يعني في عنده خوف من
1: بدهمش يعرف حاله إنه عنده ضغط، بدهمش يعرف حاله إنه عنده سرطان.
0: فهلا أنت بتشوف مثلا واحد بقح وهو بدخن، صارت عنده قحة غريبة، مثلا مو يعني صعب يروح يعمل لك صورة أو يعمل إشي، بقول لك لا هذا من الدخان. أو مثلا ست شافت تغير في عندها بالثدي، ممكن تقول التهاب، ممكن ما بتروح. فهو للأسف في شوية جهل، بس في برضو خوف.
1: في خوف. أنت تعرف بشيء أحسن ما لا تعرف ما لا تعرف،
0: مع أنه هلأ في فحوصات اللي هو بسموها يعني خزعة الدم، بإمكانك تكتشف السرطان قبل ما يعطي أي أعراض.
1: خزعة الدم؟
0: خزعة الدم هاي تحليل دم بسيط يكشف الحامض النووي للورم المتحور في الدم، ويكشف السرطان قبل ظهور الأعراض بأشهر أو سنوات. وبرضو هذا نستفيد منه انه يتابع استجابة العلاج دون الحاجة لخزعة جراحية متكررة. يعني هذا هو

0: عبارة عن فحص دم بنعمله ممكن يبين لنا السرطان، وهو السرطان بعده مش مبين.
1: وبعده مش مبين.
0: آه.
1: يعني هذا تقدم مذهل دكتور.
0: تقدم. آه.
1: مكلف هذا الفحص؟
0: والله حقيقة يعني قديش بالضبط ما بعرف، بس موجود يعني وبنعمل يعني وهذا.
1: الناس تعمل.
0: اللي ما احنا حكينا في بضل عندنا واحد خوف و يعني طب. انا وياك لو واحد يقول لنا ما بنعمل فحوصات بتضلنا نخاف يعني، الانسان بطبعه بخاف.
1: طيب وفي شيء اسمه من ضمن الفحوصات كمان، يعني احيانا بتجد انه بيقول لك هاي سرطان الثدي ممكن يكون بالعيله، فروح افحص فحص جيني او قولون سرطان القولون.
0: طبعا في امراض، في بعض انواع السرطانيات لها عامل وراثي عالي جدا، فسرطان الثدي يعني أي واحدة في عندها بالعيلة أختها خالتها عمتها أمها مصابة، فهاي بتكون معرضة لسرطان الثدي أكثر من غيرها. فهذول يفضل إنهم يعملوا مثلا بعد 40 سنة يعملوا صورة الماموغرام، تعمل الفحص الذاتي هي، فيجب المتابعة لهذول المرضى. كمان اللي عندهم سرطان مثلا هيستوري بسرطان القولون،
1: سيرة
0: مرضية بسرطان القولون، يفضل بعد 50 سنة انه يعملوا بشكل متكرر اللي هو التنظير. حتى مثلا بالنسبة للرجال اللي عندهم مثلا برضو سيرة مرضية لسرطان البروستات اللي ابوه هذا، بعد 55 يفضل لو عمل فحص دم اللي هو احنا بنسميه المؤشر BSA.
1: نعم.
0: نشوف مثلا معدله ارتفاعه، لانه هذول بيضلوا يعني اللي في وين سيره ذاتيه بيضلوا معرضين للمرض يعني اكثر من غيرهم.
1: يعني مثل ما امراض القلب اللي عند الشباب اذا في اهله ماتوا من جلطه قلبيه ينصح انه الاولاد يفحصوا. نفس الموضوع اذا بنت صار عندها او امها صار عندها سرطان ثدي تفحص
0: طبعا
1: مبكر، غير الفحوصات الروتينيه. دكتور قديش مام جرام يعني انقذت حياه ناس كثير؟ قديش
0: طبعا انقذت حياه يعني الاف المرضى، وتم اكتشافهم في مراحل مبكره جدا، وزي ما حكينا اكتشاف المرض في مراحل مبكره يزيد نسبه الشفاء لاكثر من 90%.
2: يمكنكم الان متابعه البث الاذاعي والتلفزيوني للاذاعه الاردنيه والقناه الاولى والقناه الرياضيه عبر الموقع الالكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
3: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان الظهر.
4: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة الظهر.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
3: أعزائي المستمعين، بدي أذكر ضيفنا الدكتور فايز عبد الكريم يطوشات، رئيس جمعية الأورام الأردنية واستشاري علاج الأورام والأشعة العلاجية في مستشفى البشير. دكتور، المرض كنا زمان نقول عنه هذاك المرض، اليوم في شفاء من المرض، وهذا يعني طبعا يسجل للتقدم والبحث العلمي وللأطباء وللاكتشافات الأدوية والاكتشافات الأشعة المتقدمة. شو بتحب تحكي بهذا الموضوع؟
4: ولا حقيقة يعني الآن في تقدم العلم، وتم كيف الطرق اللي نستطيع بها اكتشاف المرض بمراحل مبكرة، والنتائج اللي وصلنا لها ونسب النجاح العالية جدا. بحب أقول للناس إنه ما تخافوا من هذا المرض، وأهم إشي اللي هو يكون عندنا استيعاب لعملية الكشف المبكر، لأنه زي ما حكينا مهم جدا في نتائج العلاج.
3: يعني تجربتنا في الكشف المبكر عن سرطان الثدي ناجحة جدا
4: طبعا،
3: وبتمنى أنه نتوسع، يعني ما نضلش على سرطان الثدي. يعني تجربة رائعة، ويعني ممكن يعني نسب السرطانات كيف الأكثر غير الأول سرطان الثدي اللي فهمته ولا أكثر؟
4: هلأ أول سرطان هو الثدي، هلا بدنا ناخذ سواء بالرجال او بالنساء. هلا بالرجال اكثر إشي سرطان القولون، ثم سرطان الرئه، ثم سرطان المثانه البوليه. طبعا سرطان المثانه البوليه منتشر برضه هون، حب يعني
3: الثدي والرئه والقولون، والقولون
4: المثانه بالرجال طبعا مش بالنساء.
3: نعم، المثانه عند الرجال،
4: مع انها للاسف عم بتزيد عند النساء لانتشار ظاهره التدخين برضه مؤخرا عند النساء.
3: هاي جيت جبتنا على التدخين لحالك بدون ما نسالك. هلا الثدي، الرئه، القولون والمثانه عند الرجال، هذول
4: لا نشيل الثدي، الثدي عند النساء.
3: لا قصدي الاكثر
4: بالرجال،
3: الاكثر حدوثا بشكل عام.
4: بشكل عام هو الثدي،
3: الثدي ومن ثم القولون. القولون رجال، نساء ورجال القولون ولا عند الرجال اكثر؟
4: نعم.
3: ثم والرئة
4: بالرجال بيجي المرحلة الثانية الرئة، الثالثة بيجي المثانة. برضو هون إذا حابين، بما أنه مهم جدا نحكي عن ظاهرة التدخين، طبعا التدخين سبب رئيسي في عدة أنواع سرطانات، أهمها سرطان الرئة، سرطان الحنجرة، سرطان البلعوم، سرطان المعدة، البنكرياس، والمثانة البولية، والكلى.
3: الدخان
4: طبعا للأسف.
3: دكتور، يعني لما بتدخن انت بتمر على الرئتين، على الجهاز التنفسي، على
4: لا بس قبل الرئتين برضو في
3: على الأنف
4: والفم. الأنف والفم
3: يعني هاي بلامسه، بس مثلا على على على المثانة ما بتلامسها الدخان ولا بنتش؟
4: لا يتم امتصاصه للأسف.
3: انا هيك وتسبب نوصل رسالة انه حتى بالدم
4: طبعا يتم امتصاصه وتأثر جدا. يعني 50% من سرطانات المثانة هي مرتبطة بالتدخين.
3: طب شو رأيك المريض اللي بيكون عنده سرطان مثانة وبيدخن وهو بيتعالج بيدخن، شو بتقول له هذا؟
4: يعني أنا كطبيب ما إلي إلا أقدم النصيحة، يعني بس هو زي ما حكينا، يعني لا في مرضى عم بيستجيبوا كتير وبتركوه يعني.
3: في تجارب؟
4: في طبعا عندنا بممارستنا، أنا لأني

0: يعني أخصائي في هاي الشغلة. أنا بعالج المثانة البولية،
1: اه
0: ففي مرضى كثير بيستجيبوا وبتركوا العلاج، بتركوا التدخين.
1: بتركوا التدخين ومشان
0: طبعا لو الاستجابة بتكون للعلاج أفضل لما
1: هاي
0: يترك
1: من
0: التدخين.
1: تجربتك الخاصة.
0: آه طبعا، وعلميا هيك.
1: وفي مرضى نسبة المثانة عالية كثير، والأعمار دكتور مهمة.
0: هلا المثانة كنسبة عندنا مثلا آخر إحصائية للسجل الوطني للسرطان سنة 2022 كان عندنا 470 حالة سرطان مثانة.
1: 470 مثانة.
0: مثانة كان منهم تقريبا 400 رجال و70 نساء.
1: نعم.
0: ولكن زي ما حكينا هلا المثانة عند النساء بتزيد، لأنه بلشت نسبة المدخنات،
1: مش بس مدخنات، أرجيل.
0: الأرجيلة برضه، فزادت هاي النسبة، فعم بتزيد برضه نسبة سرطانات
1: مراحل
0: المثانة.
1: سرطان المثانة شو هي؟ شو الأعراض؟
0: هلا يعني
1: باعتبار أنت متخصص في هذا المجال.
0: سرطان المثانة الإشي الكويس فيه إنه 75% ضروري جدا. هلا المثانة زي ما حضرتك تعرف في إلها عضلة، فإذا كان هذا الورم مش مخترق العضلة بنسميه إحنا سطحي، هذا يعالج بعلاج كيماوي يوضع في المثانة لمدة ساعتين، ومن ثم يتم سحب هذا العلاج الكيماوي.
1: علاج موضعي
0: علاج
1: يعتبر.
0: موضعي لمدة 6 جرعة ونسب شفائه عالية جدا. فقط 25% من سرطانات المثانة بيجينا
1: متأخر.
0: متأخر، وهذا بده العلاج الكيماوي. بس لحسن الحظ برضه هلا في علاجات مناعية تستعمل لعلاج المثانة البولية.
1: طيب لو قلنا انه المثانة في أعراض لها، يعني
0: طبعا التبول الدموي أهم عرض، إنه بصير في عنا نزيف مع البول.
1: طب اللي هي يعني فحص البول ممكن يكتشف، ولا بتغير لون
0: لا
1: البول، ولا
0: بتغير لونه هذا، يعني
1: انت
0: بصير
1: بتشوف
0: دم.
1: ظاهر،
0: بصير بشوف
1: مش فحص،
0: المريض نفسه بشوف دم بينزل مع
1: مش
0: البول.
1: تغييرات ميكروسكوبية.
0: لا بكون يعني بالعين المجردة.
1: الشباب والكبار بتميزوا عن بعض العمر؟
0: يعني هو عادة هذا مرض يصيب كبار السن بعد 60 سنة،
1: نعم.
0: ولكن بيجينا برضه مرضى بالأربعينات بالخمسينات، يعني بيجي، ولكن معظم المرضى بيكونوا فوق 60 سنة.
1: يعني شكوى معينة ما بنقدرش نحكي عن
0: هلا
1: أعراض.
0: يعني ممكن يجينا يكون عنده ألم في أسفل البطن، ولكن أكثر عرض اللي هو زي ما حكيت لك
1: البول.
0: دم في البول،
1: وشو سبب الدم بالبول؟
0: لأنه زي ما في عندنا غشاء المثانة بصير في عنده زي الحبيبات، وهدول هم بنزفوا وبسببوا هذا الدم.
1: يعني يعتبر علامة مبكرة.
0: علامة برضو مبكرة.
1: طب شو الفحوصات اللي ممكن الواحد يعملها احتياطا مشان ما إذا حاب يكتشف مشاكل؟ يعني في تنظير، في
0: هلا
1: إشي؟
0: ممكن واحد يعمل تنظير، يمكن برضو يفحص بول، فهمت علي شلون؟ هيك نشوف مثلا إذا في دم بالبول، لأنه ببين فحص البول.
1: صح. طيب هلا بشكل عام المرض السرطان بيقولوا عنه مرض صامت، ما بيكتشف، لا يكتشف إلا لما بتبلش الأعراض. هل هالمقولة هذه قديش مظبوطة؟
0: هلا في بعض الأنواع مظبوط هو المرض الصامت، يعني مثلا لنأخذ مثلا أورام
1: الرئة.
0: الرئة. الرئة ببلش، هلا للرئة في له عدة أنواع، في مثلا أنواع بتعمل مثلا قحة أكتر من التانية، إذا كان الورم مثلا على طرف الرئة أو في السنتر جاي أو في المركز.
1: نعم.
0: مثلا وجود قحة، وجود طبعا دم مع
1: بلغم.
0: بالقاح مع البلغم، طبعا هذا بصير بمراحل متقدمة من المرض. طبعا إذا المريض بلش يشعر بضيق نفس، صار عنده قحة متكررة، يفضل إنه يفحص. الست مثلا يجي أمراض الثدي، إذا شافت عندها أي تغيرات بالثدي، احمرار، تغير في شكل الحلمة، يعني
1: يعني
0: أي تغير المفروض إنها تفحص
1: يعني
0: هذا الإشي.
1: السيدة لازم تشوف حالها.
0: طبعا
1: يعني هذا اللي بسموه الفحص الذاتي،
0: الفحص الذاتي،
1: اللي
0: فإذا
1: هو
0: شافت أي تغير
1: الفحص
0: يفضل.
1: الذاتي عبارة عن إيش؟ فحص ذاتي خلينا نشرحه ونسهل على السيدة.
0: هو فحص ثدي، إنه مثلا تعمل بعض الحركات.

0: الرياضية لو
1: أمام المرأة.
0: قدام المرأة تشوف هل مثلا الثدييين متساويين نفس الشكل، في أي تغيير عليهم، زي ما قلت لك مثلا صار احمرار، صار أي تغيير، صار أي إفرازات
1: من الحلمة.
0: من الحلمة. فبهاي الحالة لازم تراجع الطبيب.
1: الذكور والإناث نفس الشيء
0: بالنسبة للثدي؟
1: للثدي؟
0: لا، هو الثدي عند كنسبة 100 لواحد، فكل 100 حالة ثدي عند النساء، 100 حالة ثدي عند النساء يقابلها حالة ثدي عند الرجال، يعني نسبة
1: لا تقارن.
0: آه
1: بس يعني الرجال يصابوا.
0: يصابوا طبعا، ما قلت لك كل 100 ست مقابلها رجل كنسبة، طبعا يصاب في سرطان الثدي.
1: السجل الوطني للسرطان يعني دقيق
0: طبعا،
1: وهل يبلغ عن كل حالة سرطان بالمملكة الأردنية الهاشمية من أي مستشفى ومن أي مكان؟
0: المفروض دقيق، لأنه أي مختبر يتعامل مع الأنسجة وتحليل العينات للأورام بيبعث هاي المعلومات للسجل الوطني.
1: يعني أرقامنا دقيقة
0: المفروض
1: 100% وما فيش أي،
0: لا المفروض دقيقة
1: بالنهاية لأنه بده المريض مصلحته كمان يتعالج.
0: آه طبعا.
1: لما دكتور متابعة المرضى بعد العلاج كيف بتصير؟
0: هلأ إحنا عادة بنتابعهم المريض
1: يعني في ناس بيختفوا فترة بسيطة أو فترة
0: لا
1: أطول؟
0: إحنا عادة بنتابع المريض أول سنة بفحوصات كل 3 أشهر، نعمل له مثلا صور طبقية.
1: نعم.
0: بعد ثاني سنة كل 6 أشهر، ويعتبر المريض ناجي من المرض
1: بعد
0: إذا ظلت أموره ستيبل ومستقرة لمدة 5 سنين. بعد ال5 سنين يعتبر ناجي من المرض.
1: والله مدة كويسة 5 سنين.
0: آه طبعا.
1: طيب ممكن ينتكس؟
0: طبعا
1: نسبة، بعد خمس
0: نسبة
1: سنين
0: في نسبة بصير عندهم انتكاسات حتى بعد 20 سنة، بعد هذا ممكن يصير عنده انتكاس.
1: نفس المرض ولا
0: نفس المرض
1: ولا ممكن يكون،
0: أو ممكن يصيبه مرض. هلا في مشكلة إنه يعني في بعض الأمراض السرطانية ممكن تيجي نتيجة العلاج نفسه، يعني مثلا اللي بأخذوا علاجات شعاعية ممكن هذا العلاج الشعاعي بعد 15 أو 20 سنة يعمل لهم نوع سرطان ثاني، أو العلاج الكيماوي برضه ممكن بعد 10 أو 15 سنة يعمل لهم نوع سرطان ثاني، بس هاي نسبة قليلة جدا.
1: يعني احنا بدناش
0: نخوف، ما بدنا نخوف طبعا المرضى.
1: دكتور ليش الدواء العادي ما ممكن يعمل لك مشاكل؟
0: طبعا اي دواء،
1: يعني انت على اي دواء معين ممكن يعمل لك مشاكل
0: طبعا.
1: فاحنا هذا بس حبينا نوضح،
0: زي ما حكيت انه هي نسبه قليله،
1: ولكن
0: جداً
1: متابعه المرضى
0: ضروريه
1: تبقى
0: جداً.
1: لخمس سنوات
0: تقريبا،
1: ومن ثم بصير الامور يعتبر ناجي
0: بس، ولكن بنعطيه مواعيد سنويه، يعني كل سنه يجينا بنعمل.
1: طب قديش هذول الناس اقوياء وبتغلبوا على المرض، وقديش ممكن يكونوا مفيدين لنشر الوعي بهذا المرض؟
0: والله الحلو بالموضوع انه انا يعني مؤخرا عم بشوف الناس اتغيرت ثقافتها بالنسبة لهذا المرض، بلشوا الناس يستوعبوه يتعاملوا معه، وكثير منشوف يعني على السوشيال ميديا انه في مرضى عم بيطلعوا وبيعطوا نصائح للناس وبشجعوهم،
1: بصراحة فاعلين.
0: اه طبعا، فهذا اشي حلو جدا. يعني
1: لازم هذول الناس نستغلهم حتى بالإعلام.
0: آه طبعا،
1: يكونوا رواد. وأعتقد في سيدات كثير، سيدات مجتمع يعني بيشاركوا بنشاطات معينة اجتماعية مع المرضى، بيروحوا بيزوروا. موجود عندكم هاي؟
0: وإحنا صرنا برضو يعني أنا كرئيس جمعية صرنا دائما مؤتمراتنا
1: تدعو
0: نجيب قصة نجاح لمواطن كان مريض يتعالج شفي من المرض
1: والله،
0: وكيف صار دوره بالمجتمع.
1: على قصة الجمعيات، وانت رئيس جمعية ما شاء الله عليك دكتور، هل هناك نشاط ويجب أن يكون لكم دور في توعية الناس في المدارس، في الأندية، في الأماكن العامة، يعني وخاصة أنتم مؤخرا عقدتم مؤتمر؟
0: شوف هلأ أنا بهاي الجمعية طبعا من 2009 حقيقة. حقيقة قبل كم من سنة عملنا نشاطات توعوية، نزلنا على الكرك، نزلنا على إربد، رحنا على الصل.
1: واجب
0: طبعا. ومؤخرا

0: منا حملة للكشف المبكر عن سرطان البروستات في جنوب الأردن. يعني جمعنا عدد كبير من الرجال
1: شو عملتوا لهم؟
0: عملنا لهم فحص دم
1: فحص
0: حتى نشوف البي اس اي،
1: وجدتوا
0: وجدنا اثنين يعني
1: فزعتوا لهم؟
0: طبعا.
1: طب يعني
0: واحنا ناويين ان شاء الله يعني نكمل هاي الحمله بكل انحاء الاردن ان شاء
1: والله
0: الله.
1: والله بحاجه للمفرق، بحاجه لمعانه، بحاجه دكتور. يعني انتوا عليكم حمل كبير، وانتوا اوعى ناس واكثر ناس بتخلطوا المرضى، هاي الفئه من المرضى. بدي اسال سؤال، احنا الوقت تقريبا ادركنا، من ما شو المناطق اللي مميزه عندنا كله من حيث السرطان؟ هل مثلا بنقول اهل معان بصيبوا من نوع معين، هل اهل اربد بصيبوا من نوع معين، ولا مختلط؟
0: لا هو مختلط
1: جغرافيا،
0: ولكن اكثر نسبه هي طبعا بعمان لوجود اكبر عدد سكان، ولكن هو نفس الشيء طبعا يعني ما بيختلف من منطقه ثانيه.
1: طيب نسبنا العالميه ونسبنا المحليه متقاربه ولا في فرق؟
0: لا نسبنا طبعا متشابهة للنسب الموجودة عالميا، وإحنا تقريبا في عنا آخر إحصائية كانت 12 ألف حالة بسنة 22، 12 ألف حالة جديدة سنة 2022، وكنسبة طبعا هي تشابه بقية الدول.
1: يعني مفيش داعي للذعر والخوف، أحيانا بقول لك في إشاعات وفي أكل
0: لا
1: معين
0: لا.
1: وفي الأكل يعني في عندك
0: أشوف الأكل زي ما حكينا أهم إشي طبعا ضار هو التدخين، الحلويات بشكل طبعا الحلويات طبعا للإنسان السليم حتى سيئة، يعني إذا واحد بده بالغ بالموضوع شافوا أنه في علاقة للناس اللي بيستهلكوا اللحوم كثيرة وسرطان القولون، ولكن
1: يعني أنت تدعو للتوازن.
0: التوازن أيوه،
1: توازن بالاكل، طول عمرنا ناكل كل شيء
0: ايوه،
1: وما نتوقفش عند شيء معين ولا مركزين على نوع معين.
0: طبعا
1: يعني احنا بلدنا الحمد لله فيها كل انواع الاكل، واكل الموسمي صيف شتاء ربيع خريف كله موجود.
0: طبعا خير الامور اوسطها زي ما بيحكوا.
1: اعزائي وصلنا الى نهايه هذه الحلقه، اشكر باسمكم الدكتور فايز عبد الكريم طبشات، رئيس جمعية الأورام الأردنية، استشاري علاج الأورام والأشعة العلاجية في مستشفى البشير. إلى حلقة قادمة، السلام عليكم ورحمة الله. شكرا دكتور فايز.
0: شكرا لك سيدي.
2: صحتك بالدنيا. إعداد وتقديم الدكتور علي رجوب.

موجز الواحدة ظهرا من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدمه لبنى الفقهاء، أهلا بكم. جلالة الملك يؤكد خلال اتصال هاتفي مع رئيس وزراء ألبانيا ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تهدئة شاملة ومستدامة تعيد الاستقرار للإقليم. وزير الخارجية يبحث مع وزراء خارجية عرب سبل تطوير التعاون الثنائي والأوضاع الإقليمية. الأردن يدين الاعتداءات الإيرانية الغاشمة على منشآت مدنية وحيوية في البحرين والكويت. قافلة مساعدة إغاثية سادسة تنطلق إلى لبنان تضم 28 شاحنة في إطار الجهود الإنسانية الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء هناك. استشهاد شخصين وإصابة أربعة آخرين في غارات نفذها الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي على جنوب لبنان، والجيش الإسرائيلي يقول إن القتال مستمر في جنوب لبنان. استشهاد تسعة فلسطينيين وإصابة آخرين جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت أربع شقق سكنية في عدة مناطق بمدينة غزة. محلياً، وزارة العمل تقرر وقف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات الاقتصادية. وطقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحار نسبياً في مناطق البادية وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. ختام الموجز، دمتم بخير.

0: ورا ال11 وال11 وراهم 12 هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب حلم واحد هدف واحد الأردن كلها مع النشامة بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة الأردن كلها بتلعب بكأس العالم ال12 دائما ورا ال11
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.

ينفذ هذا اللقاء على الهواء مباشرة الزملاء سعد الدبوبي، شادي زيدين من الهندسة الإذاعية، نداء الرمامنة من المراقبة الرئيسة، وترافقنا الزميلة أمان الكعبنة في الإعداد.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ونصلي ونسلم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا وطب قلوبنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بحضراتكم معنا في هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهوى، والذي يسرنا أن نستضيف فيه سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة. سماحة الدكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم معنا ضيفا عزيزا في لقاء اليوم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم سيدي، بارك الله تعالى فيكم، بارك الله تعالى في جهودكم، وبارك الله تعالى في هذه الإذاعة الطيبة المباركة وكل القائمين على هذا البرنامج، وأسأل الله تبارك وتعالى أن ينتفع به كل من المستمعين والمستمعات جميعا إن شاء الله.
0: حياكم الله دكتور ونفع بكم. أخوتي الكرام، لمشاركاتكم يرجى الاتصال على هاتفي البرنامج 47 47 201 و 47 47 202. أهلا بكم وبمشاركاتكم. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حياكم الله.
2: يعطيك العافية.
0: عفاكم الله.
2: سيدنا العزيز، أنا عندي ملاحظة في، يعني خلينا نقول أنا بصلي الخمس أوقات مرات في خمس مساجد، تمام؟
0: نعم.
2: يعني بلاحظ في أخطاء كثيرة ومن ناس كبار في السن.
0: نعم.
2: يعني بكون ساجد سجوده اللي هو منهي عنه، نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه اللي هو سجود الكلب هذا.
0: نعم.
2: تمام. إشي بتلاقي واحد تاني رافع رجليه لما بكون ساجد، رجليه بيلعبوا بالهواء.
0: نعم.
2: بيمسحوا على الجرابات اللي هي هذه اللي ما بتغطي
0: الكعب.
2: تمام. فأخطاء كثيرة بالوضوء، يعني المفروض يكون في دروس قبل يوم صلاة الجمعة، كان في دروس أول، هلأ ما فيش.
0: ما زالت موجودة؟
2: لا لا يا سيدي، مش موجودة، لأن أنا بصلي بأكثر من مسجد يوم الجمعة، يعني مرات، يعني يكون مرة في مسجد، فما في دروس.
0: طيب.
2: يعني خلي الناس تتعلم، حرام والله حرام. يعني
1: أخي الكريم، اسمح لي أدخل بس دقيقة على الخط.
2: تفضل.
1: الآن وزارة الأوقاف مشكورة مأجورة.
2: نعم.
1: أعلنت أنه في عدد كبير من مساجد المملكة، الخاصة المساجد الكبيرة التي يؤمها عدد كبير من المصلين.
2: نعم.
1: هنالك درس دائم كل يوم ثلاثاء، درس فقهي تعلم فيه هذه المحكمة في كثير من، شوف المنطقة اللي أنت ساكن فيها وتتواصل معنا، بنعطيك إحنا اسم المسجد القريب من منطقتك. في حوالي 200 مسجد في المملكة تعطي دروس أسبوعية كل يوم ثلاثاء، درس فقهي في كتاب فقهي معتمد، نحن نعتمد الإفتاء، وكثير من كل المفتين، حقيقة كل المفتين في دار الإفتاء العام يشاركون في إلقاء هذه الدروس، إضافة إلى بعض أساتذة الكليات الشرعية وكذلك بعض الأئمة الفقهاء. موجود يعني هاي الآن. قد يكون
0: كم مدة الدرس دكتور؟ وقته
1: كل ثلاثاء بين المغرب والعشاء.
0: بين المغرب والعشاء.
1: نعم.
2: طب معلش، ليش ما يكون قبل صلاة الجمعة؟ لأنه بكون كم، يعني عدد المصلين
0: حتى الجمعة قبل الصلاة.
1: لا. يا سيدي، لا. إحنا يوم الجمعة.
2: نعم.
1: ونحن خطباء بنصعد على المنبر، نبدأ بالخطبة، بيكون صفين ثلاثة لسه، لكن اللي بده أراد أن يتعلم أحكام دينه يجب أن يسعى ويبحث ويذهب يبحث عن مين. وهذه رسالة يعني نحن نوجهها عبر هذه الإذاعة وهذا المنبر، أنه يجب على كل المسلمين ذكورا وإناثا أن يتعلموا أحكام صلاتهم وأحكام طهارتهم، ولا يجوز لأحد أن يشرع في الصلاة أو الطهارة أو أي أمر من أمور العبادات دون أن يكون قد تعلم الأحكام. هذه دعوة لكل من يسمعنا. المساجد الحمد لله مفتوحة، هنالك

0: يدرسون في صلاة المغرب كل يوم ثلاثاء هذا الدرس، هنالك دروس فقهية في بعض المساجد ليوم الجمعة قبل الجمعة، وبعض المساجد ممكن تحت الهواء بعطيك أسماء بعض المساجد بتعطي دروس فقهية يوم الجمعة.
1: طب ليش ما يكون في مجزي 100 مساجد هذه الدروس مثلا خلي الناس تتعلم؟
0: لانه مش كل انت عندك خطباء وعندك مدرسين، احيانا اذا كان بده يخطب في مكان بصير يعني ان شاء الله انا سانقل هذه الفكره الى وزاره الاوقاف ان شاء الله تعالى لتعمم ان شاء الله الدروس باذن الله تعالى.
2: حياكم الله اخي الكريم فتاوى على، والسلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله.
3: كل عام وانتم بخير اولا.
2: وانت بألف خير.
3: سؤال لو سمحت.
2: تفضل.
3: ذكر مرة سمعته أنه تعرف الصلاة أو اللي بيقطع بالصلاة أنه يقضيها، أنه بيصليها يوم القيامة على أبراج جهنم، من أي يفسرنا اللي سمعته؟ والتعرف السنة نفس الشيء، ذكر أنه لحم وجهه أو لحمه ينفك عن عظمه، فمن بس سمعته يشرحنا يعني في مجال.
2: طيب حياكم الله.
3: شكرا يا شيخ. شكرا.
2: حياكم الله فتاوى على، والسلام عليكم. ألو السلام عليكم.
4: وعليكم السلام. يا كلاس شيخ.
2: حياكم الله.
4: الله يحييك شيخ. شيخ بدي أستفسر عن بعض التطبيقات اللي بكون فيها الآلية إنك يعني تمشي مثلا مسافات معينة وبيعطوك نقاط، وبس تجمع عدد معين من النقاط بحولوهم لنقد يعني لمصاري. هل هذا حلال؟
2: تطبيقات
4: كيف؟
2: تطبيقات نقاط.
4: بعض التطبيقات يعني في تطبيقات
0: معينة، يعني تطبيق معين نطلع عليه نعرف وندخل نشوف شو هو.
4: أنا بصراحة يعني السؤال إنه في تطبيق معين هلا هو تابع لبنك، فاهم علي؟ تابع لبنك يعني ربوي.
0: ابعثي لي اسم التطبيق، أعطينا اسم التطبيق وإحنا إن شاء الله بندرسه ونعطيك الجواب إن شاء الله في الحلقة القادمة إن شاء الله.
4: ان شاء الله ان شاء الله يعطيك العافيه.
2: خليكي معنا تحت الهواء.
0: اما او ابعثي لنا اياه على ايميلنا بالافتاء او اي وسيله تواصل، ابعثي لنا اسم التطبيق
4: ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله.
2: حياكم الله.
4: يعطيك العافيه شيخ.
2: حياكم الله. فتاوى على الهواء. السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام ورحمه الله.
5: جزاك الله خير على البرنامج.
2: الله يسلمك.
5: شيخي من ملاحظه بسيطه، وهي مش بسيطه والله بالنسبه لي اشوفها ملاحظه صعبه. يعني انا اشوف في الاسواق وعلى عربيات التجوال ملابس السيدات والستات الملابس الخاصة تتجول بالشوارع قدام المرة، وهذا شيء يخدش الحياة، وهذه خصوصيات يعني أتوقع أنها من الحياة الدين إنها ما تطلع بالشكل هذا. ما أنا عارف رأي الدين والشريعة بهذا الموضوع، يعني غير المحلات اللي يعرضوا على أبواب المحلات اللباس الخاص للسيدات والستات يعني بهاي الشكل. الآن صرنا نشاهد العربيات تجولين بهذا الباس بين الشوارع والزقق وهالالحاف، فهذا من ديننا والخلاقنا والله ما نعرف يا شيخ. جزاك الله خير.
2: تسمع توجيه إن شاء الله من سماحة الدكتور. حياكم.
5: احترام. جزاك الله خير.
2: حياكم الله.
6: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
6: الله يعطيك العافية شيخ.
2: الله يعافيك.
6: بدي أسألك شيخ، والله المرأة أثناء هل يحق لها العدة الشرعية أو تطبق عليها العدة الشرعية إذا تطلقت أثناء الخطوبة؟ يعني فترة الخطوبة صار في فسخ عقد، وهل يعني بلزمها عدة شرعية 4 شهور و10؟ مع جزيل الشكر يا شيخ.
2: حياكم الله. سمحت الدكتور مجددا، أهلا ومرحبا بكم.
0: أهلا بكم يا سيدي، حياكم الله بارك الله فيكم.
2: يعني بالنسبة لمشاركة الأخ الكريم، إحنا الآن كما أشرت سمحت الدكتور كل يوم ثلاثاء في المساجد الكبيرة والمطروقة في درس بين المغرب والعشاء بالنسبة للأحكام المتعلقة بالصلاة والطهارة وما يهم كل مسلم، هذا موجود الآن، وجهود يعني وزارة الأوقاف مشكورة بالتعاون والشراكة مع دائرة الإفتاء. أيضا دكتور، يعني هناك أيضا خطباء وأئمة المساجد يعني أيضا بجهود فردية في ترتيب كل مسجد وأهل منطقة، يعني في موجود ترتيب من الأئمة مع أهالي المنطقة أنه باليوم الفلاني في درس بعد العصر بعد الفجر بعد، يعني موجودة دكتور الحمد لله رب العالمين.
0: يعني بفضل الله تعالى أعتقد أن مساجدنا في الأردن يعني مساجد رائدة. الإمام يعني معظم الأئمة الذين نعرفهم ونلتقي بهم لابد أن يكون لأحدهم درس أو درسين بالضبط في الصلاة،
2: بالاتفاق مع المصلين
0: وينبهون المصلين على، يعني لو رأى الإمام خطأ عند أحد المصلين، ففي كل إمام، أنا كنت أسمع في كثير من المساجد أن الأئمة بعد الفراغ من الصلاة بيحكي له 3-4 دقائق تنبيه على بعض الأخطاء التي يقع فيها المصلين، وهذه موجودة. ربما أخونا يعني ربما بصلي وبطلع مباشرة مثلا، أو ما بيجي في أوقات اللي تكون فيها الدرس، لكن هي موجودة. الإمام إذا رأى شيئا في الصلاة مخلا لأحد المصلين، أكثرهم بعد الصلاة يقول يا أخوان بدنا ننبه على المسألة الفلانية، هاي المسألة كذا. ومنهم من ينبه في خطبة الجمعة، ووزارة الأوقاف لا تمنع ذلك، يعني لا تمنع الإمام أن ينبه المصلين عن أخطاء، ولا أن يرشدهم ويدلهم على بعض المسائل الفقهية التي يحتاجونها، ولا تمنعهم أن يذكروا ذلك حتى في خطبة الجمعة الموحدة. بعد أن يأتي بالخطبة له أن ينبه على أي مسألة فقهية أيضا يرى أنها قد حصلت في خلال الأسبوع في مسجده أو كذا، وله أن يعطي درسا قبل الصلاة. ما في شيء يمنع من ذلك، لكن هذه كلها تعود إلى جهود شخصية للأئمة والوعاظ.
2: شكرا دكتور على يعني هذه الزيادة وهذه الإحاطة. قضاء الصلوات دكتور على بلاط جهنم؟
0: يعني احنا قلنا أنه من ترك الصلاة متعمدا في الدنيا وجب عليه أن يتوب ويقضي هذه الصلاة في الدنيا، وإذا لم يقضها في الدنيا فهو مطالب بقضائه يوم القيامة. وقد ورد في بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن المفسرين أن الله سبحانه وتعالى قال يوم يدعون إلى السجود فلا يستطيعون، أن يدعى من كان قادرا على أداء الصلاة في الدنيا، الآن تعالى اقضي صلاتك في نار جهنم، فلا يستطيع أن يقضيها إلا أن يتوب الله عليه. طبعا الله تعالى له أن يغفر ما يشاء من الذنوب، لكن نقول من حيث المبدأ والأصل أن الإنسان تارك الصلاة المتعمد يجب عليه أن يقضي جميع الصلوات التي تركها في حياته في الدنيا، فإن لم يقضيها مات عاصيا. العاصي ما هو؟ أمره إلى الله، إن شاء الله عذبه
2: وإن شاء الله غفر له،
0: وإذا عذب يقول له اقضي الصلوات عليك، وإن شاء عفى عنه، هذا كله في أمر الله سبحانه وتعالى.
2: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. أهمية الالتزام باللباس الشرعي هذه يعني جزئية، والجزئية الثانية أشار إليها عرض الملابس على واجهات المحلات.
0: الأول لباس المرأة المحتشم والذي يغطي مفاتن البدن هذا واجب شرعا لا يختلف عليه اثنان، وإن كان هنالك بعض أخواتنا مقصرات يعني، لكن نقول هم هذا اللباس واجب شرعا على المرأة أن تستر عورتها وتستر مفاتنها، وعورة المرأة هي جميع بدنها باستثناء الوجه والكفين.
2: وبالشرع وفي الدين واضح.
0: نعم واضح، ما في يعني لا أستطيع واحد يغير الحكم الله، هذا حكم الله. الآن ملابس النسائية الخاصة التي يعني البائعون بحاجة إلى عرض بضائعهم، يعني عرض بضاعة كيف بده يعرضها؟ إذا ما عرضها أحيانا أعتقد أن هناك هي أماكن خاصة مش معرضوها في كل الأسواق، يعني هي قد تكون أسواق خاصة بملابس النساء، أبي يعرضها بيجي عليها يأتي عليها النساء، فلا مانع من العرض، لأنه أنت في النهاية هذا لباس مش امرأة، أنت ما بتطلع على مرأة لابسته، وإنما أنت تنظر إلى اللباس نفسه، والمرأة بحاجة أن ترى هذه البضائع حتى تجذب إليها وتشتريها، فلا أرى من ذلك مانع، طالما أنه ما كانش هذه الملابس على صور، يعني في احيانا بيعرضوها على صور نساء لابست، هذا لا يجوز، لانه هذا يثير الشهوات ويثير الفتنه. لكن اذا عرضت الملابس بطريقه معينه، ومع ذلك نؤيد اخينا ان الادب والاحتشام مطلوب، اذا كان هنالك اي طريقه يتم عرض فيها الملابس النسائيه دون ان تخدش الحياة العام في المجتمع فهذا مطلوب، ونحن ندعو إلى ذلك أن تكون عرضها بطريقة لا تخدش الحياة.
2: جزاكم الله خير. السؤال الأخير قبل العودة إلى الاتصالات الهاتفية، قبل الدخول هل هناك عدة؟
0: إذا تم الطلاق قبل الدخول لا عدة على المرأة، وبالتالي لها أن تتزوج مباشرة وليس عليه عدة، إذا كان الطلاق قبل الدخول وتأكدنا حقيقة أن الطلاق كان قبل الدخول وقبل الخلوة، إذا كان الطلاق قبل الدخول وقبل الخلوة حسب قانون أحوال الشخص اليوم فلا عدة عليها، إذا كان في دخول أو في خلوة شرعية هنا قد يكون في كلام آخر. الدخول نعم لابد من العدة، الخلوة الشرعية في عليها خلاف عند بعض العلماء، بعض من أوجبها وبعض من منعها.
2: جزاكم الله خير دكتور. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
7: السلام عليكم ورحمة الله.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
7: كل عام وأنتم إلى الله أكرم.
2: وأنتم كذلك إن شاء الله.
7: الله يجزيكم عنا كل خير يا رب.
2: الله يسلمها.
7: يا ابني العزيز، في واحد أخذ مني فلوس واحتال علي كثير، ويعني وساكن في داره 13 سنة وشي أجار، وراح يحج هو وأمه.

0: هل هذه تغفر له ذنبه ويرجع مثل ما ولد أخته أمه؟ شو رأيك في الموضوع؟
1: تسمعي للإجابة من سماحة الدكتور إن شاء الله. حياكم الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: عليكم السلام ورحمة الله.
2: دكتور، معك علي مسان مستشفى البصر الضرير.
1: حياكم الله.
2: حينا بارك يا دكتورنا الكريم، في عندي استفسار، سؤال بسيط في مجال.
1: تفضل.
2: حتى الشخص إذا أنه بده يتحمم من الجنابة، ماشي، هل أنه الحمام بيغني عن الوضوء؟ والسؤال الثاني، هل أنه بصير أنه تتشاهد على نفسك مثلا أثناء الحمام؟ وسلامتك دكتور.
1: كيف يعني؟
2: مثلا أنت تتغسل تتحمم، ماشي، مثلا انك تقول اشهد ان لا اله الا الله وسيدنا محمد رسول الله داخل الحمام، يجوز ولا لا يجوز؟
1: تسمع الاجابه ان شاء الله.
2: شكرا دكتور ناصر، السلام
1: عليكم. حياكم الله. عليكم السلام. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام ورحمه الله، كيفك يا شيخنا؟
1: الله يسلمك.
3: الله يجزيك الخير جميعا على هالبرنامج الطيب.
1: الله يسلمك.
3: سيدنا، في عندي سؤال اذا سمحت لي.
1: تفضل.
3: هسه في شخص بده مني انا فلوس.
1: نعم.
3: وقاعد من فترة تقريبا 3 سنوات لـ4 سنوات.
1: نعم.
3: وبطريقة صعبة جدا حصلت على رقم له.
1: نعم.
3: وبصعوبة بتواصل معه.
1: نعم.
3: وخبرته اني انا بدي اسدك الفلوس.
1: نعم.
3: بدي تعطيني طريقة معينة كذا، ولما بقول لي اعطاني رقم ناقص، قال لي راجع البنك وحط اياه بالحساب.
1: نعم.
3: رحنا على البنك اول مرة، قال لي هذا الرقم ما بزبط. رديت وصلت معه بصعوبة مرة ثانية، الشخص قلت يا رجل الرقم هذا ما بزبط،
1: رقم الحساب. نعم.
3: رقم الحساب رد اعطاني رقم ثاني برضو للاسف ما زبط. اخر شيء قلت له اعطيني كليك، قل لي حطهن تحت حجر، حطهن بمحل معين، حطهن باي يعني لاي شخص، ولكن رد علي كلمتين قال لي ان شاء الله خير، ولغايه الان ما رد لي خبر. طب انا شو اعمل الان؟
4: كم سنه؟
1: 3 سنوات 4 سنوات
3: تقريبا.
1: والمبلغ مبلغ كبير؟
3: لا، المبلغ 300 دينار على المكشوف يعني.
4: ولا زال الشخص معروف لديك يعني موجود؟
1: معروف وموجود.
3: الشخص معروف وموجود ولكن التواصل معه صعب.
1: طب أي منطقة بعيد عنك كسكن؟
3: كسكن لا مش بعيد، يعني الأردن كلها مش بعيدة عن بعض.
1: طب ليش ما المانع أنك تصل له شخصي؟
3: مش راضي يعني، ما بيعطيني أنه يا ريت يقول لي تعال، هينو إذا بسمعني أو أي شخص، يا ريت يقول لي تعال. لا وديريهم
4: بدون
3: يعني
4: يقول لك روح انت وديريهم،
1: تجهل مكان اقامته يعني انت؟
3: صعب صعب. صعب جدا.
4: ليش صعب؟
1: ما في صعب.
3: ما هو شيء صعب، انا يعني لما احكي لك صعب. انا لو انه مش صعب،
4: انت عليك حق بتروح طق هالباب وحطهم في الدار وروح وانتهى الموضوع، بيطلع لك واحد يقول اعطي هذول لابوك.
3: ما بيته تحديدا ما بعرف، بس المنطقه معروفه، التواصل معه يعني على الطريق.
1: ما دام المنطقه اخي الكريم لو سمحت، جزاك الله خير، هو يعني اعانك الله على السداد. ما دام انت المنطقه يعني سهل انك تصل إلها، بتسال عنه اذا ما تجهل مكان البيت، تسال وبتصل للبيت ان شاء الله.
3: طيب انا ما قدرتش اصل للبيت، شو انا اقدر اعمل؟
1: تسمع الان اجابه ان شاء الله من الدكتور.
3: الله يجزيك الخير.
1: ابشر. حياك الله. فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
5: السلام عليكم ورحمه الله.
1: عليكم السلام ورحمه الله.
5: الله يعطيك العافيه شيخ،
1: عفاكم الله.
5: اغلبك بالله سؤال، في يعني اغلبيه الناس متداولته بينها وبين بعضها. مثلا اذا بشوف طفل صغير او بحمله بقول له يسعد الله او يسعد دينك او اي شيء حلو بحياته، يعني دائما او بحكي مع صاحبه او يسعد دينك يسعد ربك، فهاي الكلمه يعني شو عواقبها، شو هي، شو امورها؟
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور، عفاك الله. اتصال أخير، فتاوى على الهوى، السلام عليكم.
6: السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله.
1: حياكم الله
6: يا شيخ. أنا سؤال، أنا زلمة كنت متزوج من 11 سنة، تمام؟
1: نعم.
6: وصار في خلافات بيني وبين زوجتي، وعندي بنتين، وصار لي 4 سنين بدفع نفقة وهي لسه على ذمتي.
1: نعم.
6: تمام. ولا هي بدها ترجع ولا يعني قابلة تطلق. أنا زلمة تعبت بحياتي كثير وحاب إني أنستر وأتجوز، ولما أنستر وأتجوز بدي أعيش حياتي. شو الحل؟ لو اتجوزت واحدة ثانية بتخف علي النفقة، دفع النفقة ولا كيف؟ بس هي.
1: طيب. يعني هو المحاكم الشرعية الموضوع، لكن تسمع.

0: توجيه إن شاء الله من الدكتور.
1: الله يعطيك العافية.
0: عفاكم الله. في اتصال أخير؟ طيب نجيب عن هذه الأسئلة. سماحة الدكتور، يعني نسأل الله لجميع من كتب لهم الحج هذا العام أن يكونوا عادوا بحج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور إن شاء الله تعالى، وأن ييسر الحج في السنوات القادمة لكل من يعني يتمنى أداء هذه الفريضة. تقول الأخت السائلة: حج وعليه حقوق للعباد.
2: الحج والعمرة هي من الأعمال الصالحة التي يكفر الله تبارك وتعالى بها جميع الذنوب الصغائر والكبائر المتعلقة بحق الله تعالى. فيرجع الحاج من الحج كيوم ولدته أمه، ليس عليه أي ذنب، لكن الحقوق الأدميين لا، الله تبارك وتعالى يغفر كل الأخطاء المتعلقة بحقه. واحد كان تارك صلاة، تارك صيام، سب الله، سب هذه العبو المعاصي والأخطاء اللي بحق الله، الله تعالى يغفرها كلياتها بها كلها بهذا الحج. لكن حقوق الأدميين لا، الله لا يغفرها. بالتالي كان هناك حقوق أدميين، هنالك أموال لابد من ردها، هنالك حقوق أكلها على هذا لابد من ردها، هناك معاصي بالغيبة والنميمة وبهتان على الآخرين، هذه لابد من استسماح أصحابها. فهذه لا، الله تعالى لا يغفرها بالحج، وإنما تبقى معلقة إلى أن يرد الحق إلى صاحبه، أو يستسمح صاحب الحق، وصاحب الحق يسمح له بذلك.
0: جزاكم الله خير. الفرق بين غسل السنة والواجب دكتور؟
2: هو ما في فرق بينهم إلا بالنية فقط. نعم. يعني نفس الهيئة، يعني الغسل الواجب وغسل السنة كلاهما نفس الأفعال، لكن هذا ينوي به رفع الجنابة أو غسل الفرض، وذاك ينوي به غسل الجمعة أو غسل العيد أو غير ذلك.
0: كلاهما يحتاج لوضوء أم لا؟
2: الآن شوف، غسل السنة نعم لابد من الوضوء، لابد من الوضوء، يعني لا يكفي غسل السنة عن الوضوء، لأن الغسل سنة والوضوء واجب، فلا تكفي السنة عن أما بالنسبة للغسل الواجب فعلماء أنا بقوله يكتفى بالغسل الواجب عن الوضوء، لكن في شروط كثيرة جدا أقولها، أن معظم الناس العامة لا يستطيعون تطبيقها ولا يعرفونها، وذلك أنا بقول لهم توضأوا بعد الغسل احتياطا من الآخر. لأنه نعم سيقرأ عند بعض الفقهاء أنه غسل الواجب يغني عن الوضوء، صحيح يغني، لكن في شروط معينة أنت لا تعرفها وصعب نحكيها على تطبيقها، قد يكون فيه صعوبة، وبالتالي أنا أقول احتياطا بعد ما تغتسل من الجنابة توضأ، هذا أحوط وأفضل لك،
0: سواء واجب أو سنة.
2: والسنة قطعا لابد أن يتوضأ، لكن الواجب، لأنه ممكن يقرأ أخونا الآن أو يسمع في أحد الفتاوى أنه غسل الواجب يغني عن الوضوء، نعم يغني، لكن ضمن شروط، هذه الشروط مش سهل تطبيقها،
0: يصعب تحقيقها،
2: وبالتالي هي غير متحققة في الواقع، فتوضأوا بعد كل غسل واجب أو مسنون.
0: جزاكم الله خير. الذكر داخل البانيو أو الشاور، يعني نطق الشهادة أو الذكر.
2: نعم، هلأ الذكر في مكان قضاء الحاجة مكروه، وأثناء القضاء الحاجة أكثر كراهة، يعني واحد عم بيقضي حاجته يتبول أو يتبرز، هذا من كله يكره لك أن تذكر الله تعالى في أثناء قضاء الحاجة وكذلك في المكان. الآن الحمامات المعاصرة صار في جزء لقضاء الحاجة فيها وجزء فيها للاغتسال،
0: نعم.
2: مكان الاغتسال لا يكره النطق بالشهادتين وذكر الله تعالى، لأنك أنت هذا صار مكان منفصل، وإن كان في مكان واحد لكن هذا مهيئ لقضاء الحاجة وهذا هيئ للاغتسال، فلا مانع، بل يستحب أصلا أن يذكر الإنسان بعد الفراغ من الغسل، وممكن يأجلها الفراغ إلى بعد إيش، لبعد الخروج من الحمام كاملا، أن ينطق، أن يأتي بالشهادتين، وأن يذكر الدعاء الوارد: اللهم اجعلني من المتطهرين ومن عبادك الصالحين والتوابين، فلا بأس إن شاء الله.
0: جزاكم الله خير. عليه دين، نسأل الله يعني أن يعينه على السداد. يعني حسب مشاركته أو حسب استفسار، يعني يقول يتعذر الوصول إلى ذلك الشخص،
2: يعني أخونا أول أقول زاده دائم. الله حرصا، هو الآن بدور على صاحب الرجل، لكن ترس أنا فكرت والله هو زلمة في بلد آخر،
0: نعم.
2: يعني كان موظف عنده ولا عامل عنده ثم انتقل، لكن بما أنه في الأردن وثلاث سنوات وبتعرف عارفه وتعرف اسمه وبينه تواصل وتواصلت عدة مرات وأعطاك رقم حسابات عدة مرات وكان فيها خربطة وأعطاك، لا هذا الوصول إليه سهل صراحة، الوصول إليه سهل، وبالتالي لا

0: أعتقد أن لديه عذر في عدم الوصول إليه. هو ربما في شيء ما أخبرنا فيه.
1: نعم.
0: قد يكون في شيء ما أخبرنا فيه، لكن إحنا ما لنا علاقة، إحنا باللي سمعنا لا يوجد عذر لعدم الوصول إليه كونه في الأردن ومعروف لديك.
1: لا هو واضح دكتور من اتصاله في إشي بس ما بده يحكي على الهواء. في إشي ما بده يحكي على الهواء.
0: الآن المال وصله ولو عن طريق وسيط، يعني لو راح على بيته، لو فرض الرجل زارع منه بيزك طق على الباب بيطلع له واحد بقول له خذ هو قال 30 ليره ولا 300 هذول 300 اعطيهم لابوك وانتهى الموضوع. هاي حطهم وديهم ببريد يا رجل، وديهم بصندوق بريد فارك عليهم ليره بصندوق بريد. يعني في طرق كثيره لايصال هذا المال، وبالتالي ليس عذرا له ان لا يدفع، يجب عليه ايصال المال. ولو الان بدي اقول له اذا فقد هذا الرجل بعد فتره يقول انت قصرت، انه كان بامكانك تصله في 3 سنين ومكانه معروف مش مجهول، مش مجهول واسمه معروف وتليفونه معروف، كان بامكانك الوصول اليه. ومن اراد ان يوصل الحق لاصحابه لن يعجز الوسيله، في وسائل كثيره جدا حتى توصل الحق لصاحبه.
1: جزاكم الله خير سماحة الدكتور. بعض العوام يعني يستخدمون او يتلفظون احيانا في جمل، في كلمات، في الفاظ يعني دون يعني هو عن جهالة أو على البركة، مثلا يسعد ربك دينك وما شابه.
0: يعني هذه العبارات أولا لا نحكم على قائلها بالكفر، مثل ما رأينا بعض الجماعات وبعض الأشخاص يعني يحكم بتكفير من أتى
1: هذا. النوايا سليمة أكيد،
0: الرجل لا يقصد المعنى، مش فاهم المعنى، وإنما قد يقصد معنى آخر، يعني يقصد معنى ماذاك. بنقول أولا هي مش كفر ومش حرام ابتداء للعامي، لكن ينبغي أن يعلم. يعني إحنا المطلوب منا أن نعلم واحد سمعنا بحكاية مره تعالي حبيبي ترى هذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لو تعلم بنتهي. فبالتالي الأصل أن نعلم الناس أنه مثل هاي الألفاظ لا تليق أن تطلق على الله سبحانه وتعالى، ليس من الأدب مع الله سبحانه وتعالى أن تقول مثل هذه الألفاظ. وإذا بعد ما تعلم وأصر عليها مقول لا الآن تصرت آثم وقد تجره إلى الكفر والعياذ بالله تعالى.
1: جزاكم الله خير. المشاركة الأخيرة دكتور هو ربما تعقيب من سماحتكم. الآن هو ما في طلاق ويدفع نفقة ويريد أن يتزوج، فيسأل إذا تزوج تقل المبلغ المطلوب منه للنفقة أم لا؟ هو قضاء شرعية،
0: يعني أول هذه قضية محكمة، وثاني المرأة لها حق بالنفقة طالما طلقتها بدك نفقتها. يعني تزوجت عليها ما بتنزل نفقتها. النفقة هي النفقة تكون محسوبة على حاجات المرأة من مأكل ومشرب ومسكن وملبس وعلاج بالحد المعتاد لها وبحسب
1: دخله.
0: ليش تنزلها؟ تزوجت واحد ثاني ما بتنزل. لا الأصل يعني فقها ما بتنزل. الآن شو بتعاملوا بالمحاكم الشرعية؟ هذه يرجع للمحاكم الشرعية، هم أدرى باختصاصهم.
1: جزاكم الله خير دكتور. نعود إلى الاتصالات الهاتفية. فتاوى على الهواء. السلام عليكم. 47 47 201 و 47 47 202 هاتف البرنامج. ألو السلام عليكم.
2: السلام عليكم.
1: وعليكم السلام ورحمة الله.
2: نذكر بالصلاة على النبي
1: صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خير.
2: شيخ أنا بدي أستفسر سؤالين هم سريعات يعني نفس الصيغة هم.
1: نعم.
2: هسا أنا مبارح وصل الجماعة معاي قرايبي مشوار مثلا كذا هيك، وحلفت انه بس اذا تنزل اعطتني مصاري، وانا حلفت انه والله ما اخذ.
1: نعم.
2: بس هي حلفت بعدي انه لا والله غير تاخذ كذا حلفان مع كذا حلفان والله غير تاخذ، واعطتني اياها.
1: نعم.
2: قلت لها بس عشان هيك والله العظيم علي صيام صار يعني.
1: نعم.
2: قلت لها هاي اعطيني اياها، بدلتها بواحده ثانيه وانه خلص انه هاي واحده بدل هاي.
1: نعم.
2: او المره الثانيه انا شريت لواحد سلعه شغله وبس وصلت انه قلت له لا والله ما باخذهم. قال لي والله غير تاخذ نفس اللي صيغ زيك واعطاني اياهم
1: ثمن السلعه.
2: اه 100% بس المصاري انا حتى ما اتصرف فيهم يعني.
0: طيب بدي اسالك سؤال، انت لما بتقول والله ما اخذ، هل فعلا بتكون عاقد النيه بقلبك من جواتك انك ما تاخذ؟ لا هي والله كلمه ماشيه
1: مجامله
0: زي ما بتمشي على لساننا كلياتنا.
2: بس شغله السلعه لا انا كنت والله عاقد النيه انه جد ما اخذ، بس اللي بتاعت امبارح اللي هي التوصيله لا يعني حكيتها لا والله ما باخذ وكذا.
0: يعني اولا بدي اقول لك لا تحلف ايمان، يعني
2: نعم.
0: اتركك من الايمان نهائيا وحقك خذه. يعني من البداية ليش تحلف يمين؟ انت وصلت واحد وانت هاي شغلتك، خذ حقك. لكن طالما انك ما قصدت جواتك في قلبك مش معقد اليمين، هذا يمين لغو ما عليه اشي. اللي عقدت اليمين عليه واصريت على اليمين وكنت ناوي فعلا وقاصد انك ما تاخذ بالفعل وحقيقة وعاقد النية على ذلك واخذت، بتطلع كفارة يمين.
2: كفارة يمين حتى لو ما صرفت مثلا بالمصاري خليتهم على جانب كذا.
0: اخذتهم خلص اخذتهم.

0: 100%.
1: فلا انت
0: نعم.
1: خطهم يعني. نعم
2: طيب
0: نعم.
2: كفارة اليمين سمحت الدكتور.
1: طعام 10 مساكين، عشر
2: لأن
1: مساكين.
2: هو أشار إلى الصيام هو البداية.
1: لا الأصل الأصل الإطعام أولا، إن عجزت عن الإطعام 10 مساكين يحتمل قدرها ب10 دنانير تقريبا، لكل مسكين دينار، عيلة فيها 10 أعطيهم 10 دنانير يشتروا فيها ما يأكل.

0: بس يا معلق اليمين اللي كنت معقده الاولاني ما علي، ما في مشكله اللي ما كنت معقد عليه.
1: نعم.
2: حياكم الله.
1: جزاكم الخير يا شيخ.
2: حياكم الله. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
3: وعليكم السلام ورحمه الله.
2: حياكم الله.
3: بدنا نسالك سؤال شيخ لو تكرمت علينا.
2: تفضل سؤالك.
3: انا ان شاء الله الحمد لله رب العالمين ربنا كرمني في عمره العام، ويعني عملت جميع الخطوات الحمد لله والامور تمام يعني حسب ما حكى المرشد، ولكن انا في شغله بدي اتاكد من صحتها، هل على المعتمر طواف الوداع او لا؟
2: طيب تسمع،
3: يعني هل الزامي عليه طواف الوداع او لا؟ يعني انا كنت عملت العمره وكل شيء يعني زي
2: طفت وسعيت وقصرت.
3: نعم بالضبط، وعملت يعني كذا عمره في نفس ال.
2: الله يتقبل ان شاء الله.
3: الله يرضى عليك.
2: تسمع الاجابه.
3: انه هل نعم. شكرا شكرا.
2: حياكم الله. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمه الله. يعطيك العافيه شيخنا.
2: الله يسلمك ويعافيك.
4: دكتورنا لو سمحت سؤال، لو صليت بعد صلاه العشاء صليت الوتر.
2: نعم.
4: وبالليل قبل النوم اجيت بدي اصلي قيام ليل.
2: نعم.
4: هل يجوز هذا الكلام؟ يعني بعرف انه بعد الوتر ما في صلاه.
2: نعم. السؤال واضح، تسمع الاجابه، لكن انا اسالك ماذا فعلت؟ صليت ام لم تصلي؟
4: صليت ايش؟ انا صليت العشاء.
2: نعم. واوترت. استيقظت بالليل او قبل النوم، نويت ان صليت ولا ما صليت؟
4: لا صليت.
2: الله يتقبل، تسمع الاجابه ان شاء الله.
4: منا ومنك يا رب. شكرا.
2: حياكم الله. فتاوى الهوى، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمه الله.
5: معك محمد العتوم.
2: حياك الله اخ محمد.
5: تحية. سيدي عندي سؤالين.
2: تفضل. السؤال الاول.
5: السؤال الاول بالنسبه لقراءه القران بالفجر. ان قراءه القران كان مشهود. انه اللي قراه الشيخ وهو يقام بينا ولا اللي بقراه الواحد قبل ما يقيم الصلاه؟
2: السؤال الثاني.
5: السؤال الثاني، في واحد مصري له عليه مبلغ بسيط، بعدين لما طلبوا مني ما كانش موجود معي، سافر وما رجعش. قمت سالت الشيخ وقال لي حطوا عنه المبلغ، حطيته بجامع بدهم يرمموه. هل جائز هذا؟
0: قديش صار له صار له مختفي عنك يعني؟
5: والله مسافه زمان، دفعته المبلغ
0: كم سنة؟
5: زمان
0: هي. كم سنه؟ كم سنه اختفى؟ اختفى الرجل ولا ما فيش اي طريقه تواصل اليه؟
2: صعب تتواصل معه؟
5: لا والله لا ساعه ولا بعدين ولا قبل ما اسده.
0: السؤال بس حجي خليك معي شويه. انت لما راح عندك دورت عليه؟
5: سالت عنه قالوا سافر.
0: تمام. بعد ما سافر على مصر
5: بعديها ما رجعش.
0: بحثت عنه؟
5: بحثت عنه ما رجعش بالمره.
0: ضليتك تبحث الى ان عجزت يعني؟ الان انت فعلا يائس ما بقدر القاه؟
5: والله انا سالت كان يشتغل المزرعه، وسالت اللي كان يشتغل عنده قال سافر وما رجعش.
2: مو ممكنك من خلالهم تتواصل معه مع اهله بمصر؟
5: والله يعني ما بدريش انه محمد
0: ملهوش صفحه فيس، ملهوش صفحه انستغرام.
5: والله
0: يعني
5: والله
0: انت مجرد ما تعمل على الفيسبوك بيظهر لك، ببين لك الان.
5: هاي السلافه صار فوق ال 20 سنه.
0: ام هاي اللي بدي انا ما قلت لك انا عشان انا بدي شغلتين. بدي انت في البدايه قصرت في البحث ولا ما قصرت في البحث؟
5: لا والله بحثت وما
0: يعني. تمام. اذا بحثت ولم تجد ومضت سنين طويله ما قدرت تجده، ساعه اذن تبرع فيه من المسجد، صحيح. اما اذا كنت مقصر لا فانت اثم بجميل، بتكون اثم.
5: انا من هم بالاخير لما عجزت ورحت سالت شيخ قلت بدي احطها بجامع.
0: خلاص تمام ان شاء الله، نسال الله. هلا بضل بس انه هل انت كنت مقصر في البدايه ولا لا؟
5: بالبداية والله لا، أنا سألت عنه قالوا
0: خلاص إذا يعني. سألته ما لقيته انتهى الموضوع، ما عليك شيء إن شاء الله. توكل.
5: لأنه سافر على مصر وما رجعش نهائيا، وما فيش واحد ماخذ أوصافه يعني.
0: لكن إذا بين في يوم من الأيام بترجع له إياهم
5: على طول، بترجعهم
0: إن شاء الله.
2: الله يتقبل.
0: بإذن الله.
2: تستمر. حياكم الله. سماحة الدكتور الأخ الكريم، بالنسبة لليمين أنت أجبت مباشرة.
0: نعم.
2: العمرة فيها طواف وداع؟
0: طواف الوداع يعني علماءنا لهم فيه قولين، والأدام لما يكون فيه في المسألة خلاف هذا بيكون فيه تخفيف على الأمة.
2: نعم.
0: في قول نعم أنه طواف الوداع واجب لكل من أراد أن يغادر مكة، سواء كان بعد العمرة أو
2: حاجا أو معتمرا،
0: حتى لو معتمرا أو غيره. وفي قول ثاني، وإحنا بنسهل على الناس خاصة ليش لما يكون في زحام أو طلع ونسي نسي أن يطوف، أو مثلا الآن بعد معاد في قول ثاني أن طواف الوداع سنة ونحن نخفف عن المسلمين كثيرا في هذا القول ويجوز العمل به، فبقول له اعتبره سنة وانت ترك السنة وليس عليك شيء.

0: إن شاء الله تعالى بإذن الله تعالى.
1: جزاكم الله خير. أوتر سماحة الدكتور بعد العشاء، ثم يعني قبل النوم أو حتى لو كان نام واستيقظ بالليل وأراد أن يصلي ما شاء الله له، ماذا يلزمه دكتور؟
0: ما لا بأس يصلي ما شاء من قيام الليل ولا يعيد الوتر، خلاص له ما في مشكلة. إذا هو فقط المنهي عنه أنك تعمل وترين بليلة،
1: لا وتران في ليلة،
0: لا وتران في ليلة. والأفضل الأحسن يعني هو ليش يقول أنه النبي لم يمنع الصلاة بعد الوتر، لكن قال اجعلوا آخر صلاتكم وترا إذا قدرت. إذا قدرت أنك أنت يعني وضمنت وأمنت وكنت متأكد وضامن أنك أنت لو ما صليت الوتر هسه بتقبل تقوم بالليل بتصلي قيام الليل بعدين بتصلي وتر، افعل ذلك. لكن إذا ما أمنت زي ما يقولوا العصفور على اليد باليد ولا عشرة على الشجرة، أنا بصلي الوتر احتياطا، وإذا صح لي أقوم بصلي قيام الليل ولا أعيد الوتر. نعم
1: جزاكم الله خير. يسأل عن قوله تعالى وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا.
0: قرآن الفجر فقهاءنا ومفسرين حملوا هذه الآية على صلاة الفجر، على صلاة الفجر وحضور صلاة الفجر، بالتالي القراءة التي تقرأ في صلاة الفجر هي المقصود بها قرآن قرآن البداية الآية أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، فجعلها هي عائدة على هي عائدة على صلاة الفجر.
1: جزاكم الله خير دكتور. والأخ بالنسبة لصاحب الدين أجبت مباشرة. نعود الآن إلى الاتصالات الهاتفية 47 47 201 و 47 47 202 هاتفاء البرنامج. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله، كيف حالك سيدنا الشيخ؟
1: الله يسلمك، الحمد لله رب العالمين.
2: تحياتي إلى كل فضيلة الشيخ،
1: حياكم الله.
2: إذا سمحت أول شيء بقول الله يقدرني على أني أوصل الرسالة للسؤال اللي بدي أسأله بالطريقة اللي أنا سألته قبل هالمرة، وحسيت أن الشيخ يعني يا ما فهمش علي، أنا سؤالي كان مش واصل مظبوط.
1: تفضل سؤالك.
2: خصوص العطية بين الأبناء.
1: نعم.
2: الآن أنا عندي أبناء أصغرهم عمره 12 سنة.
1: نعم.
2: وكلهم مروا بهالمرحلة يعني.
1: نعم.
2: كل الكبير اللي متجوز مر بالمرحلة اللي فيها الصغير.
1: نعم.
2: أنا الآن اللي بعطي الصغير احتياجات الصغير مش زي احتياجات مثلا اللي مش متجوز.
1: نعم.
2: زي البنت مثلا مش زي احتياجاتها.
1: نعم.
2: الآن بصير الآن مثلا يعني مثلا لما بستلم راتبي بعطي الأولاد الكبير على سبيل المثال بأخذ له 50 100 دينار، اللي أصغر منه أقل شوية، الصغير اللي عمره 12 سنة بعطيه يشتري له غير المصروف المدرسة وغير الإشي إنه يشتري له إشي مثلا 10 ليرات 15 ليرة. يعني اللي بده وصله المتجوز مثلا له راتب لحال كذا، بتصدف مرات مثلا بنروح نوكر انا وهالاولاد بنقول بدنا نودي بدل عشاء مثلا كانه موجود عندي كونه مسافر، يعني بقول بدنا نودي له مبلغ معين 50 دينار ياكل هو مرته واولاده. فالطريقه اللي بسويها انا غلط،
1: يعني اختلاف الاعطيه بين الابناء وكلها في ذات سبب. في
2: يعني
1: مبرر، في سبب. تسمع توجيه إن شاء الله من سماحة الدكتور.
2: شكرا شكرا.
1: حياك الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حياكم الله.
3: الله يحييك.
1: الله يسلمك.
3: الله يسلمك يا رب. نصلي على النبي، اللهم صل على سيدنا محمد.
1: صلى الله عليه وسلم.
3: استفسارين إذا ممكن.
1: تفضل.
3: الاستفسار الأول، المأموم متى يتبع الإمام؟ يعني مثلا إذا قال سمع الله من الحمدة، هل مجرد ما قال سمع الله من الحمدة ينفذ المأموم وراه ولا بعد ما ينتهي من سمع الله من الحمدة، خاصة اللي بيكون بصفوف الخلفية؟
1: الاستفسار الثاني،
3: الاستفسار الثاني، هل يجوز للزوج أخذ زوجته عند بيت أخته أو بيت أخوه غصب عنها أو إجبار عنها، مجبورة يعني تكون هي مش حابسه مثلا؟
1: طيب تسمع توجيه إن شاء الله من سماحة الدكتور. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: وعليكم السلام ورحمة الله، كيفك يا شيخ؟
1: الله يسلمك.
4: الله يعطيك العافية شيخ.
1: الله يسلمك يا أخي.
4: شيخ، هو سؤال وتوجيه في نفس الوقت منك لأئمة المساجد. المقصود بإجازة الإمام، يعني أنا بشوف بعض الأئمة إنه مجاز ما بيصلي، يعني بكون قاعد في البيت في نفس المسجد ما بطلع للصلاة. يعني أحد الأخوة رأى واحد إنه دخل يصلي، دخلنا نصلي في المسجد وهو قاعد بتشمس عباب المسجد ما دخل صلي، فلما سأل ليش ما بتصلي قال أنا اليوم إجازة. فتوجيهك بالله للأمة، هل معنى الإجازة أنه ما بتصلي ما أصلي، ولا شو القصد من الإجازة للإمام؟
1: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور.
4: الله يعطيك العافية، شكرا يا شيخ.
1: حياكم الله. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
5: السلام عليكم.
6: السلام عليكم.
1: عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام.
5: الله يعطيك.

0: والعافية.
1: عليكم السلام.
2: سمعنا من خلال الهاتف، الله يعافيك.
0: بدي أسأل بخصوص نظام الغذاء المنتشر اللي اسمه نظام الطيبات. هذا النظام اللي يلتزم فيه يمنع نفسه عن بعض الأطعمة،
2: نعم،
0: هل هذا فيها شبهة حرام مثلا إذا الإنسان منع نفسه عن بعض
2: تسمع توجيه إن شاء الله من الدكتور. نأخذ اتصال أخير. فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
3: فتاوى على الهواء، السلام عليكم.
4: السلام عليكم.
3: السلام عليكم.
2: عليكم السلام ورحمة الله.
4: فتاوى على الهواء.
2: فتاوى على الهواء، تفضل.
4: يعطيكم العافية.
2: الله يسلمك ويعافيك.
4: يا أخوي أنا معك الشيخ محمد.
2: حياكم الله.
4: الله يحييك. في معاي هوية ومحفظة ورخصة، لقيتهم هسه بنص الشارع في جبل النصر، بيت المحمود فيصل محمود عبيد.
2: طيب جزاك الله خير.
4: معي كل معلوماته، معي هويته، معي بطاقة التأمين الصحي.
2: نعم، الاسم
4: من خلالكم اذا بتسمعنا او حدا. هو محمد زياد.
2: لا، اسمه، اسم صاحب الهوية.
4: لا اسمه.
2: طيب توصلها للمركز الامني او خليك معنا تحت الهواء، اعطينا تليفونك. خليك معنا.
4: تيدي الشيخ، هو عندي هون في اوراق له مكتوب انه هو من جماعه الصم والبكم.
5: ودي مركز امني.
2: طيب مركز امني، سلمهم لاقرب مركز امني. جزاك الله خير.
4: يعني اروح على مركز امني قريب للمنطقه واوديهم؟
2: سلمهم لاقرب مركز امني، وخلي تليفونك معنا برضو تحت الهواء اذا تكرمت.
4: ماشي شكرا لكم.
2: مشكور حياكم الله. سمحت الدكتور، مجددا اهلا ومرحبا بكم.
5: اهلا بكم سيدي.
2: يعني يشكر الاخ السائل دكتور، هو من سؤاله حريص. نعم. الان بالنسبه للاعطيه بين الابناء.
5: سيدي، الاعطيه بين الابناء المطلوب بين الابناء هو العدل وليس المساواه.
2: نعم، ترى هذا هو الفرق بين العدل والمساواه.
5: نعم. المساواه في كثير من الاحيان ظلم. المساواه مش دائما عدل، المساواه بتكون ظلم.
2: نعم.
5: اذا انا محتاج، انا طالب جامعه بدي مصروف رايح جاي يوميا 5 ليرات مصروف بس مواصلات اذا كان مذكر، وبدك ليره ليرتين اكل، هاي 7 ليرات، بدك 10 ليرات باليوم طالب الجامعه، وطالب المدرسه مدرسته جنبه بده ربع ليره بتكفيه. اروح اعطي، اروح والله بدي اعطي
2: المساواه 10 دنانير للاثنين،
5: ظلم. هذا
2: هاي مساواه لطالب الجامعه وطالب المدرسه.
5: ما بقدر اعطي الاثنين 10 دنانير ولا بعطي ربع ليره لطالب الجامعه. المساواه ظلم. المساواة في كثير من الأحيان تكون ظلم، ليس المقصود من ذاك، وإنما مطلوب العدل. ما هو العدل؟ العدل أن تعطي كل واحد ما يستحقه. والله هذا بيستحق 50
2: حسب حاجته،
5: هذا بيستحق 10 بعطيه 10. والثاني ما يفعله الأب هو عين العدل، هو بقول لك أنا بعطي الكبير 50، التحتية 15، العشرة، حسب احتياجات كل واحد احتياجاته مختلفة. فما يفعله الأب هو هذا من العدل. طالما أنت تفاوت وتتفاوت الأعطيات بحسب الحاجات، يعني أنت ما فاوتت عشان خضار عيون واحد من ولادك أو حباب يعني سواد وجهه يعني أو بيض وجهه، لا، أنت فاوتت. لماذا؟ أنت فاوتت في الأعطية بحسب تفاوت الحاجات، تفاوتت الحاجات فتفاوتت الأعطيات. لما يكونوا كلهم زي بعض
2: مساواة،
5: كلهم زي بعض، فيش ولا واحد بيحتاج من الثاني، هذا بنقول له أعطيهم زي بعض. لكن أنت الآن عندك ولد كبير، واحد صغير، واحد بمدرسة، واحد بجامعة، واحد بكلية، واحد مدرسته قريبة، واحد مدرسته بعيدة، أكيد تختلف الحاجات فتختلف الأعطيات بحسب الحاجات.
2: جزاكم الله خير. بالنسبة لمتابعة الإمام، سماحة الدكتور، الآن مثلا متى المأموم، يعني إذا الإمام مثلا قال الله أكبر، بداية الله يشرع بمتابعة الإمام أم حتى ينتهي، أو سمع الله لمن حمده حينما ينتهي الإمام أم مجرد البداية؟
5: الأفضل للمأموم أن يتابع الإمام بعد الفراغ من التكبير أو التحميد أو تكبيرة الانتقال، بس يخلص منها الإمام أنا بتبع وراء، هذا أفضل. لكن في بعض الناس بيجي مع التكبير إشي بأول وإشي بنص وإشي بآخر. الأفضل بعد فراغ الإمام من التكبيرات الانتقال، بعد فراغ الإمام من التكبيرات الانتقال أن يتابعها المأموم بعد ذلك.
2: جزاكم الله خير. العلاقة الزوجية سماحة الدكتور تقوم على المودة والرحمة والتوافق وليست الاختلاف والإكراه، فهو في سؤاله يشير إلى إكراه أو إجبار زوجته على الذهاب معه إلى زيارة أقاربه.
5: يعني مثل ما تفضلتم سيدي، يعني العلاقة الزوجية والعلاقة

0: سورية الأسرية ليست مبنية على تقاطع الحقوق. إذا بدنا نعمل على تقاطع الحقوق لن تستقيم أسرة على وجه الأرض أبدا، لن تستقيم أسرة. أعطيني حقه وتنعي. لا، العلاقة مبنية على المسامحة وعلى المودة وعلى التفاهم. الآن أنا بكون كحق، لا مش واجب على، مش واجب على الزوجة إنها تزور إخوات زوجها، ولا الزوج واجب عليه يزور خوات زوجته، مش واجب. لكن أنا بقول أنتم مش بدكم تكونوا في البيت راضيين ومبسوطين؟ هل الزوج بيكون مبسوط لما إنه مرته ما تروح معه على إخوانه وخواته؟ لا، أنت نكبتي حالك في النهاية، مش واجب عليك. صحيح،
1: والعكس صحيح،
0: والعكس صحيح. لما أنت تروحي على أهلها كل يوم بتكون مطروح، أنت ما بتروحش معها. فبالتالي العلاقة بين الأزواج لابد أن تكون مبنية على هذا، إن في النهاية مش واجب عليك صحيح، لكن أنت بتعرفي أن زوجك بيكون مبسوط لما تروحي معه، ترضيه، بينبسط،
1: وهذا يكون سبب ومن دواعي الاستقرار والهدوء في البيت.
0: نعم. وبتأمى والله أنك بدك تروحي عند أهله، هو لك أنا مش رايح عند أهلك، بيشتري عند أخته، أنا مش عند أختك، وبصير إيش الشد والربط، وبالتالي بتنتقل حياتكم الأسرية إلى حياة جحيم،
1: خلاف ونزاع.
0: بإمكانكم أنتوا تتفاهموا بالحلول. إذا في والله مشكلة بينك وبين واحدة من خواته ولا واحد من إخوانه، بتحكي له والله ترى أن في بينه وبين أختك المشكلة فلانية، لا بيحل لكم إياها، لا بتفهم وضعك. أما أنه يجبرها وغصب عنها وصير الشغلة لك، لا، هذا حقيقة غير مقبول، لا له ولا لها.
1: جزاكم الله خير. يعني لا أعلم إذا كان في مبالغة دكتور، يعني إذا في إجازة الإمام لا يصلي،
0: مبالغة كبيرة جدا. هذا حقيقة يعني لا ينبغي أن نتجنى على الأئمة. الأئمة حقيقة يقوموا بواجب كبير وعبء كبير جدا، والإمام له الحق أن يستريح زي غيره. يعني الإمام الوظيفة الوحيدة اللي مربوط فيها 24 ساعة، يعني أنت ما بتقدرش تغيب، لأنه بين الصلاة والصلاة بدك ترجع، بدك تحاول. يعني حقيقة الأئمة يعني هم عليهم عبء شديد. الآن يوم عطلته يمكن هو بيحب يروح عند أهله، في بعض الناس بيكون هو موجود بمكان
1: منطقة ثانية،
0: أهله بمنطقة ثانية، بده يروح عند أهله يوم اثنين، أو ربما بعض الأئمة بده بس يبين للناس إنه أنا بدي أعطل، لأنه من حقي أعطل حتى لو ما طلعتش على الصلاة اليوم، أنتوا كلكم بتغيبوا عن الصلوات. فربما بيعملها بعض يعني بيعملها متعمدا ليظهر لهم انه هذا حق إلي يا جماعة،
1: انا بشر مثلكم.
0: وبالتالي لا ينبغي علينا انه نشدد عليهم، انه شفنا والله يوم الاثنين لقيناه بالسوق قاعد بتسوق، او لقيناه بمدينة العاب او بحديقة. طيب حقه يروح، حقه ياخذ ماخذ اولاده، ملوش عطلة غيرها، مو الجمعة بداوم الامام زيك قاعد بيضل. وبالتالي لا ينبغي ان نحملهم ما هي في النهاية اجازة حقه، مثل ما أنت بتأخذ إجازتك تفعل بها ما تشاء، للإمام يعني يفعل إجازته ما شاء. بدي أظلني بداري، بدي أقعد مع أولادي، بدي ألعب أولادي، فما أنبغي الأصل. ومع ذلك أنا أعلم أنه يعني ربما هذه حالة نادرة، فيش إمام مبصر الجماعة، يعني في النهاية بده يصلي الجماعة حتى لو ما أمش هو. وكثير من الأئمة بيكون يوم عطلتهم وهو نفسه بيطلع بإم، ما بتركش الإمامة، لأنه هيك ساكن، إذا خاصة إذا كان ساكن هو في البيت وليس له أقارب بعيدين يروح عنه، أو أقارب أو ما عندهش أقارب، مثلا كان مثلا هو ومرته وأولاده في البيت، فبضطر برجع بيصلي في كل العطل بيصلي.
1: جزاكم الله خير دكتور. نظام الطيبات في عندك تعقيب عنه؟
0: نظام أنا بدي أعلم تعقيبين. التعقيب الأول أن الله سبحانه وتعالى لما خلق هذا الكون وكل ما في الكون إنما سخره للإنسان، فالأصل أن كل ما في الكون طيب إلا ما ثبت تحريمه بالنص أو ثبت ضرره. هذه القاعدة الأولية. وبالتالي ما بقدر أحرم أنا نوع من المأكولات أو هذا الأكل حرام أو هذه الشرب حرام إلا أن يكون
1: في نص
0: على التحريم أو ثبت ضرره علمياً. يقينا علميا. غير هيك ما بنحرم. هذا واحد. اثنين، التفاصيل بتاعت النظام مش اختصاص شرعي، هذا اختصاص اطباء. انا ما بقدر اقول لك الان والله انا يطلع اقول المفتي بقول التزموا بنظام الطيبات، لا ما بقول، لانه لست انا مختصا في نظام الاغذيه، لعله النظام يكون فيه له مخاطر اخرى، ولا بقول ما تلتزموا فيه، لانه في وقت التزمنا واستفدنا. فهذا الامر مرجعه الى الطب. انا مرجعه الى الطب، هاي الناحيه الاولى. لكن ان يقال انه هذا الطعام خبيث، انه بعض الاطعمه خبيثه وليست للبشر، لا، كل ما هو في الارض هو للبشر. كل ما خلق الله تعالى خلق الأرض لتكون مسخرة لبني آدم للبشر. الآن حرم علينا بعض الأشياء وهي قليلة جدا المحرمات، معدودة على صابع اليد الواحدة المحرمات، وما دون ذلك قال كله مباح إلا إذا جاء الآن يجي إثبات إنه هذا فيه ضرر على البدن أو ضرر على الجسد فيه ضرر، ما في ضرر لا نستطيع أن نحرم.
1: جزاك

0: جزاكم الله خير. في سؤال ورد سماحة الدكتور، الهاتف إذا كان فيه دكتور قرآن كريم وحديث نبوية للنبي صلى الله عليه وسلم، دخول دورة المياه ويعني الهاتف موجود في داخل في الملابس أو وضع الهاتف على الأرض،
1: ما في مشكلة، لأنه الهاتف طالما الهاتف مغلق ما في إشي، ليس قرآنا ولا شيء. الإشكالية أنه إذا كانت الصفحة الآن فيها قرآن، يعني نفس الصفحة الآن عليها آية قرآنية أو عليها كذا، هذه علماءنا فيها قولهم، في قول لك الأدب والاحترام ما تخشش فيها الحمام، وفي ذلك لا هذه مش قرآن، هي عبارة عن صورة للقرآن وليست قرآن حقيقة، وبالتالي اللي بده يتأدب مع القرآن وكلام النبي عليه الصلاة والسلام ما يدخلش فيه، هي مفتوح. أما هي مسكرة لا ما فيش شيء، هي مسكرة عبارة عن رموز
0: بيانات.
1: رموز وبيانات، ما فيش في الداخل شيء مكتوب اسمه قرآن، هي عبارة عن رموز وإشارات فقط في الداخل. فبالتالي كان الهاتف مغلق مش ظاهر على الصفحة فلا بأس أن يدخل فيه.
0: جزاكم الله خير دكتور. أيها الإخوة والأخوات، إلى هنا نأتي وإياكم إلى ختام هذا اللقاء، باسمكم جميعا أتقدم بجزيل الشكر وخالص الامتنان لضيفنا الكريم سماحة الدكتور أحمد الحسنات المفتي العام للمملكة. شكرا لكم دكتور.
1: شكرا لكم سيدي، بارك الله،
0: نفع الله بكم. أيضا أشكر زملائي من الهندسة الإذاعية سعد الدبوبي، شادي زيدين، من المراقبة الرئيسة نداء الرمامنة، والشكر الموصول للزميلة أماني الكعابنة رفقتنا في الإعداد. على أمل اللقاء، هذا محمود الدروع، يستودعكم الله، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: فتاوى على الهواء.

نحييكم سيداتي وسادتي في مستهل فترتنا الإخبارية الثانية لهذا اليوم، تقدمها لحضراتكم لبنى الفقهاء. وقبل تفاصيلها، هذا عرض لأبرز عناوينها. جلالة الملك تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء ألبانيا، بحث خلاله أبرز مستجدات المنطقة. قافلة مساعدات إغاثية سادسة تنطلق إلى لبنان في إطار الجهود الإنسانية الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء هناك. الإعلان عن اتفاق لوقف مشروط لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وسط هجمات إسرائيلية على مناطق في الجنوب اللبناني. ومحلياً، وزارة العمل تقرر وقف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات الاقتصادية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. تلقى جلالة الملك عبد الله الثاني اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما، بحث خلاله أبرز مستجدات المنطقة. وأكد جلالة الملك ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تهدئة شاملة ومستدامة تعيد الاستقرار للإقليم، كما تناول الاتصال سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجالات عدة. في إطار الجهود الإنسانية الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في الجمهورية اللبنانية، انطلقت اليوم قافلة مساعدات إغاثية جديدة باتجاه لبنان تضم 28 شاحنة. وأرسلت القافلة المحملة بالمواد الغذائية بالتعاون بين الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبرنامج الغذاء العالمي، وبتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين. وتعد هذه القافلة السادسة ضمن الجسر الإغاثي الأردني المتواصل إلى لبنان، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشاحنات التي أرسلتها المملكة إلى 130 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية. وتأتي هذه القافلة استجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة وضمن الجهود الأردنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم الأسر المتضررة في مختلف المناطق اللبنانية. كما أعربت الهيئة عن تقديرها وشكرها للسلطات السورية لجهودها الكبيرة التي قدمتها في تسهيل عبور القوافل الإنسانية إلى لبنان. وإلى جنوب لبنان،

0: حيث شنت طائرات إسرائيلية مسيرة هجمات هناك، وذلك بعد ساعات على الإعلان عن وقف مشروط لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في واشنطن. في غضون ذلك قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن وقف إطلاق النار مع إسرائيل قد يدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية، فيما أعلنت قوات اليونيفيل في لبنان وفاة جندي من قوات حفظ السلام متأثرا بجراحه بعد قصف بقذائف لموقعه في جنوب شرق لبنان. الزميل رامي الرشق تابع هذه التطورات في تقريره التالي.
1: بعد 24 ساعة من إعلان إسرائيل ولبنان الاتفاق على تنفيذ وقف إطلاق النار في محادثات جرت في واشنطن، استشهد شخصان وأصيب أربعة آخرون في غارات نفذها الطيران الحربي والمسير الإسرائيلي على جنوب لبنان اليوم. وقال مصدر أمني لبناني إن عنصرا من قوات اليونيفيل لقي مصرعه اليوم متأثرا بجروح أصيب بها أمس بعد سقوط صاروخين على إحدى البلدات اللبنانية. هذا وأفادت وزارة الدفاع الصربية بأن عنصر اليونيفيل الذي قتل صربي، موضحة أنه قضى متأثرا بجروحه جراء سقوط صاروخ على قاعدة للأمم المتحدة. إلى ذلك قال وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس اليوم إن إسرائيل ستواصل عملياتها على الأرض في جنوب لبنان في الوقت الراهن، ولن يتمكن السكان الذين أجبرتهم إسرائيل على مغادرة منازلهم من العودة. بدوره وجه وزير الأمن القومي الإسرائيلي اليميني المتطرف إيتمار بن كفير انتقادات حادة لاتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان، مؤكدا أنه خطأ كبير، وقال إن مستشاري رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يجرونه إلى خيارات خاطئة. وكانت إسرائيل ولبنان اتفقتا على تنفيذ وقف لإطلاق النار وإنشاء مناطق تجريبية تكون تحت سيطرة الجيش اللبناني بعد محادثات بين الطرفين في واشنطن، كما اتفق الجانبان على إجراء المزيد من المحادثات بشأن المسارات السياسية والأمنية في 22 من الشهر الجاري بهدف التوصل إلى اتفاق شامل.
0: أدانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 2126 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وأعدته خرقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وتقويضا لجهود حل الدولتين وانتهاكا واضحا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس المحتلة. وإلى قطاع غزة، حيث استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون خلال ساعات فجر اليوم جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت 4 شقق سكنية في عدة مناطق في مدينة غزة. سيداتي وسادتي من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، نواصل تقديم فترتنا الإخبارية الثانية وإلى آخر تطورات الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع من دون أن يستبعد فشلها. واعتبر ترامب أن المفاوضات تجري على نحو جيد جدا، فيما قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة اليوم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى زرع الانقسام بين الإيرانيين بعد تلقي البلدين ضربة حاسمة في الحرب. مزيد من التفاصيل مع الزميلة ألف البطوش.
2: نمط مواجهة مفتوحة تجمع بين تفاوض أمريكي إيراني مستمر وتصعيد عسكري متبادل، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع من دون أن يستبعد فشلها، في حين تشدد طهران على أن أي تقدم لم يحرز في عملية التفاوض. وأضاف ترامب يمكننا الاستمرار في الحرب ضد إيران لأسبوعين أو 3 إضافية والقضاء على الجميع، لكنه يفضل عدم القيام بذلك. وفي سياق متصل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن إيران وافقت على عدم امتلاك سلاح نووي، موضحا أن الوضع بشأن إيران يتطور بسرعة وسيكون جيدا جدا. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب يشكل محور

0: رئيسيا في المحادثات الجارية بين البلدين برعاية باكستانية، مؤكدا أن طهران لم توافق بعد على عقد اتفاق سلام. في المقابل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عرقتشي إن قنوات التواصل مع الولايات المتحدة لا تزال مفتوحة، لكن أي تقدم ملموس لم يتم إحرازه في المفاوضات لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط. من جهة ثانية، أضاف ترامب أنه يتوقع لقاء المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامني، مؤكدا أن قادة الأطراف المنخرطة في الحرب يتفاهمون بشكل جيد للغاية رغم تعثر محادثات السلام. وقال ترامب عن خامني الابن إنه منخرط في الأمر بالتأكيد، ويعتقد أنهم يكنون له الكثير من الاحترام، مضيفا أن غيابه عن الظهور العلني أدى إلى إطالة أمد محادثات السلام بسبب اعتمادها على تبادل الرسائل عبر وسطاء بشكل بطيء. من قبله، قال المرشد الأعلى مجتبى خامني في رسالة مكتوبة اليوم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى زرع الانقسام بين الإيرانيين بعد تلقي البلدين ضربة حاسمة في الحرب. وجاء في الرسالة أن الأداة الرئيسية لإضعاف إيران هي زرع بذور الشك واليأس والخوف وانعدام الثقة والانقسام، داعيا إلى مواجهة هذه النوايا الخبيثة من خلال الثبات والبصيرة والحفاظ على الوحدة والتماسك والثقة المتبادلة والامتناع عن ترديد ما يقوله العدو على حسب تعبيره.
1: وإلى آخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، حيث استهدفت مسيرات أوكرانية منشآت عسكرية ومواقع للطاقة اليوم في سان بطرسبورغ التي تستضيف منتدى اقتصاديا مهما. واعتبر الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أن الضربات على سان بطرسبورغ بمثابة رد عادل على الهجمات الروسية، متوعدا بتصعيدها، فيما تعهد الكرملين بالرد. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن ضربات الطائرات المسيرة الأوكرانية في العمق الروسي تثير ذعر الكرملين التي يرد بتصعيد الهجمات على أوكرانيا. نتابع بالشأن المحلي، حيث أصدر وزير العمل الدكتور خالد البكار قرارا يقضي بإيقاف استخدام العمالة غير الأردنية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك الاستخدام بناء على اتفاقيات تشغيل الأردنيين اعتبارا من الأول من حزيران الحالي. للمزيد تحدث الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود لمندوبتنا سهام سنيد وقال:
2: الوزارة حريصة ألا تغرق السوق بالعمالة غير الأردنية وألا تزيد عملية الاستقدام أو عدد المستقدمين من العمالة غير الأردنية من كافة الجنسيات عن الأعداد التي تحتاجها الحد الفعلية لهذه القطاعات. وهناك تواصل مباشر على مدار العام الماضي والربع الأول من هذا العام مع كافة القطاعات مع وزارة العمل، وتم تلبية احتياجات هذه القطاعات من العمالة غير الأردنية. لذلك جاء قرار الوزير اليوم بوقف باب الاستقدام اعتبارا من مطلع الشهر الجاري، أيضا لأن الوزارة أيضا حريصة على أن يكون هناك فرص عمل للأردنيين، علما أن معظم فرص العمل في القطاعات هي حصرا بالأردنيين، والوزارة تتابع سوق العمل كجزء أساسي من عملها في تنظيم السوق. وأيضا بحسب تواصلها واشتباكها المباشر مع القطاعات المختلفة، وأيضا نحن حريصون من خلال أيضا المؤسسات التي رأت مجلس إدارة وزير العمل التدريب المهني، مؤسسة التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل، بتدريب وتمكين الشباب على المهارات المطلوبة لسوق العمل، وأيضا توفير البرامج التمويلية من خلال صندوق التنمية والتشغيل للشباب الراغبين بإنشاء مشاريعهم الخاصة بهم، سواء كانوا خريجين من التدريب المهني أو من أي قطاعات أخرى.
1: أصدرت دائرة الإحصاءات العامة النشرة السنوية للميزانية الغذائية، والتي تعتبر من المنتجات الإحصائية المهمة الداعمة لبيانات الأمن الغذائي الوطني. وأظهرت النتائج تحسنا في مؤشرات الأمن الغذائي في الأردن خلال عام 2024، حيث ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية إلى 61.4% مقارنة ب 57.3% في عام 2020، بزيادة مقدارها 4.1 نقطة مئوية خلال 4 سنوات. جاء هذا الارتفاع مدفوعا بزيادة الانتاج المحلي وفائضا في انتاج عدد من المحاصيل الزراعية لا سيما الخضروات، وفي وقت لا تزال فيه بعض السلع الأساسية تعتمد على الاستيراد.

0: نظمت وزارة الشباب بالشراكة مع المركز الوطني لحقوق الإنسان في المركز الوطني لحقوق الإنسان جلسة توعوية في عجلون حول القرار الأممي 2025 الشباب والسلام والأمن بمشاركة واسعة من الشباب بهدف تعزيز دورهم في نشر ثقافة السلام والأمن وترسيخ الوعي الرقمي وحقوق الإنسان. وعن تفاصيل هذه الجلسة تحدثت رئيسة قسم الإعلام بمديرية شباب عجلون مريم العبود لمندوبتنا إيمان لهمسات وقالت:
1: تم خلال الجلسة التي شارك فيها معالي وزير الشباب الدكتور رائد العدوان والمفوض العام للمركز الوطني لحقوق الإنسان جمال الشمايلة عرضا حول المركز الوطني لحقوق الإنسان والقرار الأممي 2250، حيث تم استعراض الدور الوطني والدستوري للمركز في حماية حقوق الإنسان وتعزيزها ونشر ثقافة الحقوق والحريات وترسيخ قيم التعددية، كما تم استعراض شرحا مفصلا حول الجرائم الإلكترونية وأشكالها والاستخدام الآمن للفضاء الرقمي.
0: تواصل جامعة مؤتة تقدمها نحو التحول الرقمي من خلال مشروع متكامل لأتمتة خدماتها شمل أنظمة الكهرباء والمياه والتدفئة وجميع مرافق الجامعة وفق أحدث المعايير العالمية. حول ذلك تحدث مدير العلاقات العامة والإعلام الناطق الرسمي باسم الجامعة الدكتور وليد الرواضية لمندوبنا عامر العمر وقال:
2: طبعا هذا يسهم ويعزز كفاءة تشغيل كافة المرافق والخدمات المختلفة داخل الجامعة، ويعمل أيضا على تعزيز مراقبة وإدارة أنظمة الكهرباء والمياه والتدفئة والتكييف من خلال طبعا تصميم منصة إلكترونية متطورة، بما يضمن طبعا سرعة الاستجابة للأعطال وتحسين عمليات التشغيل والصيانة. أيضا يسهم هذا المكان أو هذا المركز في ترشيد استهلاك الطاقة والمياه وخفض الكلفة التشغيلية، ويعني تشير البيانات المالية إلى توفير أكثر من نصف مليون دينار خلال استخدام هذا النظام.
0: باشرت مديرية أوقاف محافظة جرش الكبرى الأعمال التحضيرية للمسح الجيومكاني للمساجد والأراضي الوقفية تمهيدا لتنفيذ مسح ميداني شامل يسهم في بناء قاعدة بيانات مكانية دقيقة تدعم التخطيط والتطوير وترفع كفاءة إدارة الموارد الوقفية. تحدث عن هذه التفاصيل رئيس قسم الوعظ والإرشاد في مديرية أوقاف محافظة عجلون الكبرى أحمد فريحات لمندوبتنا مي العايد وقال:
3: يهدف هذا المشروع إلى إنشاء قاعدة بيانات مكانية دقيقة وشاملة توثق مواقع المساجد والأراضي الوقفية ومساحاتها ومرافقها واحتياجاتها إلكترونيا، بما يسهم في رفع كفاءة التخطيط والمتابعة واتخاذ القرار وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ورواد بيوت الله.
0: نفذ مكتب حماية البيئة في محافظة مادبة حملة بيئية شاملة في منطقة الطريق الشرقي إشارة شارع مكة وبتشاركية واسعة، وتأتي هذه الحملات استمرارا في تنفيذ البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026-2027. مدير مكتب حماية البيئة في محافظة مادبة المهندس منصور الزبن تحدث لمندوبتنا هاي الحديثات حول هذه الحملة وقال:
4: استمرارا في تنفيذ البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات للأعوام 2026-2027، أطلقت حملة نظافة على الطريق الشرقي إشارة شارع مكة في محافظة مادبة، وذلك بحضور مساعد محافظ مادبة، ونفذت حملة النظافة بدعم من وزارة البيئة مكتب حماية البيئة لمحافظة مادبة والتشاركية مع الشرطة المجتمعية والإدارة الملكية لحماية البيئة، وكذلك مديرية تربية قصبة مادبة ومديرية السياحة ومديرية الآثار والأوقاف والأشغال العامة والزراعة والتنمية الاجتماعية ومديرية الثقافة وبلدية مادبة ومجلس الخدمات ومؤسسة ولي العهد والمجتمع المحلي. وكهذه حملة تطوعية شملت النظافة على الشارع الرئيسي والمناطق المحيطة، وذلك بهدف تعزيز الوعي البيئي بأهمية النظافة وحماية عناصر البيئة وتفعيل المسؤولية المجتمعية.
0: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس اليوم صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق وحارا نسبيا في مناطق البادية وحار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. مستمعينا الكرام، قبل الختام هذا تذكير بأبرز ما جاء في نشرتنا من عناوين. جلالة الملك تلقى اتصالا هاتفيا من رئيس وزراء ألبانيا بحث

خلاله أبرز مستجدات المنطقة. قافلة مساعدات إغاثية سادسة تنطلق إلى لبنان في إطار الجهود الإنسانية الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء هناك. الإعلان عن اتفاق لوقف مشروط لإطلاق النار بين لبنان وإسرائيل وسط هجمات إسرائيلية على مناطق في الجنوب اللبناني. ومحلياً وزارة العمل تقرر وقف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات الاقتصادية. ختاماً مستمعينا الكرام، هذه تحيات مسؤول التحرير الرئيسي لنينويران، ومن الهندسة الإذاعية غاندي حداد، ومن التنفيذ الإذاعي ألف البطوش، وهذه تحياتي أنا لبنى الفقهاء. دمتم بخير.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اللقاء المفتوح. مستمعين الكرام، نحييكم أيضا مرة أخرى، وهذه الحلقة ستكون أيضا على السوشيال ميديا وعلى أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. مستمعين الكرام، في هذا الشهر الذي يرتدي فيه الأردن عباءة الفخر والسيادة، ونحن نعيش غمرة احتفالة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش العربي وعيد الجلوس الملكي ويوم الاستقلال أيضا، لا نلتقي اليوم لنقرأ التاريخ كصفحات صامتة، بل لنطرح الأسئلة الحية التي تسكن ذاكرة الدولة ومستقبلها. هل يمكن لدولة أن تصنع مستقبلا حديثا دون أن تتكئ على جذور شرعيتها التاريخية؟ كيف تحولت رصاصة الوعي الأولى في الثورة العربية إلى عقيدة بناء وتضحية صاغها الجيش المصطفوي على أسوار القدس وتلال الكرامة، لتحول لاحقا إلى دولة مؤسسات وقانون؟

0: كيف استطاع الأردن العبور من مضايق شح الموارد وحقول الألغام السياسية في إقليم ملتهب ليعيد إنتاج نفسه في كل مرة أقوى وأكثر مناعة؟ وأين يقف الوعي الجمعي الأردني اليوم وهو يرى عيد الجلوس الملكي وأيضا يوم الاستقلال يتحول إلى محطة لانطلاق مسار إجباري ونقلة عنوانها هذه النقلة النوعية عنوانها استدامة التحديث بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية؟ هل تضمن البيئة التشريعية أيضا والسياسية الحالية أن يكون التحديث امتدادا لأصالة الماضي لا قفزة في الفراغ؟ وكيف يترجم تماسك الجبهة الداخلية وقوة الداخل إلى أوراق ضغط أردنية صلبة في الخارج لحماية مواقفه التاريخية والوصاية الهاشمية؟ تساؤلات كبرى مستمعين الكرام ومكشفات عميقة نضعها اليوم على طاولة اللقاء المفتوح. ويسعدني جدا أن أرحب بكم مستمعين الكرام وأن أرحب أيضا بضيفي سعادة بل معالي محمود الخرابشة الوزير الأسبق. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا فيك يا مرحبا.
0: وأيضا سينضم لنا سعادة العين عمر عياصرة بعد قليل. مستمعين الكرام هذه أسئلة ونحن أيضا عنوان هذه الحلقة ذاكرة الدولة من جذور الثورة إلى استدامة التحديث. نبدأ مع ضيفنا هنا الحاضر حاليا معالي محمود الخرابشة ونبدأ في البداية نريد أن نطرح سؤالا. الأردن مناسبات متلاحقة متتابعة تشكل عنوانا أيضا ومحطات في تاريخ الدولة الأردنية. كيف نقرأ بالمجمل هذه المحطات؟ الجلوس الملكي، يوم الاستقلال، وأيضا يوم الجيش، وأيضا ذكرى الثورة العربية الكبرى. كيف نقرأ هذه المحطات وهذه المناسبات في تشكيل الوعي الجمعي لدى المواطن الأردني؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أخ مجيد، واسمح لي أن أتوجه بكل التحية والاحترام إلى برنامجك وإلى إذاعتنا الحبيبة، وأن أتوجه عبر أثير هذه الإذاعة بالتحية والاحترام إلى جميع أبناء وطننا على امتداد مساحات هذا الوطن، وأن نتوجه أيضا بالتحية والاحترام إلى قائد الوطن وإلى قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية وإلى جميع أبناء وطننا. واسمح لي قبل أن أبدأ حديثي أن أبدأ بحديث لجلالة الملك الذي قالوا في مئوية الدولة الثانية عندما قال: ونحن اليوم بحاجة لإعادة إحياء الروح التي بنى بها وعليها الأردن قبل 100 عام.
0: نعم.
1: لذلك أدعو الأردنيين اليوم وهم يمضون نحو المئوية الثانية أن يتذكروا دائما ما يجمعنا كشعب بين بنى أقوى المؤسسات وأنشأ دولة كان البعض يراهن على أنها لن تقوم، وأن يتذكروا ما مررنا به نحن وآباؤنا وأجدادنا من تحديات وصعاب وظلم أحيانا، وما دفعنا ثمنه لمواقفنا العروبية وما تمليه علينا أردنيتنا وهويتنا التي انصهرت فيها كل المنابت والأصول، ويحق للأردنيين الفخر بسمعة وطننا والتقدير الكبير الذي يحظى به هذا الوطن على امتداد مساحات هذا العالم. والحقيقة هذا كلام جلالة الملك قائد الوطن، وهو كلام نفخر به ويجيب على كثير من الجوانب والأمور التي ذكرتها حضرتك. وبداية اسمح لي أن أشير إلى أنه وطننا مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا، ونحن أيضا نفخر بقيادتنا الهاشمية التي حملت راية هذا الوطن، والتي التحمت وتمكنت من خلال استغلال طاقات هذا الشعب وموارده وقدراته أن توجه في سبيل بناء الدولة الأردنية الحديثة، دولة المؤسسات والقانون التي ننشدها والتي نريدها، والتي تستمر برؤى تحديثية حقيقية من قبل جلالة الملك في كافة المجالات الإدارية وفي كافة المجالات السياسية والاقتصادية. والأردن كما تعلم أخي العزيز يعني منذ أن عبرت عبر محطات طويلة من النضال ومن الكفاح من خلال الانتداب البريطاني ومن خلال أيضا المفاوضات التي حصلت. وعندما وصل الأمير عبد الله إلى معان واستقبل في حفاوة من قبل أهل معان ووجهاها وقادة الحركة العربية، لأنه أيضا الحركة العربية كان لهم دور بذلك،

0: لديها تحفظات على قدوم الأمير، وقامت فرنسا طبعا بتعزيز قواتها في الجنوب السوري، وحاولت بريطانيا إخراج الأمير عبد الله من المنطقة قبل الاتفاق معه، وأبدت استعدادها لبحث القضايا العربية من خلال إصرار الأمير على أن يتم بحث القضايا العربية وأن يتم بحث أيضا تأسيس الدولة واستقلالها. التقى الأمير طبعا في ذلك الحين مع تشيرشل، وينستون تشيرشل في القدس، وتم الاتفاق على تأسيس إمارة شرق الأردن، واعترفت بها عصبة الأمم كدولة تحت الانتداب البريطاني، واستبعدت الأراضي الشرقية من نهر الأردن من جميع الأحكام التي كان يتناولها الانتداب، على أساس أن الضفة الغربية كان فيها مستوطنات تم بنائها من قبل اليهود، وبالتالي استبعدوا الأراضي الواقعة على الضفة الشرقية بجهود الأمير وبالضغوطات التي تم ممارستها من الشعب الأردني، ولكن البلاد بقيت تحت الانتداب في ذلك الحين. لكن استمر نضال الشعب الأردني سريعا وسعى للحصول على الاستقلال، وفعلا بقيت بريطانيا تماطل في تحقيق المطالب الوطنية حتى توجت هذه المطالب بإعلان استقلال الأردن، وعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة قدم خلالها قرار مجلس الوزراء وقرارات المجالس البلدية التي تضمنت رغبة الأردنيين ورغبة الأردن بالاستقلال وإعلان القرار بالإجماع، بما يتضمن إعلان استقلال البلاد باسم المملكة الأردنية الهاشمية، وبالتالي تم تتويج إعلان مملكتنا الحبيبة.
1: جميل. طيب يعني معليك هذه فترة، وهي فترة وخصوصا الثورة العربية الكبرى، وكانت الأردن هي ثمرة، يعني كيف شكلت حالة الوعي في ذلك الوقت، وحتى أن الثورة العربية في عندما انطلقت وجاءت وانطلقت حتى الرصاصة الأولى لإعلان الثورة العربية جاءت بناء على معطيات وعلى أسباب، بالتالي كان هناك وعي لدى العربي حتى الأردني في ذلك والعرب في كل مكان أن كان هناك ظلم يقع، وأيضا عدم وجود هوية موجودة في ذلك الوقت، ولذلك تشكل وعي ينادي بالحرية وينادي أيضا بإقامة الدولة وأن يكون هناك مجتمع راسخ، وأيضا يكون هناك معطيات ينعم فيها المواطن بالحرية والأمان وحتى العربي بشكل ككل. ما يلفت الانتباه أن كان انطلاق الثورة العربية الكبرى هي مشروعا عربيا موحدا بشكل كامل.
0: أستاذ يعني الحقيقة اسمح لي، بعد ما حصلت البيعة على الأمير كان هنالك توجه بإعلان استقلال الأردن. 25 أيار وافقت الأمم المتحدة بعد نهاية الانتداب البريطاني الاعتراف بالأردن كمملكة مستقلة وذات سيادة. وأعلن البرلمان طبعا الأردني في ذلك الحين الملك عبد الله ملكا على الأردن، الذي استمر بالحكم لحين اغتياله عام 1951 بينما كان يغادر المسجد الأقصى. ما شو يعني كيف حصل الاستقلال؟ يعني الأردن كان من بداية نشأة الدولة الأردنية وتكاتف جهود الهاشميين مع الشعب الأردني بكل فئاته وأطيافه السياسية والاجتماعية في البادية والقرية والمخيم والمدينة، أصبح الأردن طبعا من خلال هذا التوجه عضو أو يؤسس أو شارك بتأسيس الجامعة العربية التي أسست عام 1945، ودخل كدولة مستقلة انضمت للأمم المتحدة كفريق في الأمم المتحدة عام 1955، وبالتالي أصبحت الأردن دولة مستقلة نتيجة لكفاحها وكفاح أهلها وكفاح القيادة الهاشمية التي لم تدخر جهدا واستغلت كافة الطاقات والموارد الموجودة وجهود الأردنيين التي كانت تسعى إلى الحرية وتسعى إلى الاستقلال. أصبح الأردن طبعا عضو مؤسس كما قلت في جامعة الدول العربية عام 75، وكدولة مستقلة انضمت للأمم المتحدة عام 1955. عام 1956 أعلن الحسين طبعا الملك حسين بعد أن تسلم سلطات الدستورية تعريب قيادة الجيش بإعفاء كلوب كقائد للجيش وتسليم قيادة الجيش لضباط أردنيين في آذار عام 1956. بعد طبعا الأردن كما قلت كان عضو مؤسس في جامعة الدول العربية، واستقل الأردن وأعلن استقلاله بتاريخ 25 أيار 1946. هذا الاستقلال طبعا كان ثمرة نضال وثمرة تكاتف جهود القيادة الهاشمية مع الشعب الأردني في كل مواقعه، وكانت أيضا رغبة من هذا الشعب في الحرية وفي تأسيس الدولة الأردنية

0: على أسس ثابتة وعلى أسس ديمقراطية، وأن يكون هنالك دولة أردنية قادرة على أن تصمد في وجه التحديات، لأن المنطقة بأكملها تعصف بها رياح سياسية ورياح تغيير كبيرة في مختلف الاتجاهات، خاصة أننا نعلم أن سوريا كانت تحت الانتداب الفرنسي، وأيضا فلسطين كانت تحت الانتداب البريطاني. شارك الأردن طبعا عبر مسيرته الطويلة بكل قضايا الأمة العربية، لم يقف الأردن موقف المتفرج بخصوص أي قضية من هذه القضايا، لأن الجيش الأردني بعد الاستقلال شارك في حرب تحرير فلسطين عام 48 وقاتل، وكان له دور كبير جدا في مقاومة اليهود، وكان له دور أيضا في الحفاظ على عروبة القدس وإسلامية القدس. وبعد ذلك طبعا أعلن توحيد الضفتين في 24 نيسان عام 1950، وتولى جلالة الملك سلطاته الدستورية عام جلالة الملك الراحل الله يرحمه عام 53، وبعد أن تسلم فورا أعلن تعريب الجيش ووضع حد للاتفاقية أو المعاهدة البريطانية التي كانت معقدة بين الأردن وبين الحكومة البريطانية. وبعدها طبعا دليل على عروبية الأردن ورغبة قيادته ورغبة شعبه في وحدة الصف العربي، شارك بالاتحاد العربي الهاشمي مع العراق، لكن هذا الاتحاد لم يدم إلا أشهر قليلة وانتهى. بعد ذلك طبعا
1: يعني متعلقة في انقلابات في
0: العراق وعدم الرغبة طبعا في الوحدة، ونتيجة لذلك تم انفصال عرى الوحدة التي كانت قد أعلنت بين الأردن وبين العراق، وحتى كان هنالك محاولة لكي تكون سوريا ضمن هذه الوحدة، لكن بالنتيجة الاستعمار والأيدي الخفية التي كانت تحرك الأوضاع السياسية لم تمكن من استمرار هذه الوحدة. بعد ذلك طبعا كما تعلم أن الأردن قد شارك في حرب عام 67 وخاض معركة الكرامة الخالدة التي نعتز ونفتخر بها، وبعدها كما تعلم أن جلالة الملك الراحل رحمه الله قد وضع حدا لكل التطورات التي حصلت، ووقف موقفا صريحا وصامدا في دعم كافة قضايا الأمة العربية، حيث شارك الأردن عام 1973 في حرب تشرين مع سوريا، ووقف لجانب العراق في حرب ضد إيران عام 1980 التي استمرت من عام 1980 حتى عام 1988. بعد ذلك طبعا شهدنا بعض التطورات التي طرأت على الأردن، وكان هنالك أيدي خفية تحركها، وهو قرار فك الارتباط الذي حصل عام 1988، فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، وأصبحت منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
1: نريد أن نبدأ، أنت تحدثت أيضا عن الجيش، الجيش الأردني، طبعا الجيش العربي المصطفوي، هذا الجيش، ونحن أيضا على تمر كل عام في نحن هذه في يوم الجيش أيضا نتحدث عن تضحيات هائلة. هذه التضحيات كيف ساهمت عقيدة الجيش العربي المصطفوي الذي لم يكن جيش ثكنات بل جيش تنمية وبناء في صياغة الهوية القانونية والإدارية للدولة الأردنية في بداياتها؟ بمعنى هذه التحركات التي كانت موجودة والتي كانت تقاد طبعا بالقيادة السياسية وأيضا القيادة العسكرية العليا بقيادة الملك حتى في ذلك الوقت وحتى الآن، هذه القيادة الهاشمية في موضوع أن يكون هناك مشروعا يحمل مشروعا نهضويا ومشروع أيضا تحرر من البداية منذ انطلاق الرصاصة الأولى، رصاصة الثورة العربية الكبرى، كيف كان هذا الدور في بناء الدولة وأيضا في إسناد الأشقاء في الدول المحيطة؟
0: يعني اسمح لي، الحقيقة قواتنا المسلحة مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا، ونحن نشهد والجميع يشهد والعالم يشهد بحرفية ومهنية هذه القوات وبقدرتها وكفاءتها الفاعلة ميدانيا وعلى كافة المستويات. والحقيقة القوات المسلحة الأردنية بنيت بجهود قيادتها وبجهود أبنائها أيضا، لأن الأردنيين يؤمنون أنهم هم الذين هم الأولى بالدفاع عن الوطن وحماية الوطن، وهم الأولى أيضا أن يقدموا دورهم بدعم

0: كافة قضايا الأمة العربية والوقوف إلى جانب أبناء الأمة العربية. أنا أشرت على عجالة أنه الجيش الأردني لم يدخر جهدا والقيادة الأردنية في سبيل تقديم كل الدعم والإسناد للأخوان والأشقاء في كل المواقع. وأشرت إلى عام 73 عندما شارك الجيش الأردني في الجولان وشارك مع سوريا ودافع عن سوريا، وقبل ذلك الدفاع عن العراق من خلال الحرب العراقية الإيرانية، و فيما يتعلق بفلسطين والدفاع عن فلسطين. الحقيقة يعني نحن نعلم أن قواتنا المسلحة التي نفخر ونعتز بها قوات قادرة على أن تثبت حضورها ووجودها لدى كافة المحافل، وقادرة أيضا على أن يكون لها دور كبير جدا في صيانة أمن الوطن واستقراره وفي صيانة وحدة الوطن. وقواتنا المسلحة يشهد لها القاصي والداني، وهنالك أيضا مشاركات كبيرة لها على مستوى العالم من خلال قوات حفظ السلام الدولية التي تشهد أن القوات المسلحة الأردنية أكثر قوات انضباط، أكثر القوات المشاركة في قوات حفظ السلام حرفية ومهنية وانضباطية أيضا، وأنها قادرة على أن تنهض بدورها وواجبها، وأن جميع العاملين في هذه القوات سواء كان على كافة المستويات وكافة الرتب مؤهلين وقادرين أيضا على أن يقوموا بدورهم وواجبهم. وهذا طبعا أعطى نوع من التميز للدولة الأردنية، وأعطى نوع من التميز للدور الأردني على كافة المستويات سواء كان على المستوى المحلي أو العربي أو الإقليمي أو الدولي. وبالتالي أصبحت هذه القوات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، ومشهود لها كما قلت بالمهنية والحرفية، ومشهود لها بقدرتها على أن تؤدي دورها وواجبها كما يجب أن يؤدى. وبالتالي هذا يؤكد أن القيادة الهاشمية كانت القوات المسلحة محور اهتمامها، وكانت أيضا إحدى المؤسسات التي تم التركيز عليها لبناء قوات مسلحة أردنية فاعلة ومؤثرة قادرة على أن تنهض بدورها وواجبها، وقادرة أيضا على أن تحمي الوطن وتصون أمنه واستقراره، وقادرة على أن تشارك مشاركة فاعلة ومؤثرة لدى جميع المحافل الدولية والإقليمية على كافة المستويات، وأن تكون مميزة دون غيرها من القوات الأخرى المشاركة في كافة المجالات.
1: جميل. إذن أيضا مستمعين الكرام، ينضم إلينا الآن في هذه الحلقة من التي أعددناها خصيصا أيضا سعادة العين عمر العياصرة، أهلا وسهلا بك أيضا الذي ينضم إلينا في هذا الوقت من الحلقة. وهذه الحلقة طبعا قلنا ونذكر أنها بعنوان هذه الحلقة ذاكرة الدولة من جذور الثورة إلى استدامة التحديث. ونريد أن أيضا نتحول إلى العين عمر عياصرة، ومعروف طبعا العين عمر عياصرة محلل سياسي وأيضا متحدث في موضوع الشأن الوطني، وخصوصا نحن نعيش أياما وطنية، وهذه الأيام سواء كان يوم الاستقلال أو يوم الجيش والجلوس، وكان هناك سؤال أيضا وطرحناه في المقدمة، هل يمكن لدولة أن تصنع مستقبلا حديثا دون أن تتكئ على جذور شرعيتها التاريخية؟ ودور هذا الكلام أو هذا السؤال خصوصا في الوعي الوطني.
2: مساء الخير.
1: مساء النور.
2: يشرفني اليوم أكون معي معالي أبو محمد. يا مرحبا. هذا شرف وإضافة إلي. يعني
0: أخ عزيز وحبيبي.
2: والله سؤالك صعب.
0: بعدين هيك. سؤالي.
2: يعني عاجقه هيك عاجقه. شوف أنا كنت أسمعك وأنا جاي، أنا أسف على التأخير أولا، وكنت أسمع ومستمتع بالاستماع إلى معالي أبو محمد.
0: الله يسلمك.
2: وأنا جاي بالسيارة وهو بيحكي ذكرت حادثي وأنا نائب في البرلمان، رحنا زرنا البرلمان الكردستاني أربيل.
0: نعم.
2: ولقيت كلمة أنا عندهم وحكيت عن المظلمة الكردية والمسألة، صار يبكوا. فبعدين أنا إيش ضربت بريك. فقلت لهم قديش عددكم أنتم الأكراد في العالم اللي ما عندهم مش دولة. ركز. 30 مليون. كم ضحيتوا حتى تحصلوا على دولة حتى الآن وما حصلتوش على دولة؟
1: جميل.
2: مليون ضحية سموهم شهيد وهم حرين.
0: نعم.
2: قلت أبي طب إحنا عندنا دولة وعندنا إرث وتاريخ وتأسيس سرد معالي أم محمد.
0: العفو.
2: وعندنا منتخب وطني بيلعب كأس العالم.
0: صحيح.
2: وعندنا كهرباء وما عندناش نفط بتطفيش. وفيش لاجئ أردني. عمرك سمعت بواحد اسمه لاجئ أردني، وعنا دستور ومؤسسات تشاركية سياسية، وعنا شرعية حقن الدماء، وعنا لاجئ بصير مواطن، وعنا ملك، وعنا مؤسسات أوف أوف أوف أوف، وعنا شارع، وعنا فلس الريف. فلس الريف بتيجي أنت بتنط عن التنظيم وبتروح تبني غاد، بنلحقك بالكهرباء ومن المي ونقول لك تعال ارجع لحاضنة التنظيم. صحيح. هذا منجز وطني. أمم مش قادرة تعمل بلاد وأوطان. أنا بالنسبة لي لما أتذكر الاستقلال وحفل الاستقلال وأشوف الناس بالشارع بشعر أنه هذا معادل موضوعي للحقيقة. اليوم الدولة الأردنية تأسست وبقيت، وبجوز معالي أبو محمد بعرف حوالينا كبار حجوم كبيرة بإمكانيات كبيرة وبأيديولوجيات تريد أن تبتلعك كانت وتريد أن تتعدى عليك لها مهمة خارجية، وحدويين في البعث، ناصريين في القاهرة، إسلاميين يجونا من القاهرة، شيعيين يجونا من موسكو. ثبتنا وبقينا ولم نسفك دماء ولم نغلق. أنا اعتقلت بما أنه محمد كان في المخابرات، أنا اعتقلت في التسعينات، فلما طلعت إجت خالتي تهنينا هاهت، خالتي سلطية من الخريسات، قالت والسجن ما هو حرقص ولا عقارب تقرص، السجن ما بتسكر بابه. ما فهمتاش لما صرت سياسي شو يعني السجن. شو السجن بتسكرش بابه؟ يعني المعارض طبعا في لا يصفى
0: أصلا، في سجون ترقم فيها
2: بس
0: مالكيش وجود،
2: بترعص في الصدناية عنا. هذه الدولة الرحيمة بشرعياتها ومؤسساتها، هذه الدولة بعصبياتها العشائرية. في حد الصبح بيغني قبل فيروز للجيش اللي احنا وعنا شرعية العقد الاجتماعي مع الهاشميين اللي بنيناه على الدستور.
1: جميل.
2: كل هذا بيخلينا نتمسك بهذا المنجز ولا لا؟ في زمن عواصف من قاتل على دولة فلسطينية هناك، ويقاتل السوريين على بقاء دولتهم، ويقاتل العراقيين على مشروعهم الوطني، واللبنانيين، وعاصفة من إيران، عندك دولة تمسك فيها. نريد أن نتمسك فيها، نريد أن نؤمن فيها أكثر، نريد أن. وبرضو هاي الدولة اللي أنا بحكي عنها فيها إدارة، فيها أخطاء طبعا، فيها حكومات وفي شوية فساد وفي شوية تأخر وفي اقتصاد طبعا بتعرقل، بس في وطن، في وطن
0: من يعمل يخطئ،
2: في وطن، في صحة وفي تعليم وفي شارع وفي كل هذا. مرة أنا مصر مرة أخرى زرت قرية اسمها المحمودية في في في القاهرة، قرية حسن البنا وزويل وعبد وتوفيق الحكيم وكذا، بجوز في شارعين،
0: نعم
1: نعم،
2: بجوز
0: كل المنطقة،
2: بجوز في 30-40 سيارة، ونجحنا في التنمية، وأسسنا مواطن، وأسسنا مؤسسات، إحنا دولة مؤسسات مرات، ها بس مؤسسات، واستطعنا أن نحقق مزيجا غير مسبوق بين العشيرة وبين المؤسسة، وهذا غير مسبوق. صحيح. بفوت على المؤسسة وزير ويكون عند ذلك بيروقراطي محترف، ثم يعود مرة أخرى لديوان العشيرة
0: ليقوم،
2: ومن صالح بالدم بعد 3 أيام. هذا وطن يستحق منا أن نتمسك به مرة تلو مرة.
1: جميل. طيب أنا كنت سمعت منك قبل ذلك يعني كلمة أو عبارة، أن الصفة البارزة والسمة التي الموجودة في لدى الأردنيين التسامح. هذه الدولة من القيادة إلى كيف أنت توضح وتقرأ هذه الصفة لدى الأردنيين أيضا، ودورها في موضوع التراحم وبناء الدولة.
2: ما حكاك قبل ما أجي معالي محمد، لما حكى لك التأسيس، شرعية قامت على التشاركية وحقن الدماء، حقن الدماء.
0: صحيح.
2: اليوم أهم معارض في الدولة الأردنية ليش بلاد، طلع على قناة الجديد قال، سألته عن الملك، انت بتكش الملك؟ قال لا لا لا لا لا
0: لا قال لا صحيح.
2: قال شو بتكش الملك؟ قال انا من بلدة اسمها الطفيلة، انا في جيراننا المحيسن، واحنا الشبيلات برضاش المحيسن يحكم الشبيلات والشبيلات. نحن دولة رحيمة لم نسفك دما يوما بطبيعتنا. بالربيع العربي بجوز معالي كان بالموالاة، انا كنت بالمعارضة، لكن كلاهما كان سلميا. عندنا حالة غير مسبوقة، ترى هاي سمات للقيادة والناس والشعب. دولة رحيمة رحيمة رحيمة. أنا معارض، لو نجحوا الضباط الأحرار.
0: بس أنت ما كنت تعارض نظام.
2: لا لا، كنت أعارض حكومات وسياسات
0: وأساليب خاطئة.
2: أنا لو كانت، لو نجحت ثورة الضباط الأحرار في 56، كان أول ما فوت هناك رحت على صدناية.
0: 100%.
2: اليوم المعارض يذهب إلى السلطة، وصاحب السلطة أحمد عبيدات، وهو رمز من رموز الدولة الأردنية فيما يتعلق رئيس وزراء، مدير مخابرات، وزير داخلي، صار رئيس لجنة التنسيقية العليا للمعارضة في
0: المعارض.
2: هذه دولة
0: اللي يصير بالأردن ما بصير.
2: لذلك ختيارتي وختيارته وختيارتنا بيقعد على المصطبة عندها.
0: صحيح.
2: اللي بالدائرة واللي بالجيش واللي بالمخابرات واليساري والإسلامي، وكلهم تحت مظلة العلاقة الأردنية وذلك العقد الاجتماعي الذي كان بيننا وبين الهاشميين، عقد رحيم

0: وعقد سلمي،
1: نعم.
0: وعقد يقوم على شرعية حقن الدماء وعلى شرعية إدارة التناقض، كل هذا كان موجود في الدولة الأردنية. أنا بحبها كثير، بشعر بالاستقلال، بحبها حب حقيقي وعذري. وحبيتها أكثر لما صرت وتحولت، شفت المعارضة وشفت الموالاة. لما فت على البرلمان مع علي أبو محمد وشفت كيف تدار الدولة وكيف هي شرعياتها، حبيتها أكثر. حبيتها أحيانا بضعفها وأخطائها، ولكن حبيتها بعناصر قوتها الرئيسية، وهو الناس والعلاقة مع المؤسسات.
2: طيب معالي محمود الخربش، يعني أنت يعني سردت وتحدثت أيضا عن سردية أردنية بشكل كامل، وتحدث يعني عمر العياصرة عن كيف كان معارضا وكيف تعاملت مثلا الدولة أو أجهزة الدولة معه في ذلك الوقت، وكيف تحول هذا التحول. عندما نتحدث عن تحول ومسألة فهم أيضا لمحطات الدولة الأردنية، أيضا لفهم إكراهات الدولة الأردنية، ولفهم كل المسار وسردية الدولة الأردنية، لماذا يكون هناك حديث أيضا مجابه، ولا يريد أيضا بعض الأطراف أن يكون هناك من يتحدث عن التحول، من يتحدث عن الفهم، من يتحدث عن الإكراهات، ويريد أن يرى أيضا المتمترس في موضوع المعارضة أن يبقى كما هو معارضة، في إعادة تعريف ما هي المعارضة وكيف تتعامل مع الدولة، وكيف يكون الإنسان الأردني أن يتعامل مع دولته، مع مؤسساته، مع إكراهاتها، مع كل ما تحتويه الدولة الأردنية، حتى نشكل حالة وعي تنصف يعني هذه حالة الوعي المواطن.
1: أستاذ اسمح لي.
2: نعم.
1: يعني أولا خلينا نرحب أخونا وأستاذنا العزيز الأستاذ عمر أولا. ثانيا، الدستور الأردني القانون الأسمى في الدولة الأردنية يقول أن الأردنيين أمام القانون سواء.
2: جميل.
1: لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.
2: سلام.
1: والدستور الأردني يقول بنفس المادة 6 من الفقرة 2، الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني. الدستور ما قالش المعارض واللي مش معارض، أخوان مسلمين وشيوعيين. وأكد الدستور بالفقرة 3 أيضا من نفس المادة على أن تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها، وأن تكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين معارضة وموالاة. والمادة أيضا اللي بعدها أكدت أن الأسرة الأردنية أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها ويدعمها. اسمح لي.
2: نعم.
1: أنا بدي أحكي قصة.
2: هذه مقدمة لما تريد أن تتحدث.
1: لما أريد أن أتحدث به. يعني دعني أقول إنه الدستور الأردني وهو القانون الأسمى بالدولة الأردنية يتحدث عن مواطن أردني.
2: نعم.
1: لكن مواطن أردني لديه وجهة نظر بدك تحترمها. إحدى المرات دعيت من قبل حركة الأخوان المسلمين لإلقاء محاضرة في مقرهم اللي موجود عند وزارة الصناعة والتجارة. فتحدثت. بعد ما تحدثت وقف أحد القيادات. وبلش يحكي، حكى على الأردن وحكى على الدولة الأردنية. كان يجلس بجنبي رحمة عبد المجيد الدنبات ورحمة عبد اللطيف عربيات، قاموا اثنين عليه أخذوا الميكروفون من إيده. قالوا له أنت اللي تقوله يغضب الله ويغضب رسوله وما بيخدم لا الأردن ولا شعبها ولا يخدم الإخوان المسلمين. أنت واحد شوفيني وخرجت عن الخط ومش مسموح لك تحكي باسمنا، وأخذوا الميكروفون ما خلوه يكمل. قصدي أقول إنه المعارضة الموجودة في الأردن ليست معارضة ضد النظام. المعارضة الموجودة ضد الأخطاء والسلبيات، ضد الفساد، ضد الانحراف، ضد من يخرج على القانون أو يخرق القانون. واسمح لي أقول إنه أيضا جلالة الملك يعني عندما لديه رؤية واضحة فيما يتعلق بموضوع الإصلاح الشامل ومستقبل الديمقراطية في الأردن، عندما قام جلالته أيضا لاستكمال المشروع النهضة والإصلاحي في الأردن ووضع 7 أوراق نقاشية، 7 أوراق نقاشية الحقيقة تسمى ثورة بيضاء، أنا أسميها ثورة بيضاء لأنها تهدف لإنقاذ الأردن من جميع الجوانب. وسعى خلالها جلالة الملك أيضا بتحفيز الحوار الوطني حول مسيرة الإصلاح وعملية التحول الديمقراطي، مما يعني أن جلالة الملك أيضا يؤمن بالرأي والرأي الآخر، ويؤمن أيضا أن الأبواب مفتوحة لمن يريد أن يشارك في بناء الأردن وتطوير الأردن والدفاع عن الأردن لكل من يريد، لكن ضمن حدود القانون وضمن حدود النظام. أيضا عندما يقول جلالة الملك أنه يسعى من خلال هذه الأوراق النقاشية كما قلت

0: تعزيز الحوار الوطني ودفع مسيرة الإصلاح وعملية التحول الديمقراطي التي يمر بها الأردن، أيضا يهدف لتعزيز التوافق الوطني وتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وإدامة الزخم حول بناء عملية الإصلاح في مختلف المجالات خاصة السياسية والبرلمانية. بالوقت اللي إحنا كان عندنا برلمان فيه ما كان في بالدول المحيطة فينا أي برلمانات، وكان هنالك مجالس منتخبة. أيضا جلالة الملك عندما وضع الأوراق النقاشية أكد على حاجات الوطن والمواطن في الحاضر والمستقبل، لأنه أجا محتوى الأوراق النقاشية متناغم مع متطلعات الأردنيين للانطلاق بالوطن نحو مستقبل واعد ونحو مستقبل أفضل. بالتالي أنت مسموح لك، لكن بالنتيجة خلينا نوقف ونحكي بكل نزاهة وأمانة. دول العالم إذا أنت حكيت كلمة أو دول المحيطة بينا، خلينا نحكي يعني أنت رقم تصبح، مش إنسان، ما لك اسم ولا لك هوية ولا لك وجود، وما حد يدري عنك، وبالنتيجة تروح طي النسيان. لم يسجل في تاريخ الدولة الأردنية، وهذا طبعا مصدر فخر واعتزاز لنا، حالة إعدام واحدة لمعارض. لم يسجل لنا يعني سعادتك جبت سيرة المرحوم ليث شبيلات الله يرحمه. ليث شبيلات بعد أن تم حكمه من قبل محكمة أمن الدولة، الملك الراحل الله يرحمه الملك حسين راح له على السجن وطلعوا بسيارته ووصلوا لبيته. هاي وين تصير؟ وين تصير؟
1: فقط
0: في الأردن. ممكن تصير بأي دولة بالعالم حتى في أعتى الديمقراطيات؟ لا يمكن. هذه بالأردن تصير. وأنا كما فهمت طبعا أنه جلالة الملك عندما ذهب كان مرحوم ليث شبيلات صايم، فقالوا له أنه هيك هيك جلالة الملك بده إياه، قال بس أصلي وأفطر. واستنى جلالة الملك وانتظروا وأخذوا هو يسوق به ووصلوا لبيته. أخي يعني هاي الأردن تستحق منا جميعا أن نقف إجلالا واحتراما لوطننا، وأن نضع أيدينا جميعا في سبيل الحفاظ على أمن وطننا واستقراره وتعزيز مسيرة الإصلاح والتنمية. بس اسمح لي دقيقة واحدة، إنه جلالة الملك عندما أمر أو ارتأى بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كان يحرص على تعزيز مسيرة الديمقراطية وبناء الأردن الجديد وصولا إلى مرحلة متميزة من الأداء السياسي وحماية منجزاتنا الوطنية. منجزاتنا الوطنية تستدعي أن نتكاتف جميعا في البادي والقرية والمخيم والمدينة، وأن ننبذ جميع خلافاتنا حول أسس الدولة وحول مبادئ الدولة وحول أمن الدولة واستقرارها. نحن نختلف على الأسلوب والآلية، لكن لا نختلف على المبدأ. نحن لن نختلف على الأردن وأمن الأردن واستقراره، لا نختلف على قواتنا المسلحة، لا نختلف على أجهزتنا الأمنية، لا نختلف على قياداتنا الهاشمية، لكن نختلف عن الطريق الذي يجب أن نسلكه في سبيل إدامة هذا التواصل ودفع مسيرتنا الإصلاحية والديمقراطية إلى الأمام، والدفاع عن قيم الحق والعدالة والمساواة والتسامح واحترام حقوق الإنسان، وتعزيز دور الإنسان الأردني في بناء الأردن والدفاع عن الأردن داخليا وخارجيا.
1: جميل. طيب أستاذ عمر يعني تحدث حديث طويل، وتحدث أيضا هناك طبعا ما يستثير من الأسئلة التي ممكن أن تطرح، حتى موضوع حالة الوعي. نحن أيضا نتحدث عن سردية الأردنية، وهذه السردية الأردنية يعني، وهي عندما نتحدث عن السردية لابد أن نستذكر ونذكر الثلاثية، الثورة والجيش والقيادة، يعني هذه في سردية الدولة الأردنية. كيف ساهمت هذه السردية في تشكيل ما نسميه اليوم الوعي الجمعي؟ يعني احنا نتحدث عن الجيش، نتحدث عن القيادة، وأيضا نتحدث عن الثورة. هذا الامتزاج ما بين هذه الثلاثيات أو هذه الثلاثية المتواصلة، الثورة والجيش والقيادة، في تشكيل حالة الوعي الجمعي، مشاركة الأردنيين وأيضا قرب الهاشميين أيضا من المواطن الأردني، وأيضا التعبير عن طموحاته، وحتى أن يكون الهاشميين قريبين من العرب ككل، ولكن في وقت هناك يحتاج الأردن فيه الكثير من الجهود، وأيضا بذلت الكثير من الجهود وظهرت كثير من الإنجازات كما تحدثت. نريد أن نتحدث عن كيف ساهمت في تشكيل الوعي الجمعي الأردني هذه المحطات، وخصوصا هذه الثلاثية.
2: أسئلتك صعب جد أن أسئلتك صعب. شوف، في شرعية سلوك في الدولة الأردنية يعني برضو، يعني حتى لو أطرنا إطار نظري، لكن شرعية السلوك هي الشرعية الأهم. مثلا لما حكم علي الآن عن قصة التشاركية السياسية ومجالس النواب، يعني كانت عندنا احنا دشنا فكرة

0: الانتخابات في 29، وبجوز كانت يقال انه يعني اول لجنه شكلت لعمل قانون انتخاب بجوز بال 23.
1: نعم.
0: الاردنيين فكروا بهذه الطريقه، لكن السلوك، شوف السلوك بال 67 صارت صعب انك تكمل مع مجالس النواب نتيجه الحرب.
2: الاحتلال.
0: الملك حسين راح لشيء اسمه المجلس الوطني الاستشاري، جاب الاردنيين مره اخرى على طاوله النقاش والحوار وابداء الراي، وهذه التشاركيه السياسيه احدى اهم شرعيات الدوليه الاردنيه. الجيش قصه ثانيه، الجيش شرعيه عصبيه. انا باعتقادي هناك ثلاث عصبيات في الدوله الاردنيه اسستهم هذه المسلكيات ومنذ 21 إلى اليوم. العصبية الأولى هي عصبية الجانب العشيرة، شئنا أم أبينا العشيرة عصبية واستطاعت أن تكون بذكاء
2: مكون.
0: تترك المجال السياسي ولا تتدخل فيه إلا في لحظات العسرة. يعني إذا إجت حالة كما كان في 56-57 بدها تقفز على الدولة وتستهدف
2: تتجاوز
0: الدولة وتتجاوز الدولة العشائرية، وهذه الحالة تظهر. ولذلك واحدة من أهم العصبيات تتصالح مع الديمقراطية، تتصالح مع الحزبية، صحيح. تتصالح مع أي سلوك، لكنها في لحظة الخطر على الدولة تظهر. اثنين، شرعي الجيش، جيش واحدة من العصبيات المهم، والأجهزة الأمنية، أقصد الجيش بالمعنى أنه له رمزية عند الأردني غير مسبوقة، غير مسبوقة. فيش حدا بالعالم بيقدر يأسس للعلاقة بين الناس وبين الجيش بهذه الطريقة. يعني الأردنيين والأردنيات، أنا بتذكر رحنا دورة صاعقة، مرينا بمنطقة بالعراق بالكرك، النسوان طلعني هاهن وزغرتن وطخوا هذه. وقلت لك الصبح أنت قبل فيروز بتبدأ بالجيش قبل القهوة طبعا. وهذا نوع من الحب والرمزية والقداسة. العصبية الثالثة الرئيسية، العقد الاجتماعي بيننا وبين الهاشميين منذ 21، لما جاء الأمير بشرعيته الدينية، بشرعيته العروبية، حينما أراد أن يأخذنا إلى هزيمة غورو واستعادة الدور العربي، الثورة العربية الكبرى، كل هذه التفصيلات، هذا عقد اجتماعي ماسكه هون معلي دستور، أسس للدستور وأسس لشرعيات. هذه دولة تأسست على قاعدة صلبة، رغم أن المنطقة رخوة، المنطقة مش سهلة، المنطقة كان فيها وعد بالفور، المنطقة كان فيها سار ريمو، المنطقة كان فيها بعد ذلك أيديولوجيات كبيرة، كانت فيها نكبة 48، العراق وما جرى فيه، هذه عواصف، عواصف. كل بيوت بتوقع وبيتك واقف. ليش وقف؟ مش حظ،
2: لا
0: لا، خير القدر وأسباب. هاي الأسباب الثلاثة اللي حكيت لك إياها. وإجتنا موجات لجوء في 48، موجات لجوء في 67، موجات في حرب الخليج الأولى،
1: تحدي للدولة.
0: ومع ذلك، لذلك حينما تتحدث عن عناصر قوة الدولة الأردنية، هذه عناصر تفوق أحيانا قدراتها، تفوق قدراتها، تفوق إمكاناتها، لكن لما تحفر عميقا ستجد أنها مجموعة هذه العلاقات جعلت. ليش هو الملك حسين في الخمسينات مش كان شاب صغير؟
2: نعم،
0: جهو بمجلس وصاية،
2: صحيح.
0: بعدين أصبح ملكا،
2: نعم.
0: وكان ملك شاب، ملك شاب بيواجه ناصر،
2: صح.
0: وملك شاب بيواجه الوحدويين الموجودين في سوريا ملك شاب
2: كافة الحركات،
0: استطاع أن يتح. ثم أيضا الدولة الأردنية، وخلينه هنا، يعني أنا أتمنى أنه يعني يسلط عليها الضوء معالي،
1: نعم.
0: النخب الأردنية كانت تتناسل وتتوالد، نخب البداوة، نخب البيروقراطية، نخب الفلاحة، نخب الحضر، نخب الأقليات، نخب الجيش، نخب المخابرة، نعم. كانت تتناسل. هاي اللي أفرزت وصفي وهزاع وحابس ومروان الحمود
2: قيادات.
0: وبعد ذلك مضر، كانت تتناسل. اليوم هناك أسئلة مطروحة عن آلية إنتاج النخب، مهمة جدا. البرلمانات، كانت البرلمانات برلمانات في المعنى، هذا كله إرث مش سهل. هذا شو بيعمل؟ بيعمل مدماك، بدق على البيت، بدق على البيت، بثبته أكثر، بتيجي العاصفة كبيرة كبيرة. ولا إحنا الأردنيين منعيش بدون عاصفة؟ أنا دائما بحب أستعرض تاريخية علاقة الملك الرابع، ملكنا عبد الله الثاني، جلالة الملك،
1: نعم.
0: إجا بال 99، بال 2000 انتفاضة الأقصى، وترى على فكرة طقة بالضفة الغربية بتأثر علينا. بنكون عندنا فجأة الناتج المحلي الإجمالي 19% سياحة، بتشكل منه فجأة بصير طقة بالضفة الغربية بصير صفر.
2: صحيح.
0: هذا واحد من التأثيرات، وقيس عليها كل التأثيرات.
1: هذا التأثيرات الإقليمية.
0: بال 2001 وقعت الأبراج، بال 2003 وقعت بغداد، إجت الهجرة، بال 2004 و5 أبو مصعب الزرقاوي، تفجيرات الفنادق، بال 2007 الأزمة المالية العالمية، بال 2011 الربيع العربي، بعدين 7 أكتوبر، بعدين كورونا قبلها 7 أكتوبر والحرب. ومع ذلك عواصف، عواصف مديرها بذكاء. هذه سببها الشرعيات التأسيسية. ثم سيكولوجية الهاشميين، خلينا نحكي عنها، هذا ليس تسحيق، فليسمع الأردنيين ذلك. هذه السيكولوجية أيضا جواتها شرعيات وأدب الملوك، هذه السيكولوجية جواتها مجموعة من العناصر المهمة. عمره الهاشم ما فكر يكون مستبد، لا لما حكم الأردن ولا لما حكم العراق. سيكولوجية الملك بأخلاقية حكم مكة، بأخلاقية الشريف، بأخلاقية، هذا ساعد على أن الأردني أيضا يتفاهم مع هذا الحكم على هذه القاعدة، ومشينا وبنينا وطن. والله بنينا وطن، والله بتروح على أعتى قرية في الدنيا اليوم بتلاقي فيها كل مقومات الحضارة. نجحنا في التنمية، هسه مرات بنتلجلج، بتيجي ظروف صعبة علينا، ولكن مع ذلك خلينا نطلع ماكرو ونتفرج
2: نتجاوزها.
0: يعني جميل. نتجاوزها بذلك.
1: طيب معالي محمود الخرابش، يعني أنت رجل قانون وأيضا نائب سابق،
0: لا أنا برفعه عشان يكبس
1: علي، ولكن يعني ما تحدث عنه يعني سعادة العين عمر عياصرة، وخصوصا سيكولوجية الهاشميين. يعني هناك من يقول أن القيادات أيضا هي تصنع التاريخ.
0: نعم.
1: يعني وهناك أيضا من يقول أن الهاشميين ظلموا حتى في التاريخ مع الجهد الذي قدموه. يعني هناك ظلم سواء كان إعلامي، ظلم تاريخي، تصوير الأمور أو الأحداث بطرائق أو بصور أخرى.
0: نعم.
1: تريد أن تنال من هذا الدور، وأيضا تريد أن تنال من الأردن كدولة كوجود.
0: طبعا.
1: فبالتالي نحن كيف نتحدث عن القيادة الواعية أيضا المنسجمة مع بما يسمى الشرعية الدينية، وأيضا شرعية القيادة الموجودة، وكيف استطاعت أن تتفهم في ذلك الوقت حتى من الثورة العربية الكبرى وعبر هذه المحطات التي مرت فيها الدولة الأردنية، ذكرتها أنت وذكرها سعادة العين عمر عياصرة، بتحديات كبيرة جدا. هذه التحديات ربما لو مرت على دولة أخرى تسقطها وتنهيها ولا يكون هناك دولة. تحديات كبيرة جدا. كيف استطاعت هذه القيادة على مدار ملوك الهاشميين الذين استطاعوا التحديات، وما زلنا نتحدث عن تحديات إقليمية ودولية، ما زلنا نعيش هذه التحديات وتمر مناسباتنا الوطنية بأمن وأمان، كيف ممكن أن وهذا الالتفاف الوطني على هذه القيادة، نعطي ننصف هذه القيادة في دورها الذي قدمته للأردن خلال حتى الفترة السابقة بشكل كامل؟
2: يعني أخي العزيز اسمح لي أولا أن أقول،
1: نعم،
2: عندما نقول أن الأردن دولة مؤسسات ودولة قانون، هذا يؤكد صدقية هذا هذا هذا الطرح، ويؤكد أيضا أن هنالك واجبات واستحقاقات تم صيانتها.
1: نعم.
2: وتم الحديث عنها من خلال هذا الدستور. جلالة الملك قبل أن يمارس مهامه الدستورية، الله يحفظه، المادة 29 أفادت بأن يقسم الملك إثر تبويه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان أن يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة. الدستور شو يقول أخي العزيز؟ أنا أشرت لبعض المواد، لكن أيضا هنالك مواد أخرى. ماذا تقول؟ تقول تكفل الدورة الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح. لا يجوز لأي كان أن ينكر مواطنتك، ولا يجوز لأي كان كما أشار سعادة الأخ إلا أن تكون قيم التسامح وسيادة القانون هي الأساس الذي يتم التعامل من خلاله مع أي مواطن من مواطني للدولة الأردنية. مما يعني أن الدستور الأردني، العقد بين القيادة الهاشمية وبين الشعب الأردني وبين سلطات الدولة، ينظم هذه العلاقة، وكل يعرف حدود التزامه. الدستور الأردني يؤكد على أن الحرية الشخصية مصانة. من الذي يعتدي على الحرية الشخصية حتى بأعتى الظروف وبأقساها وبأسوأها؟ عندما يتم الاعتداء على الحرية أبواب القضاء مفتوحة، والقضاء منصوص بالمادة 97 أن القضاء مستقلون ولا سلطان لغير القانون عليهم. أيضا لما يأكد الدستور بالبند 2 من المادة 7 بأن كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة خاصة للأردنيين يعاقب عليها القانون، ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن هنالك احترام لإنسانية الإنسان، وأن هنالك احترام لشعب، وأن القيادة الأردنية تدرك مدى هذا الاحترام وتلتزم بخصوصية هذا الاحترام. عندما تنص المادة 8 أيضا بأنه لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون. هذه الاعتقالات العشوائية والسجن العشوائي والجماعات، هذا غير موجود. الدولة الأردنية لم يسبق بأي حال من الأحوال، مهما اختلطت الظروف ومهما تشعبت الصعاب، أن قامت بعمل من هذه الأعمال الذي يمكن أن يشوه تاريخها أو صورتها والحمد

0: الحمد لله. أيضا عندما تؤكد المادة 2 من الفقرة 8 بأن كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان. إذن الدولة الأردنية لا تمتهن كرامة الإنسان وتحترم كرامة الإنسان، ولا يجوز تعذيبه بأي شكل من الأشكال أو إذا بدنيا أو جسديا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجوزها القوانين. وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إذا أو تهديد لا يعتد به.
1: جميل. طيب
0: انا بس طول بالك عليه شويه، خليني
2: ما رحناش للزبده.
0: يعني انا قصدت ان اقول ان القياده الهاشميه تلتزم بهذا الدستور نصا وروحا. لذلك القياده الهاشميه تعرف ان هذا الدستور هو الذي ينظم العلاقه، وهو عن بمثابه عقد بين الشعب الاردني وبين هذه القياده. وهذه القياده كما قلت منذ أن يتبوأ جلالة الملك ممارسة سلطاته الدستورية أقسم هذا اليمين الذي يؤكد على ضرورة حفظ الدستور. لذلك اهتم جلالة الملك في تطوير القوات المسلحة الأردنية تدريبا وتسليحا صيانة لأمن الأردن، واهتم أيضا بتطوير قوات أجهزتنا الأمنية. منذ بدأ جلالة الملك طبعا كان يهدف إلى بناء الدولة العصرية وبناء دولة المؤسسات والقانون وبناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية تعبر عن إرادة الشعب من خلال مجلس النواب. وبالتالي حتى التطوير الذي حصل على قانون الانتخاب كان الهدف منه أن يكون هنالك رؤية حقيقية، وأن يكون هنالك ممثلين للشعب الأردني بكافة أطيافه وألوانه السياسية والاجتماعية، وأعطيت الفرصة للأحزاب السياسية حتى تصل إلى البرلمان لكي يكون هذا البرلمان صورة ومرآة حقيقية للشعب الأردني ويعكس إرادة وتطلعات الشعب الأردني. بالإضافة إلى ذلك حقيقة كما قلت الأوراق النقاشية السبعة التي أشار لها جلالة الملك ترسم معالم المستقبل وتوضح كيفية وصول الدولة الأردنية وتطوير أدواتها ووسائلها وصولا إلى ما يستحق الشعب الأردني وإلى ما تستحق الدولة الأردنية في سبيل أن تتميز عمن سواها في المنطقة. وإحنا طبعا مش إنه مغرورين أو فخورين بدون وجه حق، لا، إحنا الحقيقة نفخر بمؤسساتنا. صحيح ما بننكر إنه في سلبيات وفي أخطاء، وبالمناسبة الذي يعمل هو الذي يخطئ، اللي ما بيعمل الميت ما بيخطئ. لذلك على الرأي إذا كان هنالك أخطاء يمكن أن يتم تصليحها، ونحن نستطيع أن نقول وأن نؤشر. ومجلس النواب
2: والدستور حدد الآليات، صح؟
0: الدستور حدد الآليات. أيضا مجلس النواب عندما يشير بالمادة 87 بأنه لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية والحق في التكلم وإبداء الرأي، وبأنه لا يجوز مؤاخذة النائب بسبب أي تصويت أو رأي يبدي أو خطاب يلقي أثناء انعقاد الجلسات. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أنه يصون إرادة الشعب، وبأنه فتح المجال على كافة الاحتمالات للنائب أن يتحدث بالسلبيات والأخطاء التي يراها والتي يهدف من خلال الحديث عنها التأكيد عليها حتى يتم معالجتها ويتم تطوير وسائل الدولة الأردنية وصولا إلى ما نريده من دولة المؤسسات ودولة القانون الحقيقية التي تقف دفاعا عن الوطن والتي تحافظ على كرامة المواطن وتعمل أيضا على صيانة كافة احتياجات المواطن من عمل ومن تعليم ومن صحة ومن خدمات ومن غيره.
1: طيب جميل، أنت يعني هذا ما تحدثت عنه موضوع هندسة المشهد السياسي الحالي. يعني الآن أستاذ عمر، يعني كيف نقرأ هندسة المشهد السياسي الحالي في ظل برلمانات حزبية؟ لأن نتحدث نحن هذه جاء التحديث السياسي وجاء قانون انتخاب وجاء قانون أحزاب. هل بدأت الأحزاب تلامس وعي المواطن بشكل فعلي؟ يعني عندما نتحدث عن هندسة الوعي المشهد السياسي، أم أن الروابط التقليدية لا تزال هي المحرك الأساسي في موضوع التعامل مع المشهد الأردني بشكل كامل؟ ما الذي نحتاجه الآن؟
2: شوف معالي إجابات السؤال هذا بطريقة أنه في دستور، والدستور أتاح لنا ننشئ قوانين وعملنا قانون.
1: هذه قوانين ودستور،
2: عملنا قوانين،
1: لكن نريد أن نقرأ المشهد السياسي
2: يعني مرحلة
1: وتفاعل الأحزاب وكيف.
2: أنا بدي أحكي لك شغلة عشان أريحك
1: يعني التقييمات الموجودة
2: في بالأردن مزاج،
1: يعني الدولة فيها تقييم.
2: لا، في بالأردن نعم. مزاج اسمه شرعية المحاولة.
0: أيوة.
2: تاريخيا
1: جميل.
2: يعني هسه لو جينا من 89 ميثاق أجندة وطنية وبتيجي أيام الأمير حسن الخطط الخمسية، احنا في عنا ليش؟ لأنه احنا نؤمن بالتجديد. يعني نؤمن ب... وإحنا بنعيش في منطقة مضطربة، والآن هذه التجربة الحزبية واحدة من المحاولات الرئيسية لإعادة إنتاج برلمانات على أقل تقدير تفكر بطريقة جمعية.

0: وصولا الى حكومات،
1: لانه وصلنا لمرحله انه النائب وعلاقته بالقاعده الانتخابيه على قاعده الخدمات لم يعد منتجا ولم وفقد دوره الرقابي والتشريع. بديش ادخل بهذا التفصيل بس انا عندي
0: نعم
1: مساله مهمه جدا، ادعو الاردنيين في مناسبه الذكرى 80 للاستقلال انه ينتبهوا لها،
0: وايضا الجلوس الملكي الاسبوع
1: الجاي. الجلوس الملكي، الصحابه رضي الله عنهم وارضاهم مع علي محمد
2: اشيد،
1: الصحابه نزلت اي كريمه على الرسول صلى الله عليه وسلم
0: عليه الصلاه والسلام
1: تقول افلا ينظرون الى الابل
2: كيف خلقت.
1: بقول لك الصحابه اهل الابل، بيعرفوا إيه؟ الابل لفوا وطلعوا يتفرجوا على الابل مره ثانيه بناء على التوجيه الرباني.
2: طبعا
0: وانا نظره تختلف عن النظره السابقه،
1: وانا ادعو الاردنيين مره اخرى ان يروا الاردن بالزوايا الاخرى، لانه في محاولات تكسير وتاريخيا موجوده ترى من 21
0: نعم،
1: في محاولات تكسير تشويش ضرب تحت
0: الحزام
2: حاقة مسيرتك
1: تفكير. أيوة بده يحرق مسيرتك
2: طبعا،
1: هذا النموذج بيعجب شيء الكثيرين.
0: جميل،
1: محدود الموارد ينجح في التنمية، ينجح في التشاركية السياسية، في هذا دول ما بتقدر عليه، مش عاجبها هذا النموذج لأنه صحيح. العدوى هي عدوى النموذج
0: في ظل وجود أمن واستقرار أيضا،
1: في ظل دول أخرى لا تستطيع أن تطبق هذا النماذج رغم إمكانياتها الكبيرة، ربما تنجح في التنمية لا تنجح في المشاركة السياسية، ربما تنجح في التشاركية السياسية لكن لا تنجح في التنمية. إحنا استطعنا أن نقدم نموذجا، لذلك في صورة أنا بقول للأردنيين اطلعوا وتفرجوا على الأردن من طيارة من فوق، شوفوا شوارعها، شوفوا التنمية، شوفوا المنجز، شوفوا البنية التحتية، شوفوا شوية فساد، شوفوا شوية إدارة، لا تكونوا انطباعيين، خلينا نتفرج على البلد كما هي بجمالها، شوف شوف الموازنة، شوف إنه الدولة هو المشغل الرئيسي إلك، أنت عندك بنك وشغل لي، أنا عندي 5 بالبيت شغل لي 3 بعض صورتك فوق
2: طبعاً.
1: طب المشغل الرئيسي إيرادات الدولة بتكون 10 مليار في آخر موازنة صحيح. 10 مليار وشوي، الرواتب والتقاعد الحكومية 8.5، مشغل رئيسي أنا قريتي المشغل الرئيسي كله إحنا اللي عملنا التنمية، الدولة اللي عملت التنمية، هذا الطبيب وهذا المهندس وهذا هذا كله تطلع له. هذا لا يعني أن تخفي لعينك حكا، حرية التعبير عن رأي نص دستوري عن الذي يخطب الإدارة أو بمد إيده على المال العام.
2: معلوم،
1: هو وصف التل لما إجا إيش كانت مقاربة الرئيسي العاصم الأخلاقي في الدولة الأردنية، الفقير لا يسرق فقره، راح بهذا الاتجاه وحبته الناس. الأردنيين لهم منجز ما يضيعوه، ليش؟ وهنا بجوز أنا محمد بتحكي عبارة بعرف بيختلف معي واتفق فيها، حكيت في خطابي الأخير هذه الدولة إذا ركعت فيش سمع الله لمن حمده، وإن شاء الله ما بتركع ولن تركع،
0: إن شاء الله لن تركع،
1: تعرف؟ لأنه الكل بتطلع عليك، كل بدي يفككك
2: انت في مشروع. قصدك اذا ركعت ذلا مش اذا ركعت
0: نعم
1: لا اذا ركعت نعم بسمع الله لمن حمد، لانه الكل بده يهتب لك بده ياخذك، لذلك ظلك واقف وشامخ وتفرج على البلد. منتخبنا بكاس العالم دوله محدوده الموارد مواطن جميل. اردني يستطيع ان يبقى ويستمر، دينارنا الصامد هذا البطل اللي بيقدر يوقف على رجليه ويستمر، اقتصادنا بيقولوا عليل لكنه دائما مستقر ويستطيع ان يعافي نفسه، جيشنا مؤسساتنا السلميه اللي بنعيشها في الدوله الاردنيه، حريه التعبير عن الراي، شوف السوشيال ميديا في الاردن اضرب ورجت نعم. ومع ذلك الدوله تحتوي الجميع. يوجد حاكم في الدنيا وملك في الدنيا بقعد على شرفة قصره وبتمر مظاهرة بتقول سلطان الأطرش، وبعد شوي بتقول عبد الناصر، وبعد شوي بتقول صدام، وبعد شوي بتقول ياسر عرفات، وبعد شوي بتقول أبو عبيدة، ويأتي هذا الدولة بمؤسسته تحتوي ذلك
2: نعم،
1: وتبقى هي الأقوى وتبدأ بالمشاريع، هذه دولة تستحق أن نحتفل بها.
0: جميل، إذا معليك صورة للدولة كيف احتوت التناقضات الموجودة في عالم كان يضطرب منطقة في الإقليم استطاعت صياغة هذه القيادة، صياغة دولة بجهد القيادة وبجهد الأردنيين بشكل كامل في ظل هذه المناسبات الوطنية التي نعيشها، ونحن على أيضا مع الأسف على مشارف نهاية هذه الحلقة. ما الكلمة التي توجهها للأردنيين في موضوع كما تحدث الأستاذ عمر عياصرة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، أن نعود أن ننظر إلى الأردن كمنجز حقيقي حتى الآن تكوينا وصمودا؟
2: يعني الحقيقة أنا أقول أن الدولة الأردنية دولة متطورة جميل. ودولة تحقق المزيد من الإنجازات والتقدم لمصلحة الشعب الأردني ولمصلحة الأردن. حتى الدستور الأردني، الدستور الأردني معروف أن الدساتير جامدة لا يجوز العبث بها لأنها تختلف عن القانون. يعني عندما أدخلت التعديلات على الدستور الأردني أدخلت التعديلات على أكثر من ثلث مواد الدستور. الهدف الأساسي في ذلك هو تطوير أدوات الدولة.

0: والتئامها خدمة للوطن وخدمة للشعب وحفاظا على أمن الأردن واستقراره وصون حرية وكرامة الأردنيين. هذا واحد. ثانيا يعني اسمح لي أقول أيضا أنه الشعب الأردني والدولة الأردنية هنالك حالة من التكاملية وحالة من الفهم العميق بين كل منهما للآخر، ولا يوجد انفصال بين الدولة الأردنية وبين الشعب الأردني. صحيح أنه في بعض الحالات أحيانا بعض الأشخاص يعتبوا على الدولة أنه في مخالفات وفي ممارسات، لكن هذا لا يعني عندما يشتد
1: في نصف دقيقة
0: عندما تشتد العاصفة
2: الشعب ميزة هيك بده يحكي.
0: نعم تجد أن الشعب الأردني يتناسى كافة هذه القضايا وهذه الأساسيات ويقف خلف القيادة وخلف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية دفاعا عن الأردن وصونا لأمن الأردن واستقراره. جميل. حتى يتناسى أموره الشخصية. لذلك أقول أنه أيضا الشعب الأردني شعب معطاء، والشعب الأردني
2: بيسامح بالدم بعد ثلاث أيام.
0: شكرا شكرا
2: على القوة الأمنية. الأردني ما في زيه بالعالم.
0: لا لا لا لا. شعب متسامح. نعم. نعم. شعب. نعم. يعي. صحيح. حقيقة الأمن والاستقرار، وشعب يتعظ بما حوله. صحيح. يعني اسمح لي أقول لك الربيع العربي كان هنالك حالة حقيقية من الانسجام والتلاحم، وهنالك حالة من الفهم العميق بين الشعب الأردني من ناحية وبين الدولة. حتى للمعارضين، المعارضين كانوا يقفوا على الدوار الداخلية ويحكوا اللي بدهم إياه، الدولة كانت تحميهم وتتفرج عليهم وتسمح لهم أن يقولوا اللي بدهم إياه. أنا أقول بالنتيجة هذا وطن يستحق أن نقف جميعا صفا واحدا خلف قيادته الهاشمية مع قواتنا المسلحة واجهزتنا الأمنية صونا لأمن واستقراره وصونا لوحدته أولا، وثانيا دفاعا. جميل. عن الأردن، لأن الأردن القوي المنيع العزيز هو الأردن الذي يستطيع أن يكون مصدر قوة واقتدار لنفسه ومصدر قوة واقتدار لغيره من أخواننا وأشقائنا العرب. الأردن القوي هو الأردن الذي يستطيع أن يقدم الدعم والإسناد لأهلنا في غزة ولأهلنا في فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي كل مكان. لذلك إحنا معنيين كلنا أن نتنازل عن جزء من خصوصياتنا وأرائنا أحيانا إذا كانت شاطة أو طالعة عن المألوف، وأن نتفق وننسجم دفاعا عن دولتنا وعن وطننا، وأن يكون هنالك ثوابت بالتعامل. هذه الثوابت لا يجوز اختراقها. الأردن وأمنه واستقراره، قواتنا المسلحة واجهزتنا الأمنية، القيادة الهاشمية، هذه ثوابت لا يجوز أن نخرج عليها.
1: جميل. إذا المستمعين الكرام في نهاية هذا اللقاء من برنامج اللقاء المفتوح نصل إلى الحقيقة الأبرز. ذاكرة الدولة الأردنية ليست مجرد أرشيف للماضي، بل هي البوصلة والدليل نحو المستقبل. جذور الثورة وعقيدة الجيش هي الضمانة التي تحمي الأرض والهوية، واستدامة التحديث هي الوفاء الحقيقي لتضحيات الأباء والأجداد لندخل المئوية الثانية بأمان وقوة. الوعي الأردني كان وسيبقى هو الرهان. مستمعينا الكرام، أقدم كل الشكر والاحترام والتقدير أيضا لضيفي هنا في الاستوديو القامتين الأردنيتين الذين لديهم الكثير والذين كنا نرغب أيضا أن يطول الحديث أكثر وأكثر وأن يسعفنا الوقت. أقدم الشكر والتقدير لمعالي الوزير الأسبق محمود الخرافشة، شكرا جزيلا لك. وأيضا أقدم الشكر الجزيل لسعادة العين عمر العياصرة، شكرا جزيلا لك. مستمعين، هذه تحيات زميلي مهندس الصوت الذي رافقنا في هذه الحلقة غاندي حداد، ولكم مني مزيد العجار ممعد ومقدم برنامج اللقاء المفتوح شؤون سياسية كل التقدير والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة. التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يساريا فوق بكر مسرعا عجلا لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم.

0: هنا في مركى الأمير، حيث لا تروى الحكاية كما ترى، بل تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى. كان الصوت أول ما ولد، وكانت الكلمة أول ما اشتبك مع العاصفة.
1: مركى الأمير ليس مجلساً يقال فيه الشعر، بل ميزاناً توزن به الرجال، ومحراباً تتلاقى فيه الفكرة مع القرار.
0: في المركة لم يكن الشعر ترفاً، بل كان موقفاً،
1: ولم تكن القصيدة غزلاً، بل طريقاً يسلك نحو المعنى.
0: هنا جلس عبد الله الأول ابن الحسين، لا كحاكم يملي، بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
1: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركى هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت،
0: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعرا.
1: من هنا، من المركى، بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر، وما نطق به قائدها من وعي.
0: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة، وقلبا آمن، وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
1: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
0: مركى الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.

0: في مجلس لا تقاس هيبته بزخرف المكان، بل بثقل الفكرة ووقار القول. حينها يكون حديث لا يدون للتسلية، بل ليحفظ كأثر من آثار العقل العربي حين يتأمل ذاته.
1: معذرة سمو الأمير، ما الشعر في تعريفك؟
2: الشعر يا جعفر لغة العلم حين تعجز المصطلحات، وهو قول منظوم محدود بعلامات تطبقه، ولكن سره في أن الشاعر يشعر بما لا يشعر به غيره، فيلتقط ما يلمع في اللحظة ويكسوه لفظا حيا.
1: أيمكن أن تنقل القصيدة إلى لغة أخرى كما هي؟
2: تنقل الفكرة للروح. لكل أمة ثقافة تخصها، تبني عليها لغتها، فإذا أخرجت الصورة من قالبها تبدل لونها. اسمع يا جعفر، جارتي كيف تحسنين ملامي، أيداوى كلم الحشا بكلامي. وبالبيت الآخر للشاعر نفسه، خلياني ولوعتي وغرامي، يا خليلي واذهبا بسلامي. هذان بيتان يا جعفر، بيت يلوم الجارة على عزهاء لا يسكن وجع الفقد، وآخر يقول لصاحبيه، دعاني ولوعتي، الوجع واحد، لكن موسيقى النفس في كل بيت غير الأخرى، فكيف إذا بدلت اللسان؟
3: من تعريف الشعر بوصفه إحساساً قبل أن يكون وزناً، ينتقل الحديث إلى جوهر اللحظة، تلك التي لا تستعاد ولا تكرر، كما لا يستعاد الغروب مرتين بعين الشعور نفسه.
1: سمو الأمير، تشبه الشعر بالرسم كثيرا.
2: كلاهما يصطادان الطارئ الخلاب. رسام يلتقط غروب اليوم، يعود غدا فلا يجد المشهد ذاته، لون الشفق تبدل وانكسار الضوء اختلف وأثره في النفس كذلك. فهل تتطابق القصيدتان وهما من لحظتين لا تتشابهان؟
1: عفوا سمو الأمير، أيوجد معيار عام للحسن في الشعر؟
2: لا ميزان واحد للذائقة، لكل شاعر متذوق يؤثره، كما في الرسوم الهزلية الملامح تبقى دالة وإن اختلف الإلقاء. غير أني لا أبرر الغموض المتعمد، أولئك عشاق الإبهام يرمون شظايا جمل ويتركون العقل يلهث خلفها. البيان يا جعفر هداية وليس أعجية.
1: تكثر الاستشهاد بالآيات الكونية سمو الأمير،
2: لأنها إشارات ترفع الإنسان من البهيمية إلى التهذيب. والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، والشمس وضحاها، تلك إشارات توقظ الروح حتى الخيل تشعر. حدثني شيخ باديتنا عن فرس يغشى عليها مع أول قرص الشمس حتى تعلو قدر رمح فتصحو، حس مرهف لا يحسه سواها، والشاعر من هذا الباب.
0: وحين يقاس الجمال بتبدل اللحظة، يطرح السؤال الأكبر: ما منزلة من يلتقط هذه اللحظة؟ من يكون الشاعر في ميزان الأمة إذا كانت الكلمة بعض مصيرها؟

0: سمو الأمير، وما منزلة الشاعر عند العرب؟
1: الشاعر ترجمان الروح القومية ومفاخر الآباء. من أراد هدم هذا التراث طعن الأمة في الصميم. نعم، لكل عصر صور تليق به، ولكن التطور يكون بلا طفرة ولا قطيعة. يجيء المبتكر مكملا للموروث لا ناسخا له.
0: بالمناسبة، ذكرت أنك شطرت أشعارا وزدت مبتكرات، أليس كذلك؟
1: التشطير تدريب على الفهم. تضع نصفك إلى جوار نصف سابقك فتستبين قصده، والمبتكرات سوانح لحظتها. أكتبها لا للعرض بل لأحفظ ومضتها، فرب ماض لا يعوض.
0: معذرة سمو الأمير، وهل تغنى القصيدة في المحنة؟
1: الشاعر في لغته آمر، ينبه، يزجر، يبشر. أذكر قول فؤاد الخطيب يوم التردد: حي الشريف وحي البيت والحرم، وانهض فمثلك يرعى العهد.

0: والدمما. أترى؟ بيت واحد هز العصب الحي في الناس. فالتحية عند العرب فعل بيعة ومعنى نهضة.
1: أها، خلاصة قولك؟
0: أرى أن الشعر قالب الروح وصورة اللحظة ولسان الأمة حين تريد أن ترى نفسها وترفعها درجة. لا يستعار قلب لقصيدة، ولا تنقل شمس غروب كما هي إلى غروب آخر، ولكننا يا جعفر نحفظ اللمعان لنرى به ما قد يعمى عن العيون.
2: وحين يقاس الجمال بتبدل اللحظة يطرح السؤال الأكبر: ما منزلة من يلتقط هذه اللحظة؟ من يكون الشاعر في ميزان الأمة إذا كانت الكلمة بعد مصيرها؟
1: أفهم أن الشعر فرع مهم من فروع الأدب. ما الأدب إذن؟
0: الأدب عرف بأنه الذي يتأدب به الأديب من الناس، سمي بذلك لأنه يأدب الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح. أدب الرجل يأدب أدبا فهو أديب، وأرب يأرب أرابة وأربا في العقل فهو أريب.
1: وفي الأدب أين يقع الهجاء؟
0: الهجاء إظهار المثالب، ولكنه فرع أيضا من فروع الأدب الشعري والنثري. وللهجو وجوه عديدة، منها المستظرف ومنها المستقبح. ومن المستظرف: يزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، ومن إساءة أهل السوء إحسانا. كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الخلق إنسانا. فظاهر هذا الكلام المدح بالحلم والعفة والخشية والتقوى، وباطنه أنهم في غاية الذل وعدم المنفعة.
1: والمستقبح منه؟
0: أما مستقبحه فهو الذي يحوي هجر القول وسوءه وكذبه، وليس هذا بشيء ولا ينبغي أن يعد من الأدب.
3: وهكذا بين القول والمنظوم يتجلى الشعر في مجلس الأمير، ليس مجرد كلمات بل رؤية للحياة، تأملا في اللحظة وفهما للروح، ووصلة بين العقل والقلب.
4: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
5: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم.

0: سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم مستمعين الكرام لهذا اليوم الخميس 18 من ذي الحجة لعام 1447 هجرية، الموافق الرابع من حزيران لعام 2026 ميلادية. نبث الآن برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، ونستهل إرسالنا بآية من الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله.

الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت

نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. سيقول لك المخلفون من

ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. أيها الإخوة الكرام، يأمر الله عز وجل عباده بأن يتحرى الإنسان المال الحلال وأن يبتعد عن الحرام، ذلك لأن المال الحلال مال طيب يبارك الله فيه، ولأن المال الحرام مال خبيث ممحوق البركة يوصل صاحبه إلى النار وإلى غضب الجبار سبحانه وتعالى. ولذلك قال الحبيب صلى الله عليه وسلم: كل جسم نبت من سحت، أي من الحرام، فالنار أولى به. وقد يبدو للإنسان المال الحرام كثيرا وفيرا، ولكنه لا خير فيه، وقد يبدو الحلال قليلا، ولكن الله يضاعفه ويخلفه. قل: لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث. لذلك كان النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يحث أصحابه على تحري الحلال والبعد عن الحرام، حتى وعن الشبهات، لأن الشبهات توصل إلى الحرام. ويبين نبينا صلى الله عليه وسلم أن أكل المال الحرام يمنع من قبول الدعاء واستجابته، والدليل على ذلك ما قاله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله تعالى أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، فقال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. وقال الله تعالى بحق المؤمنين: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له. يعني يبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل قد يسافر يطيل السفر، لكن ما علاقة السفر بالدعاء؟ قال شراح الحديث: لأن ممن لا يرد الله دعاءه دعاء المسافر، ودعاء الوالد لولده، ودعاء المسلم لأخيه بظهر الغيب، فالسفر مظنة لقبول الدعاء. وهذا المسافر أشعث أغبر، بدا عليه التعب والإعياء، ولكنه يدعو ولا يستجيب الله له، لأن مطعمه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام. أسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه، والحمد لله رب العالمين.

0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.
1: كل الثقة والاعتزاز فيكم حملة الشعار الأغلى، شعار الجيش العربي، أحفاد أسود الكرامة والسموع وباب الواد، وكنا فخر فيكم. نشامى حرس الحدود ونشامى الخدمات الطبية في غزة على معالجة إخوانهم في المستشفيات الميدانية، وهذه عقيدتنا في الجيش العربي وواجبنا. كيف المعنوية؟ دائما عالية إن شاء الله.
0: من أقوال جلالة القائد الأعلى.

تمام الرابعة والربع الساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، وهذا موعد الأخبار.

مستمعينا الكرام، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار ونستهلها بالعناوين الرئيسة. الأردن وهولندا يشددان على احترام الوضع التاريخي والقانوني في القدس ويؤكدان ضرورة إدخال المساعدات إلى غزة دون عوائق. الأردن يواصل دعم لبنان بقافلة إغاثية سادسة تضم 28 شاحنة. محليا، وزارة العمل تقرر وقف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات الاقتصادية. كانت هذه العناوين، ونوافيكم بالتفاصيل بعد رفع أذان العصر الذي حان الآن حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: حسب التوقيت المحلي لمدينة عمان وما حولها نودي لصلاة العصر. مستمعينا الكرام، نستكمل وإياكم نشرة الأخبار والتي تريدكم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان كايسا أولينغرين، حيث بحث الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي وسبل تعزيز التعاون المشترك، كما ناقش تطورات الأوضاع الإقليمية وأهمية احترام القانون الدولي الإنساني والتعاون في هذا المجال، بما في ذلك من خلال مؤتمر صون الإنسانية في الحرب الذي يستضيفه الأردن مطلع عام 2026. وأكد الصفدي أهمية الشراكة الأردنية الأوروبية، مثمنا دعم الاتحاد الأوروبي لجهود التنمية ومواجهة تداعيات الأزمات الإقليمية على المملكة. بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية هولندا توم بيرندسن العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع الإقليمية، وأكد الوزيران حرص البلدين على تعزيز علاقاتهما الاستراتيجية وتوسيع التعاون المشترك، كما ناقشا الجهود الرامية لخفض التصعيد في المنطقة، حيث شدد الصفدي على ضرورة التوصل إلى حل يحقق الأمن والاستقرار وفق القانون الدولي. وتناول الاتصال الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مع التأكيد على أهمية استقرار غزة وضمان وصول المساعدات الإنسانية ووقف الإجراءات الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس، كما ثمن الصفدي موقف هولندا الداعم لحل الدولتين والرافض للإجراءات التي تقوضه. وبحث الوزيران أيضا الأوضاع في لبنان، حيث أكد الصفدي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ودعم الحكومة اللبنانية في بسط سيادتها على كامل أراضيها وحصر السلاح بيد الدولة. وفي إطار الجهود الإنسانية الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في الجمهورية اللبنانية، انطلقت اليوم قافلة مساعدات إغاثية جديدة باتجاه لبنان تضم 28 شاحنة. وأرسلت القافلة المحملة بالمواد الغذائية بالتعاون بين الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبرنامج الغذاء العالمي، وبتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين. وتعد هذه القافلة السادسة ضمن الجسر الإغاثي الأردني المتواصل إلى لبنان، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشاحنات التي أرسلتها المملكة إلى 130 شاحنة محملة بالمساعدة الإنسانية والإغاثية. وتأتي هذه القافلة استجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة وضمن الجهود الأردنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم الأسر المتضررة في مختلف المناطق اللبنانية. وإلى جنوب لبنان، حيث شنت طائرات إسرائيلية مسيرة هجمات هناك، وذلك بعد ساعات على الإعلان عن وقف مشروط لإطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله في واشنطن. في غضون ذلك قال الرئيس اللبناني جوزيف عون إن وقف إطلاق النار مع إسرائيل قد يدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية، فيما أعلنت قوات اليونيفيل في لبنان وفاة جندي من قوات حفظ السلام متأثرا بجراحه بعد قصفه بقذائف لموقعه في جنوب شرق لبنان. دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 2126 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، وعدته خارقا فاضحا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وتقويضا لجهود حل الدولتين، وانتهاكا واضحا لحق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير مصيره وإنهاء الاحتلال وإقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 67 وعاصمتها القدس المحتلة. وإلى قطاع غزة، استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون خلال ساعات فجر اليوم جراء غارات للاحتلال الإسرائيلي استهدفت 4 شقق سكنية في عدة مناطق في مدينة غزة. وإلى تطورات الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران قد تفضي إلى نتائج بنهاية هذا الأسبوع من دون أن يستبعد فشلها. واعتبر ترامب أن المفاوضات تجري على نحو جيد جدا، فيما قال المرشد الأعلى الإيراني مجتبى خامنئي في رسالة مكتوبة اليوم إن الولايات المتحدة وإسرائيل تسعيان إلى زرع الانقسام بين الإيرانيين بعد تلقي البلدين ضربة حاسمة في الحرب. وإلى آخر مستجدات الحرب الروسية الأوكرانية، استهدفت مسيرات أوكرانية منشآت عسكرية ومواقع للطاقة في سان بطرسبورغ التي تستضيف منتدى اقتصاديا مهما. واعتبر الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي أن الضربات على سان بطرسبورغ بمثابة رد عادل على الهجمات الروسية، متوعدا بتصعيدها فيما تعهد الكرملين بالرد. وقالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي إن ضربات الطائرات المسيرة الأوكرانية في العمق الروسي تثير ذعر الكرملين الذي يرد بتصعيد الهجمات على أوكرانيا. محليا، أصدر وزير العمل الدكتور خالد البكار قرارا يقضي بإيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما في ذلك الاستقدام بناء على اتفاقيات تشغيل الأردنيين اعتبارا من الأول من حزيران الحالي. وبحسب القرار الصادر، استثنى عددا من القطاعات والأنشطة الاقتصادية من إيقاف الاستقدام، منها قطاع العاملين في المنازل وقطاع صناعة الألبسة والمحيكات وصناعة مدخلات الإنتاج المكملة للقطاع سواء المقامة أو المسجلة في المناطق التنموية لدى وزارة الاستثمار أو في المناطق الصناعية المؤهلة أو في المناطق الحرة، إضافة إلى المهن التي تتطلب مهارات متخصصة. ونصل إلى الحالة الجوية، إذ يكون الطقس غدا الجمعة صيفيا معتدل الحرارة في أغلب المناطق، وحارا نسبيا في مناطق البادية، وحارا في الأغوار والبحر الميت والعقبة. من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحية وإلى اللقاء.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. البرنامج العام.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي تحت المجهر. مستمعينا الكرام، حياكم الله عبر إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي وبرنامج تحت المجهر. في متابعة ما افتتحه جلالة الملك عبد الله الثاني لمشروعين استراتيجيين لشركتي البوتاس العربي وبرومين الأردن في غور الصافي، هذه خطوة تهدف لتعزيز الصناعات التعدينية وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني، كيف ذلك بالتفصيل؟ يحدثنا الخبير في شؤون الطاقة والتعدين الأستاذ هاشم عقل. أستاذ هاشم، وهذان المشروعان كيف تراهما كإضافة حقيقة لهذا القطاع المهم، قطاع التعدين؟ تفضل.
1: شكرا للاستضافة. أولا لنتحدث عن هذه المشاريع، أنها مشاريع ريادية وهامة جدا للاقتصاد الأردني، العديد من الفوائد سوف نتحدث عنها لاحقا.
0: نعم.
1: لكن من أهم المشاريع التي تم العمل عليها منذ فترة طويلة وبدأت النتائج تظهر في الاقتصاد الأردني. لعل من أهم ملامح هذا المشروع بهيك تبسيط للأفكار التي تم العمل عليها، توسعة الملاحات بالدرجة الأولى، لأنها هي التي تسهم في زيادة الإنتاج، في زيادة كمية المواد الخام المنتجة. زيادة توسعة الملاحات تعني زيادة مساحة الأوعية التي يتم نشر فيها الأملاح حتى تجف بسرعة تحت أشعة الشمس، هذا يعني هناك بكمية زائدة من الإنتاج. أيضا تم إنشاء محطة الطاقة والبخار الجديدة. معروف أن قطاع التعدين من أكثر القطاعات التي تستهلك طاقة كهربائية، ويكلف هذا ملايين الدنانير لشركة البوتاس، لذلك تم إنشاء محطة كهرباء خاصة بهم، وأيضا محطة توليد البخار، لأن أولا الطاقة الكهربائية تستعمل للتشغيل في كافة مرافق المصنع، والبخار يولد من خلال عملية توليد الكهرباء بشكل منفصل، فهي عملية مزدوجة، يعني هنا نوع من التوفير الذكي، لأنه البخار بيستعملوه للتكرير والتنظيف إلى آخره، وبالتالي بتولد كهرباء وبتولد بخار. في السابق كانوا يعتمدوا على الوقود لتوليد البخار، فبالتالي هون أصبح عندهم نوع من التوفير. الأهم من في كل ذلك مشاريع البرومين. مشاريع البرومين قضية هامة جدا للأردن، لأنها تعتبر مثل بترول للأردن. سابقا كان يستخرج الملح على شكل مادة خامة وتباع بشكل رخيص جدا في الأسواق العالمية. اليوم تم إنشاء مصانع متطورة لتحويل هذا الملح إلى مواد تدخل في صناعات كثيرة من هواتف السيارات وقابة الحرائق والأدوية، وأيضا في معالجة آبار البترول والغاز.
0: هو يعني هو بالتحديد أصلا، يعني نوضح شو البرومين أصلا أستاذ هاشم؟
1: هو يعني مادة كيماوية موجودة في البحر الميت بنسبة 100 ضعف مقارنة لما هو موجود في محيطات أخرى.
0: يا سلام.
1: بسبب تركيز بسبب تركيز الأملاح، وهذا عنصر إضافي يؤدي إلى يعني انخفاض تكلفة المنتج، مما يعطيه القدرة على المنافسة خارجيا لصناعات أخرى، لأن هذه المادة بالمناسبة هي مادة نادرة ووجودها فقط في الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والصين، والأردن هو ثاني منتج بعد الولايات المتحدة الأمريكية. ولعل من أهم الفوائد لهذه المادة هي في سوائل خاصة تصنع لضخها في أبار البترول والغاز لتنظيم ضغط الأبار. أبار البترول والغاز دائما تعمل تحت ضغط معين بترتيب ونظام دقيق جدا، حتى لا يندفع الغاز مرة واحدة ويعطل عمل الأبار. فهذه المادة هي تدخل في هذه الصناعة الهامة. يعني بشكل عام هناك أهمية كبيرة جدا لهذه المشاريع، وإذا أردنا نتحدث عن مشاريع مثلا توسعة البوتاس.
0: نعم، توسعة البوتاس ومحطة الطاقة الجديدة أيضا.
1: محطة الطاقة الجديدة كما ذكرت أنه هي توفير للطاقة بدل ما يتم شراءها من الشبكة العامة بتكلفة كبيرة جدا، أصبح هناك استغناء عنها. هذا يؤدي أولا إلى أمن الطاقة لهذه المصانع. كما تعلم هذه المصانع لديها معدات مكلفة بشكل كبير جدا.
0: نعم.
1: وهناك في بعض الأحيان يحدث تذبذب للتيار الكهربائي تؤدي إلى تلف هذه المعدات. لتجنب كل ذلك هناك محطة دائمة تحافظ على نظام كهربائي دائم بتكلفة أقل، تولد كهرباء وتولد بخار لازم لكثير من الصناعات، وهذه خطوة جيدة جدا لأنها أيضا تسهم في تقليل نفقات الإنتاج وبالتالي القدرة على المنافسة عالميا عدا عن الحفاظ على صحة المجتمع والبيئة. هذا المشروع من المشاريع الهامة جدا وهي قفزة في نوعية الصادرات. بالمناسبة تشكل صادرات البرومين تقريبا 9% من الحجم الكلي من الصادرات الوطنية، وأيضا حققت خلال السنوات الخمس الماضية عائدات مالية 2.5 مليار دينار لخزينة الدولة، وهي ترفض خزينة الدولة باستمرار بمزيد من الأموال بعد هذه التوسعة. هذه أيضا تسهم في زيادة الشبكة اللوجستية في ميناء العقبة من نقل ومناولة إلى آخره، علما أن هناك يعني 25% من حجم المناولة في ميناء العقبة هي للبوتاس. القيمة المضافة لهذا المشروع أن بدل

0: للموازنه لخزينه الدوله. المجتمع نعم. الاردني ايضا هناك يعني بلا شك تدفق العملات الصعبه، هذا يعتبر نوع من الاستدامه الماليه، لان هذه الصناعه هامه وضروريه لكثير من الدول، ويوجد عملاء لشركه البوتاس تقريبا 39 دوله تستورد من شركه البوتاس مختلف المنتجات. ايضا تحقق ايرادات ضريبيه لخزينه الدوله، من اهم الاهداف قياده رؤيه التحديث الاقتصادي التي عمل عليها جلاله اسمه الملك عبد الله، ودائما يهتم بهالمشاريع النوعيه ويكون على راس الافتتاح حتى يعني يعطي دعم كبير جدا لهذه المشاريع. ايضا تسهم في زياده الصادرات، تسهم في زياده نسبه النمو الاقتصادي. الاساس التحول من تعدين الخام الى الصناعات الكيماويه، وهذه قضيه هامه جدا في التحول الاقتصادي، لانها يعني تعطينا وظائف مستدامه ووظائف غير تقليديه، لانها معظم الوظائف الموجوده في هذا القطاع فنيه، فبالتالي تنقل الاقتصاد مستقبلا الى اقتصاد صناعي انتاجي لا يتاثر بالازمات المحيطه في المنطقه، يعني تعطي او لا يتاثر سريعا، يعني كل دول العالم تتاثر بالازمات الجيوسياسيه، لكن يكون التاثير بطيء واثره محدود. فدائما الاعتماد على الصناعة المحلية، وخاصة أن القطاع الصناعي في الأردن يشكل تقريبا 90% من حجم الصادرات الكلية.
1: نعم.
0: فبالتالي هذه المشاريع يعني هامة جدا، وإضافة للاقتصاد الأردني. أتمنى أن أرى المزيد من هذه المشاريع أيضا في مجالات أخرى. نعم. إن شاء الله.
1: إن شاء الله. شكرا على هذا التوضيح وهذه المداخلة حول هذا الموضوع، الخبير في شؤون الطاقة والتعدين الأستاذ هاشم عقل، شكرا جزيلا.
0: يا أهلا وسهلا.
1: حياك. تحت المجهر.

0: إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. صحة ونصيحة. إعداد نسيبة لبطوش. تقديم إيمان رتم.
1: مساكم سعيد مستمع إذاعة القوات المسلحة الأردنية، برحب فيكم بحلقة جديدة من برنامج صحة ونصيحة. رح أكون معكم أنا من تقديم إيمان رتامة، من وراء المكسر حمزة الربابة.

0: في موضوع حلقتنا لهالأسبوع لنتحدث عن أهمية العلاج الطبيعي وتأهيل الأطفال من خلال ضيف حلقتنا لهالأسبوع مستشار المعالجة الفيزيائية رئيس قسم العلاج الطبيعي في مستشفى الملك راني العبد الله النقيب شادي الوشاح. أهلا وسهلا فيك شادي بيك.
1: أهلا فيك ستين.
0: أهلا فيك. بداية يعني شادي بيك كرئيس قسم بطبع مستشفى الملك راني العبد الله بموضوع العلاج الطبيعي خاصة للأطفال بواجهه صعوبات في الحركة، صعوبات في يعني أكيد كثير من الصعوبات اللي ممكن الأطفال يواجهوها خاصة بالسنوات الأولى من عمرهم. نتحدث عن أهمية ودور العلاج الطبيعي في طبعا كدورك كرئيس قسم العلاج الطبيعي في مركز الملك راني العبد الله.
1: الآن هو العلاج الطبيعي بالنسبة للأطفال كتعريف، خلينا بداية ندخل في مضمون التعريف. التعريف في العلاج الطبيعي للأطفال يتعلق دائما بمراحل النمو الأولى للأطفال، وهذا بيختلف عن الكبار لمعالجة مشكلة معينة أو إصابة معينة ما لها علاقة في النمو. فهي الهدف الرئيسي من العلاج الطبيعي ببداية الأطفال أو بداية أعمارهم الأولى هي تقليل الفجوة ما بين العمر الزمني والعمر الحركي. بالعادة بنواجه مشاكل في تأخر التطور وتتأخر النمو الحركي عند الأطفال نتيجة إصابات مختلفة، منها إصابات الأعصاب، منها إصابات العظام، أو تشوهات خلقية معينة أو خلل في الجينات. ويكون دور المعالج الطبيعي في هذه المرحلة هو العمل على الأعراض المصاحبة لهذه الأمراض، ومن ضمنها وأهمها طبعا اللي هو التأخر في التطور الحركي.
0: نعم، يعني في هناك الكثير من الأهالي يمكن بالبداية ما يعرفوا إنه في ابنهم أو بنتهم مشكلة في الحركة، خاصة في خلينا نحكي السنوات الأولى أو حتى لما ينولد، يعني نحكي من عمر مثلا شهر لسنة تقريبا. في هناك حركات معينة لازم يعني يعطيها الطفل كردات فعل، فممكن الأهالي يعتبروا الأمور طبيعية بالنسبة لابنهم إنهم ما يتحرك، ما يحرك إيد معينة، ما يحرك مثلا رجل معينة، ففي هناك حركات معينة أو عدم الحركة تدل أنه في مشكلة عند ابنه أو بنتهم. فما هي الأمور اللي لازم ينتبهوا عليها الأهل خاصة بالأشهر الأولى أو لحد سنة لأولادهم؟
1: إحنا بالعادة بهذا المصطلح ممكن نجمل كل هاي الأشياء بشغلة واحدة اللي هي تشخيص مبكر. تشخيص مبكر عندنا بالعادة في علامات بتظهر من الشهور الأولى عند الأطفال، علامات بتدل على وجود مشكلة ما. العلامات الأولى ممكن بتدل أحيانا على البكاء الغير مبرر. أحيانا الطفل بيكون بيبكي بشكل غير مبرر، ما بيكون جوعان طبعا. ما بيكون مثلا بحاجة شيء، ولكن في بكاء باستمرار، هذا بدل على أنه في مشكلة. قد لا تكون مشكلة حركية، ولكن هذه من العلامات اللي بتدل أنه الطفل بحاجة لمتابعة. هلأ شيء إضافي آخر، الحركات الطبيعية عند الأطفال أو ردود الأفعال إحنا بنسميها ردود الأفعال، زي مثلا موضوع رضاعة مثلا. الطفل هلأ في عنده ردود طبيعية للرضاعة. هذه الأفعال إذا ما بتكون موجودة أو إذا بتتأخر عن فترتها الطبيعية، يعني في مرحلة ما بعض الأفعال لازم تنتهي، استمرارها أيضا هو علامة على وجود مشكلة، وعدم وجودها هو أيضا علامة على وجود مشكلة. احنا في الخدمات الطبية بشكل عام نعمل بشكل مؤسسي ومنظم ومنهج وبشكل علمي ايضا، بحيث انه احنا هذه الامور كلها تخضع لمتابعة مستمرة للطفل بشكل روتيني باعمار الاولى من عمره. بيفحص بشكل دوري، وحسب عند المطاعيم مثلا بيتم اخذ قياسات معينة لمحيط الرأس مثلا، للوزن، للطول، بكل هاي الامور. بالعادة اي خلل في هذه المنظومة بتدل على انه في عندنا اشكالية، بيتوجهوا بالعادة للطبيب المختص حسب اختصاصه إذا كانت عظام أو أعصاب ويتابع الحالة.
0: نعم. ما هي أبرز الحالات أو المشكلات اللي بتستدعي من الأهل إنه يكون في دور لأخصائي العلاج الطبيعي في حالات معينة؟
1: هلا بشكل عام احنا بنتعامل مع طيف واسع صراحة من الحالات المرضية. وهذا بالعادة بيتم بالتنسيق مع العيادات المختصة. في مثلا بما يتعلق مثلا بمرضى الأعصاب مثلا، في عيادات مختصة عندنا في مستشفى الملك راني العبد الله للأطفال، عيادات أعصاب متخصصة لتشخيص هاي الحالات. بعد ما يتم التشخيص بشكل عام سواء في الأعصاب أو في العظام أو في مثلا العيادات الأخرى، بيتم تحويل المريض للعلاج الطبيعي لحتى نتدخل احنا في هذه المرحلة، ولحتى نقيم المريض. بنقوم بتقييم المريض بناء على تقييم عالمية معتمدة، وبناء عليها بنحدد شو الأهداف قريبة المدى والأهداف بعيدة المدى، وبنمشي على هذه الخطة بتسلسل والتدريج حسب النتائج.
0: شو الحالات الشائعة اللي بتشوفها شادي بيك بالمراجعات بالعيادات عندكم؟ هل هناك في حالات يعني متكررة؟ عشان نكون هيك على علم أو الأهالي على علم، شو الأعراض؟
1: هلا من الطبيعي صراحة إنه قسم علاج طبيعي وفي مستشفى ملك راني احنا نتعامل مع حالات الأطفال بالدرجة الأولى. حالات الأطفال أكثر شيء احنا بنتعامل معه حالات الأعصاب، هي اللي بتستدعي صراحة تدخلات طويلة المدى، لأنه المريض بيكون بإصابات إحنا بنسميها مزمنة، وهي الإصابات بتكون على مراحل عديدة من حياة الإنسان. فهدول الحالات هم الأكثر شيوعا عندنا. الحالات البسيطة ممكن راجعنا فترة بسيطة، ولكن بتحسن. بيتم الشفاء. نعم. بيتم التحسن، بيرجع في علاجه.
0: لما نحكي أعصاب، يعني إيش السبب؟ إنه يعني هل هناك أشياء خلقية، أو إنه في مشاكل مرضية من أول ما ينولد الطفل؟ لأنه إحنا بنحكي عن أطفال، عن أعمار صغيرة.
1: هلا إذا إحنا بدنا نقسم لفئات مثلاً، هلا في عندنا فئات الأمراض اللي هي بتكون أثناء الحمل. أحياناً في أطفال بيكون أثناء فترة الحمل بيصير عندهم بعض الإصابات، زي نزيف دماغي مثلاً، ممكن جلطات دماغية، ممكن نقص أكسجين
0: داخل رحم الأم،
1: نقص تغذية. نعم. هلا في إصابات تحدث أثناء الولادة، أثناء عملية الولادة. بيكون مثلاً بعض الأمثلة، مثلاً بيكون الحبل السري مثلاً حول الرقبة، ملتف حول الرقبة. في أحياناً بيكون في صعوبات بالولادة تؤدي إلى تأخر خروج الجنين، فهذا بيؤدي لنقص أكسجين. وهاي الحالات بالعادة بتعمل ضرر في خلايا الدماغ. الضرر هذا طبعا مختلف حسب درجته، حسب المدة الزمنية. في بعض الحالات ما بعد الولادة أيضا بعضهم بيكون عنده أشياء جينية، أمراض جينية تتعلق في الجينات. في بعض الحالات زي داون سيندروم مثلا، أو متلازمة داون، يعني بيكون عنده خلل جيني أيضا.
0: هلأ بالنسبة لنقص الأكسجين، يعني أنت حكيت في هناك حالات معينة أكيد متابعات للأطباء، لكن دوركم أنتو إيش هي الحالات اللي ممكن تتعالج؟ بالنسبة لأطفال اللي يكون عندهم نقص أكسجين، هل هناك الحالات شديدة يمكن صعب جدا أنه يكون في هناك استقبال لأي علاج؟
1: هلا احنا يعني ما بنصنف الحالات بناء على انه هي يعني كعلاج طبيعي. احنا بالعاده دائما في عندنا اهداف علاجيه موجوده حتى في اصعب الحالات.

0: في هناك هدف
1: ايش
0: معين
1: مكان
0: توصل
1: الهدف
0: له.
1: يناسب هذه الحاله.
0: نعم
1: فاحنا بنحط بالعاده اهداف تكون منطقيه قابله للتطبيق وايضا واقعيه،
0: نعم
1: حتى لو يعني ما في عندنا حاله اسمها ميؤوس منها، لا
0: هي
1: يوجد
0: هذا اللي بدي
1: هذا
0: اوصل له.
1: المصطلح، غير موجود
0: نعم
1: عندنا في
0: هذا اللي بدي
1: قاموسنا.
0: اوصل
1: نعم
0: له، لانه في كتير اهالي ممكن يشوف ابنه او بنته بحاله معينه فبيحكي لك انا ليش اخده او انا ليش اوديه، خلص هو الحاله ميؤوس منها. لكن طبعا بصرح طبعا الخدمات الطبيه الملكيه اكيد هناك ما في حالات ميؤوس منها، بوجود كوادر مثلكم شادي بيك. رح نكمل حديثنا معكم مستمعينا لكن بعد الفاصل، خليكم معنا.

0: أهلا وسهلا فيكم مستمعينا من جديد، وأهلا وسهلا فيك شادي بيك. تحدثنا عن موضوع العلاج الطبيعي للأطفال، وحسب كل حالة طبعا بيحتاج الطفل إلى رعاية معينة. تحدثنا قبل الفاصل عن حالات نقص الأكسجين، وحالات أنه ممكن تكون، أنت حكيت يعني من خلالك أنها ممكن تكون ميؤوس منها والعلاج فيها صعب، لكن أنت عندكم ما في شيء صعب، دائما هناك في أمل في العلاج. فما مدى فعلا انتوا، هل هناك في حالات واجهتكم انه كان في اطفال صعب انهم يتعالجوا، ومع العلاج الطبيعي ومع المتابعه صار في تحسن؟ عشان يعني نوضح لفئه معينه انه دائما الامل موجود في العلاج.
1: شوفي ستي، هلا احنا بالنسبه للحالات، يعني في بعض الحالات كانت تجي، مثلا حالات بتعاني من ارتخاء شديد. ارتخاء شديد بحيث انه احنا بنسميها ما في اي تون في العضلات نهائيا، ما فيها اي قوه شد اطلاقا. هدول الحالات العلاج الطبيعي بالنسبة لهم أحيانا لا يكون تحصيل قدرات حركية، بقدر ما هو مثلا تحسين نوعية التنفس. أغلبهم بصير عندهم التهابات في الجهاز التنفسي ناتج عن عدم الحركة، ناتج لضعف عضلات التنفس، وهذا بيؤدي أحيانا لمشاكل اختناق أيضا، وبإضافة أنه كمان بيعمل ضغط على دقات القلب. فأحيانا وجود العلاج الطبيعي بيساهم في حل هذه المشكلات. بعض الأطفال كذلك الأمر، اللي بيكون عندهم حالات شد عصبي مثلا، بيعانوا من إمساك شديد،
0: لأنه عندهم ضعف أعضاء معينة كمان، مش بس الحركة.
1: بالضبط. فالعلاج الطبيعي مش بس دائما الهدف يكون فقط هو تحصيل حركة معينة أو تحصيل نوعية حركة معينة. في أهداف أحيانا في الحالات الصعبة إحنا بنمنع مشاكل إضافية.
0: نعم، هاي جدا مهمة صراحة. كتير إحنا الإشي اللي إحنا مفهومنا للعلاج الطبيعي إنه يتم معالجة الحركة أو يعني الدور الفعال للعلاج الطبيعي لحتى تكون الحركة أفضل أو أحسن أو بالنسبة للمريض، لكن هناك في طبعا أهداف أو مفهوم أشمل للعلاج الطبيعي. نتمنى أنه الكل اللي عم بسمعنا يستفيد من هاي المعلومات، ويتم مراجعة طبعا مستشفى ملك راني خاصة للأطفال اللي عندهم حالات جدا صعبة. نتحدث الآن عن الخطة العلاجية للأطفال.
1: هلا إحنا في مجال الأطفال صراحة دائما كل طفل هو حالة استثنائية خاصة.
0: نعم.
1: ما عندنا حالات، يعني ما عندنا برامج تشمل كل الحالات. فكل طفل يتم له دراسة حالة لنفس هذا الطفل، دراسة وضعه، دراسة التقييم شامل لكل قدراته الحركية من ناحية المفاصل، من ناحية العضلات، من ناحية عمره الزمني، من ناحية عمره الحركي، وكل هذه يعني تخضع لمقاييس عالمية معتمدة. احنا بنحاول في الخدمات الطبية الملكية دائما ان نكون سباقين ورائدين في استخدام هذه القياسات العالمية. هاي القياسات هي بتعطينا مؤشر وانطباع عن مستوى الحالة، إذا كانت متوسطة أو شديدة أو صعبة، وبناء عليها بيتم وضع الخطة العلاجية. الخطة العلاجية بالعادة بتشمل المحاور الأساسية للحركة، بمعنى الطفل حسب الفئة العمرية، إذا كان عندي طفل مثلا في مراحل العمر الأولى مطلوب منه يعمل مهارات معينة، تحكم في الرأس، الجلوس، مرحلة الحبو مثلا، مرحلة الوقوف على الركب، مرحلة الوقوف الكامل، وهكذا. الطفل وين بيكون واصل في أي مرحلة، إحنا بنحاول نقيم الخلل وين اللي بيمنعه أن يوصل للمرحلة القادمة. فبنشتغل على هاي المرحلة، سواء كانت إذا في ضعف عضلات بنعمل على تقوية العضلات. إذا كان في عندنا مشكلة في التوازن بنشتغل على موضوع التوازن. إذا كان في عندنا مشكلة في الإدراك والوعي للمكان والمحيط اللي حواليه. إذا كان في عندنا أيضا مشاكل

0: إضافية، مشاكل في العيون، مشاكل في الأذن إذا كان يتعلق بموضوع بالتوازن،
1: نعم
0: وبنحول للأخصائي
1: نعم
0: المعني.
1: إيش أكثر التحديات، أو بشكل سريع أبرز التحديات اللي بتواجهوها مع الأطفال في مرحلة العلاج الطبيعي؟ أكيد هناك تحديات
0: نعم،
1: كبيرة، خاصة أنتم مشكورين بهذا القسم، فما هي أبرز التحديات؟
0: التحديات صراحة بقدر أختصرها بجملة واحدة اللي هي طريقة التواصل.
1: نعم،
0: هلا الكبار ممكن تتواصل معه، انت
1: الأطفال صعب جدا.
0: تطلب منه تاسك معين او تطلب منه اداء مهمه معينه، يعني بيأديها بكل بساطه، بفهمها، بيستوعبها، بيأديها. لكن في الاطفال لغه التواصل
1: تكون
0: معقده شوي،
1: صعبة.
0: تحتاج لخبره صراحه
1: نعم.
0: ومهاره كبيره عند اي معالج يتعامل مع الاطفال. لازم يكون على كفاءه عاليه ومهنيه عاليه لحتى يميز. هلا
1: نعم.
0: الطفل في ميزه وهي من الصعوبات اللي جدا مهمه. هلا الطفل عنده ميزه، اذا بيجوع بعيط،
1: صح.
0: إذا بده أي احتياج آخر كمان
1: تمام.
0: بيبكي، إذا كان
1: فأنت
0: بده يرفض
1: ما في
0: العلاج
1: تحديد معين.
0: بالضبط، إذا
1: نعم.
0: بده يرفض العلاج
1: برضو
0: بده يبكي،
1: نعم.
0: إذا بده يتألم من الإصابة تاعته أو المرض تاعه بده يبكي.
1: صح.
0: فأنت كيف عندك
1: بدك
0: قدرة
1: تميز.
0: توازن بأنه هذا البكاء من أي نوع؟
1: نعم.
0: وهذا الشيء صراحة يحتاج إلى خبرة ويحتاج إلى إدراك ومعرفة
1: أكيد
0: كبيرة.
1: بمساعدة الأهل كمان، الأهل
0: طبعا
1: على
0: طبعا
1: دراية أكبر
0: طبعا.
1: بكل طفل أو كل احتياجاته. طبعا بس نتحدث بشكل سريع أيضا عن توفير الأجهزة التأهيلية المناسبة في قسم العلاج الطبيعي للأطفال. أكيد هناك يعني أجهزة تأهيلية حديثة بتراعي طبعا كل الحالات، وهذا الإشي حبينا نوضح هذا القسم وقدرات هذا القسم في مستشفى الملك راني العبد الله.
0: طبعا كانت الخدمات الطبية الملكية سباقة صراحة في هذا المجال، ومن بدايات الموضوع احتياج الأجهزة، الخدمات الطبية الآن تقدم هذه الأجهزة المساندة مجانا للعسكريين، للمنتفعين العسكريين،
1: نعم.
0: مثل أجهزة الوقوف، مثل أجهزة المشايات، مثل الكراسي المتحركة، المتطورة منها وصراحة على أعلى جودة وأعلى معايير عالمية.
1: نعم.
0: فهذه تقدم حسب الحالة، طبعا بيكون في دراسة حالة
1: على
0: بالتشارك
1: أساسها.
0: مع
1: نعم.
0: طبيب التأهيل المعني وأطباء الأطراف الصناعية أيضا،
1: نعم.
0: فهي عملية تشاركية ما بين
1: يتم تقديمها
0: الجميع.
1: بشكل مجاني
0: نعم
1: للأطفال؟
0: صحيح، نعم
1: نعم،
0: صحيح،
1: إذا كان طبعا منتفع
0: منتفع عسكري، نعم
1: عسكريا.
0: للعسكريين، نعم.
1: نعم. نصيحة بشكل سريع للأهالي اللي عم بيسمعونا، اللي عندهم في مشاكل عند أطفالهم، اللي متردد بزيارة قسم العلاج الطبيعي، بدنا نصيحة منك شادي بيك، خاصة أنت كرئيس قسم وأنت بتعرف طبعا قديش إجتكم حالات صعبة
0: نعم
1: ومستعصية،
0: صحيح.
1: فبشكل سريع نصيحتك لكل الأهالي.
0: النصيحة صراحة باختصار هو أنه أنتم شركاء لنا في هذه المسيرة،
1: نعم.
0: وهي أنا بعتبرها مسيرة ورحلة، رحلة بهمنا فيها مستقبل هذا الطفل، وبنحاول نصنع منه شيء للمستقبل. هذول هم بنات المستقبل، والأهل دائما هم الجزء الأساسي وهم الشريك الأساسي في هذه المرحلة، فلازم يكونوا هم إيد بإيد معنا. إحنا دائما أبوابنا مفتوحة للجميع، ودائما على استعداد لتقديم كل الخدمات اللي بنقدر عليها ضمن طاقتنا،
1: أكيد.
0: وهم شركاء الأساسيين.
1: نعم.
0: بنحاول نعلمهم، نفهمهم، نجاوب على كل استفساراتهم،
1: أكيد.
0: نحاول نكون معهم إيد بإيد دائما وأبدا،
1: نعم.
0: وما في إيش اسمه فقدان أمل،
1: نعم
0: ما في.
1: أكيد، إحنا بنضم صوتنا لإلك شادي بيك، ودائما مصلحة الطفل هي الأولى. يعني الحلقة التكاملية بين الأهل وبين رئيس أو قسم العلاج الطبيعي طبعا يؤدي دائما إلى هناك يكون في أمل بعلاج الأطفال، سواء كانت الحالة مستعصية أو حالة عادية، دائما يكون عند الإنسان أمل في العلاج. نشكرك مستشار المعالجة الفيزيائية رئيس قسم العلاج الطبيعي في مستشفى الملكة رانيا العبد الله النقيب شادي الوجاح، كل الشكر لك
0: العفو
1: شادي
0: ستي،
1: بيك،
0: العفو،
1: أهلا
0: العفو.
1: فيك. ولهون مستمعينا بنتهي لقائنا معكم، تابعونا خلال الأسبوع القادم مع ضيف جديد وحلقة جديدة. إلى اللقاء.
2: صحة ونصيحة، إعداد نسيبة لبطوش، تقديم إيمان رتم. إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، تغطية شاملة برؤية عسكرية.

من ثنايا الأردن الخالد بعظمته وتاريخه، ومن ترابه الصامد الذي تطوق الروح إلى شمه، ومن وحي زيتونه المبارك الذي يزين أرضه. تحية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.

الخامسة والربع ساعة الآن في إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، نحييكم ونقدم إلى حضراتكم موجزا لأهم وآخر الأخبار. وزير الخارجية يلتقي الممثل الخاص للاتحاد الأوروبي ويبحثان سبل التعاون في المجال الإنساني. الأردن وهولندا يشددان على احترام الوضع التاريخي والقانوني في القدس ويؤكدان ضرورة إدخال المساعدات إلى غزة دون عوائق. الأردن يواصل دعم لبنان الشقيق بقافلة إغاثية سادسة تضم 28 شاحنة. محليا تحسن الاكتفاء الذاتي الغذائي بمقدار 4 نقاط مئوية خلال 4 سنوات. وزارة العمل تقرر وقف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات الاقتصادية. أخيرا طقس صيفي معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة غدا الجمعة. انتهى الموجز، دمتم بخير.

من ثنايا الأردن الخالد بعظمته وتاريخه، ومن ترابه الصامد الذي تطوق الروح إلى شمه، ومن وحي زيتونه المبارك الذي يزين أرضه. تحية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي، منبر من منابر الحقيقة والمعرفة والرأي الحر المستنير النابع من محبة الأردن والانتماء لثراه الطهور والالتزام به وطنا ورسالة.

مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله أبدأ معكم هذه التحية الوطنية لهذه الأمسية الأردنية، أهلا وسهلا بالجميع.

ونلتقيكم وهذه الأمسية الأردنية البهية، حيث نسائم الصيف بدأت تهب على وطني وقد تزين بزهور الأقحوان والدحنون ولمة الأهل والعشيرة، أجواء مفعمة بالحب. لازلنا نحيي فرحة المناسبات الوطنية وعودة حجاج بيت الله الحرام بعد أن أدوا مناسك الحج. تقبل الله طاعاتهم وطاعاتنا. كونوا معنا وهذه الحلقة من تحية وطنية، حيث سأرافقكم من وراء المايك أنا الدكتورة ماجدة عتلة أبو جاموس من الإعداد والتقديم. يا هلا بالجميع.

في الأردن لا تأتي الأعياد مجرد مناسبات عابرة نقتصها من أجندتنا الوطنية ومن التقويم، بل تحل علينا كضيوف يحملون معهم دفء البيوت ورائحة القهوة العربية التي تمتزج بعبق الهيل وفرحة النقاء.

وحين تتزامن الأعياد الوطنية مع المواسم الدينية، يبدو الوطن وكأنه يرتدي أثواب الفرح، كلها دفعة واحدة، رايات ترفرف حبا للأردن وقلوب تلهج بالدعاء للوطن وقيادته وجيشه العربي المصطفوي. أيام استقبلناها ولازلنا بوجوه يغمرها الأمل والامتنان.

وفي هذه الأيام تتزين المدن والقرى الأردنية بمشهد مختلف، فالأعياد هنا ليست زينة شوارع فقط، بل حالة وجدانية يعيشها الأردنيون جميعا. فرح عم الأركان، أطفال ملأوا الأزقة بضحاكاتهم، وتتعانق البيوت على موائد المحبة وصلة الرحم، فيما يبقى الأردن وفيا لعاداته الأصيلة التي تجعل من أعياده ومناسباته مناسبات لتجديد القرب بين الناس وترسيخ معاني التآخي والتكافل.

ومن أجمل الأجواء التي عشناها تلك التي رسمت ولا زالت عند عودة الحجاج إلى أرض الوطن، لحظات انتظار على أبواب البيوت والمطارات والمعابر، وأياد تمتد بالعناق، دموع فرح تختلط بالدعوات بأن يتقبل الله حجهم وسعيهم. يعود الحاج محملا بنفحات مكة ومنى وعرفات، وتعود معه حكايات الروح التي لامست الطهر في أطهر البقاع، فيتحول استقباله إلى عيد داخل كل بيت وعيد آخر. لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك.

وفي الأردن تتسع الأفراح لتجمع الوطن والعيد والحج وأعيادنا الوطنية في لوحة واحدة، وطن يفرح بأبنائه، أهل يلتقون بعد شوق، حجاج يعودون بقلوب بيضاء كأنها خرجت لتوها من رحم الدعاء. هكذا يبقى الأردن في مواسم الفرح، وطنا يعرف كيف يصنع من المناسبات حكاية محبة، ومن اللقاءات ذاكرة لا تغيب.

وفي الأردن لا تقاس الأعياد بعدد أيامها، بل بما تتركه في الوجدان من أثر يبقى طويلاً بعد انقضائها. فهي مواسم تتجدد فيها العلاقة بين الإنسان وأرضه وأهله وتاريخه، وتلتقي فيها المناسبات الدينية والوطنية لتصنع حالة أردنية خاصة لا تشبه سواها. وحين تقترب الأعياد الوطنية يبدو الوطن وكأنه يفتح نوافذه كلها للفرح، فتعانق راية الوطن مع عودة حجاج بيت الله الحرام، فتمتزج مشاعر الاعتزاز بالأردن بمشاعر السكينة التي يحملها هذا الموسم المبارك.

والأردنيون لا يستقبلون الأعياد على اختلافها بوصفها مناسبات احتفالية فحسب، بل بوصفها قيم اجتماعية وثقافية متجذرة في وجدانهم.

ومنذ الأيام الأولى التي تسبق الأعياد الوطنية منها أم الدينية تبدأ حركة مختلفة أردنياً لا تشبه سواها، تفاصيل تنقلنا إلى أردنيتنا، وكل منا يحيي الفرحة بطريقته برفع الأعلام أم بلبس الشماغ الأحمر وبارتداء النشميات الأردنيات للمدارج التي تحكي قصة وطن بتفاصيل خيطت بترتيب ينقل صورة وطن وبشماغ هدب بأيادي أردنية في الأعياد الوطنية والدينية. نحن نرى حالة أردنية قلما نجدها عند غيرنا، فهكذا نحن الأردنيين، الأردن لدينا أولا وثانيا وآخر كل شيء.

وفي الأردن تأتي المناسبات الوطنية والأعياد لتعلن هدنة جميلة مع صخب الحياة، يعيد فيها الأردني اكتشاف الأشياء التي لا تشترى، دفء العائلة، صلة الرحم، لمة الأحبة حول فنجان قهوة، حديث لا ينتهي، لمة شعب واحد على هوية واحدة وقلب واحد على الوطن، ورفع أعلام ورايات ترفرف إن شاء الله وستظل في الآفاق عالية.

وما يميز الأردن في هذه المواسم أن الفرح لا يكون فردياً بل جماعياً، فحين يفرح كل بيت بعودة حاج تشاركه بيوتات كثيرة فرحته، وحين نحتفل وتحتفل الأسرة بعيدها نجد المجتمع كله حاضراً بالمحبة والسؤال والمشاركة، وحين نودع مناسبة وطنية ونستقبل أخرى ترانا كلنا على قلب واحد. إنها ثقافة متوارثة جعلت من التكاتف قيمة وطنية راسخة، ومن المناسبات جسوراً تعبر فوق كل المناسبات.

وفي هذه الأيام يبدو الأردن أكثر شبهاً بنفسه، وطن تلتقي فيه أصالة الماضي بروح الحاضر، وتحضر فيه قيم الدين إلى جانب قيم الانتماء الوطني. فالأعياد الوطنية على الدوام تذكر الأردنيين بمسيرة البناء والعطاء والتضحيات.

وهكذا تبقى هذه الأيام اللوحة أردنية خالصة، رايات الوطن ترفرف فوق البيوت، والحجاج يعودون محملين بالدعوات، والأهل يلتقون بعد شوق، والقلوب تمتلئ يقينا بأن الأوطان لا تبنى بالحجارة وحدها، بل تبنى أيضا بالمحبة وبالروابط الإنسانية الصادقة وبذلك الشعور العميق الذي يجعل الأردني أينما كان يعود دائما إلى وطنه كما يعود القلب إلى نبضه الأول.

وفي الوقت ذاته يقف الأردنيون على موعد مع فرح وطني من نوع آخر، فكما تنتظر الأسرة أبنائها العائدين من الديار المقدسة، ينتظر الوطن أياما عزيزة على قلبه: عيد الجلوس الملكي، عيد الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى، مناسبات لا تمر في الأردن كتواريخ على صفحات التقويم، بل كنبض متجدد يذكرنا بمن نحن وكيف وصلنا إلى هنا، ومن هم الأوفياء الذين مهدوا لنا الطريق بدمائهم وتضحياتهم وإيمانهم. فهكذا هي دار عبد الله، أرض عز وأمان، تفخر بوجود عبد الله.

وانتظارنا ليوم الجلوس الملكي وعيد الجيش وذكرى الثورة العربية الكبرى ليس انتظار احتفال أو عرض عسكري فحسب، بل انتظار لحكاية وطن كاملة، حكاية رجال حملوا البنادق ليحمل الأردنيون أحلامهم بأمان، رجال وقفوا على حدود الوطن وفي جبال القدس وأسوارها وفي ميادين الشرف والواجب ليبقى الأردن واقفا مرفوع الرأس. لذلك حين تقترب مناسبات عيد الجلوس الملكي وعيد الجيش ويوم الثورة العربية الكبرى يشعر الأردني أن المناسبة تخصه شخصيا، لأنها تتصل بأبيه الذي خدم في الجيش أو أخيه الذي يرابط على الحد أو شهيد يعرف اسمه أو راية يفتخر بها دوماً.

وهكذا هي الثورة العربية الكبرى، ليست مجرد حدث تاريخي مضى، بل فكرة ما زالت حية في الضمير الأردني، فكرة الحرية والكرامة والنهضة والإرادة العربية التي رفضت الخضوع وآمنت بأن للأمة حقا في أن تصنع مستقبلها بنفسها. فمن رحم تلك الفكرة خرجت مسيرة الدولة الأردنية حاملة مشروعا سياسيا وطنيا إنسانيا ظل ثابتا رغم تبدل الأزمنة.

وفي الأردن لا نحتفل بالمناسبات لأننا نبحث عن الفرح فقط، بل لأننا نبحث فيها عن أنفسنا. في عودة الحجاج نجد صورة الأسرة الأردنية المتماسكة التي تحفظ الود والمحبة، وفي عيد الجلوس وعيد الجيش نجد صورة الجندي الذي جعل الأمن والاستقرار حقيقة نعيشها كل يوم، وفي ذكرى الثورة العربية الكبرى نجد صورة المشروع الهاشمي الذي آمن بالإنسان العربي وحقه في الحرية والكرامة.

إنها أيام ينتظرها الأردنيون كما ينتظرون الفجر بعد طول ليل، لا لأنها تحمل مناسبات جديدة فحسب، بل لأنها تذكرهم دائماً بأن الأردن كان وسيبقى قصة وفاء لا تنتهي، ووطن يعرف كيف يصنع من الذكرى أملاً، ومن التاريخ مستقبل، ومن المحبة قوة لا تنكسر.

وهي أيام تتعانق فيها القيم النبيلة، إيمان يزهو في القلوب وانتماء يترسخ في الوجدان، ووفاء لوطن كتب تاريخه بالعمل والتضحية والعطاء. أيام تؤكد أن الأردن لم يكن يوما مجرد أرض نسكنها، بل هو قصة محبة تسكن القلوب والوجدان.

وفي ختام لقائنا نبتهل إلى الله أن يحفظ الأردن آمنا مطمئنا، وأن يتقبل من الحجاج حجهم وسعيهم، وأن يديم على وطننا نعمة الأمن والاستقرار، وأن يبقى الجيش العربي المصطفوي سياج الوطن المنيع وموضع الفخر والاعتزاز.

ومن هنا من أرض تعرف معنى الوفاء ومن وطن يفرح بأهله كما يفرح الأهل به، نترككم على أمل لقاء جديد، وستبقى راية الوطن الخفاقة بالمجد وتبقى أفراحه مواسم لا تنتهي.

0: وأنتم مستمعينا، وفي نهاية هذه التحية الوطنية لكم أجمل أمنيات الخير من أسرة البرنامج، الزملاء حمزة الربابعة ومحمد عبيدات وعبد العزيز العبابنة من وراء المكسر، حنين بني مصطفى وعلي الوديان من السوشيال ميديا، إبراهيم الخالدي ومحمد الزعبي وإبراهيم شوباش ومحمد السقرات من الخدمات البرامجية، ومن الإشراف العام العقيد الركن الدكتور نادر الحماد، ومني أنا الدكتورة ماجدة عتلة أبو جاموس من الإعداد والتقديم. دمتم برعاية الله ودمتم بخير، ودام الأردن وطنا للعزة وبيتا للكرامة وحكاية جميلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: تحية وطنية.

من ثنايا الأردن الخالد بعظمته وتاريخه، ومن ترابه الصامد الذي تطوق الروح إلى شمه، ومن وحي زيتونه المبارك الذي يزين أرضه. تحية من إذاعة القوات المسلحة الأردنية، الجيش العربي.

إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نبث برامجنا على موجات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، البرنامج العام.

بهذا سيداتي وسادتي نأتي إلى نهاية إرسالنا لهذا اليوم من إذاعة القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي. نلقاكم في الرابعة من مساء الغد بعون الله. حتى ذلك الحين لكم تحية والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عودة بكم الآن إلى استوديوهات إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، فإلى هناك.

السادسة مساء الساعة الآن في عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها السادة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله.

0: سنوات. إيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية. الأردن والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل توسيع التعاون في مختلف المجالات. تفاصيل النشرة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أصدرت دائرة الإحصاءات العامة النشرة السنوية للميزانية الغذائية التي تعتبر من المنتجات الإحصائية المهمة الداعمة لبيانات الأمن الغذائي الوطني، وأظهرت النتائج تحسنا في مؤشرات الأمن الغذائي في الأردن خلال عام 2024، حيث ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية إلى 61.4% مقارنة ب 57.3% في عام 2020، بزيادة تفوق 4 نقاط مئوية خلال 4 سنوات. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بزيادة الانتاج المحلي وفائضا في انتاج عدد من المحاصيل الزراعية لا سيما الخضروات، في وقت ما تزال فيه بعض السلع الأساسية تعتمد على الاستيراد. أصدر وزير العمل الدكتور خالد البكار قرارا يقضي بإيقاف استخدام العمالة غير الأردنية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك الاستخدام بناء على اتفاقيات تشغيل الأردنيين اعتبارا من الأول من حزيران الحالي. للمزيد تحدث الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود لمندوبتنا سهام السنيد وقال:
1: الوزارة حريصة أن لا تغرق السوق بالعمالة غير الأردنية، ولا تزيد عملية الاستقدام أو عدد المستقدمين من العمالة غير الأردنية من كافة الجنسيات عن الأعداد التي تحتاجها الحد الفعلية لهذه القطاعات. وهناك تواصل مباشر على مدار العام الماضي والربع الأول من هذا العام مع كافة القطاعات مع وزارة العمل، وتم تلبية احتياجات هذه القطاعات من العمالة غير الأردنية. لذلك جاء قرار الوزير اليوم بوقف باب الاستقدام اعتبارا من مطلع الشهر الجاري، أيضا لأن الوزارة أيضا حريصة على أن يكون هناك فرص عمل للأردنيين، علما أن معظم فرص العمل في القطاعات هي حصرا بالأردنيين، والوزارة تتابع سوق العمل كجزء أساسي من عملها في تنظيم السوق. وأيضا بحسب تواصلها واشتباكها المباشر مع القطاعات المختلفة، وأيضا نحن حريصون من خلال أيضا المؤسسات التي رأت مجلس إدارة وزير العمل التدريب المهني، مؤسسة التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل، بتدريب وتمكين الشباب على المهارات المطلوبة لسوق العمل، وأيضا توفير البرامج التمويلية من خلال صندوق التنمية والتشغيل للشباب الراغبين بإنشاء مشاريعهم الخاصة بهم، سواء كانوا خريجين من التدريب المهني أو من أي قطاعات أخرى.
0: أعلنت شركة المدن الصناعية الأردنية عن استقطاب استثمار صناعي جديد في مجال الصناعات الهندسية والكهربائية المتعددة لمدينة الطفيلة الصناعية. وأكدت الشركة أن الاستثمار الجديد يعكس الثقة المتزايدة بالبيئة الاستثمارية التي توفرها المدن الصناعية الأردنية وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية تنافسية. وبيّنت أن حجم الاستثمار في المشروع يقدر بنحو 2 مليون دينار، متوقعة أن يسهم في توفير نحو 40 فرصة عمل مباشرة ضمن مراحله التشغيلية لأبناء محافظة الطفيلة. هذا وتقدم الحكومة حوافز استثمارية لمدينة الطفيلة الصناعية، والتي توفر بدورها حزمة متكاملة من المزايا، ما يجعلها وجهة جاذبة للمستثمرين. استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان كاسيا أولونيغرين. وبحث الصفدي وأولونيغرين علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي وسبل توسيع التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية لتحقيق الأمن والاستقرار. وأكد الصفدي وأولونيغرين أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، وبحث سبل التعاون في هذا المجال، وبما في ذلك من خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى صون الإنسانية في الحرب الذي تستضيفه المملكة في 7 من كانون الثاني المقبل. وأكد الصفدي أهمية الشراكة الأردنية الأوروبية وتثمين المملكة للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لدعم العملية التنموية ومعالجة انعكاسات الأزمات الإقليمية على الأردن. تلقى نائب رئيس الوزراء

0: وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة هولندا توم بيرنسون، بحث فيها العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. إلى التفاصيل.
1: خلال اتصال هاتفي بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره الهولندي الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وأكد الصفدي أهمية التوصل إلى حل جذري على الأسس التي تضمن الأمن والاستقرار الدائمين واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. كما بحث الوزيران الأوضاع الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث أكد الوزيران ضرورة تثبيت الاستقرار في غزة وإدخال المساعدات الكافية والمستدامة دون عوائق ووقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة بما يشمل الاستيطان وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدس الإسلامية والمسيحية في القدس. وثمن الصفدي موقف هولندا الداعم لحل الدولتين والرافض للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوضه وما اتخذته من إجراءات للتعبير عن هذا الموقف. وكانت الحكومة الهولندية وافقت الشهر الماضي على المضي بفرض حظر على التجارة في بضائع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وفرضت حظر دخول إلى هولندا على مسؤولين إسرائيليين متطرفين على خلفية التحريض على العنف ضد الفلسطينيين. كما ثمن الوزير الهولندي دور المملكة في جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل في المنطقة، وأكد أهمية احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودور الوصايا الهاشمية في هذا السياق. وبحث الوزيران الأوضاع في لبنان، حيث أكد الصفدي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها فرض سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة.
0: في إطار الجهود الإنسانية الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في الجمهورية اللبنانية، انطلقت اليوم قافلة مساعدات إغاثية جديدة باتجاه لبنان تضم 28 شاحنة، وأرسلت القافلة المحملة بالمواد الغذائية بالتعاون بين الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبرنامج الغذاء العالمي وبتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين. وتعد هذه القافلة القافلة السادسة ضمن الجسر الإغاثي الأردني المتواصل إلى لبنان، ليرتفع بذلك إجمالي عدد الشاحنات التي أرسلتها المملكة إلى 130 شاحنة محملة بالمساعدات الإنسانية والإغاثية. وتأتي هذه القافلة استجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة وضمن الجهود الأردنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم الأسر المتضررة في مختلف المناطق اللبنانية. كما أعربت الهيئة عن تقديرها وشكرها للسلطات السورية لجهودها الكبيرة التي قدمتها في تسهيل عبور القوافل الإنسانية إلى لبنان. نظم المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بالتعاون مع معهد الملك عبد الله الثاني لإعداد الدعاة وتأهيلهم وتدريبهم ومديرية أوقاف إربد الثاني ورشة عمل بعنوان التوعية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمشاركة عدد من الأمة والوعاظ والعاملين في المديرية. مدير مديرية أوقاف إربد الثانية فراس أبو خيط تحدث عن هذه الورشة وقال:
2: تناولت الورشة التعريف بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وسبل تعزيز الوعي المجتمعي بها انطلاقا من قيم ديننا الإسلامي الحنيف التي تدعو إلى احترام الإنسان وصون كرامته، كما أكدت أهمية تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من المشاركة الفاعلة في مختلف مجالات الحياة وتعزيز مفاهيم الدمج وتكافؤ الفرص بين أفراد المجتمع. نتقدم بالشكر والتقدير لمعهد الملك عبد الله الثاني لإعداد الدعاة والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على هذه الشراكة الفاعلة، سائلين الله تعالى أن يبارك في هذه

0: هذه الجهود وأن يحقق الأهداف المرجوة منها خدمة للوطن والمجتمع.
1: أعلن رئيس لجنة بلدية إربد الكبرى المهندس عماد العزام عن بدء إجراءات إزالة ميدان الثقافة في محافظة إربد اعتبارا من يوم الاثنين المقبل، وذلك ضمن مشروع مروري متكامل يهدف إلى استبداله بإشارة ضوئية ذكية تعمل وفق أنظمة الذكاء الإلكتروني لمعالجة الاختناقات المرورية المتكررة. العزام تحدث لمندوبتنا سهاد المومني وقال:
2: إن شاء الله خلال الأسابيع القادمة ستباشر أعمال تحويل دوار الثقافة في إربد لإشارة ضوئية إشارة ذكية. طبعا هي مجموعة من الإشارات راح تكون مربوطة فايبر مع بعض، اللي إن شاء الله حسب رأي الفنيين والمهندسين راح يوفر وقت من الأزمة اللي بشهدها الدوار، وبصلوا يوم الاثنين إن شاء الله من قطر المهندسين، وسيباشر عمليات شبك الفايبر للإشارات، وبعد انتهاء البنية التحتية سيتم اعتماد الإشارة وإزالة الدوار.
1: شارك مركز شباب بورما في محافظة جرش بحملة أعمال تطوعية ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة الوطنية والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات. مديره مديرية شباب محافظة جرش عبد الإله المشاقبة تحدث لمندوبتنا مي العايد وقال:
3: ضمن البرنامج التنفيذي لاستراتيجية النظافة الوطنية والحد من الإلقاء العشوائي للنفايات تم تنفيذ حملة تطوعية في منطقة سد الملك طلال، وخلال مركز شباب بورما مشاركة 15 شاب من منتسبي المركز. وطبعا هاي الحملة تم تنفيذها بحضور عطوفة محافظ جرش الدكتور مالك خريسات وبالتعاون مع مديرية البيئة، وهاي الحملة هدفت إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الشباب وإضافة إلى ترسيخ ثقافة العمل التطوعي والحفاظ على نظافة المواقع الطبيعية، لا سيما المنطقة الأحراج التي تعد متنفسا بيئيا مهما في المنطقة.
1: انطلاقا من دور جامعة الحسين بن طلال في خدمة المجتمع وتسخير البحث العلمي لمعالجة التحديات البيئية والصحية التي تواجه محافظة معان، أطلقت الجامعة مشروعا بحثيا تطبيقيا متكاملا لدراسة ظاهرة انتشار الذباب في محافظة معان. رئيس الجامعة دكتور عاطف الخرابشة تحدث لمندوبنا قاسم الخطيب عن المشروع وقال:
4: بهدف الحد من ظاهرة انتشار الذباب في محافظة معان، قامت جامعة الحسين بن طلال بتشكيل فريق علمي بحثي للهدف إلى الوصول إلى أسباب هذه الظاهرة وتقييمها وطرق معالجتها، بحيث نضمن عدم تكرارها في المستقبل. سيقوم هذا الفريق البحثي المول من عمادة البحث العلمي بزيارة إلى المواقع المختلفة، سواء كانت مزارع، مكبات نفايات أو غيرها، لدراسة الأسباب التي أدت إلى وجود هذه الكميات الكبيرة من الذباب، بحيث نوقف إمكانية التكاثر الموجودة بين هذه الأسراب من الذباب.
1: ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس خلال الأيام المقبلة صيفيا معتدلا الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحرا نسبيا إلى حار في اللاهور والبحر الميت والعقبة بإذن الله تعالى. أيها السادة والسادة، في نهاية هذه النشرة إليكم إعادة لأبرز موضوعاتها. تحسن الاكتفاء الذاتي الغذائي بمقدار 4 نقاط مئوية خلال 4 سنوات. إيقاف استخدام العمالة غير الأردنية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية. الأردن والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل توسيع التعاون في مختلف المجالات.

أيها السادة والسادة من إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية في عمان، قدمنا إليكم النشرة الإخبارية الثالثة لهذا اليوم. لكم تحيات الزملاء من دارة الأخبار أيمن الشرع، عبد اللطيف الزايدة وذاكر حجات، من التنفيذ الهندسي والإخراج غاندي حداد. ولكم تحياتي حابس الخضير، شكرا لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: الاثناش دائما ورا الاحداش، والاحداش وراهم اثناش، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. الاثناش دائما ورا الاحداش.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

0: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم رواق الثقافة الكتاب حديقة المعرفة والقصيدة عطر الروح ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته كنوز من تراث وطن منسوج بالحب وقصص الكتاب كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة رواق الثقافة الأعداد والتقديم هزاع البراري
1: مستمعين الكرام أسعد الله أوقاتكم وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من رواق الثقافة على أثير إذاعة المملكة الأردنية وسيكون معنا من الهندسة الإذاعية الأستاذ محمد عبيدات في هذه الحلقة سنتحدث عن المشهد الشعري الأردني منذ بداياته جهود الرواد أبرز الشعراء في تلك المرحلة الأجيال اللاحقة وكيف واكب الشعراء والشعر تأسيس الدولة الأردنية في أكثر من مرحلة ومنعطف حساس من عمر الدولة الأردنية وكيف تعالق هذا المشهد الشعري مع السردية الأردنية التي نعكف حاليا على تقديمها للمستمعين الكرام في أكثر من مستوى وأيضا نتحدث عن التحولات التي جرت على المشهد الشعري الأردني وأيضا نتحدث عن حضور الشعر والشعراء الأردني في الساحة العربية وسنطوف من خلال ضيوف هذه الحلقة على أكثر من محور ونقطة أساسية لنلقي الضوء على هذا المشهد النابض بالحياة والذي يعتبر من أساسات المشهد الثقافي الأردني للحديث أكثر عن هذه النقاط وغيرها نرحب بالأستاذ الدكتور عمر الربيحات وهو أستاذ النقد الأدبي وأستاذ الأدب العربي في غير جامعة من جامعاتنا الأردنية وهو مواكب للحركة الشعرية الأردنية وأيضا نرحب بالشاعر الأردني المتميز الأستاذ علي الفعوري صاحب الحضور الكثيف والمتميز في المشهد الشعري الأردني أهلا وسهلا
2: شكرا لك أهلا بك أستاذ هزاع
1: لعلي أبدأ معك دكتور عمر الربيحات عن بدايات تأسس المشهد الشعري الأردني نعرف أنه ممتد هو يعني لم ينقطع الشعر في الأردن منذ يعني الأنباط وقبل ذلك واستمر هذا المشهد الشعري موجودا لكن نتحدث عن المشهد الشعري الحديث الذي واكب تأسيس الدولة الأردنية عن بواكير هذا المشهد وأبرز الأسماء التي ظهرت
3: بسم الله الرحمن الرحيم بداية أشكر الإذاعة الأردنية على هذه الاستضافة وأشكر الأستاذ هزاع البراري أيضا على هذه اللفتة للحديث عن الشعر الأردني والمشهد الشعري الأردني بداية يعني الشعر الأردني كباقي يعني حلقات الشعر العربي من هبوط ونزول وارتفاع بطبيعة الحال لكن الفترة العثمانية كما نعلم هي فترة هبوط كامل للشعر العربي إلى أن جاء عصر النهضة على يد البارودي، وبدأت يعني حركة الشعر العربي تنهض منذ ذلك التاريخ. صحيح أن الأردن لم ينقطع فيها الشعر، ولم ينقطع الشعر عند العرب عامة حتى يومنا هذا، فالشعر كما قالوا هو ديوان العرب، ولن تترك العرب الشعر حتى تترك الناقة حنينها، يعني هذا صحيح. أمر ما يعني. لكن عندما نريد أن نؤرخ حقيقة للشعر الأردني، فإننا نؤرخ إلى حقبة تأسيس الدولة يعني الأردنية منذ عام 1921، وظهور مجموعة من الشعراء كيعني شاعر الأردن الأول عرار ومصطفى السكران وغيره، والذين سنتحدث عن أو نذكر يعني غيرهم فيما في هذا الجانب. الحقيقة أن هناك حالة فريدة تشكلت في الأردن ربما لم تتشكل في مكان آخر، وهو أن رأس الدولة كان في الذي أسس الدولة هو كان في الأصل شاعر وراوية للشعر ومحب للشعر. هذا يعني أعطى زخما أكثر للشعراء، وأعطى لهم حرية أكثر للتعبير عن ذواتهم، ويعني بث ما في نفوسهم من خواطر ورؤى دون وجل، لأنهم يعرفون أنهم هم أمام يعني أمام شاعر يعني ومبدع بطبيعة الحال، وهو الملك عبد الله الأول، والذي حقيقة كان ديوانه يعني مسرحا،
1: الديوان الأميري،
3: الديوان الأميري نعم، كان يعني هو كان يستقبلهم مساء أو صباحا، ويجروا المساجلات الشعرية حيث يبدأ هو مثلا ببيتين من الشعر ويرد عليه آخرون مثل عبد المحسن الكاظمي نديم الملاح ممن أتوا مع الثورة أو استقطبهم جلالته يعني فيما بعد عرار وغيرهم الكثير يعني حقيقة في هذا فؤاد الخطيب شاعر الثورة، محمد الشريقي، حسني زيد الكيلاني، عبد المنعم الرفاعي، جمال الحسن، يعني ما بدنا ننسى ناس يعني جميل دياب، رشيد
1: أسست يعني أنا
3: حتى حسني فريز يعني كان من تلك الحقبة وإن كان من الجيلين.
1: يعني دكتور بناء على كلامك والمقدمة اللي تقدمتها، وكأن الديوان صاحب السمو الأمير المؤسس الإمارة والجلالة الملك المؤسس الأول فيما بعد كان بمثابة وزارة الثقافة الأولى، لأنه نعرف أن وزارة الثقافة كمؤسسة ظهرت متأخرا يعني في عقود متأخرة، لكن كان الديوان الأميري والديوان الملكي فيما بعد هو وزارة الثقافة التي يلتئم حولها المثقفون والأدباء والشعراء.

0: أسعد الله أوقاتكم جميعا، سعيد بهذا اللقاء الطيب في رحاب إذاعتنا الحبيبة، ومن خلال هذا البرنامج الطيب سعيد برفقة أستاذنا الكبير الدكتور عمر وحضرتك أستاذ هزاع. تحيتي لمستمعين الكرام، عود على بدء أتابع على مقال وتفضل به الدكتور عمر بأن هذا العهد من بدايات الشعر الأردني ما زال أثره أنا أعتقد حتى يومنا هذا واضحا في الحالة الشعرية الأردنية، سيما وأن ما يقدم من رأس الدولة في ذلك الوقت أن يتقدم الشعر في ذلك الوقت أو يقدم الشعر في ذلك الوقت من خلال رأس الدولة كراع أول وكناقد فذ كما وصلنا ومتابع للحالة الشعرية وللشعراء، يعني أعتقد هذه كانت حاضنة أولى أسست لمرحلة مهمة من مراحل الشعر الأردني بني عليها الكثير من روافع الحالة الشعرية الأردنية، والتي يعني استمرت حتى يومنا هذا، ما زال يعني رأس الدولة في هذا الوطن الحبيب داعما للثقافة بمفهومها العام وللشعر والشعراء بشكل خاص. هذا يعني أعتقد
1: طب بني. كنت ترى دور الشاعر في تلك المرحلة، دوره الوطني والقومي ودوره في ما يتعلق بتأسيس الدولة، لأنه نعرف أنه مثلا النشيد السلام الملكي ونشيد العلم ونشيد الوطني، يعني كل هذه الأشياء الشعرية التي هي ترجمة لتأسيس الدولة والمؤسسات في تلك الفترة.
0: شوف، هو لا شك بأن الشعر على مد أو على مر العصور دائما هو يعني يساهم مساهمة فاعلة في صياغة الذاكرة الجمعية لأي مجتمع، وبالتالي يعني كان الانطلاق أو بداية مرحلة تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية من خلال الإمارة الهاشمية آنذاك، كان لابد من وجود مجموعة من المتحدثين، وأنا أعتبر أن الشاعر هو الناطق الرسمي كان وما زال باسم الشعب، فكان لابد من وجود من يؤسس ويؤرخ لهذه السردية الأردنية التي يعني نحن اليوم نسعى في إثرها ونقرأها بهذه الصورة التي نقرأها الآن. أعتقد كان لتلك الأسماء التي تفضلتم حضراتكم قبل قليل وذكرتموها كان لها الأثر الأكبر في ترسيخ الذاكرة الجمعية التي نعمل عليها اليوم كسردية أردنية، من خلال أولا التأسيس لذاكرة تتحدث عن الإنسان الأردني في ذلك الوقت، هذا يعني نقرأه في شعر عرار وفي شعر الكيلاني وفي شعر الكثير من أصحاب التجربة في تلك المرحلة، ثم بعد ذلك التأسيس لذاكرة المكان، وهذا شيء مهم جدا في السردية.
1: يعني أستاذ علي، أنت قدتني للحديث عن ذاكرة المكان،
0: نعم.
1: وهذا يأخذني الدكتور عمر إلى أن الشاعر في تلك المرحلة كان فعلا بمثابة وزارة الإعلام التي تربط ما يحدث في الدولة الأردنية وكيف تفكر هذه الدولة بالمواطنين بشكل عام، لأن للشعر كان في تلك الفترة له حضور مؤثر وكبير جدا في نفسية ووجدان الأردنيين والعرب إجمالا. الآن كيف ترى ملامح الشعر في تلك المرحلة، الملامح الفنية؟ نعرف أنه مثلا كان في حواضر شعرية في العراق، في بغداد، في دمشق، في مصر،
0: وبالضبط
1: وتحدث عن بدء الشعر التفعيلة والسياب ونازك الملائكة وإلى غير ذلك من الأطياف الشعرية. هل كان المشهد الشعري بعيدا عن هذه التأثيرات أم هو منساق معها، وماذا ميز تلك الفترة فنيا وموضوعيا؟
2: يعني بداية بدي تعطيني شوية وقت يعني
1: طبعا

0: الحقيقة قبل هذا وذاك، عودة إلى دور الأمير، أنه كان يتلقط كل مبدع ويحاول الوصول إليه. وقصته مع سعد جمعة ربما لا تخفى على أحد، عندما خرجت صحيفة أو جريدة الجزيرة بعددها المميز، وقد رصد سعد جمعة مجموعة من الأخطاء سواء في اللغة أو في الإملاء أو في غيرهم، وكتب مقالا في هذه الصحيفة في العدد الذي يلي وقرأه جلالة الملك، وأعجب بكتابة سعد جمعة ولا يعرفه، لأنه ذيل الكتابة بمجنون. فيعني كتب الأمير يعني إنه ليسرني أن يكون في رعيتي من يخط بهذا اليراع بهذا يعني، ويكون له هذا الحظ من المعرفة والاطلاع، ثم يتوارى خلف اسم مستعار هكذا. وكأنه حفز سعد جمعة
1: على الظهور
0: على الظهور.
1: نعم.
0: ويعني
1: نعم.
0: فظهر سعد جمعة، كتب ردا وظهر، وتعلمون كيف قربه إلى الديوان الأميري، ثم بعد ذلك شكل
2: هو نوع من رعاية المواهب.
0: أيوة. نعم. رعاية المواهب. صحيح. يعني تلقط ذلك، يعني عز على الأمير أن يكون هناك شخص بهذه القدرة الثقافية ولا يستطيع أن يعني يبرز هذه المواهب دون
1: أو
0: أسماء
1: أو
0: ما كان يدور بينه وبين عرار، وكيف وصف عرار وصفا رائعا حقيقة، عندما يعني قال له إنك لمجموعة من المتناقضات تعز بها عيني، فإذا كانت منك ناحية يعني تغضب فإن هناك نواح أخرى ترضي، إلى أن يقول فأنت عقدة العقد تشبه الصوف الملتف بالشوك، فمن ذا ينقيك.
2: الله، يعني هذا أفضل من شبه عرار.
0: أنا والله أنا بحفظها، أنا بحفظها هذه، لأن بقولي يعني لما عندما تخرج من ملك يعني هذا متابع جدا، لا يمكن أن يعني يصدر هذا
2: حس نقدي.
0: حس نقدي، نعم، وهو ناقد حقيقة.
2: صح.
0: هذا بالنسبة لل أما بالنسبة للفترة، الفترة كانت هي كانت القصيدة التقليدية بطبيعة الحال هي الرائجة من 21 إلى 48،
2: الشعر العمودي.
0: الشعر العمودي، كل أغلب الشعر كان شعر مناسبات، وأنت تعلم كم كان من المناسبات الوطنية والقومية التي تحدث، وكان الشعراء يعني يشاركون في كل هذه القضايا. ظهر عليها مسح من الخطابية، خصوصا أنه الدول ما زالت تحت الاستعمار. يعني سوريا فوقنا كانت استعمار الفرنسي، نحن تحت الانتداب، إحنا فلسطين تحت الانتداب البريطاني، وهكذا. فكان الشعراء، وما الذي أعطاهم هذه المساحة من الحرية؟ وجود جلالة الملك يعني في داعما لهذا الأمر. قوالب طبعا كان في قوالب مكرورة من الشعر وما إلى ذلك. الأمر الآخر أنه المد الرومانسي أثر كثير، مثلا لما نطلع حسني فريز، حسني فريز بدأ رومانسيا وانتهى رومانسيا على سبيل المثال، يعني ربما شذ عن هذا شذ عن القاعدة حسني زيد الكيلاني عرار شيئا ما، يعني
1: صحيح.
0: هؤلاء يعني
1: صحيح.
0: أما الباقي فكان يعني شعر مناسبات
2: كلاسيكي.
0: الآن بالنسبة للفنيات، عرار سبق السياب وسبق نازك الملائكة للشعر الحر. وأنتج في 1900 على ما أعتقد 38 مجموعة من القصائد على في الشعر الحر. ولكن أنت تعلم هناك شعراء كثر يهابون أن يأتوا بالتجربة الجديدة،
2: وربما لم يكن هناك مكينة إعلامية.
0: لا، وهو لم ينشر،
1: خوف
0: من المغامرة
1: وكذا.
0: وإلا يعني فالشعر الأردني واكب التطور الحداثي وبادر، وأكبر مثال عرار، وهذا اعتراف يعني وموجود، هذا مسجل، ليس يعني كلاما يعني فضائيا، لا هذا كلام موثق أنه قد أنتج قصائد وبعثها إلى أصدقائه، ولكنه يعني لم ينشر
1: في مراسلات ومسجلات. صح.
0: نعم. هذه المرحلة تقريبا هي مرحلة تأسيسية مرحلة قادمة حقيقة. هذا المرحلة كان فيها حراك شعري كبير جدا جدا، رغم أنه هذا الحراك واكب تغيرات سياسية جسيمة وعظيمة. أوكي. جدا في الوطن إن شاء الله بإذنه.
2: طيب أنا قبل ما يعني نغادر هذه المرحلة التأسيسية أستاذ علي، وأنت شاعر وناقد أيضا ومتابع

0: لما يجري. نلاحظ أن عرار وجيل عرار من الشعراء كان في هناك حضور للمكان.
1: نعم.
0: المكان الأردني.
1: نعم.
0: من مدن وقرى وبوادي وينابيع وأودية ويعني.
1: نعم.
0: كل هذه الخريطة الجغرافية والاجتماعية التي كانت تشكل الأردن من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب كانت. نعم. حاضرة في شعر الشعراء في تلك المرحلة.
1: نعم.
0: كيف ترى ذلك وشو الأسباب مثلا التي علقت الشعراء في المكان الأردني؟
1: يعني كما تفضلت أستاذ هزاع, يعني كان الشاعر في ذلك الوقت هو فعليا يعد أو يقوم ويمثل دور وزارة الإعلام. المكان الأردني من الشمال إلى الجنوب ببواديه بقراه بحواضره يعني كان أولا منتجا لهؤلاء الشعراء. يعني الشعراء الذين نتحدث عنهم خرجوا من هذه البوادي ومن هذه القرى على الأغلب, لكن هذه القرى لم تكن حاضرة في أي سردية أخرى تظهرها وتتحدث عنها.
0: نعم.
1: تتحدث عن جمالها, تتحدث عن أوجاعها, تتحدث عن آلامها, تتحدث عن معاناة ناسها. فما كان إلا للشعر وللشاعر هذا الدور. وأعتقد بأن شعور هؤلاء الشعراء بالمسؤولية الوطنية الوجدانية الإنسانية تجاه هذا المكان الأردني بكل تفاصيله بجماله بأوجاعه بإنسانه بإبداعه كان يخرج الكثير من المبدعين.
0: يعني سأحترك
1: يعني إذا نعم يعني أنا يعني إذا تحدثنا عن حسن زيد الكيلاني على سبيل المثال وحديث حسن زيد الكيلاني هذا الشخص الذي خرج من السلط.
0: نعم.
1: وحضر إلى عمان وأخذه الشعر إلى عمان لكن لم ينسى السلط مثلا وتحدث عن عن عن عن كثير من تفاصيل ومعاناة مثلا القرى ال خلينا نقول إذا جاز التعبير أطراف السلط.
0: نعم.
1: أيضا هناك يعني الكثير من الأسماء ربما لا يحضرني الآن يعني أسماء محددة لكن إذا تجاوزنا مرحلة عرار قليلا وذهبنا إلى مرحلة حيدر محمود على سبيل المثال وكيف تعامل حيدر محمود مع المكان الأردني وكيف تحدث عن المكان الأردني قد تكون عمان يعني أكبر ثيمة ظاهرة في شعر حيدر محمود إلا أنه حتى عمان تعامل معها وتعاطى معها حيدر محمود كمحبوبة. ويعني وهذا يعني من خلينا نقول مما جعل لعمان صورة وأثر قد نتلمسه حتى هذه اللحظة
0: أرخط عمان
1: حين نعم حين نتذكر أرخت عمان وجدائلها فوق الكتفين فاهتز المجد وقبلها بين العينين. يعني نرى أن يعني باختصار الشاعر كان ناطقا إعلاميا باسم المكان الأردني بتفاصيله المختلفة إنسانيا وجغرافيا وكان أو أجاد هؤلاء الشعراء أجادوا الحديث عن المكان الأردني وأجادوا تفسير وتفصيل المكان الأردني. تحدثوا عن البتراء, تحدثوا عن معان, تحدثوا عن العقبة, تحدثوا عن سهول إربد في قصائد كثيرة.
0: نعم. طوفوا في المشهد الجغرافي.
1: نعم.
0: والتاريخ الأردني
1: وبالتالي رسموا صورة بصرية ومشهد بصري من خلال القصائد الشعرية التي تغنت بهذا المكان الأردني مما حفز الكثير ممن لا يعرف مثلا البتراء على زيارة البتراء مما حفز الكثير من حتى زوار الأردن من خارج الأردن على الاهتمام حتى وهم في خارج الأردن عند سماع هذه التفاصيل وهذه السرديات
0: يعني
1: الشعرية.
0: يعني أستاذ علي يكفي أنه شاعر الأردن أسمى ديوانه عشيات وادي اليابس.
1: نعم. نعم.
0: يعني ونعرف أن عرار كان يتحدث حتى عن القرى عن الشوبك عن حسبان.
1: نعم.
0: عن مادبة عن مادبة عن يعني يعني لم يكتفي بمنطقته في حوران وإربد وتل إربد إلى غير ذلك. دكتور عمر الآن إحنا المرحلة التالية ما بعد مرحلة التأسيس الأولى وظهر شعراء مهمين منهم

0: طبعا ذكر بعضهم حسني فريز وحيدر محمود وهذا الجيل, وبعدين عبد الرحيم عمر
1: وتيسير
0: سبول, حقيقة مجموعة كبيرة من الشعراء. كيف ترى هذا التطور أو المرحلة اللاحقة لجيل الرواد؟
2: طيب دعني أعقب قليلا بس على المكان. الحقيقة أن الشعر الأردني قد حمل المكان بدلا من الرواية. نحن نعلم أن الرواية والقصة هي التي تحمل المكان والزمان, لكن حقيقة لم يكن لدى الأردنيين في تلك الفترة,
0: تأخر
2: كثيرا السرد عن الشعر, فحمل الشعر المكان الأردني. ومن يطوف في شعر في ديوان عرار عشيات وادي اليابس يعلم أن هذا الديوان هو عبارة عن متحف تاريخي أو أطلس تاريخي جغرافي للأردن. لم يترك يعني حتى قريتنا عيمي اللي أنا منها ذكرها عرار, الثنية, الطفيلة, الشوبك,
0: واد الشتاء
2: ورم يا أخت رم, كيف رم وكيف حال بني عطي. فهو وثق للإنسان وللمكان الأردني, وهذا ما أعطى هذه القيمة حقيقة. إذا أردنا أن نتحدث عن السردية الأردنية لهذا الديوان, وهو ديوان توثيقي, رغم أن عرار لم يكن في يوم الأيام يقصد بذلك أن يوثق المكان, لكن هذا المكان جاء
0: يكتب هواجسه.
2: نعم, هواجسه في الإنسان الأردني, مشاكله وما إلى ذلك.
1: سيما وأن عرار طوف يعني كموظف,
2: هو طوف وفي ذات الوقت عرار كان منحاز للإنسان البسيط, الإنسان الأردني بكل تفاصيله في باديته وفي حاضره وما إلى ذلك. أما بالنسبة للجيل الثاني, جيل يعني تقريبا نقول حيدر محمود, خالد الساكت, خالد محادين, على الزعبي, تيسير السبول, سليمان المشيني, هايل العجلوني,
1: عبد المنعم الرفاعي,
2: محمود لا
1: عبد المنعم قبل
2: محمود الروسان,
0: يعني
2: حسين خريس, عيسى الناعوري, وإن كان جاي هؤلاء يعني بين وبين يعني هذولا يعني ما يستحضرني الآن في الذاكرة. هذا الجيل حقيقة أنا أسميه جيل الذي عاش خيبة الأمل العربية وليست الأردنية آسيا, لأنه هؤلاء عاشوا
0: النكسة,
2: تشكل الأحزاب السياسية, المد الثوري والمد هذا الذي يعني أراد أن
0: المد القومي
2: يعني, وتميز هذا الشعر في تلك الفترة بإدانة الواقع بكل تفاصيله صراحة. سواء على مستوى الشعبي أو على مستوى السلطة يعني الحاكم. يعني مثلا عيسى الناعوري في قصيدة له من ديوانه أناشيدي بيقول: أين الجيوش الزاحفات إلى الوغى وقلوبها تهفو ليوم لقائي, أين المدافع لا يكل دويها والطائرات تأز في الأجواء, أما نزال نعد أرقاما بلا حس يثور وهمة قعصاء, 70 مليونا وسبع ممالك وجيوشها يا خيبة الإحصاء. ثم آخر شيء شوف كم يعني هذا الشاعر وصل إلى نوع من القنوط واليأس بالأمة التي تقاعصت ووصلت إلى هذا. يقول: إني كفرت بأمتي في يومها وأمسها ذاك البعيد النائي, إني كفرت بشيبها وشبابها بنسائها ورجالها الجبناء, هكذا يقول يعني
0: الدكتور.
2: شوف آخر شيء بقوله: برؤوسها ورعاعها بكل من فيها من العظماء والدهمة.
0: يعني هل غرر يعني دعاة النهضة القومية العربية والخطابات الرنانة والتي كانت يعني على المحطات الإذاعية في تلك الفترة والتي كانت خلقت فجوة ما بين المأمول وبين الواقع الفعلي مما ترك كسرا وانكسارا داخل الشاعر العربي؟
2: لا هو ترك, هذا واضح جدا أن الشعراء عاشوا خيبة أمل عظيمة جدا.
0: يعني دليل
2: ذلك يعني ما حصل مع تيسير السبول. يعني الرجل الذي يعني آخر شيء أطلق على يعني نفسي رصاصة الرحمن, لأنه رأى أن كل الأمال والطموحات التي كان يسمعها على الإذاعات الأردنية وأحمد سعيد وغيرهم لا تواكب.
0: بمعنى أن المشهد الشعري الأردني كان يعني يتماهى وينساق مع المشهد الشعري العربي فيما يتعلق بالقضايا القومية والقضايا
2: الوطنية والعربية.
0: وحقيقة أن هذا دين

0: لأن الأردنيين إجمالا أنهم نعم. يرتبطون بالقضايا العروبية والقضايا القومية بشكل
1: حتى أستاذ لا أتذكر أنني قرأت لأي شاعر أردني لم تكن القضية الفلسطينية هي العمود صحيح. الفقري
2: نعم
1: في شعري
2: نعم
1: في تلك,
2: نعم
1: في
2: نعم
1: تلك
2: نعم
1: الفترة. فهؤلاء حملوا القضية الفلسطينية على يعني أكتاف شعرهم, بلاش أقول على أكتاف نعم. وإنما على أكتاف شعرهم, وشكلت في يعني المعطيات الشعرية وموضوعات الموضوعات الشعرية في شعرهم الأساس هذه القضية. وظهرت ما يسمى في تلك الفترة ما يسمى بقضية الالتزام التي نادى بها بول سارتر, وهو أن الشعر يقدم للمجتمع يعني خدمة أو يقدم وأنه لا يجب على الشاعر أن يكون يعني في برج عاجي يتحدث من مكان والشعوب في مكان آخر, يعني أن يكون يعني
0: على تماس
1: بواقع يعني الناس وأمالهم وطموحاتهم ومشكلاتهم وما إلى
0: ذلك.
2: يعني أنا أعتقد إنه إحنا سبقنا حتى بول سارتر في هذا يعني, و يعني نذكر عرار حتى في ديوانه عشيات وادي اليابس يعني تعقيب على ما
0: أتفضل.
2: على ما تفضل به الدكتور عمر وخيبة أمل المثقف العربي أو المثقف الأردني تحديدا, ليس فقط الشاعر. فعرار في ديوانه عشيات وادي اليابس يقول يا أخت واد قد دعوتك باسمه وله نسبت تبركا,
0: ديواني
2: أهلوك قد منعوك كل كرامة, وأنا كذلك حارسي سجاني أهلوك قد جعلوا جمالك سلعة تشرى, وباع بنو أبي أوطاني يا رب إن بالفور أنفذ وعده كم مسلم يبقى
1: وكم نصران
2: وكنيسة العذراء أين مكانها, سيكون لو بعث اليهود مكاني وكيان مسجد بلدتي, من ذا الذي يبقي عليه إذا أزيل كياني. فنجد أنه حتى عرار يعني قبل هذا العصر الذي يعني تفضل الدكتور
0: صحيح.
2: يعني كريم وتحدث
0: علي
2: عنه.
0: الوعي السياسي لدى الأردنيين والمثقفين تحديدا كان مبكرا جدا لتماسنا المباشر بعمق الأحداث العربية, ونحن في عين العاصفة دائما. طيب احنا حتى لا نظلم المشهد الشعري فيما بعد ونبقى في مرحلة عرار والمرحلة الأولى, لا بد أن نقف عند بعض المحطات مثل محطة مثلا حيدر محمود لأنه يعني المشهد الشعري غني بالأسماء وفي أسماء كثيفة جدا. إحنا لدينا غابة غناء من الأسماء الشعراء, لكن لا نستطيع أن نقف عند كل شخصية. لكن يعني حيدر محمود أيضا هو أستطيع أن أقول أنه أيضا ينتمي إلى تلك المدرسة وإلى مدرسة عرار الأولى. فكيف ترى دكتور عمر حيدر محمود, ماذا أضاف, ماذا تميز شعره وتأثيره في المشهد الشعري الأردني والعربي؟
1: بداية يعني يجب أن نربط بين ثقافة الشاعر عندما نتحدث عن حيدر محمود عن ثقافة الشاعر والعصر. حيدر محمود بداية حقيقة أنه امتداد حقيقي لعرار
0: صحيح
1: بكل يعني بكل وضوح وبدون يعني أي مواربة في هذا.
0: هو أشار لذلك في بعض قصائده,
1: وقد أشار نعم هو في بعض قصائده إلى هذا الأمر. الذي ميز حيدر محمود, وأنا دائما أقول أن حيدر محمود من ملوك الصورة, يعني ملوك الصورة في الشعر حيدر محمود, كما أنه صاحب كلمة ومعجم لغوي عالي جدا حقيقة. هذا المعجم وظفه توظيفا يعني إيجابيا في إبراز الهوية الأردنية وإبراز المكان الأردني وحتى الجغرافيا الأردنية برزت. يعني إحنا لما نتحدث عن, ولا نريد أن نكرر يعني قصيدة عمان, هناك قصائد كثيرة تبرز أهمية الإنسان الأردني والمكان.
0: هكذا حتى ولا مرحبا.
1: أيوه يعني والمكان وحتى يعني ما لا نقول اللهجة وإنما يعني اللغة المتوافقة مع والمتساوقة مع ثقافة الإنسان الأردني. ومن هنا جاءت محبة يعني الأردنيين لحيدر محمود كما أحبوا عراق أيضا.

0: فحيدر حالة ثانية. أنا أعده حالة ثانية. صحيح. كما سنعرج إلى حبيب الزيودي أنه حالة ثالثة. صحيح. في المشهد الشعري الأردني. الرجل حب هذا الوطن حبا عميقا بكل صراحة، وعبر من خلال أشعاره بكل التجليات الشعرية التي جعلت قصائده حقيقة يعني أقول مترددة أو على ألسنة الأردنيين، حتى في حتى في المناهج. يعني أنا بنطلع أن يعني حيدر محمود حاضر بحضور كبير جدا في المناهج الأردنية، وهو مدرسة شعرية لا غير منكرة أبدا. أنا دائما مرة التقيت معه فقلت له أنا أكثر ما يذهلني فيك جماليات الصورة في في شعرك حقيقة. صحيح.
1: يعني هو في أيضا ملمح آخر يمكن أستاذ علي بتساعدنا أنت في هذا الموضوع. أنا ألاحظ أنه يعني يعتمد على المجزوءات في البحور، بحور الشعر.
0: نعم.
1: فبالتالي تجد أن الإيقاع قوي.
0: قوي.
1: الإيقاع الموسيقي. نعم. الرجس الموسيقي. نعم. عنده. نعم. قوي، والصورة غير متكلفة في أبسط الكلمات ويخلق صورة.
2: شكرا جزيلا. يعني أصبتك بدا الحقيقة. الأستاذ حيدر محمود يعني أطال الله في عمره وشفاه وعفاه. يعني نسجي له كل التحايا من خلال هذا البرنامج. نعم كان ذكيا. أنا أقول أن الأستاذ حيدر تعامل بذكاء مع النص الأردني أو النص الشعري الذي أرسل خلينا نقول أو كتب ليصبح مشروعا غنائيا.
1: نعم.
2: انتبه إلى هذه السيمة أو انتبه إلى هذه النقطة، فبالتالي ذهب إلى مجزوءات البحور والبحور التي تسهل على الغناء، والتي أصلا يعني قبل حيدر محمود كان مبني عليها مجموعة من الأغاني الأردنية حتى باللهجة الأردنية المحكية. فبالتالي يعني تعامل بذكاء مطلق مع هذه النقطة، الأمر الذي يعني حمل بالإضافة إلى ما تفضلت به من استخدام الأستاذ حيدر محمود للألفاظ البسيطة السهلة القريبة من أذن المستمع الأردني والمتلقي الأردني ووجدان المتلقي الأردني، حين أدخل الدحنون والشيح والقيصوم ويعني كل هذه المفردات القريبة من
0: أشياء المكان.
2: نعم.
0: أشياء المكان.
2: المفردات اليومية
1: ذات الخصوصية الأردنية
2: للإنسان الأردني اليومية التي يتعامل معها يوميا. فاستطاع من خلال هذا الذكاء أن يقطع مسافات ضوئية بينه وبين المتلقي الأردني.
1: قصائده الوطنية التي
2: أيضا هي قصائد وطنية.
1: نعم. وبالقيادة
2: نتحدث عن الشماغ وتحدث عن العقال وتحدث عن الكفاف الحمر
1: وعن الشهداء.
2: نعم. نعم. حيدر محمود حالة الحقيقة كما تفضل الأستاذ عمر، يعني حالة أردنية حملت الراية مباشرة بعد عرار.
1: نعم.
2: وبنى على ما أسس له عرار من حديث عن المكان الأردني والإنسان الأردني والقيمة الأردنية والشهيد الأردني والدفاع الأردني عن الأقصى والمقدسات والقدس. لنا يا قدس فيك خيول عز ورايات، ولنا يا قدس فيك سيوف عز ورايات وفرسان وخيل، لنا إلى آخره. يعني لا تحضرني هذه القصيدة الجميلة.
1: وترك يعني وما زال
2: ربنا يعطيه الصحة.
1: طيب احنا قبل ما ننتقل ونواصل الحديث عن المشهد الشعري الأردني ونصل إلى مرحلة لاحق فيها حبيب الزيودي ومجموعة من الأسماء، حاب أسمع أستاذ علي من أشعارك ما يتلائم مع هذه المناسبة وإحنا نتحدث عن المشهد الشعري في الأردن.
2: والله شوف يعني احنا بجوز يعني تحدثنا عن المشهد الشعري الأردني الذي أسس.
1: نعم.
2: لما نحن فيه، لكن يعني احنا مرينا بكثير من الحالات في المشهد الشعري الأردني. حكي. يمكن ما زالت دكتور عمر الناقد الكبير يعني يعلم ذلك. ف يعني لي بعض العتب على المشهد الشعري وعلى
1: العاملين عنه شعريا.
2: فأريد أن أقول ما بيننا بحراني، أتحدث مع الشعر فأقول له ما بيننا بحراني من خطواتي، فمتى سأقطعها لأبلغ ذاتي، ومتى سأدركني وطفل غوايتي لما يزل يحبو على العتبات، وبأي مزمار أغني للهوى وأنا فقدت من الصبا ناياتي، من ذا يرد لي طعم قصيدتي وفمي تنازل عن دم الكلمات.
0: يا سلام.
2: كانت جهات ست تفرش عشبها وأنا أكنس عن يدي جهات، قالت لي الجدات يا ولدي أقم ما تستطيع الآن من عثراتي، وأقم صلاة السيف كل مجرد إلا هو محض غواية وشتاتي، قالت أفق أشعل هنا ليمونة فالعمر مشوار من العتمات، وغدا ستحملك الرياح مسافرا تلقي به في سلة الغربات. هذا أنا يا شعر بين جريدة ومريدة وقصيدة وحياتي، أمشي إلى زمن الزجاج محنطا وعلى المزاج تصبني كاساتي، لم أحصي لدغات الطريق وطالما لم أكترث بعقارب الساعات، أو كلما نبتت بصدري غيمة غاب الشتاء وأمحلت سنواتي، لم يبق لي زمن الفراغ شواطئا ألقي عليها متعبا مرساتي. يا شعر أنصفني لأخرج، يا شعر أنصفني لأخرج سالما متعافيا من آخر الغزوات. والقصيدة تطول
1: يعني سلمة.
2: شكرا.
0: شكرا.
1: يعني
0: شكرا.
1: فعلا يعني هذا الشعر هو الذي على تماس حتى في حوار الشاعر مع الشعر والشعراء، وهذا العتب الجميل. لكن دكتور عمر، لابد تعرف احنا امام تحدي كبير، لانه المشهد الشعري حقيقة خاصة في مراحل اخرى، لما نحكي الان عن مثلا مرحلة حبيب الزيودي، كان حبيب الزيودي مع كوكبة كبيرة من الشعراء حقيقة في تلك المرحلة، شعراء أسسوا سواء بالثمانينات والتسعينيات يعني من القرن الماضي أسماء كثيرة جدا، لا نستطيع أن نختصرها بحبيب الزيودي على أهميته وعلى وجوده. أبرز الأسماء حسب الذاكرة، أعرف أن الذاكرة ربما لا تحيط بكل هذه الأسماء، سنتساعد ربما باستذكار هذه الأسماء. ومرحلة حبيب الزيودي ما يميزها وأبرز الأسماء، وكيف تقرأ هذه المرحلة؟
0: حقيقة نعم، يعني حبيب الزيودي جاء في مرحلة غصت وضجت كما يقولون بالأسماء، يعني أمجد ناصر مثلا على سبيل المثال، محمد القيسي، راشد عيسى مثلا، وأغلبهم على قيد الحياة، إبراهيم العجلوني، عاطف الفرائي، حسن البوريني، خالد الشرمان، خالد محادين، إبراهيم بيضين، وإن كان خالد شوي جزاك منهم شوي، حكمة النوايسي، عطى الله الحجاية، محمد الخضير، محمد
1: سلحم،
0: ذكرت عاطف الفرائي. من الشاعرات أمين العدوان، زليخة، أبو ريشة، إيمان عبد الهادي،
2: وفاء جعبور،
0: شو اسمها، ثريا ملحس، نعم يعني
1: أحمد الخطيب،
0: هناك أحمد الخطيب،
1: يعني
0: حقيقة لا نستطيع في هذا
2: كثيرة.
0: وما يعني جاء بعد حبيب، يعني علي الفاعوري اللي أمامي هذا، وأنا جدا مش لأنه قدامي، لكن فعلا أنا معجب جدا، وهو يعلم ذلك، وقد كلفت طالب من طلابي أن يكتب رسالة ماجستير وكتب حقيقة. محمد المحاسني، لؤي أحمد، محمد كنعان، شاب صغير
2: شاب لسه كمان، لكن نعم يخطو خطوات
0: خطوات جيدة. حسام شديفات،
2: نعم محمد العموش،
0: أحمد كناني، محمد العموش، عاطف العيايدي، اسماعيل السعودي، وان كان قد غادر البلاد،
2: محمد السروش في الطفيلة،
0: محمد السروش هذاك حكاية ثانية، حكاية
1: المعايطة كما في
0: نعم
1: في مجموعة من
0: مجموعة صحيح مجموعة الشعراء الشباب لا نستطيع أن نحيط بهم، وأنا يعني أرجو أن يعذروني إن لم أكن يعني قد نسيتك. هشام القواسمي صديقي اللي دائما نسيته،
2: دكتور
0: هشام، شايف هناك العديد الذي لا يمكن أن، لكن الآن عندما نقول حبيب

0: يودي. لماذا؟ لأن حبيب شكل ظاهرة وطنية مختلفة عن الآخر.
1: نعم صحيح.
0: نعم بكل صراحة.
1: نعم.
0: يعني خلي حتى نكون منصفين يعني.
2: وكتب حبيب بالفصيح وبالنبط.
0: وبالنبط. الأمر الآخر أن حبيب ارتبط بالمكان. ارتبط بالمكان الأردني وبالشخصية الأردنية على وجه التحديد. وإن كان كثيرا ما يخرج في أشعاره إلى البعد القومي يعني وحتى يعني بعد المعارض، لكنه شكل حالة وطنية مختلفة تماما. يعني مثلا في ديواني مثلا ناي الراعي،
1: نعم،
0: منازل أهلي،
1: نعم،
0: كذا،
2: أنت
0: شيخ أنت تشعر،
1: نعم،
0: أن هذا الإنسان يتحدث عنك أنت، عن ذاتك. يعني عندما تقرأ شعر حبيب كأنك تقول أن هذا الشعر يعني يقول يتحدث عني،
1: يقول ما أريد
0: أن أقوله أنا حقيقة بكل صراحة. هذا الأمر. الأمر الآخر، الشاعر كان قويا يعني حقيقة، قوي فنيا. يعني حبيب ليس فقط لا وكان
2: صحيح.
0: يعني
2: ليست موضوعات
0: ليس موضوعات، وإنما كان قوي فنيا. وأنا سمعت يعني مثلا من محمد علي شمس الدين، شاعر لبنان المعروف، قال كنا نتلقف قصائد حبيب عندما تصدر. تصور يعني، وكنا نعرض عليه بعض أشعارنا. يعني هذا الكلام
1: صاحب ذائقة عالية. لا شك.
0: ربما أنا أعتب على حبيب قليلا أنه لم يشتغل على ذاته كثيرا. يعني ليس كحيدر محمود.
2: يعني تقصد إعلاميا يعني أو
0: حبيب صحيح. كان مزاجية، شخص مزاجي جدا، شايف، لكنه
2: فيه من
0: شاعر
2: من عرار الكثير
0: كثيرا،
2: من نهج
0: أيوة كثيرا. يعني حبيب شعره هو الذي أشهره. يعني لم يسعى كثيرا إلى أن يكون يعني إلى شهرته، بقدر ما أن شعر حبيب هو الذي ماذا
2: كان يترك القصيدة،
0: يترك القصيدة لكن من يتلقفها. وهذه الغنائيات اللي احنا شفناها يعني على ألسنة وعلى يعني أوتار يعني
2: كبار المطربين،
0: كبار المطربين سواء في الأردن وخارج الأردن من قصائده، وهي مغنات يعني خالدة يعني جدا في وجدان الإنسان الأردني، وتردد بكل يعني أريحية ومحبة عندما تردد أنت هذه الأغاني.
1: اسمح لي بمداخلة بعد أن ينهي الدكتور عمر.
2: تفضل.
1: بعد أن ينهي
0: هذا يعني جعل حبيب ضائع. لكن كل هؤلاء الشعراء لهم أهمية كبيرة جدا، ونحن يعني قرأنا دواوينهم حقيقة يعني
2: صحيح. أنا فاتنا نذكر مثلا زياد العناني الله يرحمه.
0: أو زياد العناني ممكن فاتنا نذكره. كل شاعر له يعني ميزة وخاصة تميزه، ولكن الذي يسجل في هذه المرحلة أن الشاعر الأردني قد واكب الحداثة، ليست فقط العربية وإنما الحداثة العالمية بكل تفاصيلها وتجلياتها، الفضاء البصري للقصيدة، المعطيات الجديدة الفنية كالمفارقة والانزياحات وما إلى ذلك. كل هذا الأمر يعني ثقف نفسه وبدأ يظهر هذا في شعره، الترميز، الأسطورة، كل يعني قضايا كثيرة حقيقة دخلت على الشعر الأردني. حتى قصيدة النثر، سرديات، وش اسمه هذا الشاعر جميل أبو صبيح وما إلى ذلك، وأمجد ناصر. أمجد ناصر هو أصلا هو يعني صاحب قصيدة النثر، وغير الكثير من هؤلاء. فهؤلاء واكبوا حتى اليوم أن هناك من يعني صاروا يعني يعني يمتهنون شعر الهايكو والقصيدة القصيرة جدا هذه،
2: يعني الدفقات
0: الشعرية، ويعني قضايا كثيرة. فهذا يدل على أن الشاعر الأردني ليس شاعرا مغيبا عن الساحة
1: لا
0: الفنية ولا الموضوع أيضا، وإنما
2: يعني من كلامك تفهم أنه حتى الشاعر
0: بدي بس أعرج على حاجة حقيقة. إحنا في عنا إلا إذا بدك إياه هذا أمر آخر، إحنا في عنا جلد ذات حقيقة. إحنا نعيش في حالة من جلد الذات، ليس فقط للشعراء وإنما للأدباء. نحن الأديب الأردني يفوز بجوائز على مستوى الوطن وعلى مستوى العالم، ونبقى نحن

0: يعني نقزم فيه أو لا ننظر إليه كثيرا. وهذا أنا بقول إنه مسؤولية المؤسسات والذي سنعرج عليه كما أعلم في فيما بعد يعني حقيقة كمشروع وما إلى ذلك. فنحن كبار حقيقة كبار على الساحة، ولكن هناك يعني أنا أقوله نوع من جلد الذات يعني بهذا. والله إنه في بعض المؤتمرات والمهرجانات والمنتديات يكون الشاعر الأردني هو فاكهة المهرجان.
1: صحيح.
0: مرة بتذكر في مصر إجوا للشعراء الأردنيين قسموهم على ليالي المهرجان في القاهرة، فظن الشعراء الأردنيين يعني لماذا يعني هذه الليلة للبنان هذه؟ فقال لهم مدير، يا عمي مدير المهرجان، قال نحن نريد أن يأتي حضور.
2: نعم صحيح.
0: يعني قسموا مشان الناس.
1: فهذا شوف. يعني يؤكد أن الشاعر الأردني والمثقف الأردني له حضور عربي معتد به ومكانة. نعم. إحنا لأن الوقت يعني داهمنا سريعا أستاذ علي، الآن أنا أريدك أن تجمل عدة أشياء، منها مرحلة ما بعد حبيب الزيودي، وما أثر الفعاليات الثقافية والمهرجانات الشعرية ووجود الشعر في مهرجان جرش وغيره من المهرجانات، هل هذا يعني يخدم المشهد الشعري ويقدم الشاعر، أو أنه يعني وكأنه نوع من الديكور الذي يضاف إلى المشهد؟
2: يعني بداية بالتأكيد هو ليس نوع من الديكور، لكن أريد أن أعرج على على على نقطة من خلال حديثنا عن حبيب الزيودي وكيف كان لقصائد حبيب الزيودي هذا الوقع. الحقيقة حضور الوطن بعيدا عن ثيمة المكان والإنسان، الوطن، القيمة الوطنية في شعر حبيب الزيودي كما حضرت في شعر حيدر محمود كان لها الأثر الأكبر. صحيح. في الوصول إلى المتلقي الأردني، وهذا علينا أن لا نغيب ولا ننكر أحيانا. صحيح. يعني مع الاحترام لكافة الأسماء، وأنا هنا سأتحدث بصراحة، يعني نجد أن الوطن الأردني يغيب في قصائد كثير من زملائنا الشعراء أصحاب القيمة الشعرية التي لا ننكرها أبدا، والتي ذكر الكثير من الأسماء خلال هذا اللقاء. الوطن يجب أن يحضر، الوطن وطن لنا، والأصل أن نعليه لا أن نفتش عن عيوب فيه. وطن لنا والأصل إن نادى على أبنائه لباه كل بنيه. هذا الوطن الأردني علينا أن يعني نأخذه معنا كالطفل. كالطفل نقود معنا في قصائدنا كالطفل، أن يرافقنا في كل قصائدنا يعني التي نتغنى بها بالوطنية والقومية.
1: صحيح.
2: الأصل أن نبدأ من الأردن ثم ننتقل إلى القومية، مع احترامنا للقومية، وكلنا شعراء قوميون.
1: صحيح.
2: جميعنا في الأردن شعراء قوميون.
1: يعني
2: حملنا القيمة القومية.
1: كان الوقوف على الأطلال هو مفتتح.
2: نعم. القصيدة
1: والأطلال. أي قصيدة.
2: المكان. تخيل إنه بعض قصائد الهجاء، ويعلم الدكتور.
0: نعم.
2: أنها بدأت بالوقوف على الأطلال. على الوطن. إذن إذن أنا أرى أن حيدر محمود مثل عرار، مثل ما فعل عرار، ثم حيدر محمود، ثم حبيب الزيودي، وأنا يعني أفخر. شكرا جزيلا. أنا أفخر بأن يعني تلتصق أو تلحق به هذه التهمة الجميلة التي أسعى إليها. الوطن يجب أن يكون الأردن حاضرا في مشهدنا الشعري. على كل حال
1: دور الفعاليات،
2: فيما الفعاليات مهمة، لابد من المنابر، لابد من أن يبرز الصوت الشعري. نعم، نحن الآن يعني قد نتأثر بالفضاء الإلكتروني، لكن المنابر الشعرية لابد من وجودها، ولابد من أن يظهر الشاعر بين جمهوره، وأن يستمعوا إلى هذا الشاعر، وأن يعرف بأنه الجمهور الأردني بأن هناك شاعر اسمه فلان وشاعر اسمه فلان.
1: صحيح. يعني
2: أنا أعرف أن الوقت أدركنا، لكن أقول بأننا موجودون، الشاعر الأردني موجود على الساحة الأردنية وموجود على الساحة العربية.
1: صحيح.
2: وبكثافة وبحضور نفخر به جميعا.
1: يعني صحيح، والمشهد الشعري الأردني يستحق منا الكثير، وربما نضطر إلى تسجيل حلقة أخرى في وقت لاحق نستكمل فيه الحديث عن مثل هذه القضايا المهمة، وما زال الشعر هو ديوان العرب وديوان الأردنيين. في نهاية هذه الحلقة أشكر ضيوفي الأعزاء الدكتور عمر ربيحات، أهلا وسهلا بك لهذا الحضور والمشاركة. أشكر. وشاعرنا المتميز الحاضر دائما شكرا. علي الفعوري، شكرا جزيلا
0: شكرا لك. شكرا لك. شكرا
1: سيداتي وسادتي مستمعينا الكرام، إلى اللقاء في حلقة أخرى، ولا يفوتني أن أتقدم بالشكر إلى زميلي من الهندسة الإذاعية محمد عبيدات. نلتقي في الحلقة القادمة من رواق الثقافة.
3: رواق الثقافة. الكتاب حديقة المعرفة، والقصيدة عطر الروح، ولحن أغنية يغازل خيال رسام يلون بالجمال لوحته، كنوز من تراث وطن، منسوج بالحب وقصص الكتاب. كل هذا وأكثر هنا في رواق الثقافة. رواق الثقافة. الإعداد والتقديم هزاع البراري.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بكرة تمر ذكرى أليمة ومقيتة على نفوس الأردنيين والفلسطينيين خاصة، اللي هي ذكرى هزيمة العرب قدام إسرائيل في حرب عام 1967. قلت إنه ذكرها مقيتة على نفوس الأردنيين والفلسطينيين، لأن فقدنا فيها الضفة الغربية اللي اتقطعت أوصالها بالجدران الفاصلة لحماية المستوطنات الإسرائيلية اللي انتشرت فيها مثل السرطان. والخطر يتهدد مدينة القدس الشريف اللي كان أكثر من نصها عربي خالص، بما في ذلك المسجد الأقصى المبارك وكنيسة القيامة وكل المعابد الإسلامية والمسيحية. معروف جدا وفي جميع مصادر تاريخ النكسة مثل ما سماها واحد من القادة العرب المهزومين، سماها النكسة مشان يخفف من وقعها في نفوس الناس. معروف أن الأردن أجبر على المشاركة في حرب 67 بدون استعداد أو تحضير. اللهم الخطط الدفاعية اللي كانت مرسومة للدفاع عن الضفة الغربية من بداية شهر أيار سنة 67، بدت الإذاعات العربية هجمة شرسة على عقل المواطن العربي، تحرضه على الحرب وتأكد له أن إسرائيل زائلة من مكانها على الخريطة. انجبر الملك الباني الحسين بن طلال الله يرحمه للقفز فوق العداء السياسي بينه وبين جمال عبد الناصر، وطار للقاهرة يعقد اتفاقية حرب مع مصر اللي كان جيشها يا ولدا هو بواد وقيم.

أعزائي المستمعين، يوم 5 حزيران سنة 1967، اليوم المقيت، كشف الرادار الأردني في عجلون الصبح على شاشاته حركة الطائرات الإسرائيلية متجهة لتدمير الطيران المصري، وأرسل الإشارة المتفق عليها بين الجيشين الأردني والمصري واللي رمزها عنب عنب عنب. لكن محطة الاستقبال في قلعة محمد علي بالقاهرة كانت بهذيك الساعة مغيرة الموجة، وضاع انذار قلعة عجلون بالهواء الطاير وتدمر الطيران المصري على أرضه. ومن بعدها الجيش الإسرائيلي تفرغ لضرب الجيش المصري اللي فقد غطاء الجوي، ومن بعدها استدار على الضفة الغربية، والباقي كلنا نعرفه. ما ضم أي جيش في الوطن العربي ضباط وجنود من أصقاع الوطن العربي مثل الجيش العربي الأردني، مغاربة، سوريين، جزائريين، يمنيين، كويتيين، حضارمة، سعوديين، عراقيين، مصريين، فلسطينيين، سودانيين، لبنانيين، عرب، أكراد، أتراك، تركمان، مسلمين، مسيحيين، بدو، فلاحين، مدن. هذه التكوينات من الرجال أجت بذرتها الأولى مع عسكر الثورة العربية الكبرى، ونمت خلال تشكيل قوة حدود شرق الأردن. امتازوا رجالها بوعي سياسي مبكر، حتى أنه الملازم محمد الحمد الحنيطي يستقيل من قوة الحدود حتى ينضم ويقود فئات المناضلين الفلسطينيين في حيفا ويستشهد على حدود فلسطين مع لبنان. بالذكرى هذه رايح أحدثكم عن أبطال من الجيش العربي الأردني اللي قاتلوا واستشهدوا في حرب 1967.

أعزائي المستمعين، في مدينة الأزرق معسكر للجيش العربي اسمه معسكر صالح الشويعر، المقدم صالح الشويعر اللي نسأل الله أنه يحشره مع الشهداء والصديقين أصلا من الحقبان بني تغلب في وادي الدواسر بالمملكة العربية السعودية.

0: بعديها انتقل أهله لمدينة حائل. والده عبد الله الشويعر كان ملازم في الجيش العربي وقاتل في معركة اللطرون سنة 1948. الآن أولاد الشهيد صالح، علي وناصر ومنصور وفايز وأحمد يسكنوا في حائل بالسعودية، وإلهم أولاد وأحفاد، وطبعا هم يفخروا مثلنا بشهيدنا صالح الشويعر اللي تحتفل مدينة نابلس كل سنة بهالذكرى المقيتة لاستشهاده. وقصة استشهاد صالح الشويعر وزملاء ما ينمل من روايتها وتكرارها. يذكر الوكيل عبد الله الهقيش، واحد من زملاء الشهيد صالح الشويعر، قائد كتيبة الدبابات الثانية اللي دافعت عن مدينة نابلس في حرب 67، انه حين ما اصدرت القيادة العربية الموحدة برئاسة عبد المنعم رياض اوامرها بالانسحاب، رفض صالح الشويعر الامر وخطب بجنوده وقالوا لهم احنا اننا ثار عند اليهود من سنة 48 وعيب علينا ان ما ننتقم لشهداء قبيا وطول كرم. واللي يريد ينسحب ترى مثل النسوان، واللي يريد الشهادة يمشي معي. استمرت المعركة 3 ساعات ابتداء من الساعة 2 الظهر يوم 7 حزيران اللي هو اليوم الثاني من الحرب، والبقية إن شاء الله باللافيات أسولفها لكم. أعزائي المستمعين، من الهندسة الإذاعية زميلي فن الصوت شادي الزيادين يحييكم معي وأشكركم على حسن استماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: حكاية أردنية. إعداد وتقديم محمود الزيوبي. يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
3: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

هنا في مركة الأمير، حيث لا تروى الحكاية كما ترى، بل تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى. كان الصوت أول ما ولد، وكانت الكلمة أول ما اشتبك.

0: فيه الفكرة مع القرار.
1: في المركة لم يكن الشعر ترفا بل كان موقفا،
0: ولم تكن القصيدة غزلا بل طريقا يسلك نحو المعنى.
1: هنا جلس عبد الله أول بن الحسين لا كحاكم يملي بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
0: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركى هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت،
1: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعرا.
0: من هنا من المركى بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر وما نطق به قائدها من وعي.
1: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة وقلبا آمن وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
0: مركى الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.
1: مركى الأمير حيث يكتب الوطن بيتا بيتا.

0: في مجلس لا تقاس هيبته بزخرف المكان، بل بثقل الفكرة ووقار القول. حينها يكون حديث لا يدون للتسلية، بل ليحفظ كأثر من آثار العقل العربي حين يتأمل ذاته.
1: معذرة سمو الأمير، ما الشعر في تعريفك؟
2: الشعر يا جعفر لغة العلم حين تعجز المصطلحات، وهو قول منظوم محدود بعلامات تطبقه، ولكن سره في أن الشاعر يشعر بما لا يشعر به غيره، فيلتقط ما يلمع في اللحظة ويكسوه لفظا حيا.
1: أيمكن أن تنقل القصيدة إلى لغة أخرى كما هي؟
2: تنقل الفكرة للروح. لكل أمة ثقافة تخصها، تبني عليها لغتها، فإذا أخرجت الصورة من قالبها تبدل لونها. اسمع يا جعفر، جارتي كيف تحسنين ملامي، أيداوى كلم الحشا بكلامي. وبالبيت الآخر للشاعر نفسه، خلياني ولوعتي وغرامي، يا خليلي واذهبا بسلامي. هذان بيتان يا جعفر، بيت يلوم الجارة على عزاء لا يسكن وجع الفقد، وآخر يقول لصاحبيه دعاني ولوعتي، الوجع واحد، لكن موسيقى النفس في كل بيت غير الأخرى، فكيف إذا بدلت اللسان؟
3: أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان المغرب.
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة المغرب.
2: من تعريف الشعر بوصفه إحساساً قبل أن يكون وزناً، ينتقل الحديث إلى جوهر اللحظة، تلك التي لا تستعاد ولا تكرر، كما لا يستعاد الغروب مرتين بعين الشعور نفسه.
3: سمو الأمير، تشبه الشعر بالرسم كثيرا،
4: كلاهما يصطادان الطارئ الخلاب. رسام يلتقط غروب اليوم، يعود غدا فلا يجد المشهد ذاته. لون الشفق تبدل وانكسار الضوء اختلف، وأثره في النفس كذلك. فهل تتطابق القصيدتان وهما من لحظتين لا تتشابهان؟
3: عفوا سمو الأمير، أيوجد معيار عام للحسن في الشعر؟
4: لا ميزان واحد للذائقة، لكل شاعر متذوق يؤثره، كما في الرسوم الهزلية الملامح تبقى دالة وإن اختلف الإلقاء. غير أني لا أبرر الغموض المتعمد، أولئك عشاق الإبهام يرمون شظايا جمل ويتركون العقل يلهث خلفها. البيان يا جعفر هداية وليس أعجية.
3: تكثر الاستشهاد بالآيات الكونية سمو الأمير،
4: لأنها إشارات ترفع الإنسان من البهيمية إلى التهذيب. والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، والشمس وضحاها، تلك إشارات توقظ الروح حتى الخيل تشعر. حدثني شيخ بدر

0: سيتنا عن فرس يغشى عليها مع أول قرص الشمس حتى تعلو قدر رمح فتصحو، حس مرهف لا يحسه سواها، والشاعر من هذا الباب.
1: وحين يقاس الجمال بتبدل اللحظة يطرح السؤال الأكبر: ما منزلة من يلتقط هذه اللحظة؟ من يكون الشاعر في ميزان الأمة إذا كانت الكلمة بعض مصيرها؟

0: سمو الأمير، وما منزلة الشاعر عند العرب؟
1: الشاعر ترجمان الروح القومية ومفاخر الآباء. من أراد هدم هذا التراث طعن الأمة في الصميم. نعم، لكل عصر صور تليق به، ولكن التطور يكون بلا طفرة ولا قطيعة. يجيء المبتكر مكملا للموروث لا ناسخا له.
0: بالمناسبة، ذكرت أنك شطرت أشعارا وزدت مبتكرات، أليس كذلك؟
1: التشطير تدريب على الفهم. تضع نصفك إلى جوار نصف سابقك فتستبين قصده، والمبتكرات سوانح لحظتها. أكتبها لا للعرض بل لأحفظ ومضتها، فرب ماض لا يعوض.
0: معذرة سمو الأمير، وهل تغنى القصيدة في المحنة؟
1: الشاعر في لغته آمر، ينبه، يزجر، يبشر. أذكر قول فؤاد الخطيب يوم التردد: حي الشريف وحي البيت والحرم، وانهض فمثلك يرعى العهد والدمما. أترى بيت واحد هز العصب الحي في الناس؟ فالتحية عند العرب فعل بيعة ومعنى نهضة.
0: أها، خلاصة قولك؟
1: أرى أن الشعر قالب الروح وصورة اللحظة ولسان الأمة حين تريد أن ترى نفسها وترفعها درجة. لا يستعار قلب لقصيدة، ولا تنقل شمس غروب كما هي إلى غروب آخر، ولكننا يا جعفر نحفظ اللمعان لنرى به ما قد يعمى عن العيون.
2: وحين يقاس الجمال بتبدل اللحظة يطرح السؤال الأكبر: ما منزلة من يلتقط هذه اللحظة؟ من يكون الشاعر في ميزان الأمة إذا كانت الكلمة بعض مصيرها؟
0: أفهم أن الشعر فرع مهم من فروع الأدب. ما الأدب إذن؟
1: الأدب عرف بأنه الذي يتأدب به الأديب من الناس. سمي بذلك لأنه يأدب الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح. أدب الرجل يأدب أدبا فهو أديب، وأرب يأرب أرابة وأربا في العقل فهو أريب.
0: وفي الأدب أين يقع الهجاء؟
1: الهجاء إظهار المثالب، ولكنه فرع أيضا من فروع الأدب الشعري والنثري. وللهجو وجوه عديدة، منها المستظرف ومنها المستقبح. ومن المستظرف: يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، ومن إساءة أهل السوء إحسانا. كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الخلق إنسانا. فظاهر هذا الكلام المدح بالحلم والعفة والخشية.

0: التقوى، وباطنه أنهم في غاية الذل وعدم المنفعة.
1: والمستقبح منه؟
0: أما مستقبحه فهو الذي يحوي هجر القول وسوءه وكذبه، وليس هذا بشيء ولا ينبغي أن يعد من الأدب.
2: وهكذا بين القول والمنظوم يتجلى الشعر في مجلس الأمير، ليس مجرد كلمات بل رؤية للحياة، تأملا في اللحظة وفهما للروح، ووصلة بين العقل والقلب.
3: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
4: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على رباب عطا.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: موجز 8 مساء من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، أهلا بكم. النشرة السنوية للميزانية الغذائية تشير إلى تحسن الاكتفاء الذاتي الغذائي بمقدار 4 نقاط مئوية خلال 4 سنوات. وزارة العمل تقرر إيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية. الأردن والاتحاد الأوروبي يبحثان سبل توسيع التعاون في مختلف المجالات إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة. الأردن وهولندا يشددان على احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس. قافلة مساعدات إغاثية سادسة تنطلق إلى لبنان في إطار الجهود الإنسانية الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء هناك. الرئيس الأمريكي يقول أن قرار مجلس النواب بإنهاء الحرب على إيران وسحب القوات الأمريكية سيعرقل المفاوضات مع طهران. أجواء صيفية معتدلة الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارة نسبيا إلى حارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة. انتهى الموجز، في أمان الله.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. ال 12 دائما ورا ال 11 وال 11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال 12 دائما ورا ال 11.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: النفايات اللي بترمى بالشارع مش بس بتأثر على البيئة وبتشوه المنظر، هي كلفة زيادة، هي تعب زيادة، وهي صورة غلط بنورجيها للسياح عنا. لما تتراكم النفايات بيزيد الحمل على عمال الوطن وبتكلف بلدنا ملايين كل سنة، وبرمية صغيرة ممكن نعرض حالنا لمخالفة مالية. هالسلوك عيب لأنه ممكن يبين بسيط بس ضرره على البلد كبير. خلونا نوقف رمي النفايات في الأماكن غير المخصصة إلها ونخلي الأردن نظيف ومثل ما بنحبه.
0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم قيل في المقال. إشراف ليث العكروش،

0: طبتم مساء أعزائنا المستمعين، يحييكم في حلقة جديدة من برنامج قيل في المقال، ننقل لكم عبرها أبرز مقالات الصحافة المحلية والعربية والدولية.
1: سيداتي وسادتي، في هذا اللقاء من صحيفة الرأي نقرأ: جلالة الملك لا يمكن عزل ملف عن آخر في إقليم يغلي، للكاتب يوسف البشتاوي.
0: وعلى صفحات الصحيفة عينها نطالع: الاستيطان الإسرائيلي تهديد مستمر لفرص السلام والاستقرار، للكاتب خالد الشقران.
1: وفي موقع الأردن 24 نقرأ ما كتبه أمجد الفهوم حول افتتاح جلالة الملك عبد الله الثاني مشروعين استراتيجيين لشركة البوتاس العربية، بالإضافة إلى افتتاح وإطلاق 3 مشاريع تابعة لشركة برومين الأردن.
0: ومن موقع أخبارنا نطالع: البرومين الأردني، كيف تخطط المملكة لانتزاع الصدارة العالمية، الكاتب هاشم عقل.
1: وفي وكالة عمون الإخبارية نقرأ برومين: أمل جلالة الملك والأردن، للكاتب سمير لحياري.
0: وبالانتقال إلى الصحافة العربية والدولية، من صحيفة الشرق القطرية نطالع افتتاحيتها بعنوان: حماية الحرم القدسي الشريف.
1: ونختتم لقاءنا من صحيفة القدس الفلسطينية ونقرأ: القدس بين تصعيد الاقتحامات وإعادة تشكيل المعنى، للكاتبة رانيا مرجية.
0: نبدأ من صحيفة الرأي ونقرأ: جلالة الملك لا يمكن عزله ملف عن آخر في إقليم يغلي، للكاتب يوسف البشتاوي. ويقول:
1: الاتصال الهاتفي الذي تلقاه جلالة الملك عبد الله الثاني من رئيس وزراء ألبانيا إيدي راما هو اتصال في ظاهره دبلوماسي وباطنه سياسي، يؤكد أن عمان ستبقى كما كانت دائما صوت العقل والحكمة في إقليم مضطرب. فجلالة الملك يتحرك على الرقعة الدولية كاستراتيجي يدرك أن حماية المصالح الوطنية الأردنية وحماية قضايا الأمة العربية تبدأ من صياغة رأي عام دولي ضاغط باتجاه الاستقرار الشامل والمستدام، وهي مهمة وإن بدت شاقة فإن الأردن مؤهل لها بحكم التاريخ وبحكم القيادة.
0: الكاتب يضيف: الأردن بحكم موقعه الجغرافي المعقد وتاريخه السياسي لم يكن يوما ببعيد عن صياغة معادلات الاستقرار في الشرق الأوسط، وأن تبادر عاصمة مثل تيرانا وهي لاعب متصاعد في البلقان وله امتداداته وتوازناته للاتصال بعمان.

0: هذا اعتراف ضمني ومستمر بأن مفاتيح فهم معضلات الشرق الأوسط والبحث عن مخارج لها تمر بالضرورة عبر الرؤية الهاشمية.
1: الكاتب مضى قائلا: جلالة الملك عبد الله الثاني لا يحصر دبلوماسيته في العواصم الكبرى التقليدية فحسب، بل يمد جسور التواصل مع القوى الإقليمية والدولية كافة، مؤمنا بأن صناعة التهدئة الشاملة تتطلب إجماعا دوليا يبدأ من البلقان ولا ينتهي في واشنطن أو بروكسل.
0: وبما أن الأزمات في المنطقة ليست أزمة عابرة يمكن علاجها بالمسكنات المؤقتة، بل هي خلل هيكلي يحتاج إلى جراحة دبلوماسية دقيقة، يمكن قراءة تجديد جلالة الملك على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتحقيق تهدئة شاملة ومستدامة تعيد الاستقرار للإقليم بكونها استراتيجية عمل. فالأردن يدرك عبر تجارب مريرة أن الحلول الجزئية أو سياسات إطفاء الحرائق المؤقتة لم تعد تجدي نفعا.
1: الكاتب يؤكد: الرؤية الملكية واضحة ومحددة، فلا يمكن عزل ملف عن آخر في إقليم يغلي، فالاستقرار في بقعة ما مرتبط بالضرورة بإنهاء التوتر في البقعة الأخرى، وأن بناء السلام والاستقرار يتطلب وضع أسس متينة تقوم على العدل واحترام الحقوق وليس على فرض واقع قوة مؤقت يزول بزوال مسبباته.

0: وعلى صفحات الصحيفة عينها نطلع الاستيطان الإسرائيلي تهديد مستمر لفرص السلام والاستقرار للكاتب خالد الشقران ويقول:
1: تؤكد مصادقة السلطات الإسرائيلية على بناء 2126 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة، استمرار اعتداء الاحتلال وسياسة فرض وقائع جديدة على الأرض، وتحمل أبعادا سياسية وقانونية وأمنية، أهمها محاولة إعادة رسم الجغرافيا الفلسطينية بما يخدم المشروع الاستيطاني الإسرائيلي ويقيد مستقبل التسوية السياسية.
0: الكاتب يضيف: تزداد خطورة هذه الإجراءات في ظل الاجتماع الدولي على عدم شرعية الاستيطان، حيث يعتبر القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة المستوطنات المقامة في الأراضي المحتلة انتهاكا واضحا للقواعد القانونية الناظمة للاحتلال، كما أكد قرار مجلس الأمن رقم 2334 أن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية تفتقر إلى أي شرعية قانونية تشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام. وقد جاء الرأي الاستشاري الأخير لمحكمة العدل الدولية ليعزز هذا الموقف من خلال تأكيد عدم قانونية الاحتلال والإجراءات المرتبطة به بما فيها التوسع الاستيطاني وضم الأراضي الفلسطينية.
1: الكاتب مضى قائلا: الموقف الأردني الرافض للاستيطان يكتسب أهمية خاصة باعتباره موقفا يستند إلى القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية، ويؤكد أن تحقيق السلام العادل والشامل يتطلب إنهاء الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
0: الكاتب يختتم: التوسع الاستيطاني المستمر يهدد مستقبل العملية السلمية ويعمق حالة عدم اليقين السياسي في المنطقة ويزيد من صعوبة الوصول إلى حلول مستدامة للصراع، ومن هنا تبرز الحاجة إلى تحرك دولي أكثر فعالية يضمن احترام القانون الدولي ويضع حدا للإجراءات الأحادية التي تقوض فرص السلام، حيث أن استقرار المنطقة وأمنها يرتبطان بصورة مباشرة بإيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية، وهو هدف يصعب تحقيقه في ظل استمرار السياسات الاستيطانية وتوسيع نطاقها عاما بعد عام.
1: وفي موقع الأردن 24 نقرأ ما كتبه أمجد الفهوم حول افتتاح جلالة الملك عبد الله الثاني مشروعين استراتيجيين لشركة البوتاس العربية، بالإضافة إلى افتتاح وإطلاق 3 مشاريع تابعة لشركة برومين الأردن، ويقول:
0: زيارة جلالة الملك عبد الله الثاني إلى غور الصافي حملت دلالات تتجاوز الافتتاحات الرسمية لتؤكد مجددا أن قطاع التعدين والصناعات الاستخراجية المتقدمة يمثل أحد أعمدة الاقتصاد الوطني، وأن البناء على الإنجازات الإنتاجية والتقنية لم يعد خيارا بل ضرورة استراتيجية لتعزيز الاستقلال الاقتصادي ورفع تنافسية الأردن في الأسواق العالمية.
1: الكاتب أضاف مستعرضا التحول الاستراتيجي لشركة البوتاس الأردنية من الإنتاج التقليدي إلى نموذج مستدام يعظم استثمار الجغرافيا لتحقيق الأمن الغذائي العالمي عبر ملاحات شمسية ترفع الإنتاج ب 35 ألف طن سنويا، ومحطة طاقة ذكية تخفض الكلف التشغيلية ب 75 مليون دينار، بجانب ترسيخ الإدارة الحديثة للقيمة المضافة والمسؤولية المجتمعية، فضلا عن ريادة شركة برومين الأردنية عالميا بتغطية ثلث الطلب الدولي والانتقال نحو الصناعات التحويلية المتخصصة الدوائية والزراعية والبترولية، تماشيا مع معايير الصناعة الخضراء والابتكار من خلال مشروع نيبو لتقليص استهلاك الطاقة والمياه، ومشروع النسر ولافا لمعالجة الاختناقات الفنية ورفع الكفاءة التشغيلية.
0: الكاتب مضى قائلا: اقتصاديا تلعب شركتا البوتاس والبرومين دورا محوريا في دعم الناتج المحلي الإجمالي وزيادة الصادرات وجذب العملة الأجنبية وتحفيز قطاع التعدين الأردني الذي يعد أحد القطاعات الواعدة في رؤية التحديث الاقتصادي، كما تسهمان في دعم الميزان التجاري ورفع قدرة الأردن على المنافسة في أسواق تتسم بالتقلب والحساسية الجيوسياسية.
1: أما اجتماعيا فتبرز مساهمتهما بوضوح في المجتمعات المحلية، خصوصا في مناطق الأغوار الجنوبية وغبر الصافي، عبر توفير فرص العمل ودعم المشاريع المجتمعية والمساهمة في التعليم والصحة والبنية التحتية المحلية. وتوفر شركة برومين الأردن وحدها أكثر من 700 فرصة عمل، يذهب نصفها تقريبا لأبناء المجتمع المحلي، وهي دلالة على نموذج تنموي يحاول تحويل الثروة الطبيعية إلى استقرار اجتماعي وفرص حياة كريمة.
0: الكاتب يؤكد أن زيارة جلالة الملك اليوم لم تكن مجرد متابعة لمشاريع إنتاجية، بل تأكيدا على أن مستقبل الأردن الصناعي يبدأ من تعظيم القيمة المضافة لما نملك وتحويل الموارد الطبيعية إلى صناعات متقدمة، والمعرفة إلى قوة إنتاجية، والاستثمار إلى تنمية مستدامة. فالرسالة الأساسية واضحة، الثروة الحقيقية لا تكمن فيما تختزنه الأرض وحدها، بل في قدرة الدولة على بناء منظومة صناعية متكاملة تشغل العقول وتخلق فرص العمل وتعزز الاستقلال الاقتصادي.
1: ومن موقع أخبارنا نطالع البرومين الأردني كيف تخطط المملكة لانتزاع الصدارة العالمية، للكاتب هاشم عقل، ويقول:
0: تمثل الرعاية الملكية والافتتاحات الأخيرة التي قام بها جلالة الملك عبد الله الثاني في منطقة غور الصافي للمشاريع الصناعية الكبرى، وتحديدا لشركتي البوتاس العربية وبرومين الأردن، ركيزة استراتيجية في التنمية الاقتصادية الوطنية.
1: الكاتب أضاف مبينا أن جوهر هذه المشاريع يكمن في الانتقال من تصدير المواد الخام إلى التوسع في الصناعات التحويلية، مستهدفا وضع الأردن في المرتبة الأولى عالميا عبر توسعات شركة برومين الأردن، ثاني أكبر منتج يغطي ثلث الطلب العالمي حاليا، وتنويع مشتقات البرومين في قطاعات النفط والمنسوجات والأدوية ومثبطات اللهب لتعزيز الصادرات الوطنية التي تشكل الشركة منها 9%. وتتجسد هذه الرؤية في حزمة مشاريع الجولة الملكية الأخيرة بمليارات الدنانير، وأبرزها مشروع نيبو ب40 مليونا، والنسر ولافا ب28.4 مليون للبرومين، ومحطة توليد الطاقة والبخار ب58 مليونا، وتوسعة الملاحات الشمسية التابعة للبوتاس، وهو ما ينعكس ماليا برفض الخزينة والاحتياطات، حيث أدخلت البرومين 5 مليارات دولار خلال 20 عام، نصفها بالسنوات الخمس الأخيرة، وساهمت ب3% من الناتج المحلي الإجمالي، واستأثرت ب22% إلى 25% من مناولة موانئ العقبة، مع توطين سلاسل التزويد برفع المشتريات المحلية إلى 67% عام 2025، 131 مليون و900 ألف دينار، وخلق مئات فرص العمل المباشرة والآلاف غير المباشرة لأبناء الأغوار والكرك، وتوسيع المنصات اللوجستية في العقبة.
0: الكاتب مضى قائلا: قطاع التعدين والصناعات الثقيلة في الأردن يتكامل أيضا مع قطاع صناعة الإسمنت، والذي تتجاوز استثماراته في المملكة 2 مليار دينار بطاقة إنتاجية تبلغ 11 مليون طن سنويا. ينعكس التوجه الملكي لدعم الطاقة والكفاءة التشغيلية إيجابا على هذه المصانع كثيفة الاستهلاك للطاقة، من خلال حثها على تبني حلول الطاقة البديلة وتوطين مدخلات الإنتاج الكيماوية لتقليل تكاليف التصنيع الإجمالية وزيادة قدرتها التنافسية التصديرية.
1: وفي وكالة عمون الإخبارية نقرأ برومين أمل جلالة الملك والأردن للكاتب سمير الحياري، ويقول:
0: الحقائق

0: ثابتة على الأرض أننا أمام إنجاز وطني ضخم يقوم عليه خبراء مخلصون لله والوطن والمليك. وبفضل توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني استطاعت شركات تحقيق منجز على الأرض بوعي ومسؤولية واقتدار.
1: الكاتب يبين أن شركة برومين الأردن التي تعمل على رفض الاقتصاد الوطني بما أملته عليها المسؤولية الوطنية وتوجيهات الملك قدمت صورة مثلى للأردن الذي نريد بصمت وروية. فلقد تمكنت الشركة التي تأسست عام 1999 من رفع طاقتها الإنتاجية بشكل نوعي لتلبية الطلب المتنامي عالميا على مادة البرومين ومشتقاتها، والتي تدخل في صلب قطاعات حيوية وتطبيق صناعية وتقنية استراتيجية من ضمنها الصناعة البترولية والصناعات الدوائية والزراعية.
0: الكاتب يضيف: انعكست النجاحات التشغيلية وزيادة حجم الإنتاج على الأداء المالي للشركة التي سجلت أرباحا قياسية خلال السنوات الخمس الماضية، مما عزز مكانتها كأحد أبرز المصدرين لمادة البرومين في العالم، حيث تغطي ثلث الطلب العالمي من هذه المادة.
1: الكاتب مضى قائلا: عززت شركة برومين الأردن خلال الفترة ما بين عام 2020-2025 مساهماتها في النمو الاقتصادي الوطني ودعم الصادرات والاستثمار، إذ تشكل صادراتها أكثر من 4% من إجمالي الصادرات الأردنية بقيمة 1,900,000,000 دينار أردني.
0: كما أسهمت الشركة في تحفيز النشاط الاقتصادي المحلي من خلال مشتريات محلية بقيمة 448 مليون دينارا واستثمارات بلغت 179 مليون دينار وعوائد حكومية وصلت إلى 151 مليون دينار. تعمل الشركة على بناء شراكات في المجتمعات المحلية في الأغوار الجنوبية، حيث بلغت مساهماتها في برامج المسؤولية المجتمعية نحو 9 ملايين دينار من خلال دعم التعليم والتدريب والصحة وتمكين المرأة والشباب وتحفيز المشاريع الصغيرة والمبادرات المحلية.
1: وبالانتقال إلى الصحافة العربية والدولية، من صحيفة الشرق القطرية نطالع افتتاحيتها بعنوان حماية الحرم القدسي الشريف، وتقول:
0: في خطوة تعكس مساعي الكيان الإسرائيلي المتواصلة لتوسيع نطاق الاقتحامات وتغيير الوضع القائم في المسجد الأقصى المبارك الحرم القدسي الشريف، شهدت الفترة الماضية تصعيدا ملحوظا في اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى تحت حماية قوات الاحتلال وأداء الطقوس والشعائر اليهودية العلنية داخل باحاته وتوسيعها بصورة غير مسبوقة، فضلا عن رفع العلم الإسرائيلي والمشاركة المتزايدة لمسؤولين في حكومة الكيان الإسرائيلي ومن بينهم وزراء وأعضاء كنيست ورئيس لجنة الأمن القومي في الكنيست، في مؤشر على تصاعد الدعم السياسي والحكومي لهذه الأعمال الاستفزازية والمرفوضة والتي تشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة والوضع التاريخي والقانوني القائم في الأماكن المقدسة والقدس الشرقية المحتلة.
1: الصحيفة تضيف: لقد جاء البيان المشترك الصادر من 8 دول عربية وإسلامية، هي المملكة الأردنية الهاشمية والمملكة العربية السعودية ودولة قطر ودولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وجمهورية أندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية والجمهورية التركية، مؤكدا إدانة ورفض هذه الدول للانتهاكات المستمرة والإجراءات الممنهجة واللاشرعية التي تنفذها السلطات الإسرائيلية القوى القائمة بالاحتلال والهادفة إلى تغيير الطابع التاريخي والقانوني والديموغرافي للقدس الشرقية المحتلة وتدنيس وتقويض قدسية ومكانة مقدساتها الإسلامية والمسيحية.
0: الصحيفة مضت تقول إن هذه الإجراءات التصعيدية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تشكل خرقا واضحا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي وتهدد بتفاقم التوترات وتقويض الجهود لتحقيق السلام، وهي تستدعي تحركا عربيا وإسلاميا شاملا للتصدي لكل الممارسات الإسرائيلية غير القانونية والاستفزازية وإلزامها بالامتثال للقانون الدولي واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم القدسي الشريف بكامل، بجانب تجديد التضامن العربي والإسلامي القوي مع الشعب الفلسطيني والدعم الثابت لحقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط 4 من حزيران لعام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
1: ونختتم لقاءنا من صحيفة القدس الفلسطينية ونقرأ: القدس بين تصعيد الاقتحامات وإعادة تشكيل المعنى، للكاتبة رانيا مرجية، وتقول:
0: في القدس لا تأتي الوقائع منفصلة أو عابرة، بل تتراكم كطبقات متداخلة.

0: مشكلة من الزمن والسياسة، حتى يصبح كل تفصيل من إغلاق باب إلى تغيير مسار شارع إلى اقتحام يتكرر جزءاً من سردية طويلة تعاد كتابتها على الأرض كل يوم. هنا لا نتحدث عن إدارة مدينة، بل عن محاولة إعادة تعريفها، من هي ولمن تنتمي ومن يملك حق روايتها.
1: الكاتبة تضيف: في قلب هذا المشهد يقف المسجد الأقصى بوصفه أكثر من معلم ديني أو رمز تاريخي، إنه مساحة تتداخل فيها الهوية مع الذاكرة، والمقدس مع السياسي، والوجد اليومي مع المعنى الجمعي. لذلك فإن أي مساس بها لا يقرأ كحدث عابر، بل كجزء من صراع أعمق على الرموز وعلى الرواية وعلى الحق في تعريف المكان.
0: لكن ما يجري في القدس لا يقتصر على المواجهة الظاهرة، الأخطر يحدث في العمق. تحويل الاستثناء إلى قاعدة، والمؤقت إلى دائم، والقوة إلى منظومة تعيد صياغة تفاصيل الحياة اليومية. وعندما تمتد السياسات إلى العمران والحركة والعبادة والتعليم، فإننا لا نكون أمام إجراءات منفصلة، بل أمام عملية إعادة هندسة للوجود نفسه.
1: الكاتبة ماضت تقول: إن ما يسمى إدارة الواقع في القدس لا يتعلق فقط بالإجراءات الأمنية أو القرارات السياسية، بل بمحاولة إعادة تعريف الإنسان داخل المكان، من يسمح له بالانتماء، ومن يعاد تشكيل وعيه، ومن تكتب ذاكرته، ومن يدفع إلى الهامش بصمت بطيء لكنه ممتد وفاعل.
0: الكاتبة تؤكد: لكن رغم كل ذلك لا تبدو القدس مدينة قابلة للاختزال، فهي تقاوم بطريقة مختلفة، مقاومة وجود ومعنى، لا مقاومة ضجيج، مقاومة أن تبقى مدينة في الوعي حتى حين يراد لها أن تختزل إلى ملف أو إجراء أو واقع مفروض بالقوة. هنا تتجلى المفارقة العميقة، كلما اشتد الضغط لإعادة تشكيلها ازدادت تماسكا بصورة أعمق من ذاتها، وكأنها لا تدافع عن مكانها فقط، بل عن حقها في أن تفهم كما هي لا كما يراد لها أن تروى.
1: كنا معكم في برنامج قيل في المقال، إشراف ليث العكروش، إعداد عبد اللطيف أبو دوش وفاد المعاني، تقديم لينوران ولبناء الفقهاء، ومن الهندسة الإذاعية شادي زيادين.
0: وحتى نلتقي دمتم في رعاية الله وحفظه.
2: قيل في المقال، إشراف ليث العكروش،

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

كل حياتي حلوة معك كنت أتمنى ومين أتمنى وخدني الدنيا اللي أتمناني أتمنى وخدني

أيها السيدة والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم في مستهل فترتنا الإخبارية الرابعة، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. الأردن يعزز أمنه الغذائي ويحقق تقدما في الاكتفاء الذاتي. وزير الخارجية والممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي يناقشان سبل تطوير التعاون في المجال الإنساني. الأردن وهولندا يشددان على احترام الوضع التاريخي والقانوني في القدس. ضمن جهوده الإنسانية، الأردن يرسل دفعة جديدة من المساعدات إلى لبنان الشقيق. بدء العمل بنظام تجديد ترخيص المركبات لسنة 2026. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، رعى وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة حفل تكريم الفائزين بالدورة 20 من جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية التي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضة المدرسية. وشهدت الدورة الحالية مشاركة قياسية، ما يعكس نجاح الجائزة واتساع أثرها التربوي والصحي، كما تخلل الحفل عروض رياضية وفنية متنوعة قدمتها مديريات التربية والتعليم. وفي ختام الحفل كرم الوزير الفائزين والفائزات والمدارس والمديريات المتفوقة، مؤكدا أن الجائزة تشكل نموذجا وطنيا لتعزيز ثقافة الرياضة والصحة والتميز بين طلبة المدارس في مختلف أنحاء المملكة. أصدرت دائرة الإحصاءات العامة النشرة السنوية للميزانية الغذائية التي تعتبر من المنتجات الإحصائية المهمة الداعمة لبيانات الأمن الغذائي الوطني. وأظهرت النتائج تحسناً في مؤشرات الأمن الغذائي في الأردن خلال عام 2024، حيث ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية إلى 61.4% مقارنة ب 7%.

0: 53% في عام 2020 بزيادة تفوق 4 نقاط مئوية خلال 4 سنوات. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بزيادة الانتاج المحلي وفائض في انتاج عدد المحاصيل الزراعية لا سيما الخضروات في وقت ما تزال فيه بعض السلع الأساسية تعتمد على الاستيراد. أصدر وزير العمالة الدكتور خالد البكار قرارا يقضي بإيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية بما في ذلك الاستقدام بناء على اتفاقيات تشغيل الأردنيين اعتبارا من الأول من حزيران الحالي. للمزيد تحدث الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود لمندوبتنا سهام سنيد.
1: الوزارة حريصة أن لا تغرق السوق بالعمالة غير الأردنية وأن لا تزيد عملية الاستقدام أو عدد المستقدمين من العمالة غير الأردنية من كافة الجنسيات عن الأعداد التي تحتاجها الحاجة الفعلية لهذه القطاعات. وهناك تواصل مباشر على مدار العام الماضي والربع الأول من هذا العام مع كافة القطاعات مع وزارة العمل، وتم تلبية احتياجات هذه القطاعات من العمالة غير الأردنية. لذلك جاء قرار الوزير اليوم بوقف باب الاستقدام اعتبارا من مطلع الشهر الجاري، أيضا أن الوزارة أيضا حريصة على أن يكون هناك فرص عمل للأردنيين، علما أن معظم فرص العمل في القطاعات هي حصرا بالأردنيين، والوزارة تتابع سوق العمل كجزء أساسي من عملها في تنظيم السوق. وأيضا بحسب تواصلها واشتباكها المباشر مع القطاعات المختلفة، وأيضا نحن حريصون من خلال أيضا المؤسسات التي رأت مجلس إدارة وزير العمل التدريب المهني، مؤسسة التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل، بتدريب وتمكين الشباب على المهارات المطلوبة لسوق العمل، وأيضا توفير البرامج التمويلية من خلال صندوق التنمية والتشغيل للشباب الراغبين بإنشاء مشاريعهم الخاصة بهم سواء كانوا خريجين من التدريب المهني أو من أي قطاعات أخرى.
0: هذا وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أن قرار إيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو تنظيم سوق العمل الأردني وتعزيز فرص التشغيل أمام العمالة الوطنية. وبين الاتحاد أن هذا القرار ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من معدلات البطالة وتمكين الشباب الأردني من الوصول إلى فرص العمل المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. أعلنت شركة المدن الصناعية الأردنية عن استقطاب استثمار صناعي جديد في مجال الصناعات الهندسية والكهربائية المتعددة لمدينة الطفيلة الصناعية. وأكدت الشركة أن الاستثمار الجديد يعكس الثقة المتزايدة بالبيئة الاستثمارية التي توفرها المدن الصناعية الأردنية وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية تنافسية. وبين مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عدي بيدات أن حجم الاستثمار في المشروع يقدر بنحو 2 مليون دينار، متوقعا أن يسهم في توفير نحو 40 فرصة عمل مباشرة ضمن مراحله التشغيلية لأبناء محافظة الطفيلة. وأضاف:
2: الواقع اليوم مدينة الطفيلة الصناعية تكتب فصل جديد في قصة التنمية الأردنية. 10 شركات عاملة لليوم، 14 شركة تحت الإنشاء، واستثمار جديد في قطاع جديد في هذه المدينة. الأرقام تتحدث عن نفسها، لكن الأهم هو ما تعنيه هذه الأرقام لأبناء الطفيلة. اليوم الأثر المباشر ومحسوس، هذا المشروع وحده سيوفر 40 فرصة عمل لأبناء الطفيلة. لكن الصورة الأكثر إثارة عندما نأخذ بالحسبان أن هناك 14 شركة تحت الإنشاء و3 شركات لم تباشر بعد، فنحن نتحدث عن توقعات ب1000 فرصة عمل عند اكتمال هذه المشاريع. وهذا الرقم ليس مجرد إحصاء، هو تحول حقيقي في مستوى المعيشة وتقريص فعلي للبطالة وللهجرة الداخلية. الواقع أنه الحوافز غير المسبوقة اللي قدمتها الحكومة كانت حوافز متكاملة وجذابة جداً. الكهرباء، خصومات كبيرة على فاتورة الكهرباء، برنامج دعم للعمالة المحلية الأردنية، هذه الحوافز مجتمعة تخفض كلف الإنتاج بشكل ملموس وتجعل المستثمر يفكر جديا في الطفيلة قبل غيرها.
0: استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان كايسا أولونغرين. وبحث الصفدي وأولنغرين علاقات الشراكات الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي وسبل توسيع التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار. وأكد الصفدي وأونغرين أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، وبحثا سبل التعاون في هذا المجال، وبما في ذلك من خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى صون الإنسانية في الحرب الذي ستستضيفه المملكة في 7 من كانون 2 المقبل. وأكد الصفدي أهمية الشراكة الأردنية الأوروبية وتثمين المملكة للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لدعم العملية التنموية ومعالجة انعكاسات الأزمات الإقليمية على الأردن. كما تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة هولندا توم برينسن، بحث فيه العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. إلى التفاصيل.
3: خلال اتصال هاتفي بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره الهولندي الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وأكد الصفدي أهمية التوصل إلى حل جذري على الأسس التي تضمن الأمن والاستقرار الدائمين واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. كما بحث الوزيران الأوضاع الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث أكد الوزيران ضرورة تثبيت الاستقرار في غزة وإدخال المساعدات الكافية والمستدامة دون عوائق ووقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة بما يشمل الاستيطان وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسة الإسلامية والمسيحية في القدس. وثمن الصفدي موقف هولندا الداعم لحل الدولتين والرافض للإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوضه وما اتخذته من إجراءات للتعبير عن هذا الموقف. وكانت الحكومة الهولندية وافقت الشهر الماضي على المضي بفرض حظر على التجارة في بضائع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وفرضت حظر دخول إلى هولندا على مسؤولين إسرائيليين متطرفين على خلفية التحريض على العنف ضد الفلسطينيين. كما ثمن الوزير الهولندي دور المملكة في جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل في المنطقة، وأكد أهمية احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودور الوصايا الهاشمية في هذا السياق. وبحث الوزيران الأوضاع في لبنان، حيث أكد الصفدي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها فرض سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة.
0: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداء الذي استهدف موقعا تابعا لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل جنوبي لبنان، ما أسفر عن مقتل جندي صربي وإصابة جنديين من إسبانيا والسلفادور. وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجاري عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية صربيا الصديقة بوفاة الجندي وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين. وأكد المجالي ضرورة ضمان أمن القوات الأممية والحفاظ على سلامة عناصرها، ورفض المملكة أي استهداف لقوات اليونيفيل التي تقوم بدور مهم في حفظ أمن واستقرار لبنان وفقا لتكليفها الأممي. في إطار الجهود الإنسانية الأردنية المتواصلة لدعم الأشقاء في الجمهورية اللبنانية، انطلقت اليوم قافلة مساعدات إغاثية جديدة باتجاه لبنان تضم 28 شاحنة. وأرسلت القافلة المحملة بالمواد الغذائية بالتعاون بين الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية وبرنامج الغذاء العالمي وبتنسيق مع القوات المسلحة الأردنية الجيش العربي ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين. وتأتي هذه القافلة استجابة للاحتياجات الإنسانية المتزايدة وضمن الجهود الأردنية الرامية إلى تعزيز الأمن الغذائي ودعم الأسر المتضررة في مختلف المناطق اللبنانية. كما أعربت الهيئة عن تقديرها وشكرها للسلطات السورية لجهودها الكبيرة التي قدمتها في تسهيل عبور القوافل الإنسانية إلى لبنان. وإلى التطورات الميدانية في لبنان، حيث قال الرئيس اللبناني جوزيف هون إن وقف إطلاق النار مع إسرائيل الذي توصلت إليه البلاد في الليلة الماضية وتوسطت فيه الولايات المتحدة قد يدخل حيز التنفيذ خلال 24 ساعة من موافقة جميع الأطراف المعنية. يأتي ذلك في وقت تواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتداءاتها على الجنوب اللبناني، وأشنت طائرات إسرائيلية مسيرة سلسلة غارات على مناطق متفرقة في جنوب لبنان. وأكد

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن القتال في الجنوب اللبناني مستمر. ندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتصويت مجلس النواب الذي أيد سحب القوات الأمريكية من حرب إيران، مشيرا إلى أن هذه الخطوة عرقلت المفاوضات مع طهران. وكان مجلس النواب الأمريكي اتخذ قرارا يأمر بإنهاء الحرب على إيران وسحب القوات الأمريكية في ضربة سياسية لرئيس دونالد ترامب، ويهدف القرار إلى وقف حرب إيران إلى حين إصدار تفويض بالأعمال القتالية من الكونغرس. طالبت جامعة الدول العربية المجتمع الدولي دولا ومنظمات بالضغط على إسرائيل القوات القائمة بالاحتلال لوقف عدوانها وجميع إجراءاتها غير القانونية وانسحاب جيش الاحتلال الإسرائيلي من كافة الأراضي المحتلة منذ عام 67 ووقف جميع الأنشطة الاستيطانية وإخلاء المستوطنين من الأراضي الفلسطينية المحتلة وقيام إسرائيل بدفع التعويضات عن الأضرار الناجمة عن احتلالها غير القانوني. جاء ذلك بمناسبة الذكرى 59 للعدوان الإسرائيلي الغاشم في 5 حزيران لعام 67 على عدة دول عربية فيما يعرف بالنكسة، وأدى إلى احتلال مساحات واسعة من الأراضي العربية والقتل والتهجير بحق أهلها، والتي ما زالت تداعياتها وانعكاساتها وآثارها الكارثية مستمرة ومتصاعدة حتى يومنا هذا باستمرار احتلال إسرائيل غير القانوني للأراضي الفلسطينية والعربية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة والجولان السوري، وما تلاه من توسيع عدوانها واحتلال المزيد من الأراضي في جنوب لبنان. وعودة إلى أخبارنا المحلية، حيث دعت لجنة السياحة والآثار النيابية برئاسة النائب سالم العمري إلى إنشاء صندوق متخصص للمخاطر السياحية بهدف دعم القطاع السياحي وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات والظروف الاستثنائية التي قد تؤثر على أدائه واستدامته. باشرت إدارة ترخيص السواقين والمركبات تطبيق نظام تجديد ترخيص المركبات الجديد، وذلك بعد صدوره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ. وبموجب النظام الجديد أصبح بإمكان مالكي المركبات تجديد ترخيص مركباتهم المنتهي ترخيصها لمدة عام كامل اعتبارا من تاريخ التجديد، بدلا من احتساب الترخيص للمدة المتبقية من تاريخ انتهاء الترخيص السابق، وهي ميزة تطبق لأول مرة بهدف التسهيل على المواطنين وتبسيط الإجراءات المتعلقة بخدمات الترخيص. ويأتي تطبيق هذا النظام في إطار الجهود المستمرة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى الكفاءة والمرونة في إنجاز المعاملات بما ينسجم مع نهج التحديث والتطوير وتحسين جودة الخدمات الحكومية. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس خلال الأيام المقبلة صيفيا معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارا نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا هذه عادة لأبرز عناوينها. الأردن يعزز أمنه الغذائي ويحقق تقدما في الاكتفاء الذاتي. وزير الخارجية والممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي يناقشان سبل تطوير التعاون في المجال الإنساني. الأردن وهولندا يشددان على احترام الوضع التاريخي والقانوني في القدس. ضمن جهوده الإنسانية الأردن يرسل دفعة جديدة من المساعدات إلى لبنان الشقيق. بدء العمل بنظام تجديد ترخيص المركبات لسنة 2026. أيها السيدات والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا إلى حضراتكم الفترة الإخبارية الرابعة لهذا اليوم. هذه تحيات الزملاء أيمن الهلال، ذاكر حجات، رائد كريشان ومنير القرالي من دائرة الأخبار، وتحية من الزميل عمر الكراكي من الهندسة الإذاعية. عند 9:30 تلتقون مستمعين الكرام مع الزميل ضرغام بوشناق وبرنامج مساء الخير، وضيف حلقة هذا المساء الفنان الأردني الكبير ماهر خماش. لكم مني لؤي مسلم أطيب تحية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: ال12 دائما ورا ال11 وال11 وراهم 12، هي هيك 12 مليون واحد بشجعوا 11 واحد بالملعب، حلم واحد هدف واحد. الأردن كلها مع النشامة، بكل باص ورفعة وتهداية وشوتة، الأردن كلها بتلعب بكأس العالم. ال12 دائما ورا ال11.
1: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.
2: هنا عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، حان الآن موعد أذان العشاء.
3: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر الله أكبر.

0: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. أيها الإخوة والأخوات، حسب التوقيت المحلي لمنطقة عمان الكبرى وما حولها، نودي لصلاة العشاء.
2: يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

أعزائي المستمعين، طابت أوقاتكم بالنغم الجميل، وأهلا بكم في مساحة تتنفس الأصالة وتبحر في رحاب الإبداع زمنا ومقاما. نرحب بزملائنا اللي برافقونا في هذه الليلة: عمر الكركي من الهندسة الصوتية، وإسماعيل النجار من المراقبة الرئيسة. برنامج سهرة فنية معكم حتى الساعة 11 على هواتف البرنامج 06-47-47-111 و 06-47-47-112، وهذه تحياتي أنا درغام وشناق.

0: أعزائي المستمعين، نرحب بكم مرة أخرى إلى برنامج سهرة فنية. هذا البرنامج الذي تعودنا في كل ليلة خميس أن نكون معا ومع نجومنا المبدعين في مجالات الفنون المختلفة، الدراما والموسيقى والفنون الأخرى. نتعرف على ضيفنا في هذا اليوم، فناننا الأستاذ ماهر الخماش. أهلا وسهلا فيك
1: أستاذنا الرائع. يسعد المساء الطيب.
0: هو طبعا فنان غني عن التعريف، هو رائد من رواد الزمن الذهبي للدراما الأردنية والمسرح الملتزم. فنان صاغ من وهج الكلمة ونبرة الصوت وعمق الأداء منارة تربوية وفنية انطبعت في ذاكرة الأجيال. إنه المخرج والممثل ومؤدي الأصوات المبدع، حمل في قلبه شغفا مبكرا بالفن، طوعه بالدراسة الأكاديمية الرصينة في كلية الفنون، حيث كان أول أداء عمل مسرحي له هو مسرحية العتمة من إخراج أسامة أبو طالب، وذلك في عام 1975 على مسرح الجامعة الأمريكية في القاهرة.
1: الله.
0: وهو ما زال في سنته الدراسية الأولى، في سنته الدراسية الأولى ليمضي بعدها في طريق العلم، أو يمضي بعدها في طريق العلم حتى تخرجه في المعهد العالي للفنون المسرحية بالقاهرة عام 1979. وفي العام نفسه تمكن أو أعلن عن ولادة مخرج مسرحي متميز عبر مسرحيته الأولى بعد التخرج، وهو حذاء العم طافش. لم يكن الفن في قاموس ماهر خماش مجرد مهنة للارتزاق، بل رسالة ومسؤولية إنسانية واجتماعية تتجاوز حدود الأداء إلى التنوير والتأثير. وانطلاقا من هذا المبدأ الصارم في انتقاء الفن الهادف، قدم مئات الأعمال الإبداعية في حين رفض المشاركة في أكثر منها لمجرد تكرارها أو هبوط مستواها. تعددت فضاءات إبداعه، فمن خشبات المسارح العربية التي شهدت تألقه في دمشق وبغداد وعمان، إلى شاشات التلفزة التي خلدت حضوره في الروائع التاريخية والبدوية والاجتماعية. ولا يمكن لجيل المناهل أن ينسى ذلك الصوت والأداء الآسر الذي بث الحياة في شخصيات طفولتنا. وقد عمل في المسرح المدرسي والتربوي بوزارة التربية والتعليم لأكثر من ربع قرن، وساهم في تأسيس مشروع الدراما في التعليم غارسا القيم واللغة في وجدان النشء الجديد، ناهيك عن تميزه بمهارة الصفير الموسيقي بالفم التي أبهر بها جمهور لقاءاته. نرحب بأحد أعمدة التجربة الفنية الأردنية والعربية، الفنان القدير ماهر خماش. أهلا وسهلا أبو رامي.
1: الله يسعدك أستاذ رغام حبيبي، غمرتنا بهالكلام اللطيف.
0: لا هذا يعني قليل عليك أستاذ. يعني
1: الله يسعدك.
0: تاريخ أنت تاريخ. ما شاء الله.
1: سعيد جدا بهالأنصية الطيبة وهالجمعة اللطيفة مع زميلنا الأستاذ بسام الحلو وهالمجموعة الطيبة والزملاء بالكنترول. انت يعني بهالسي في هاي اللي صرتها ارجع يعني رجعتني يعني 40 سنه،
0: هذا يعني 50 سنة القليل، لكن الان حندردش في كل هاي الامور.
1: ذكرتني باحداث كثيره جدا يعني
0: نسيها قولها.
1: ذكرتني يعني بموضوع اللي هي يعني مسرحيه العتمه. نعم. التي عرضت على مسرح الجامعه الامريكيه.
0: نعم نعم.
1: وكان بجوز حوالي 1000 متفرج، هذا كان أول ظهور ووقوفي على خشبة المسرح. كنت لا. سنة أولى لسه لا. يعني يدوب يعني وصلناش مدومين يعني 6 شهور يعني بسنة لا. أولى لا. فذكريات. فأنت من خلال السي في من خلال
0: تفضلت فيه
1: يعني يعني ذكرت عشرات المواقف عشرات. إن شاء الله بنحاول بقدر الإمكان يعني
0: نأخذ فاصل. طبعا الأستاذ ماهر خماش في البداية طلب بده يسمع طيب اوكي نسمع اي شيء من عند عمر، نجهز لنا وبعدين نسمع
1: اللي موجود.

0: تعرفنا إلى ضيفنا الأول الأستاذ ماهر خماش، ونتعرف على ضيفنا طبعا في المجال الموسيقي. ففي هذه الليلة نفتح نوافذ الأثير لنستقبل نسمة طربية جاءتنا من عبق التراث والأصالة. ضيفنا هذه الليلة قامة فنية معطاءة، عضو نقابة الفنانين الأردنيين الذي حفظ للأردنية الشرقية وقارها. طبعا يجيد كافة ألوان الغناء لكنه يهوى اللون الطربي، وحنسمع ليلة طرب جميل منه طبعا، حيث أيضا تألق في مهرجانات عديدة في داخل الوطن محلية وعربية، ومن أهمها مهرجان جرش الذي تألق فيه لعدة سنوات، وسمعنا في هذه الحفلات روائع الكبار التي أحياها بصوته، إضافة لأغنياته الخاصة التي نذكر منها آه من الدنيا والله يجزيهم وغيرها. نرحب بالفنان المطرب بسام الحلو. أهلا وسهلا.
1: سعد مساك أستاذ الغام، تشرفنا فيك. وأستاذ إلي الشرف اجتمع مع الأستاذ ماهر وخرجنا كبير، تشرفنا فيكم، تشرفنا بالحضور ومستمعين جميعا. يسعد مساكم وإن شاء الله بلدنا بخير دوم يا رب
0: إن شاء الله. إحنا طبعا حنسمع أغنية من أغنياتك، نسمع آه يا آه من الدنيا
1: إن شاء الله.
0: آه من الدنيا هذه الأغنية الجميلة، وبعدين نتابع
2: الحوار. يا ريت.

0: الله، أغنية جميلة يا أستاذ.
1: تشكيل جميل والله. كثير كثير يعني كلام جميل ولحن يعني محبوك صح يعني.
2: الحمد لله الحمد لله.
0: نبدأ حوارنا معك أستاذ أبو رامي، طبعا أستاذ ماهر خماش. إحنا قلنا في عام 1975 كانت مسرحية العتمة هذه، نعم. وكنت لسه أول سنة في على مقاعد الدراسة. نقول يعني هذه العتمة، ماذا أضاءت تلك العتمة في طريق الأستاذ الفنان ماهر خماش فيما بعد؟
1: يعني أنا كان المفروض طلعت على مصر بدي أدرس سينما، وظروف ما سمحت فدخلت فنون مسرحية. يعني أنا ما كنتش مفكر مثلا أنه أنا بموضوع المسرح، كنت أفكر أدور إخراج سينما يعني. طبعا طلع اللي هو الإخراج والتمثيل في مسرح. فالتجربة هاي العتمة يعني أضعت أنه يعني
0: هي اللي فتحت الطريق، ما هي عتمة لكن كانت هي الإضاءة لك بالليبت.
1: أنا ما فكرتش بحياتي أنه أمثل يعني. التجربة هاي أكدت أني أنا في ممثل. عندي أدوات ممثل
0: تجيد
1: في عندي حس جميل. فأنا أذكر التجربة هاي عرضناها في مسرح الجامعة الأمريكية في القاهرة. شخصية ما يعني شخصية رئيسية في العمل، فهي طبعا هاي الشخصية كانت تطلع من بين الجمهور.
0: حلو.
1: تطلع من مسرح الجامعة الأمريكية بتمر بين الجمهور وبتطلع على ستيج وبرافقك السبوت إضاءة. فأنا لما قطعت المسافة هاي طبعا هو أول
0: طويلة.
1: شيء بيطلع من بين الجمهور بصفر بقول يا سلام، وبدخل من بين الجمهور. أنا ماشي بين الجمهور على ما وصلت خشبة المسرح بدون وزن، ما حسيت في وزني. على ما واجهت الجمهور وقلت كم جملة من حوار الشخصية، حسيت ان الجمهور عم بمركز علي، حسيت انه انا الجمهور يعني شدلي. حسيت اني انا لفت نظر الجمهور. لما حسيت الجمهور صار يتجاوب معي خلال الحوار، حسيت بوزني، حسيت أنا لقيت بملك الجمهور. أنا معناته أنا بحس صح والجمهور تفاعل معي. هاي كانت هي يعني أكدت أنه أنا ممكن أكون ممثل جيد كويس
0: جميل. يعني وأنت دخلت في هذه المسرحية بالصفير،
1: هي يعني أول
0: من هنا بدأ معك موهبة الصفير ولا
1: لا؟ أنا وصغير. لا هي بيبدأ ولا يعني بقول الله. مستحيل impossible لا يمكن، عارف هو كان مدعي، شخصية مدعي وهي فاضية.
0: حتى شوف الصفير عنده نغم.
1: يا سلام ويا سلام. اسمحوا لي أحكي كلمة باسم الجمهور وخش بين الجمهور بدون وزن. أنا وصلت خشبة المسرح. بعدين لما حسيت حالي أنه سيطرت على المشاهدين ثبتت وبلشت اعطي. ساعتها حسيت انه انا والله ممكن اكون ممثل كويس. عارف
0: وهذا الصفير فيما بعد انت قمت بعمل موسيقى تصويريه بتذكر يعني، او في عمل احد اعمالك
1: كان
0: الموسيقى بالصفير فقط.
1: كان عملنا سباعيه، كانت اخراج زميلنا الاستاذ عزمي مصطفى الله يرحمه. سباعيه، وكان طبعا كنا نعمل بسموها، كنا انا الاستاذ عازم نقعد سمعوا بسموها شقف، هيك مقاطع صغيره نركب. قول لي هذا حلو يعني. انا يعني هو انا عندي الحمد لله عندي اذن موسيقيه لا باس يعني.
0: حلو.
1: فعدنا وكانت تدينا برا سجلناها باستوديوهات الاستاذ عدنان عوامده، كان باستوديوهات المركز العربي. كان برد ثلج برا وانجماد، فعدنا بجوز حوالي 4-5 ساعات وانا انفخ اصفر. لعمل حوالي
0: الموسيقى التصويريه كلها
1: بالتصفير كلها بين بين الاشاره وكذا.
0: متذكر شيء من هذه الموسيقى؟
1: والله لأننا كنا عارف نرتجل. نرتجل وما سجلتها ما رجعت لهاش يعني ما رجعت الا انا يعني كان يعني انت دائم عندي مدائن عندي كان عندي يعني دائم يطلع هيك شغلات يعني يعني يطلع عندي يعني مثلا
0: حتى في المناهل
1: بتذكر
0: حتى في المناهل استعملت الصفير انت في النقطه والفاصله
1: بالترقيم الاستاذ تيسير
0: الترقيم. نعم
1: يعني بتذكر مره طلع عندي هيك شغله وانا في القاهره بقول مثلا

0: يعني هيك اذا كنت عملنا تاتيه وسموها شقف يعني عارف كيف.
1: جميل.
0: فلا انا من انا وصغير من انا وصغير يعني انا وعيت يعني من عمري يعني بجوز 4-5 سنوات انا بصفر يعني.
1: حلو حلو
0: جميل. والحمد لله عندي اذن موسيقيه لطيفه.
2: ايوه جميل. لازم يكون موجود.
0: وعملنا المسلسل السباعيه وحتى ما شفت المسلسل ما بعرفش.
1: جميل. معك يا استاذ بسام. يعني احنا لو ايضا عدنا بالذاكره ايام طفوله بسام الباكره ونشوف شو اللحن او الاغنيه او المطرب اللي شكل وجدان بسام وخلاه يحب الموسيقى او خلاه يدخل هذا المجال، هل هناك في شيء من هالموضوع ولا كان الجو العائلي ما
2: لا؟ هو بلشت انا احب الموسيقى، احب اغاني فيروز.
1: حلو حلو حلو.
2: في البيت الصبح تعرف كانوا زمان
1: جميل
2: لما يكون الاطفال يعني يكون عمره 3 سنين، انا على 4 سنين كنت اعزف عود.
0: الله.
2: 4 سنين.
1: حلو.
2: فكنت يعني بلشت من حب النغمه. فيروز غنائها رائع الصبح، والولاد الصغار بيضلوا بالبيت عند امهم صح. لما يروحوا الناس عشغال
1: والصبح بيفتحوا فيروز.
2: الصبح بيفتحوا فيروز. عرفت كيف؟
0: طيب يعني 4 سنوات يعني في حدا بالعائلة يعني
2: أخوي كان يتعلم عود.
0: فكنت أيوة
2: مدرس عندهم.
0: أيوة.
2: ويصير يعلمهم إنه هو معه أصدقاء اثنين. فأحس إنه وأنا صغير كنت أحس إنه هاي الشغلة بقدر أعملها. هلا هم يروحوا على المدرسة.
0: جميل.
2: أخوي هلا طبيب جراح طبعا
1: ما شاء الله.
2: فأصير أنا أمسك العود في البيت أدندن يطلع معي بدايات النغم، بدايات النغمة. إنه مجرد إنه مسكت شوي شوي شوي صرت أعزف. بس إجوا بدهم يصوروني إنه 4 سنين وأعزف عود. ما أعرف أعزف إلا وأنا نايم جنب العود لأن العود كبير.
1: يعني كان في الأهل شجعوك على الموهبة.
2: نعم هم صاروا يعني زي ما تحكي إنه حسوا إيمي.

0: في عندك موهبة.
1: ميول فني، حسوا انه لي ميول، صاروا ينوعوا لي. انا احب اشوف اكورديون يهدوني اياه هديه، انه هي
0: جميل.
1: غيروا.
0: نعم،
1: عندي عود
0: يعني الان اخوك
1: موجود.
0: درس او تعلم العود، الان طبيب.
1: طبيب
0: طب انت
1: جراح. نعم.
0: بالنسبه لك، هل اهلك وافقوا انه تدخل عالم الموسيقى وما تروح تدرس اي دراسه اخرى؟ يعني كان في
1: لا،
0: تشجيع
1: هو
0: ولا قالوا لك يعني
1: كانت
0: ابعد؟
1: دراسه. كانت دراسه يعني.
0: يعني يقول لك ما تدخل الفن بشكل
1: ايوه
0: احترافي،
1: يعني علي،
0: خليه موهبه،
1: احسنت
0: خليه موهبه.
1: احسنت. خلينا موهبه، بس انه صارت الامور زمان كانت
0: بس الفن، الفن بيجيب خلص، اذا صار بدم الواحد ما بقدر.
1: نعم نعم نعم في حب احيانا للفن. على ما قبل شوي استاذ ماهر حكى انه انا سماعي. السماعي معناها انت جواك بذره، بذره اصليه، بذره اصليه. هاي السماعي انا بعتبرها بصراحه هي زي البذره اللي بتطلع منها الشجره، غير اللي بتيجي بدك تعلمه. يعني على مستوى اكبر تجربه، انا اخوي يعني صار طبيب، بيعرف يعزف شويه بس مش بدرجه الاحتراف.
2: ايوه
1: انا تعلمت يوم
2: بعدين اكدتها بالدراسه.
1: نعم،
2: وثبتها.
1: نعم، نعم،
2: يعني انت من 4 سنوات يعني كنت تحاول تسرق العود
1: ايوه
2: انا من عمري 5 6 سنوات وذكرتها كثيرا، بذكرها مع الزملاء والاصدقاء. يعني زمان كنت اجمع، كنت اعشق السينما. السينما، عشق السينما، ولذلك كنت حاب اطلع مخرج سينمائي. ف يعني بتذكر من عمري، بتذكر كنا نروح مع الواحد، اروح مع امي، كانوا ياخذون احنا وصغار على السينما. وزمان كانت السينما شيء سحر.
1: ايوه نعم،
2: شيء غريب. ما كانش في تلفزيونات، كان في شيء اذاعه يا دوب الراديو يعني. ما فطبعا تولد عندي عشق للسينما. فصرت دائما احوش مصروفي. زمن طبعا الجيل هالايام هذا ما بعرفش الموضوع التعريفي، زمن ال5 فلس. يعني كنت زمان دائما بكررها، كنت اجمع 5 تعاريف يعني بسموهم قرشين ونص، عشان ادخل السينما نصف تذكره.
0: طالب
2: نصف تذكره اولاد يعني عمره 6 سنين 7 سنين.
0: كان اسعار الاطفال
2: يعطوك نصف تذكره. فبس هاي نصف تذكره وين؟ تدخل انت واثنين تطلع ستيج السينما، ما تقعد على الكراسي.
1: ايوه عشان نستذكر.
2: فكنت احرم نفسي انا من يعني ان اكل مثلا، اشتري مثلا بيزر قضامي شغله كذا، عشان اروح ادخل السينما.
0: حلو
2: حلو. ندخل نطلع على الستيج، اذا القاعه صاله كلها مليانه نضلنا لاخر الفيلم واحنا قاعدين ونطلع. اذا فاضي الصاله نط ونقعد على الكراسي. فتولد صار عندي حب للسينما، وكنت يعني حياتي كانت يعني بشكل يعني. انا تركت بجامعه دمشق، ما كملتش تجاره، تركت ورحت على مصر عشان ادرس سينما. يعني ما كانش عندي رغبه اني ادرس انا تجاره ومع تجاره وكذا. كان
1: ميولك،
2: عشقي
1: ميولك.
2: انا عشقي السينما، الاخراج السينمائي او طيران مدني.
0: حلو.
2: هيك المفروض هاي الحياه هيك سبحان الله. بعدين درست الفنون المسرحيه وهينا.
0: جميل. معنا طبعا هاتف، معنا الفنان الاستاذ المخرج كمال اللحام. اهلا وسهلا فيك.
2: الله.
3: تحياتي، تحياتي يا جميل استاذ درغام الرائع.
0: حبيب القلب استاذي، تفضل. معك الاستاذ ماهر خماش ومعك بسام الحلو.
3: دائما دائما بتسعدنا وبتفرحنا بضيوفك اللي بتختارهم، الفنانين اللي لهم بصمات رائعة، بصمات جيدة. الأستاذ بسام والرائع الأستاذ ماهر خماش حبيبي.
2: أبو شادي، أبو شادي حبيبي الغالي، أهلا وسهلا. أنا سعيد جدا، سعيد جدا بسماع صوتك حبيبي. حبيبي
3: انا بدي انافسك بالسعاده، لاني زمان زمان زمان ما سمعت صوتك.
2: يا الله ما اروح.
3: يعني مستحيل، معقول تنافسني بكل هالسعاده وانا في هاي الايام؟ انت عارف الظروف والاحوال تحس بلحظات سعادة من هالنوع. هذه أشياء نادرة. والحقيقة الأستاذ درغام دائما بيعملنا مفاجآت.

0: أنا أتوقعها. أنا مش مصدق إني أنا بحكي مع النجم الرائع الجميل الأستاذ ماهر. عن جد
1: أبو شادي، أبو شادي الغالي أنت حبيبي. يعني إحنا إلنا سيرة طويلة مع بعض، أعمال كانت من أجمل الأعمال اللي اشتغلنا فيها مع بعض. يعني اشتغلت مع أستاذ كمال أعمال كثيرة جدا. يعني أنا ما بنسى دائرة اللهب، دفينة، ماضي لا يغيب، اللعب مع الأشرار، هاي من الأعمال اللي تركت بصمات بالدراما الأردنية. وعلامات وبصمات للأستاذ كمال
2: الحمد. كان ضيفنا الأستاذ كمال الأسبوع الماضي، يعني كان حتى برنامجنا ساعتين ومواضيع كثيرة ما لحقناش نحكي عن أعماله الكثيرة.
1: يعني أنا شهادتي فيه يعني ممكن تكون مجروحة، بس الأستاذ كمال من أفضل المخرجين.
2: طبعاً.
1: من المخرجين اللي بيعشقوا بيحبوا ممثلهم.
2: نعم نعم.
1: بدللوه بعدين بتحس انه اول واحد بيكون باللوكيشن.
2: نعم.
1: فجأة هيك ولا هو على راس الجبل بدور على لوكيشن. بعدين بيشتغل العمل كأنه العمل له ملكه، هو اللي منتجها. هو مش منتج، هو مخرج. بس بتحس كأنه العمل هو له. حريص جدا، بيشتغل بحب بالتزام بعشق، ولذلك فيش عند دروبات في اعماله، فيش مشاكل. فمن من الأعمى يعني من المخرجين الرائعين اللي تعاملت معهم أبو شادي، وأنا سعيد جدا جدا أن سمعت صوتك كثير كثير. يعني مشتاق والله
0: يا حبيب قلبي. أقول لك شيء، أنا يعني أقولها بكل صدق الدنيا، لولا أمثالك من الفنانين الأردنيين والتقنيين الأردنيين لما استطعت إني أعمل شيء. لكن أنتوا كنتوا إلهامي، كنتوا جنبي مهما حكيت عنكم. عشان هيك صحيح أنا اشتغلت في العالم العربي وسافرت ورحت وجيت واشتغلت في اليونان ومع فنانين عرب وغير عرب كمان، ولكن سبحان الله الفنان الأردني بالنسبة إلي حالي خاصة. وحضرتك أستاذنا ونجمنا الكبير أستاذ ماهر، يعني كنت مش رائع في كل الأدوار. أنت عملت معي مسلسلات كما تفضلت الحديث كثيرة، ولكن أنت كنت في كل عمل مميز، من شخصية مقنع إلى درجة غريبة جدا. أنا الحمد لله كما تعلم اشتغل معي نجوم السينما في العالم العربي كبار، فأنا أعدك واحد منهم. ما بدي أبالغ بالحديث وأقول إنه أنت لا، يعني كنت دائما يعني حين كنت تقف أمام محمود سعيد الله يرحمه، هذا الفنان الرائع، التزامك
1: الحمد لله،
0: عطاءك مهما يعني تكلمت عنك بحق لن أعطيك
1: حبيبي أبو شادي
0: الطبيعي.
1: حقيقة أنا ما كنت أقدر أعطي لك إذا أنت ما كنتش تعطيني. أنت كنت تعطيني.
2: أنت تعطيني
1: أكثر ما أنا أعطيك. فأنت من حضورك وإرشاداتك أنا كنت أعطي. انت لما كنتش تعطيني وفي سهل المجال كان انا ما اعطيتك. انت كنت تعطيني، انت تعطيني اكثر ما انا اعطيك.
0: احنا استاذ بنكمل بعض، انت بتكملني ويا الله ذكرتني بالدفينه، ذكرتني بابراهيم ابو الخير الله
2: يرحمه
0: رحمه الله عليه. ذكرتني محمد القباني الله يرحمه، ذكرتني محمود أبو غريب
1: الزملاء هذول
0: الفنانين هذول تيسير عطية. أنا على فكرة دائما دائما ما بروحوا عن بالي وبستقلهم. في عندي في لما أحط فيديو وبحط أتذكر وبعيش اللحظة اللي كنا كيف نصور فيها المشهد، كيف كنا نتحرك، كيف كانت نفسياتنا. يا الله.
1: أول حقيقة أستاذ كمال، كان العمل معك، إحنا كان العمل رحلة ممتعة، كنا ما نحب أنها تنتهي هاي الرحلة. حقيقة بكل الأعمال أنا اللي اشتغلتها مع الأستاذ كمال معك طبعا، كنا نحس حالنا أنه رايحين رحلة جميلة وما نحب أنه ينتهي العمل حقيقة. يعني فهذا طبعا
2: أستاذ كمال لحام شاكرين جدا لهذا الاتصال اللي أثرنا هذه الحلقة، ولنا لقاءات أخرى إن شاء الله. أستاذ كمال
1: إن شاء الله نلتقي أقرب فرصة.
0: وسلامي وكل تحياتي واحترامي لكم أصدقائي الأعزاء الفنانين الكبار، كل الحب وكل الاحترام وكل التقدير.
1: إن شاء الله إن شاء الله نلتقي.
2: شكرا لك أستاذ كمال.
1: شكرا
2: تحياتي. يا أهلا بك. احنا طبعا نشكر أستاذ كمال اللحام المخرج الرائع. ننتقل معك، نرجع ونعود معك أستاذ بسام. يعني الآن بلشت تحكي بحديثك انه بلشت تدندن وعود وما، متى اللحظة اللي شعر فيها بسام الحلو انه لازم يكون مطرب وخلاص يغني ينتهن هذه المهنة؟ في اي لحظة اللي انت قلت خلاص هذه طريقي؟
3: والله هي مش اني اخترت يعني اني طريقي، يعني السبيل أنا كنت أحب الفن زي ما تفضل هلا أستاذ ماهر وأخونا المخرج. العمل الجماعي أحيانا صرت أحب لما أطلع مع الفرقة أحس إنه في تفاهم بيني وبينهم، أو كلنا بنفهم بعض بدون كلام، يعني مجرد النغمة تحس حالك مع فريق قوي. فحبيت الوضع
1: جميل
3: مريح. بعدين أنت الميول، يعني أنا ميول بحب الموسيقى، فمشان هيك صرت متابع مع الموسيقى، متبع مع الآلات، صرت أغني زي ما بيقولوا نعرفت بالمنطقة إنه صار اللي عنده عرس اللي عنده زي هيك. فهي كانت تجربة.
2: أنت يعني بتغني كل الألوان، لكن جزء ملت اللون الطربي، يكون تغني لوديع الصافي، تغني القدود الحلبية.
3: بحبه لأنه بتحسه إنه يعني الأساس صراحة. يعني مش أي مزاج، كنت أسمعه وأنا صغير
1: في التجلي أصلا،
3: التجلي يعني كنت وأنا صغير يعني كنت يمكن بالثلاث سنين أربع سنين أسمع لواحد اسمه فنان اسمه أديب الدايخ،
2: الحفار وأديب الدايخ.
3: أيوة نعم. فبس ناي
2: ناي نعم
3: وغناء بس يعني بصراحة تضيع معه.
2: نعم هي القدود. أيوة. نعم في الحلبيات هاي.
3: نعم
2: القدود الحلبية والمويل الحلبية.
3: نعم فهاي بحس اعتبرها يعني أساس قوي، مؤسس للفنان بزي ما بقولها الفوكاليز أو الأمور هاي تعطيك أرضية صلبة.
2: نعم. طب أنت إضافة لتسجيل أغنياتك قمت بإعادة أغنية قديمة للمطربين سواء شعبية أو طربية أو حتى من الأغاني الدارجة. اخترت مثلا من أغنياتك قبل شوي سمعنا شروال جدك. شروال يا جدك. ليش اخترت هاي الأغنية؟
3: الفنان توني حنا. نعم هي أغنية بصراحة يعني البيئة أنا كنا
2: هنسمعها عمر. شروال جدك. نعم
3: بيئتنا هناك، أنا كنت يعني زي ما تقول عند إخوالي ربيان بهذيك المنطقة، فكنت أحب اللون الجبلي تبع طوني حنة. وأكثر شيء شوارب ما شاء الله.
2: والشروال هذا
3: أيوة حلفيني بالشرف. نعم ما شاء الله. حبيت والله أجددها شوي، يعني عملنا لها كفر بس ولل.
2: طيب نسمعها إحنا والمستمعين هذه الأغنية.
3: نعم
2: نسمعها يلا
3: الله يعطيك.

0: جميل
1: جميل جميل حلو جميل حلو جميل
0: حلو. هنعود مع استاذ ماهر الخماش. الله يعطيك العافيه استاذي.
1: يسعدك يسعدك
2: حبيبي حبيبي استاذ ماهر الله يخليك.
0: تفضل استاذي. يعني ايضا خلينا بين القديم والحديث, انت من اول مسرحيه اخرجتها في 79 اداء العم طافش بعد تخرجك طبعا كمخرج. نعم. بدايتك كنت كمخرج يعني. نعم. وكنت مركز على الاخراج. نعم. كيف ترى الان يعني الان الاخراج اللي نقول في القديم دراساتك القديمه وبين معايير الاخراج المسرحي الحديث, هل هناك في فارق في هذه الفتره الزمنيه ولا يعني معايير الاخراج نفسها ما موجوده؟
1: فارق كبير جدا. نعم. 180 درجه. يعني حاليا يعني زمان كان في يعني في كان المسرح الكلاسيكي.
0: نعم.
1: المسرح
0: ولغايه الان فين الكلاسيكي؟
1: لا انا بحكي انا يعني اللي هو مسرح المهرجانات.
0: المهرجانات. نعم.
1: يعني هيئه المهرجانات يعني صار كله بيشتغل على المسرح التجريبي.
0: نعم.
1: مسرح
0: نعم.
1: التجريب والتغريب ولا معقول ولا يعني صفى يعني الجيل الحالي يعني بتخرج من هون بخش على التجريب. وعلى العبث وعلى معقول. نعم. يعني بيشتغلوا كل هالمدارس هاي.
0: نعم.
1: يعني
0: وقديما يعني شو كان قديما
1: كان يشتغل مسرح تجريب. زمان يعني كان يكون عامل 20 سنة 25 سنة يشتغل مسرح
0: لازم كلاسيكي يتشرب المسرح الكلاسيكي
1: طبعا. أيوه. وبعدين بصير يشتغل تجريب. حتى لما بيشتغل التجريب صح انت كأنه عم بكي انا عم يعني عم بيعمل يعني انت لما تشوف تجريب كأنك بتشوف مسرح طبيعي عادي وكلاسيكي.
0: نعم.
1: من كتر ما هو متقن التجريب.
0: نعم.
1: تجريب.
0: نعم.
1: بس حاليا صفى يعني كله بيشتغل تجريب وعبث ولا معقول بتخرج من هون. هذا بده يكون مبني, بده يكون المخرج يعني
0: حافظ كلاسيكيات المسرح
1: طبعا. نعم. الكلاسيكيات المطرب. نعم. بكل. نعم. المدارس بده يكون. نعم. فالآن صفت انت بتعرفش النسبة كبيرة من المخرجين بتعرفش على أي مدرسة بيشتغل.
0: نعم.
1: عارف صار في كتير يعني بالذات بمسرح اللي هو اللي بسموه المسرح النخبوي أو مسرح المهرجانات.
0: نعم.
1: أما المسرح الشعبي طبعا بيكون قريب يعني قريبين للجمهور المسرح. نعم. الكوميدي. نعم. المسرح الشعبي. بس المسرحيات المهرجانات بتحس إنها لفئات معينة لفئات مختصة.
0: نعم.
1: عارف كيف في جمهور بيدخل على المسرحيات هاي بفهمش عليها شيء.
0: عم نسميه المسرح الجاد عم بسموه حاليا
1: مسرح جاد المسرح التجريب ومن عارف ايش. في كتير نسبة كبيرة من الجمهور بيعرفش هذا شو ال
0: بده مسرحية كوميدية يضحك تلامس الواقع. تلامس الواقع
1: اشتغل تجريب. بس اشتغل تجريب صح.
0: نعم.
1: استخدم ادوات صح.
0: نعم.
1: عرفت بعدين انا لقيت صرت انا يعني اتمنى
0: سوري بس اقاطعك شوي لان عم بسمع كلمه تجريب يعني هو مش فاهم شو كلمه تجريب يعني ممكن بشكل مبسط يعني اللي عم بسمع يعني الان يعرف شو هي يعني التجريب.
1: اما هو طبعا تعرف يعني هو مراحل مر المسرح بمراحل.
0: نعم.
1: يعني زمان الانسان الاول كانوا عارف يمثلوا يعني مثلوا كيف بيصيدوا الحيوانات وكيف بيصير كذا
0: من واقعهم.
1: هو المسرح
0: من الواقع.
1: نعم. من الواقع.
0: نعم.
1: وبعدين المسرح الروماني والمسرح اليوناني عارف كيف من خلال مع الزمن والصراعات والكذا صار في كيف والحروب صار في عندك صار في زي ما تقول في ناس تمردوا على الكلاسيك.
0: نعم.
1: صار يعني صار في بيدخلوا بمدارس مسرحيه.
0: نعم.
1: يعني بريخت ومجموعه هذول اصحاب المدارس.
0: نعم.
1: الجديده.
0: نعم.
1: فصاروا يشتغلوا مسرح التجريب يبتدوا عشان يبتعدوا عن المسرح الكلاسيكي. وللاسف صارت موجه وبعدين خلاص دعسوا هالقيت يعني بتتمنى تشوف عمل في مهرجان نسبه كبيره يعني ممكن يعني مهرجان بعرض معين بمهرجان معين يكون مثلا في عندك بالقاهرة بمسرح التجريبي يكون في 50-60 مسرحية لدول من كل أنحاء العالم مسرح عربي وعالمي. أنت بالستين مسرحية ممكن ما تخرج مسرحيتين أو ثلاثة تحس أنهم هدول عم بيشتغلوا صح والباقي بتحس انه ما بخبص بتخبى وراء بتخبى وراء المسرح التجريب وكذا. اما انت لما تشوف 50 60 عمل ما تطلعش انت
0: مش ايش بعمل بقول لك تجريب تجريب
1: تجريب مش انت ليش بتحاسبه لا انت بتحاسبه ولا لا معقول ولا العبث ولا التجريب عارف كيف يعني يعني في بعضهم بخبي بتخبوا عجزهم وراء المسرح التجريب ليش بتحاسبه انا بجرب اهلين بجرب طب انا خليني انا كمشاهد انا كمشاهد عادي بديش مختص او انا او او او هذا مجالي طب في ناس جمهور تيجي بتشوف طب خليه زي بتقول بتحس انه كانه في 1000 كيلو بين خشبة المسرح والمتلقي طب خليه طب ليش انت ما تكونش تقرب تتواصل مع المشاهد مع المتفرج في الصالة عارف في, في, في ناس بدخل عرض المسرح بيقول لك شو هذا شو بدهم يقولوا
0: بطلع مش فاهم شيء
1: طبعا لا فبحاولوا قديش قديش بحاولوا يغربوا ويجربوا ويبتعدوا عن المشاهد اللي على خشبة اللي
0: موجود عندك الجدار الرابع الموجود عندك
1: فصلى يعني زي ما تقول بين حالة ومحانة بين حانة ومانة ضيعنا الحانة واختلط الحابل بالنابل وبطلت مين كيف بدك تحاسب ومين بدك تحاسب وبعدين إذا أنت حاولت يعني تقول شو يعني بدك تحاول بدك تحاسب أو تنتقد إيه
0: هات تجريب بقول لك هات
1: لا لا ما تقدرش تقدرش بيعتبروك كأنه كأنه أنت بتتدخل شخصيا أو أنت يعني بتحاول تقلل من عمله وللأسف يعني في كتير ناس يعني تلاقي شوف تشوف له عملين ثلاثة وأربعة وخمسة و بس يو صفت عين عبث
0: خلينا ناخذ هواتف أستاذي
1: بعدين إذا أنت إذا أنت حاولت بس تنتقد أو تقول أو تعطي ملاحظة بيعتبروا هذا مش صاحب حقه يعني وللأسف يعني
0: عمر ناخذ اتصال هاتفي احنا طولنا على المستمعين خلينا ناخذ الو مساء الخير
3: الو مساء الخير استاذ

0: تمام.
1: يا هلا بيك، يا اهلين.
0: حالك؟
1: اهلا امل.
0: ايوه كل عام
1: أهلاً
0: بخير.
1: امل بربراوي، اهلا وانت بخير. كل عام وانت بخير.
0: اهلا وانت بخير، وكافة المستمعين بالف خير، والاستاذ ماهر الخماش بالف الف خير. استاذ ماهر
1: يا هلا بيكم.
2: هلا هلا هلا اختي الكريمة.
0: الله يعطيك العافية وطول بعمرك يا رب يا استاذ ماهر.
2: سعيد باتصالك.
0: الله يسعدك، وزمان عن تمثيلك يا استاذ ماهر. زمان.
2: يلا ان شاء الله ان شاء الله قريبا قريبا ان شاء الله في عمل ان شاء الله راح يعجبكم. عمل اسمه شارع طلال، هذا عمل ضخم
1: حنحكي عنه، شخصيتك ابو يوسف
0: فيه.
2: ان شاء الله هذا عمل 120 حلقه، راح نعوض الفترات اللي انقطعها.
0: بالتوفيق يا استاذ ماهر. انا بدي اسالك في مسلسل مثلت، بس انا مش عارف زمان هذا المسلسل، هذا هو يمكن قبل 10 سنين ولا 15 سنه، مسلسل فلسطيني وانت كنت مختار يا قريه.
2: تذكر هذا بسنه 91، هذا الكف والمخرز.
1: كف والمخرز.
0: يعني
2: ابو نواف هذا اخراج الاستاذ نجدة انزور.
0: هذا المسلسل رهيب كان بصراحه.
1: محمود الزيودي
2: الكف، طبعا كتابة الاستاذ محمود الزيودي. والكف والمخرز هذا عملناه، صورناه سنه 91 92. كان الاستاذ جميل عواد الله يرحمه، وزميلته جوليت عواد، وسمر سامي، ومجموعه كبيره من الزملاء الفنانين، انور خليل.
0: كثير كثير المسلسل كان رهيب بصراحه جدا. كان
2: هو جميل، هو نازل على اليوتيوب يعني تقدر تشوفه كمان. من الأعمال الجميلة يعني. أبو نواف شخصية، كان شخصية شخصية تركت أثر طيب عند المشاهدين.
0: نعم بالفعل كان مسلسل كتير رهيب. بس بعديها ما شفنا مسلسلات طبعا. كان
1: لا هو شارك في كثير، لكن
2: لا عملت
1: بدوي وتاريخي.
2: عملت جرح الغزالة.
0: أنا حضرت بالفعل أستاذ
2: بس. عملت جرح الغزالة.
0: أيوة أنا بدي أسألك عن جرح الغزالة. هذا
2: جرح الغزالة، وعملت جروح، وعملت ماضي لا يغيب، وعملت الدفينة ودائرة اللهب،
0: كثير
2: أعمال كثيرة جدا.
0: بالفعل أستاذ ما بالفعل مسلسلات كثير، بقول لك كثير كانت رهيبة وقوية
2: إن شاء الله أختي،
0: قوية وما حدا بنساها كمان
2: إن شاء الله. العمل هذا
1: في أسئلة أخرى أمل
2: إن شاء الله بتشوفي. نعم. عمل جميل.
1: في أسئلة أخرى حابة تسألي في الموسيقى؟
0: يا ريت أستاذ. يعني كيف هلا سمعت مش توني حنة، هذا صوت يعني سبحان الله زي صوته.
2: لا هو صوته
1: جميل. بس ما طبعا. عجبتك الاغنيتين اللي سمعناهم؟ حنسمع كمان
0: جدا جدا جدا. فيا ريت كمان كثرونا من الاغاني استاذ درغام، لانه انت كمان يعني ما شاء الله عليك، انت ما بتقصر في الممثلين والمطربين. ما شاء الله ما شاء الله عنك.
1: ان شاء الله. وحنسمع يعني سمعنا اغاني
0: ان شاء الله،
1: نسمع الحلقه اللي استمعنا وقت نسمع كمان.
0: نعم
1: ان شاء الله.
0: شكرا
1: لك
0: استاذ درغام، شكرا لكم كلكم.
1: شكرا. ناخذ اتصال هاتفي اخر. الو مساء الخير.
3: الو
1: يا هلا.
3: مساء الخير استاذ درغام.
1: اهلا وسهلا،
3: يسعد مساك الطيب.
1: يا هلا،
3: كل عام وانتم بخير.
1: وانت بخير يا هلا.
3: تحيه لفريق العمل اعداد وهندسه.
1: اهلا وسهلا ام عصام.
3: نعم يا مساء.
1: يا هلا، اهلا وسهلا.
3: اهلا بحضرتك واهلا وسهلا بالضيوف الكرام.
4: اهلا بيك، يسعد مساك.
3: منورينا والله، منورينا. كنت ادعي لربي انه الخط يعلق معي.
1: وهي مسك معك
2: هذا من حسن حظي.
3: الاسبوع الماضي والله كنت يعني تحيه كبيره كمان للفنان الرائع الاستاذ كمال اللحام والاستاذ علاء.
1: كانوا معنا الاسبوع الماضي. نعم
3: والله
1: ما قدرت تحكي معهم.
3: الخطوط ما كانت مفتوحه صراحه.
2: هديت تواصل معنا الاستاذ كمال، تواصل معنا بدايه الحلقه.
1: عم بسمعنا الان، يعني عم يسمعك الان.
2: كان مشاركته كثير جميله وانا اسعدتني
3: ما شاء الله.
1: يلا انا بسمعنا كمان.
3: واهلا وسهلا و100 مرحبا بالفنان القدير المخرج أستاذ ماهر خماش.
2: وأهلا
3: وسهلا ومية مرحبا بالمطرب الأستاذ بسام الحلو.
4: أهلا بيك، الله يسعدك يا رب.
2: شكرا لطفك. شكرا لتواصلك.
3: الله يسلمكم. والله منورينا وأنا كثير مبسوطة.
2: سهرناك إحنا. سهرناك وغلبناك يا عمار.
3: لا أنا متابعة دائما للبرنامج ومشاركة.
2: لا طبعا.
1: أهلا بيك
3: يا أستاذ ماهر.
2: تفضلي.
3: قبل ما أحكي، قبل ما أسألك الأسئلة، في صديق لوالدي.
2: نعم.
3: رحمه الله.
2: رحمه
3: هو
2: الله.
3: الأستاذ محمد فخري الخماش.
2: محمد
3: فخري الخماش ابن عمك.
1: محمد فخري الخماش.
2: لا محمد فخري هذا عمي.
3: عمك. نعم، لأن ابنه وقاص.

0: وقاص ابنه وقاص وضاح الكبير وضاح.
1: نعم نعم نعم
0: انا ما تعرف الاسم الكريم كان.
1: انا اسمي سحر الستيتيه.
2: سحر الستيتيه
0: اهلين من عندنا انت من عندنا. من عندنا اهلين وسهلا.
1: اذا كنت تسمع في وليد الستيتيه.
0: وليد استيطية طبعا وابو القاسم ولدول.
1: ايوه عمامي.
2: بلديات يعني.
0: طبعا
1: انا من امبارح مبسوطه انك معانا بصراحه كثير كثير. اقول يا الله هلا كنت تشري لي اقدامي من عند دريخ.
0: الله لحد الان لساته دريخ
1: موجود.
0: لليوم
1: الله عندك
0: يعني كان الواحد يشتري بتعريفة يقعد معه يعني
2: طول النهار
0: مخلوطة بتعريفة وقرش.
2: والله ما
1: اظن
2: بتعريف.
1: والله الواحد كده بحاكل هذا الظريف وياكل طول السنه
0: الله الله الله الله الله. انت عشتي في نابلس؟ عشتي في نابلس شيء ولا؟
1: انا عشيت ولسه نازله في شهر 9 الماضي كنت.
0: يلا سلمينا على نابلس وشوارعها.
1: يوصل يوصل. انا هلا على فكره بعثت لابن عمك الاستاذ وقاص.
0: وقاص ابن عمي طبعا.
1: انه تابع البرنامج ابن عمك على الهواء.
0: الله عليك الله عليك وما اروعك. الله عليك وما اروعك.
1: استاذ ماهر. حضرتك احد رواد الزمن الذهبي للدراما المسرحي الاردني. صاحب المسيرة الفنية الثرية اللي تركت بصمة جميلة في ذاكرة الجمهور العربي.
0: الله يخليك.
1: قدمت أعمال هادفة جمعت بين الإبداع والرسالة. الله يسلمك ويبارك فيك. وأسهمت في إثراء الحركة الفنية الأردنية من خلال التمثيل والإخراج
0: الحمد لله.
1: وأداء الصوت. أهلا وسهلا بحضرتك.
0: معتز
1: بهاي الفرصة للحديث معكم عن رحلتكم الفنية وتجاربكم الغنية.
0: والله الحمد لله.
1: الحمد لله ما شاء الله.
0: انت حقيقه الله يعني احنا طلعنا بهالدنيا ورصيدنا ورصيدنا لا. محبتكم طبعا وتواصلكم
1: ما شاء الله.
0: والاثر الطيب اللي تركناه بنفوس المشاهدين والمستمعين وهذا شيء بيسعدنا. وان شاء الله نقدر نكمل المسيره ونشوف الاعمال الجميله المميزه الملتزمه ان شاء الله يا رب. وان شاء الله كل الايام القادمه احسن وافضل
1: ان شاء الله.
0: ونلتقي على خير ان شاء الله.
1: ان شاء الله. اسمح لي بسؤالين استاذ.
2: تفضلي.
1: زيد فضلك. حضرتكم من رواد الزمن الذهبي الجميل للدراما الاردنيه، برايك ما ابرز الاعمال التي صنعت نجاح الدراما الاردنيه في تلك المرحله؟
0: نعم.
1: وما الذي تحتاج اليوم لتستعيد حضورها وتالقها؟ اطرح نعم. السؤال الثاني
2: تفضلي. تفضلي وبعدين نسمع الاجابات.
1: نعم. حضرتك قدمت أعمال مسرحية وفنية هادفة تركت أثر في وجدان الجمهور، ما الرسالة التي تودون توجيهها إلى الجيل الجديد من الفنانين حول أهمية الفن الملتزم ودوره في بناء الوعي والثقافة في المجتمع؟
2: شكرا. في أسئلة للأستاذ بسام؟
1: طبعا
2: يلا يلا وبعدين نسمع الاجابات مره واحده.
1: ان شاء الله.
2: تفضلي.
1: مساء الخير استاذ بسام.
3: يسعد مساكي
1: طيب.
3: الله يحفظك يا رب.
1: اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بحضرتك الفنان المطرب الاردني الاستاذ بسام.
3: الله يخليك.
1: الصوت الدافئ والحضور الجميل اللي استطاع انه يترك بصمه مميزه في الساحه الفنيه الاردنيه والعربيه. اللي عرف بحبه للغناء الطربي الأصيل وإجادته لمختلف الألوان الغنائية. تألقت في العديد من المهرجانات والحفلات وفي جرج تابعناك كمان اللي هي كان مقدمتها في بين مهرجان جرج. أطربت الجمهور بأداء رائع لكبار الفنانين. أهلا وسهلا بالفنان.
3: أهلا بيك. الله يسعدك يا رب.
1: الله يسعدك ويسعدك ويبارك فيه. إذا بتسمح لي بسؤالين.
3: تفضلي.
1: زيد فضلك. حضرتك من الفنانين اللي حافظوا على اللون الطربي الأصيل، كيف ترون واقع الأغنية الطربية اليوم في ظل انتشار الأنماط الغنائية الحديثة؟ هذا أول سؤال. السؤال الثاني اسمحوا لي فيه. خلال مسيرتك الفنية الحافلة من المشاركات والمهرجانات، ما العمل أو الأغنية الأقرب إلى قلبكم؟ وما الرسالة التي تحبون أن توصلوها للفنانين الشباب في بداية مشوارهم الفني؟ مع أطيب الأمنيات لكم بلقاء إذاعي ناجح ومميز وتصبحون على ألف خير.
2: شكرا لك.
3: شكرا لك.
2: نبدأ الإجابة من عندك أستاذي.
0: شكرا.
2: شو رسالتك للجيل؟ تفضل أستاذ بسام جاوب وبعدين ننتقل.
3: والله يعني إحنا هلا كما يعني ذكرت الأخت إنه
2: أم عصام
3: إنه حتى سألت الأستاذ ماهر. فعلياً أنا لما أجيت عندي أولاد الله يخليلك، في عندي إجا توأم زين وعبد الله
2: ما شاء الله، الله
3: يخليك. فكنت احضرهم مسلسلات المناهل،
0: البرنامج،
3: البرامج هاي يا اخي بتفيد، بحسها علميه للطفل وبنفس الوقت يعني جاي للاطفال، مخصصه للاطفال انه وبياخذ علم منها،
0: وبرنامج
3: طريقه جدا حلوه
0: طبعا
3: جدا
0: طبعاً
3: حلوه
0: طبعاً
3: نعم نعم
0: طبعا
3: هاي برامج،
0: وهذا برنامج المناهل الاستاذ بسام برنامج خالد تربوي تعليمي يعني يعني يعني يعيش العمر، يعني المعلومات الموجودة فيه ما بتتغير.
3: أحسن.
2: كان قواعد مش بتغير قواعد.
3: نعم نعم نعم.
0: كان وقتها كان يعني كان بال86 عملنا و87 سنتين، هذا حوالي 65 حلقة. كان حتى الأسلوب
3: طريقة نعم نعم أحسن.
0: كان كتير في حداثة، في أسلوب جديد.
3: نعم.
0: المعلومات اللي فيه الأفكار الأداء الشخصيات. فما هو برنامج خالد والمعلومات اللي فيه
3: بعتبره رائع،
0: مستمر
3: رائع.
0: اي وقت لقيت كثير، انا بعرف ناس اقارب واصدقاء بدول المغترب بالاغتراب، بامريكا، بكندا، في ايطاليا، في دول المغتربه يعني الاجنبيه، بحضروا اولادهم على اليوتيوب شوفوا او نزلوا البرنامج
2: المناهل بيعلموهم اللغه العربيه. والله اللغه العربيه
3: والله يعني انا يعني بفتخر بهيك عمل. نعم. فعليا
2: نعم نعم. استاذ ماهر سالتك بتقول لك شو اهم الاعمال القديمه الاردنيه اللي هي يعني رسخت الدراما الاردنيه، اهم الاعمال اللي برايك اللي كانت سبب نجاح الدراما الاردنيه.
0: احنا طبعا احنا بداية الدراما تقريبا بال 74
2: 73 هو من 68 بلشت مع التلفزيون الاردني.
0: مع التلفزيون
2: باب العمود هذا مع التلفزيون الابيض واسود.
0: الابيض واسود هذا يعني تقريبا بعد المسار الالوان
2: لما
0: بس بدك تقول زي ما تفضلت من 68 لغاية 90 كان احنا رواد في الدراما.
2: نعم.
0: الدراما التلفزيوني بالضبط يعني، وبالذات الدراما اللي هي البدوية والدراما الريفية والدراما التاريخية.
2: تاريخية.
0: فإحنا يعني يعني كان في يعني يعني أنا بتذكر أول عمل أنا عملت فيه بسنة 79 اللي هو شجرة الدر، طبعا إخراج الأستاذ صلاح بانود وكتابة الدكتور وليد سيف، هذا أنا لما جيت 79.
2: نعم.
0: كان طبعا في قبلي طبعا في زملاء قبلي في أعمال سابقة، بس اجمالا يعني بدك تقول احنا صار في تعريف الدراما الاردنيه من ال 74 75 لغايه ال 90 على مدار ال 15 سنه احنا كنا تقريبا بننتج لا يقل عن 20 مسلسل في السنه.
2: نعم.
0: 25 سنه.
2: كل شهر في مسلسلين، كل شهر مسلسلين في.
0: نعم نعم. فكنا يعني لا يعني كان حوالي بدول الخليج العربي كان 70% يعني 10 أعمال يكون في 7 أعمال دراما أردنية. عندنا الإنتاج كنا الدراما عندنا كان ينتج حوالي 25 مسلسل بالسنة أكثر من الدول العربية المجتمعة.
2: نعم.
0: في سوريا كان يعمل مسلسلين بالسنة، ما كان في أكثر من هيك. بمصر ما كان كم هائل من هذا. فإحنا كنا ننتج إنتاج غزير جدا.
2: كانت الشركة الأردنية،
0: الشركة الأردنية. نعم. وبعدين عن كان 4-5 من زملائنا منتجين خاص.
2: نعم.
0: وبالآف برضو اللي هو إنتاج التلفزيون. فكان عنا إنتاج غزير. فإحنا بعد 90
2: وكانت المسلسلات 13 حلقة، ما كانت 30
0: 13 يعني. طبعا. نعم. طبعا بعدين صارت 30 و15 و30. بس إجمالا في عنا كتير أعمال تركت بصمات.
2: نعم.
0: أعمال بدوية وأعمال تاريخية وأعمال ريفية. فكنا رواد يعني لغاية إحنا 90 شوية صار في نتيجة ظروف اقتصادية وأحداث من 90 فما فوق
2: يعني. السؤال الثاني يعني أستاذ، ما هي رسالتك للجيل الجديد بناء على خبرتك هذه الخبرة الطويلة للممثلين الجدد والمخرجين الجدد؟
0: والله الجيل الجديد أنا بقول برسل يعني بعطيه رسالة بحب يعني. أنا بهمني أهم شيء الموهبة. وبقول لهم للجيل الجديد ما تستعجلوا، اختاروا، ما تأخذ الفن كمهنة أو ارتزاق.
2: نعم.
0: يعني الالتزام، تكون موهوب ما تستعجل واختار الاختيار. الاختيار والحب، حبوا بعضيكم الفنانين، يحبوا بعضيهم وما تستعجلوا. ما تستعجلوا هذا كثير. يعني احنا ممكن احنا زمان يعني بكون ظروفنا كانت يعني افضل احسن. حاليا بتعرف يعني صار يعني للاسف، يعني للاسف صار كله يعني الدراما تجاريه. يعني كان في بالاول زمان، يعني زماننا كان في دراسه، في وعي اكثر، كان في التزام اكثر، في
3: اصول
0: اكثر.
3: اصول كان
0: في يعني كنا احنا يعني زمان، يعني زمان احنا ما يعني دائما باكد انه احنا كنا لما ندخل في عمل قمه في السعاده وقمه، تحس انك انت داخل برحله جميله جدا. رب باكدها انه ما كناش نحب انه ينتهي العمل. بس حاليا عرف النفس التجاري للاسف يعني صار في في في يعني وراس المال والانتاج عارف يعني حاليا زماننا زمن الانتاج الضخم. يعني اذا انت ما بتعمل عمل ضخم تصرف عليه صح كيف بدك تنافس انت الاعمال الضخمه اللي عم بتكلف؟ في اعمال عم تكلف 20 مليون و50 مليون وما عارف ايش حاليا في انتاج. فانت كيف بدك تنافس هذا اذا انت ما فيش عندك قوه انتاجيه صح؟ يعني احنا اللي في العمل الاخير ايت اللي هو شارع طلال يعني هذا كلف حوالي 4-5 مليون. عمل جيد. ولا اتمنى يعني انه يعرض اقرب فرصه ان شاء الله.
2: ان شاء الله ناخذ اتصال هاتفي اخر. عمر الو مساء الخير.
4: لا للبك يا قلبي ونحن
2: الو مساء الخير.
5: مساء الفل.
2: يا هلا،
5: كيف الحال؟
2: اهلا اهلا،
5: الله يمسيك بالخير.
2: يا هلا بيك، مين معنا؟
5: انا ارجو ان اكون معروف لدى، خليني اشوف الاستاذ ماهر راح يعرف صوتي ولا لا.
2: استاذ ماهر،
5: استاذ بسام الحلو الكتحية،
3: يسعد مساك.
5: يسعد مساك ويسعد مساك ابو اسامه.
2: يا هلا بيك، اهلين. ها
5: برضه انت ما عرفني انا
2: ايهم؟
5: لا والله استاذ ماهر.
2: ايوه تفضل. حزر شويش.
5: لا اسمي زهير الحمد.
2: تفضل زهير. اهلا يا زهير، يا هلا هلا هلا
3: استاذ زهير. سلامات سلامات.
2: احنا السماعات عندنا اليوم في مشكله في
5: يعني سامعين صوت واطي السماعات الجهاز.
2: نعم نعم.
5: شو اخباركم يا سيدي؟
2: يا هلا بيك، هاي بيسمعك كويس استاذ. تفضل. هلا زهير الحامد.
0: هلا هلا بيك.
2: طبعا يعني المقسم النقابة كان الكل يعرف زهير الحامد.
3: زهير
2: زهير زهير زهير
3: حبيبنا زهير الغالي.
5: صدقا يعني صراحة اني انا بحن لهذا المكان وما زلت ولغاية هذه اللحظة احن لهذا المكان لاني تربيت فيه وترعرعت فيه. فانا شيء جميل اني انا اسمع صوتك دائما وانا متابع برنامجك دائما استاذ الغام.
2: يا اهلا بيك، اهلين استاذ زهير.
5: بنخبة الفنانين الاردنيين اللي موجودين واللي بكونوا موجودين في هذا الصرح الشامخ، ولحسن الحظ اني انا دائما وابدا اعتز بكل رواد هذه الاذاعه الاردنيه وشاشه التلفزيون الاردني، لانه فيها نخبه من الفنانين اللي انا دائما وابدا كنت يعني بعاشرهم بحياتهم اليوميه. فانا شيء عظيم اني انا لما امدح الفنان الاردني بكل ما يصف من روح ومعنويه ورحمه في قلب هذا الفنان.
2: نعم.
5: فأنا أحييكم ويسعد مساكم والله يعطيكم
2: العافية. حبيبي
3: أستاذ
2: زهير،
0: كل عام وأنتم بخير.
5: كل عام وأنتم بخير
3: وأنت بألف خير زهير حبيبي الغالي.
5: حبيبي وسلم عمرك يا رب ويديمك إن شاء الله في هذا الوطن الغالي عليك.
3: الله يسلمك أستاذ زهير.
5: السلام عليكم.
2: شكرا شكرا شكرا،
3: وأنتم بخير.
2: نرجع ندردش مع الأستاذ بسام. الله يعطيك العافية بسام.
3: الله يعافيك يا رب.
2: طيب بدي أحكي عن تعاونك في أغنية جميلة لك، الله يجازيهم.
3: الله يجازيهم.
2: تعاون مع كان مع الأستاذ حسان عوني. كلمات مين هاي؟
3: مش كلمات لك. محمد. هاي العمل أردني.
2: نعم.
3: ألحان كلمات وموسيقى تنفيذ كمان أردني كامل، هاي أردني.
2: نعم. تحكينا عن هذا التعاون، يعني شو

0: نعم
1: بريميوم
0: نعم موجودة هي، ما
1: إلها
0: إلها حس
1: ثقة
0: ولا إلها عمر ولا إلها إنه أيام راحت ما بتيجي، لا هي الناس هي الموجودة هي اللي بتعطي الجمال للمكان
1: جميل
0: أو
1: جميل.
0: للزمان.
2: طب الله يجازيهم، مين هم اللي يجازيهم؟
0: لا هي لا هي اجت زي ما تقول كلمات استاذ محمد.
2: يعني انت لما تغني اغنيه زي هيك هل انت بتكون قاصد شيء ولا الكلمات
0: حدا
2: عجبتك؟
0: معين
2: بتخيل حدا معين؟
0: لا لا
1: في يعني ممكن حكايه وراها يعني
0: لا لا ما
2: يعني دائما اسمع الاغنيات بجوز 90% منها لها قصص.
0: نعم
2: يعني
0: نعم
2: تكون كتبت لموضوع معين. هل هذه الاغنيه لها قصه ولا عجبتك الكلمات؟
0: اظن انه مع الشاعر القصه مش عندي انا.
2: مع الشاعر القصه
0: عجبتني القصه.
1: الحكايه عند الشاعر.
0: نعم نعم احسنت.
1: الله
0: احسنت.
1: بس اساله الله يرضى عليك شو فيه يعني.
0: حسيت انا هيك الامور بس انه يعني كانت الاغنيه اشتغلناها سمعني الكلام رائع، اشتغلها تلحين استاذ حسان عوني اخونا وحبيبنا،
2: تحيه
0: تحيه بهذا المساء مني له ومن الجميع. فحكى معي انه هيك في شغله حلوه ولسه احنا في اعمال عملناها لسه ما نزلناها.
2: طيب نسمع هذه الاغنيه، نسمعها
0: نسمع ان شاء الله.
1: جميل.

0: الله يعطيك العافية.
1: الله يعافيك.
0: الله يعطيك العافية. ننتقل معك سريعا أستاذ ماهر. يعني في شعار لك أو يعني كلمة مقولة لك بتقول إن شعاري هو رصيدي بين جماهيري وليس رصيدي في البنك.
1: نعم.
0: يعني هذا شعار
1: لا أزال حتى لو رجع فيه الزمن. نعم. يعني أنا ما عملتش رصيد يعني مالي. أنا رصيد حقيقة.
0: حب الجماهير.
1: حب الناس.
0: فعلا فعلا.
1: الأثر الطيب اللي تركته بنفوس المشاهدين والناس. فهذه أنا بعتبره يعني كتير أفضل من رصيد البنك حقيقة.
0: نعم.
1: ولا أزال.
0: يعني. والذي يدل على ذلك أيضا أنه يعني ماهر خماش بالذات أنا بعرف يعني أنت عملت مئات الأعمال لكن رفضت زي ما قلنا رفضت بجوز مئات أخرى. انه العمل ما عجبكاش او تقول هذا فيه تكرار ولا يعني اي واحد ممكن يمثل عشان ياخذ فلوس
1: انا يعني ما ببالغ يعني. نعم. انا برضو بجوز ذكرتها بكذا يعني. نعم. لقاء
0: لا انا بعرف هذا شخصي يعني بعرف اللي عن
1: انا
0: قرب انا يعني لأنه يعني ممكن يعني ماهر خماش يرفض عمل
1: من 79 من 79 لغايه. نعم. الان.
0: نعم.
1: يعني عرض علي لا يقل عن 300 عرض دراما مختلفه يعني بكل.
0: نعم.
1: هذا.
0: نعم.
1: أنا عمليا خلال هالفترة هذه الطويلة جدا يعني بجوز اشتغلت 55 أو 60 عمل دراما بحكي يعني.
0: نعم.
1: تلفزيون.
0: نعم.
1: غير المسرح طبعا كممثل مسرحي بس إجمال ما كانش هدفي أنا الهدف يعني ما كان هدف المادي.
0: نعم.
1: عارف كيف يعني أقل شيء أنه أنا كنت دائما أبحث يعني ما كنت أبحث على شغل أبحث ماذا يعني أنا عن نوع مش الكم.
0: نعم.
1: يعني أبحث ماذا أريد يعني.
0: نعم.
1: يهمني كان إنه أنا النوعية مش الكم.
0: نعم.
1: فما جريت وراء ولا لك أنا أستطيع أشتغل ب300 عمل بس أنا أكون راح
2: خسرت كثير
1: كان أنا مش ماهر خماش اللي بيحبوا الناس وبيحترموه وترك أثر طيب عند الجمهور.
0: نعم.
1: بس إجمالا يعني لغاية الآن يعني أنا ضليتني ملتزم بالوظيفة خوفا من ان انزلق.
0: لا خلينا في الوظيفه انت عملت مده طويله ما يزيد عن ربع قرن واكثر
1: بجوز انا اشتغلت بالوزاره الثقافه كمخرج
0: مخرج مسرحي وشاركت في مشروع دراما في التعليم
1: دراما في التعليم طبعا اشتغلنا تقريبا انا من خلاله كنت في وزاره التربيه انا كنت اخر فتره كنت رئيس قسم مسرح
0: المسرح نعم
1: في وزاره التربيه وقت بتذكر فترتك عملنا حوالي 7 مواسم مسرحية
0: صحيح. نعم.
1: 7 مهرجانات مسرح مدرسي.
0: نعم.
1: يعني كنا بالسنة تقريبا حوالي شهرين نلف على مديريات المملكة.
0: نعم.
1: يعني آخر فترة كنا نلف حوالي 45 مديرية يعني عرفت المملكة من خلال زياراتي للمديريات
0: يعني
1: كنا نختار طبعا. يعني كل مديرية تقدم لنا

0: عمل. نعم. كنا نشوف حوالي 45 عمل خلال شهرين.
1: تختاروا كم عمل من ضمنهم؟
0: جولات نختار 7 أو 8 أفضل 47.
1: نعم.
0: بس طبعا إحنا كنا الأعمال لم تختار كنا نعطيهم شهادات تقدير. وبالإضافة إحنا كنا يعني نزور الميدان نحكي للمعلم المشرف أو المخرج أو المعلمة شو الإيجابيات شو السلبيات. ورغم ذلك كنا إحنا العمل لا نشارك في المهرجان كنا نعطيهم جوائز تقدير.
1: طب برأيك الآن تقدير. الآن الدراما المسرحية أو المسرح المدرسي في الأردن بحاجة إيش للنهوض فيه؟ هل بحاجة
0: إحنا بفترة يعني كان زمان بوقتنا بالتربية كان معظم خريجين المسرح تخصص المسرح كانوا يعطوهم تربية فنية
1: يعني بحاجة لمدرسين يعني
0: تربية فنية يعطوهم المرحلة التدريس المرحلة الأساسية يدرس يعني شغلات يعطوا كل الصفوف. بعدين عملنا يعني احنا والزملاء طبعا عملنا انه يتفرغوا كل مخرج متخصص يتفرغ لمدرستين او 3 مدارس يعني فرقناهم انه بيشتغلوا بمجال المسرح. فانا بتذكر انا اول ما جيت التربيه كنا بالسنه نشوف 3 مسابقه 3 اعمال 4 مسرحيات 5 مسرحيات.
1: نعم نعم
0: 4 5 مسرحيات استاذ درغام.
1: نعم.
0: اخر سنه انا بتذكر كان في الميدان كل مديريه كانت تعمل 10 مسرحيات.
1: نعم.
0: تخيل.
1: نعم.
0: يعني 45 مديرية 10 مسرحيات 450
2: عام.
0: يعني المديرية تشغل يعني 7-8 مدارس يعملوا مسرحيات وهن يكون عندهم لجنة يختاروا أفضل عمل للمديرية. فإحنا كنا نشوف حوالي 45 عمل ومن 45 كنا نأخذ 6 أو 7 أعمال مميزة ونستضيفهم عندنا في العاصمة في عمان نستضيفهم ونعمل المسابقة. وطبعا كان في مبدعين كان في الطلبة والطالبات المواهب يعني صدقا بعض الأعمال المسرحية المدرسية كانت تتفوق على المسرح التجاري المدرسي. كان يصير في زمان كان يصير مسرح مدرسي القطاع خاص يعمل مسرحيات المدارس. حقيقة الأعمال اللي كانت تخرج من المدارس كانت توازي وأفضل من الأعمال اللي كان يتجه القطاع الخاص للمدارس. فطبعا هدول يعني 7 مواسم مسرحية حقيقة أنا يعني بفتخر وبعتز جدا يعني إنه إحنا قمنا بواجبنا وخدمنا بضمير وبأمانة والحمد لله. الحمد لله كثير في منهم من الطلاب والطالبات اللي كانوا مميزين في درسوا مسرح درسوا سينما درسوا كذا والحمد لله قمنا بالواجب بقدر الإمكان والحمد لله. وذلك أنا زي قلت لك ضليت ماسك الوظيفة خوفا من إني أنا زي ما تقول أستسلم للوضع وأشتغل ما هب ودب. فطبعا الوظيفة حمتني.
1: نعم.
0: رغم انه يعني فنان وظيفه ما بيلتقوا بس انا كان مجالي بمجال المسرح فن والاحتفالات.
1: نعم.
0: فطبعا دائما انا بقول اجمل خطا ارتكبته بحياتي اني انا ضليتني موظف حقيقه.
1: يعطيك الصحه والعافيه. فطبعا الوقت ادركنا 1.5 ساعة مرت سريعه.
0: لا معقول خلصنا لا كثير يعني لا ما شعرنا.
1: في نهايه هذا اللقاء نشكر طبعا فناننا الكبير الاستاذ ماهر حماش.
0: شكرا
1: لكم استضافتك. وايضا فناننا الرائع الاستاذ بسام الحلو. شكرا
0: لحضوركم
1: زملائنا
0: ما شاء الله عليه.
1: يا اهلا بك زملائنا اللي كانوا معنا في هذه الليله عمر الكركي من الهندسه الصوتيه اسماعيل نجار من المراقبه الرئيسه وفي النهايه هذه تحياتي انا درغام بوشناقه.

يمكنكم الآن متابعة البث الإذاعي والتلفزيوني للإذاعة الأردنية والقناة الأولى والقناة الرياضية عبر الموقع الإلكتروني www.jrtv.gov.jo وتطبيق JRTV المتوفر على جوجل بلاي وأبل ستور من خلال الهواتف المحمولة وتطبيقات التلفزيونات الذكية LG وسامسونج.

Thank you.

0: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم ونقدم إلى حضراتكم نشرة الأخبار، وقبل تفاصيلها هذا عرض لعناوينها. الأردن يعزز أمنه الغذائي ويحقق تقدما في الاكتفاء الذاتي. وزير الخارجية والممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي يناقشان سبل تطوير التعاون في المجال الإنساني. الأردن وهولندا يشددان على احترام الوضع التاريخي والقانوني في القدس. بدء العمل بنظام تجديد ترخيص المركبات لسنة 2026. من العناوين إلى التفاصيل من عمان. مندوبا عن جلالة الملك عبد الله الثاني، رعى وزير التربية والتعليم الدكتور عزمي محافظة حفل تكريم الفائزين بالدورة 20 من جائزة الملك عبد الله الثاني للياقة البدنية، والتي تنظمها الوزارة بالتعاون مع الاتحاد الأردني للرياضة المدرسية. وشهدت الدورة الحالية مشاركة قياسية، ما يعكس نجاح الجائزة واتساع أثرها التربوي والصحي، كما تخلل الحفل عروض رياضية وفنية متنوعة قدمتها مديريات التربية والتعليم. وفي ختام الحفل كرم الوزير الفائزين والفائزات والمدارس والمديريات المتفوقة، مؤكدا أن الجائزة تشكل نموذجا وطنيا لتعزيز ثقافة الرياضة والصحة والتميز بين طلبة المدارس في مختلف أنحاء المملكة. أصدرت دائرة الإحصاءات العامة النشرة السنوية للميزانية الغذائية، التي تعتبر من المنتجات الإحصائية المهمة الداعمة لبيانات الأمن الغذائي الوطني. وأظهرت النتائج تحسنا في مؤشرات الأمن الغذائي في الأردن خلال عام 2024، حيث ارتفعت نسبة الاكتفاء الذاتي من المواد الغذائية إلى 61.4% مقارنة ب 57.3% في عام 2020، بزيادة تفوق 4 نقاط مئوية خلال 4 سنوات. وجاء هذا الارتفاع مدفوعا بزيادة الانتاج المحلي وفائض في انتاج عدد من المحاصيل الزراعية، لا سيما الخضروات، في وقت ما تزال فيه بعض السلع الأساسية تعتمد على الاستيراد. أصدر وزير العمل الدكتور خالد البكار قرارا يقضي بإيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في جميع القطاعات والأنشطة الاقتصادية، بما في ذلك الاستقدام بناء على اتفاقيات تشغيل الأردنيين اعتبارا من الأول من حزيران الحالي. للمزيد تحدث الناطق الإعلامي لوزارة العمل محمد الزيود لمندوبتنا سهام سنيد.
1: الوزارة حريصة ألا تغرق السوق بالعمالة غير الأردنية، وألا تزيد عملية الاستقدام أو عدد المستخدمين من العمالة غير الأردنية من كافة الجنسيات عن الأعداد التي تحتاجها الحد الفعلية لهذه القطاعات. وهناك تواصل مباشر على مدار العام الماضي والربع الأول من هذا العام مع كافة القطاعات مع وزارة العمل، وتم تلبية احتياجات هذه القطاعات من العمالة غير الأردنية. لذلك جاء قرار الوزير اليوم بوقف باب الاستقدام اعتبارا من مطلع الشهر الجاري، أيضا لأن الوزارة أيضا حريصة على أن يكون هناك فرص عمل للأردنيين، علما أن معظم فرص العمل في القطاعات هي حصرا بالأردنيين، والوزارة تتابع سوق العمل كجزء أساسي من عملها في تنظيم السوق. وأيضا بحسب تواصلها واشتباكها المباشر مع القطاعات المختلفة. وأيضا نحن حريصون من خلال أيضا المؤسسات التي رأت مجلس إدارة وزير العمل التدريب المهني، مؤسسة التدريب المهني وصندوق التنمية والتشغيل، بتدريب وتمكين الشباب على المهارات المطلوبة لسوق العمل، وأيضا توفير البرامج

0: البرامج التمويلية من خلال صندوق التنمية والتشغيل للشباب الراغبين بإنشاء مشاريعهم الخاصة بهم، سواء كانوا خريجين من التدريب المهني أو من أي قطاعات أخرى.
1: هذا وأكد الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن أن قرار إيقاف استقدام العمالة غير الأردنية في معظم القطاعات والأنشطة الاقتصادية خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح نحو تنظيم سوق العمل الأردني وتعزيز فرص التشغيل أمام العمالة الوطنية. وبين الاتحاد أن هذا القرار ينسجم مع الجهود الوطنية الرامية إلى الحد من معدلات البطالة وتمكين الشباب الأردني من الوصول إلى فرص العمل المتاحة في مختلف القطاعات الاقتصادية، بما يسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب في سوق العمل ويعزز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي. أعلنت شركة المدن الصناعية الأردنية عن استقطاب استثمار صناعي جديد في مجال الصناعات الهندسية والكهربائية المتعددة لمدينة الطفيلة الصناعية. وأكدت الشركة أن الاستثمار الجديد يعكس ثقة متزايدة بالبيئة الاستثمارية التي توفرها المدن الصناعية الأردنية وما تتمتع به من بنية تحتية متطورة وحوافز استثمارية تنافسية. وبين مدير عام شركة المدن الصناعية الأردنية عدي بيدات أن حجم الاستثمار في المشروع يقدر بنحو 2 مليون دينار، متوقعا أن يسهم في توفير نحو 40 فرصة عمل مباشرة ضمن مراحله التشغيلية لأبناء محافظة الطفيلة. وأضاف:
2: الواقع اليوم مدينة الطفيلة الصناعية تكتب فصل جديد في قصة التنمية الأردنية. 10 شركات عاملة لليوم، 14 شركة تحت الإنشاء، واستثمار جديد في قطاع جديد في هذه المدينة. الأرقام تتحدث عن نفسها، لكن الأهم هو ما تعنيه هذه الأرقام لأبناء الطفيلة. اليوم الأثر المباشر ومحسوس، هذا المشروع وحده سيوفر 40 فرصة عمل لأبناء الطفيلة. لكن الصورة الأكثر إثارة عندما نأخذ بالحسبان أن هناك 14 شركة تحت الإنشاء و3 شركات لم تباشر بعد، فنحن نتحدث عن توقعات بألف فرصة عمل عند اكتمال هذه المشاريع. وهذا الرقم ليس مجرد إحصاء، هو تحول حقيقي في مستوى المعيشة وتقليص فعلي للبطالة وللهجرة الداخلية. الواقع أنه الحوافز غير المسبوقة اللي قدمتها الحكومة كانت حوافز متكاملة وجذابة جدا. الكهرباء، خصومات كبيرة على فاتورة الكهرباء، برنامج دعم للعمالة المحلية الأردنية، هذه الحوافز مجتمعة تخفض كلف الإنتاج بشكل ملموس وتجعل المستثمر يفكر جديا في الطفيلة قبل غيره.
1: استقبل نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي لحقوق الإنسان كايسا أولنغرين. وبحث الصفدي وأولنغرين علاقات الشراكة الاستراتيجية بين الأردن والاتحاد الأوروبي وسبل توسيع التعاون في مختلف المجالات، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة والجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار. وأكد الصفدي وأولنغرين أهمية احترام القانون الدولي الإنساني، وبحثا سبل التعاون في هذا المجال وبما في ذلك من خلال المؤتمر الدولي رفيع المستوى صون الإنسانية في الحرب الذي ستستضيفه المملكة في 7 من كانون الثاني المقبل. وأكد الصفدي أهمية الشراكة الأردنية الأوروبية وتثمين المملكة للدعم الذي يقدمه الاتحاد الأوروبي لدعم العملية التنموية ومعالجة انعكاسات الأزمات الإقليمية على الأردن. كما تلقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي اتصالا هاتفيا من وزير خارجية مملكة هولندا توم بيرنسن، بحثا فيه العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورات الأوضاع في المنطقة. إلى التفاصيل.
3: خلال اتصال هاتفي بحث نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ونظيره الهولندي الجهود المبذولة لإنهاء التصعيد الخطير الذي تشهده المنطقة، وأكد الصفدي أهمية التوصل إلى حل جذري على الأسس التي تضمن الأمن والاستقرار الدائمين واحترام القانون الدولي ومبادئ حسن الجوار. كما بحث الوزيران الأوضاع الخطيرة في الأرض الفلسطينية المحتلة، حيث أكد الوزيران ضرورة تثبيت الاستقرار في غزة وإدخال المساعدات الكافية والمستدامة دون عوائق ووقف الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية في الضفة الغربية المحتلة بما يشمل الاستيطان وعنف المستوطنين ومصادرة الأراضي ومحاولات تغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسة المؤسسات الإسلامية والمسيحية في القدس. وثمن الصفدي موقف هولندا الداعم لحل الدولتين والرافض

0: الإجراءات الإسرائيلية اللاشرعية التي تقوضه وما اتخذته من إجراءات للتعبير عن هذا الموقف. وكانت الحكومة الهولندية وافقت الشهر الماضي على المضي بفرض حظر على التجارة في بضائع المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، وفرضت حظر دخول إلى هولندا على مسؤولين إسرائيليين متطرفين على خلفية التحريض على العنف ضد الفلسطينيين. كما ثمن الوزير الهولندي دور المملكة في جهود تحقيق الأمن والاستقرار والسلام العادل في المنطقة، وأكد أهمية احترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ودور الوصايا الهاشمية في هذا السياق. وبحث الوزيران الأوضاع في لبنان، حيث أكد الصفدي ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار ودعم الحكومة اللبنانية في جهودها فرض سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة.
1: دانت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الاعتداء الذي استهدف موقعا تابعا لقوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفيل جنوبية لبنان، ما أسفر عن مقتل جندي صربي وإصابة جنديين من إسبانيا والسلفادور. وأعرب الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير فؤاد المجالي عن أصدق التعازي والمواساة لحكومة وشعب جمهورية صربيا الصديقة بوفاة الجندي وتمنياته الشفاء العاجل للمصابين. وأكد المجاري ضرورة ضمان أمن القوات الأممية والحفاظ على سلامة عناصرها، ورفض المملكة أي استهداف لقوات اليونيفيل التي تقوم بدور مهم في حفظ أمن واستقرار لبنان وفقا لتكليفها الأممي. باشرت إدارة ترخيص السواقين والمركبات تطبيق نظام تجديد ترخيص المركبات الجديد، وذلك بعد صدوره في الجريدة الرسمية ودخوله حيز التنفيذ. وبموجب النظام الجديد أصبح بإمكان مالكي المركبات تجديد ترخيص مركباتهم المنتهي ترخيصها لمدة عام كامل اعتبارا من تاريخ التجديد، بدلا من احتساب الترخيص للمدة المتبقية من تاريخ انتهاء الترخيص السابق، وهي ميزة تطبق لأول مرة بهدف التسهيل على المواطنين وتبسيط الإجراءات المتعلقة بخدمات الترخيص. ويأتي تطبيق هذا النظام في إطار الجهود المستمرة لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين ورفع مستوى الكفاءة والمرونة في إنجاز المعاملات، بما ينسجم مع نهج التحديث والتطوير وتحسين جودة الخدمات الحكومية. ونصل إلى الحالة الجوية المتوقعة، حيث يكون الطقس خلال اليومين المقبلين صيفيا معتدل الحرارة في أغلب مناطق المملكة وحارا نسبيا إلى حار في الأغوار والبحر الميت والعقبة. في ختام نشرتنا، هذه عادة لأبرز عناوينها. الأردن يعزز أمنه الغذائي ويحقق تقدما في الاكتفاء الذاتي. وزير الخارجية والممثلة الخاصة للاتحاد الأوروبي يناقشان سبل تطوير التعاون في المجال الإنساني. الأردن وهولندا يشددان على احترام الوضع التاريخي والقانوني في القدس. بدء العمل بنظام تجديد ترخيص المركبات لسنة 2026. أيها السيدات والسادة من عمان، إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، قدمنا إلى حضراتكم نشرة الأخبار. هذه تحيات الزملاء أيمن الهلال، ذاكر حجات، منير القرالي، ورائد كريشان من دائرة الأخبار، وتحية من الزميلين رعد حجازين وعمر الكركي من الهندسة الإذاعية. لؤي مسلم يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية، صوت الحق. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية من عمان تقدم مركى الأمير.
1: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا، يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أنجادا، أضحى بك الأردن رمز حضارة بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد ديمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي، الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج على ربابة.

0: هنا في مركة الأمير، حيث لا تروى الحكاية كما ترى، بل تستعاد من بين الرمل معنى بعد معنى. كان الصوت أول ما ولد، وكانت الكلمة أول ما اشتبك مع العاصفة.
1: مركة الأمير ليس مجلساً يقال فيه الشعر، بل ميزاناً توزن به الرجال، ومحراباً تتلاقى فيه الفكرة مع القرار.
0: في المركة لم يكن الشعر ترفاً، بل كان موقفاً.
1: ولم تكن القصيدة غزلاً، بل طريقاً يسلك نحو المعنى.
0: هنا جلس عبد الله الأول بن الحسين، لا كحاكم يملي، بل كمثقف ينصت، وكشاعر يرى في الكلمة ما لا يرى في السيوف.
1: وبين السياسة حين تشتد والمجتمع حين يضطرب، كان المركة هو الفاصل الخفي، فيه تتحول الحنكة إلى بيت،
0: وتختبر الفطنة في قافية، ويقال القرار شعرا.
1: من هنا، من المركة، بدأت حكاية دولة لم تبنى بالحجر وحده، بل بما حمله رجالها من صبر، وما نطق به قائدها من وعي.
0: دولة قامت بين العواصف فلم تنكسر، لأن في أصلها كلمة صادقة، وقلبا آمن، وشعبا يعرف كيف يصغي قبل أن يجيب.
1: مركة الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.
0: مركة الأمير، حيث يكتب الوطن بيتاً بيتاً.

0: في مجلس لا تقاس هيبته بزخرف المكان، بل بثقل الفكرة ووقار القول. حينها يكون حديث لا يدون للتسلية، بل ليحفظ كأثر من آثار العقل العربي حين يتأمل ذاته.
1: معذرة سمو الأمير، ما الشعر في تعريفك؟
2: الشعر يا جعفر لغة العلم حين تعجز المصطلحات، وهو قول منظوم محدود بعلامات تضبطه، ولكن سره في أن الشاعر يشعر بما لا يشعر به غيره، فيلتقط ما يلمع في اللحظة ويكسوه لطفاً.

0: حفظا حيا.
1: أيمكن أن تنقل القصيدة إلى لغة أخرى كما هي؟
0: تنقل الفكرة للروح. لكل أمة ثقافة تخصها، تبني عليها لغتها، فإذا أخرجت الصورة من قالبها تبدل لونها. اسمع يا جعفر، جارتي كيف تحسنين ملامي؟ أيداوى كلم الحشا بكلامي؟ وبالبيت الآخر للشاعر نفسه، خلياني ولوعتي وغرامي، يا خليلي واذهبا بسلامي. هذان بيتان يا جعفر، بيت يلوم الجارة على عزهاء لا يسكن وجع الفقد، وآخر يقول لصاحبيه دعاني ولوعتي، الوجع واحد، لكن موسيقى النفس في كل بيت غير الأخرى، فكيف إذا بدلت اللسان؟
2: من تعريف الشعر بوصفه إحساساً قبل أن يكون وزناً، ينتقل الحديث إلى جوهر اللحظة، تلك التي لا تستعاد ولا تكرر، كما لا يستعاد الغروب مرتين بعين الشعور نفسه.
1: سمو الأمير، تشبه الشعر بالرسم كثيرا.
0: كلاهما يصطادان الطارئ الخلاب، رسام يلتقط غروب اليوم يعود غدا فلا يجد المشهد ذاته، لون الشفق تبدل وانكسار الضوء اختلف وأثره في النفس كذلك. فهل تتطابق القصيدتان وهما من لحظتين لا تتشابهان؟
1: عفوا سمو الأمير، أيوجد معيار عام للحسن في الشعر؟
0: لا ميزان واحد للذائقة، لكل شاعر متذوق يؤثره، كما في الرسوم الهزلية الملامح تبقى دالة وإن اختلف الإلقاء. غير أني لا أبرر الغموض المتعمد، أولئك عشاق الإبهام يرمون شظايا جمل ويتركون العقل يلهث خلفها. البيان يا جعفر هداية وليس أعجية.
1: تكثر الاستشهاد بالآيات الكونية سمو الأمير،
0: لأنها إشارات ترفع الإنسان من البهيمية إلى التهذيب. والليل إذا عسعس، والصبح إذا تنفس، والشمس وضحاها، تلك إشارات توقظ الروح حتى الخيل تشعر. حدثني شيخ باديتنا عن فرس يغشى عليها مع أول قرص الشمس حتى تعلو قدر رمح فتصحو، حس مرهف لا يحسه سواها، والشاعر من هذا الباب.
3: وحين يقاس الجمال بتبدل اللحظة، يطرح السؤال الأكبر، ما منزلة من يلتقط هذه اللحظة؟ من يكون الشاعر في ميزان الأمة إذا كانت الكلمة بعض مصيرها؟

0: سمو الأمير، وما منزلة الشاعر عند العرب؟
1: الشاعر ترجمان الروح القومية ومفاخر الآباء. من أراد هدم هذا التراث طعن الأمة في الصميم. نعم، لكل عصر صور تليق به، ولكن التطور يكون بلا طفرة ولا قطيعة. يجيء المبتكر مكملا للموروث لا ناسخ.

0: أم لا؟
1: بالمناسبة، ذكرت أنك شطرت أشعاراً وزدت مبتكرات، أليس كذلك؟
0: التشطير تدريب على الفهم. تضع نصفك إلى جوار نصف سابقك فتستبين قصده، والمبتكرات سوانح لحظتها، أكتبها لا للعرض بل لأحفظ ومضتها، فرب ماض لا يعوض.
1: معذرة سمو الأمير، وهل تغنى القصيدة في المحنة؟
0: الشاعر في لغته آمر، ينبه، يزجر، يبشر. أذكر قول فؤاد الخطيب يوم التردد: حي الشريف وحي البيت والحرم، وانهض فمثلك يرعى العهد والذمم. أترى بيت واحد هز العصب الحي في الناس، فالتحية عند العرب فعل بيعة ومعنى نهضة.
1: أها، خلاصة قولك؟
0: أرى أن الشعر قالب الروح وصورة اللحظة ولسان الأمة حين تريد أن ترى نفسها وترفعها درجة. لا يستعار قلب لقصيدة، ولا تنقل شمس غروب كما هي إلى غروب آخر، ولكننا يا جعفر نحفظ اللمعان لنرى به ما قد يعمى عن العيون.
2: وحين يقاس الجمال بتبدل اللحظة يطرح السؤال الأكبر: ما منزلة من يلتقط هذه اللحظة؟ من يكون الشاعر في ميزان الأمة إذا كانت الكلمة بعض مصيرها؟
1: أفهم أن الشعر فرع مهم من فروع الأدب، ما الأدب إذن؟
0: الأدب عرف بأنه الذي يتأدب به الأديب من الناس، سمي بذلك لأنه يأدب الناس إلى المحامد وينهاهم عن المقابح. أدب الرجل يأدب أدبا فهو أديب، وأرب يأرب أرابة وأربا في العقل فهو أريب.
1: وفي الأدب أين يقع الهجاء؟
0: الهجاء إظهار المثالب، ولكنه فرع أيضا من فروع الأدب الشعري والنثري. وللهجو وجوه عديدة، منها المستظرف ومنها المستقبح. ومن المستظرف: يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة، ومن إساءة أهل السوء إحسانا. كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الخلق إنسانا. فظاهر هذا الكلام المدح بالحلم والعفة والخشية والتقوى، وباطنه أنهم في غاية الذل وعدم المنفعة.
1: والمستقبح منه؟
0: أما مستقبحه فهو الذي يحوي هجر القول وسوءه وكذبه، وليس هذا بشيء ولا ينبغي أن يعد من الأدب.
3: وهكذا بين القول والمنظوم يتجلى الشعر في مجلس الأمير، ليس مجرد كلمات بل رؤية للحياة، تأملا في اللحظة وفهما للروح، ووصلة بين العقل والقلب.
4: غدا لنا لقاء. مركى الأمير.
5: يا قاصد المركى نصيت جوادا، مركى الشريف وقد فعلت سدادا. يلقاك عبد الله وجها مشرقا، نسل القروم وقد علوا أمجادا. أضحى بك الأردن رمز حضارة، بلغت على مر السنين مرادا.

0: تأليف أحمد فراس الطراونة، التسجيل مراد دمرجيان.
1: يا ساريا فوق بكر مسرعا عجلا، لم يثنه عن مناه اللهو والشغل.
0: المونتاج شادي زيادي. الموسيقى التصويرية وليد الهشيم. إخراج علاء ربابة. إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم اللقاء المفتوح.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعين الكرام أينما كنتم، طابت أوقاتكم بكل خير، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج اللقاء المفتوح. مستمعين الكرام، نحييكم أيضا مرة أخرى، وهذه الحلقة ستكون أيضا على السوشيال ميديا وعلى أثير إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية. مستمعين الكرام، في هذا الشهر الذي يرتدي فيه الأردن عباءة الفخر والسيادة، ونحن نعيش غمرة احتفالة ذكرى الثورة العربية الكبرى ويوم الجيش العربي وعيد الجلوس الملكي ويوم الاستقلال أيضا، لا نلتقي اليوم لنقرأ التاريخ كصفحات صامتة، بل لنطرح الأسئلة الحية التي تسكن ذاكرة الدولة ومستقبلها. هل يمكن لدولة أن تصنع مستقبلا حديثا دون أن تتكئ على جذور شرعيتها التاريخية؟ كيف تحولت رصاصة الوعي الأولى في الثورة العربية إلى عقيدة بناء وتضحية صاغها الجيش المصطفوي على أسوار القدس وتلال الكرامة، لتحول لاحقا إلى دولة مؤسسات وقانون؟ كيف استطاع الأردن العبور من مضايق شح الموارد وحقول الألغام السياسية في إقليم ملتهب ليعيد إنتاج نفسه في كل مرة أقوى وأكثر مناعة؟ وأين يقف الوعي الجمعي الأردني اليوم وهو يرى عيد الجلوس الملكي وأيضا يوم الاستقلال يتحول إلى محطة لانطلاق مسار إجباري ونقلة عنوانها هذه النقلة النوعية عنوانها استدامة تحديث بمساراته السياسية والاقتصادية والإدارية؟ هل تضمن البيئة التشريعية أيضا والسياسية الحالية أن يكون التحديث امتدادا لأصالة الماضي لا قفزة في الفراغ؟ وكيف يترجم تماسك الجبهة الداخلية وقوة الداخل إلى أوراق ضغط أردنية صلبة في الخارج لحماية مواقفه التاريخية والوصاية الهاشمية؟ تساؤلات كبرى مستمعين الكرام، ومكاشفات عميقة نضعها اليوم على طاولة اللقاء المفتوح. ويسعدني جدا أن أرحب بكم مستمعين الكرام، وأن أرحب أيضا بضيفي سعادة بل معالي محمود الخرابشة الوزير الأسبق. أهلا وسهلا بك.
1: أهلا فيك يا مرحبا.
0: وأيضا سينضم لنا سعادة العين عمر عياصرة بعد قليل. مستمعين الكرام، هذه أسئلة، ونحن أيضا عنوان هذه الحلقة ذاكرة الدولة من جذور الثورة إلى استدامة التحديث. نبدأ مع ضيفنا هنا الحاضر حاليا معالي محمود الخرابشة، ونبدأ في البداية، نريد أن نطرح سؤالاً.

0: الأردن مناسبات متلاحقة متتابعة تشكل عنوانا أيضا ومحطات في تاريخ الدولة الأردنية. كيف نقرأ بالمجمل هذه المحطات؟ الجلوس الملكي، يوم الاستقلال، وأيضا يوم الجيش، وأيضا ذكرى الثورة العربية الكبرى. كيف نقرأ هذه المحطات وهذه المناسبات في تشكيل الوعي الجمعي لدى المواطن الأردني؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا أخ مزيد، واسمح لي أن أتوجه بكل التحية والاحترام إلى برنامجك وإلى إذاعتنا الحبيبة، وأن أتوجه عبر أثير هذه الإذاعة بالتحية والاحترام إلى جميع أبناء وطننا على امتداد مساحات هذا الوطن، وأن نتوجه أيضا بالتحية والاحترام إلى قائد الوطن وإلى قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية وإلى جميع أبناء وطننا. واسمح لي قبل أن أبدأ حديثي أن أبدأ بحديث لجلالة الملك الذي قالوا في مئوية الدولة الثانية، عندما قال: ونحن اليوم بحاجة لإعادة إحياء الروح التي بنى بها وعليها الأردن قبل 100 عام.
0: نعم.
1: لذلك أدعو الأردنيين اليوم وهم يمضون نحو المئوية الثانية أن يتذكروا دائما ما يجمعنا كشعب بين بنى أقوى المؤسسات وأنشأ دولة كان البعض يراهن على أنها لن تقوم، وأن يتذكروا ما مررنا به نحن وآباؤنا وأجدادنا من تحديات وصعاب وظلم أحيانا، وما دفعنا ثمنه لمواقفنا العروبية، وما تمليه علينا أردنيتنا وهويتنا التي انصهرت فيها كل المنابت والأصول. ويحق للأردنيين الفخر بسمعة وطننا والتقدير الكبير الذي يحظى به هذا الوطن على امتداد مساحات هذا العالم. والحقيقة هذا كلام جلالة الملك قائد الوطن، وهو كلام نفخر به ويجيب على كثير من الجوانب والأمور التي ذكرتها حضرتك. وبداية اسمح لي أن أشير إلى أنه وطننا مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا، ونحن أيضا نفخر بقيادتنا الهاشمية التي حملت راية هذا الوطن، والتي التحمت وتمكنت من خلال استغلال طاقات هذا الشعب وموارده وقدراته أن توجه في سبيل بناء الدولة الأردنية الحديثة، دولة المؤسسات والقانون التي ننشدها والتي نريدها، والتي تستمر برؤى تحديثية حقيقية من قبل جلالة الملك في كافة المجالات الإدارية وفي كافة المجالات السياسية والاقتصادية. والأردن كما تعلم أخي العزيز يعني منذ أن عبرت عبر محطات طويلة من النضال ومن الكفاح من خلال الانتداب البريطاني، ومن خلال أيضا المفاوضات التي حصلت، وعندما وصل الأمير عبد الله إلى معان واستقبل في حفاوة من قبل أهل معان ووجهاها وقادة الحركة العربية، لأنه أيضا الحركة العربية كان لهم دور بذلك، وبقي في معان لمدة محدودة، ولكن قادة الحركة العربية طلبوا منه أن يتقدم إلى عمان، وفعلا حضر عام 1921 حيث خرج الشعب الأردني للترحيب بقدوم سمو الأمير بذلك الحين. طبعا بريطانيا وفرنسا كانت لديها تحفظات على قدوم الأمير، وقامت فرنسا طبعا بتعزيز قواتها في الجنوب السوري، وحاولت بريطانيا إخراج الأمير عبد الله من المنطقة قبل الاتفاق معه، وأبدت استعدادها لبحث القضايا العربية من خلال إصرار الأمير على أن يتم بحث القضايا العربية وأن يتم بحث أيضا تأسيس الدولة واستقلالها. التقى الأمير طبعا في ذلك الحين مع تشيرشل، وينستون تشيرشل في القدس، وتم الاتفاق على تأسيس إمارة شرق الأردن، واعترفت بها عصبة الأمم كدولة تحت الانتداب البريطاني، واستبعدت الأراضي الشرقية من نهر الأردن من جميع الأحكام التي كان يتناولها الانتداب، على أساس أن الضفة الغربية كان فيها مستوطنات تم بنائها من قبل اليهود، وبالتالي استبعدوا الأراضي الواقعة على الضفة الشرقية بجهود الأمير وبالضغوطات التي تم ممارستها من الشعب الأردني، ولكن البلاد بقيت تحت الانتداب في ذلك الحين. لكن استمر نضال الشعب الأردني سريعا وسعى للحصول على الاستقلال، وفعلا بقيت بريطانيا تماطل في تحقيق المطالب الوطنية حتى توجت هذه المطالب بإعلان استقلال الأردن، وعقد المجلس التشريعي جلسة خاصة قدم خلالها قرار مجلس الوزراء وقرارات المجالس البلدية التي تضمنت رغبة الأردنيين ورغبة الأردن بالاستقلال

0: وإعلان القرار بالإجماع بما يتضمن إعلان استقلال البلاد باسم المملكة الأردنية الهاشمية، وبالتالي تم تتويج إعلان مملكتنا الحبيبة.
1: جميل. طيب يعني معليك هذه فترة، وهي فترة وخصوصا الثورة العربية الكبرى، وكانت الأردن هي ثمرة، يعني كيف شكلت حالة الوعي في ذلك الوقت، وحتى أن الثورة العربية في عندما انطلقت وجاءت وانطلقت حتى الرصاصة الأولى لإعلان الثورة العربية جاءت بناء على معطيات وعلى أسباب، بالتالي كان هناك وعي لدى العربي حتى الأردني في ذلك والعرب في كل مكان أن كان هناك ظلم يقع، وأيضا عدم وجود هوية موجودة في ذلك الوقت، ولذلك تشكل وعي ينادي بالحرية وينادي أيضا بقامة الدولة وأن يكون هناك مجتمع راسخ، وأيضا يكون هناك معطيات ينعم فيها المواطن بالحرية والأمان وحتى العربي بشكل ككل. ما يلفت الانتباه أن كان انطلاق الثورة العربية الكبرى هي مشروعا عربيا موحدا بشكل كامل.
0: أستاذ يعني الحقيقة اسمح لي، بعد ما حصلت البيعة على الأمير كان هنالك توجه بإعلان استقلال الأردن. ب25 أيار وافقت الأمم المتحدة بعد نهاية الانتداب البريطاني الاعتراف بالأردن كمملكة مستقلة وذات سيادة. وأعلن البرلمان طبعا الأردني في ذلك الحين الملك عبد الله ملكا على الأردن، الذي استمر بالحكم لحين اغتياله عام 1951 بينما كان يغادر المسجد الأقصى. ما شو يعني كيف حصل الاستقلال؟ يعني الأردن كان من بداية نشأة الدولة الأردنية وتكاتف جهود الهاشميين مع الشعب الأردني بكل فئاته وأطيافه السياسية والاجتماعية في البادية والقرية والمخيم والمدينة، أصبح الأردن طبعا من خلال هذا التوجه عضو أو يؤسس أو شارك بتأسيس الجامعة العربية التي أسست عام 1945، ودخل كدولة مستقلة انضمت للأمم المتحدة كفريق في الأمم المتحدة عام 1955، وبالتالي أصبحت الأردن دولة مستقلة نتيجة لكفاحها وكفاح أهلها وكفاح القيادة الهاشمية التي لم تدخر جهدا واستغلت كافة الطاقات والموارد الموجودة وجهود الأردنيين التي كانت تسعى إلى الحرية وتسعى إلى الاستقلال. أصبح الأردن طبعا عضو مؤسس كما قلت في جامعة الدول العربية عام 75، وكدولة مستقلة انضمت للأمم المتحدة عام 1955. عام 56 عام 1900 أعلن الحسين طبعا الملك حسين بعد أن تسلم سلطات الدستورية تعريب قيادة الجيش بإعفاء كلوب كقائد للجيش وتسليم قيادة الجيش لضباط أردنيين في آذار عام 1956. بعد طبعا الأردن كما قلت كان عضو مؤسس في جامعة الدول العربية، واستقل الأردن وأعلن استقلاله بتاريخ 25 أيار 1946. هذا الاستقلال طبعا كان ثمرة نضال وثمرة تكاتف جهود القيادة الهاشمية مع الشعب الأردني في كل مواقعه، وكانت أيضا رغبة من هذا الشعب في الحرية وفي تأسيس الدولة الأردنية على أسس ثابتة وعلى أسس ديمقراطية، وأن يكون هنالك دولة أردنية قادرة على أن تصمد في وجه التحديات، لأن المنطقة بأكملها تعصف بها رياح سياسية ورياح تغيير كبيرة في مختلف الاتجاهات، خاصة أننا نعلم أن سوريا كانت تحت الانتداب الفرنسي وأيضا فلسطين كانت تحت الانتداب البريطاني. شارك الأردن طبعا عبر مسيرته الطويلة بكل قضايا الأمة العربية، لم يقف الأردن موقف المتفرج بخصوص أي قضية من هذه القضايا، لأن الجيش الأردني بعد الاستقلال شارك في حرب تحرير فلسطين عام 48 وقاتل، وكان له دور كبير جدا في مقاومة اليهود، وكان له دور أيضا في الحفاظ على عروبة القدس وإسلامية القدس. وبعد ذلك طبعا أعلن توحيد الضفتين في 24 نيسان عام 1950، وتولى جلالة الملك سلطات الدستورية عام جلالة الملك الراحل الله يرحمه عام 53، وبعد أن تسلم فورا أعلن تعريب الجيش ووضع حد للاتفاقية أو المعاهدة البريطانية التي كانت معقدة بين الأردن وبين الحكومة البريطانية. وبعدها طبعا دليل على عروبية الأردن ورغبة

0: سياسته ورغبة شعبه في وحدة الصف العربي، شارك بالاتحاد العربي الهاشمي مع العراق، لكن هذا الاتحاد لم يدم إلا أشهر قليلة وانتهى. بعد ذلك طبعا
1: يعني متعلقة في انقلابات في
0: انقلابات في العراق وعدم الرغبة طبعا في الوحدة، ونتيجة لذلك تم انفصال

0: بعد ذلك طبعا كما تعلم أن الأردن قد شارك في حرب عام 67 وخاض معركة الكرامة الخالدة. نعم. التي نعتز ونفتخر بها. وبعدها كما تعلم أن جلالة الملك الراحل رحمه الله قد وضع حدا لكل التطورات التي حصلت، ووقف موقفا صريحا وصامدا في دعم كافة قضايا الأمة العربية، حيث شارك الأردن عام 1973 في حرب تشرين مع سوريا، ووقف لجانب العراق في حرب ضد إيران عام 1980 التي استمرت من عام 1980 حتى عام 1988. بعد ذلك طبعا شهدنا بعض التطورات التي طرأت على الأردن، وكان هنالك أيدي خفية تحركها، وهو قرار فك الارتباط الذي حصل عام 1988، فك الارتباط القانوني والإداري مع الضفة الغربية، وأصبحت منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد طيب. للشعب الفلسطيني.
1: نريد أن نبدأ، أنت تحدثت أيضا عن الجيش، الجيش الأردني، طبعا الجيش العربي المصطفوي، هذا الجيش، ونحن أيضا على تمر كل عام في نحن هذه في يوم الجيش أيضا نتحدث عن تضحيات هائلة. هذه التضحيات كيف ساهمت عقيدة الجيش العربي المصطفوي الذي لم يكن جيش ثكنات بل جيش تنمية وبناء في صياغة الهوية القانونية والإدارية للدولة الأردنية في بداياتها؟ بمعنى هذه التحركات التي كانت موجودة والتي كانت تقاد طبعا بالقيادة السياسية وأيضا القيادة العسكرية العليا بقيادة الملك حتى في ذلك الوقت وحتى الآن، هذه القيادة الهاشمية في موضوع أن يكون هناك مشروعا يحمل مشروعا نهضويا ومشروع أيضا تحرر من البداية منذ انطلاق الرصاصة الأولى، رصاصة الثورة العربية الكبرى، كيف كان هذا الدور في بناء الدولة وأيضا في إسناد الأشقاء في الدول المحيطة؟
0: يعني اسمح لي، الحقيقة قواتنا المسلحة مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا. نعم. ونحن نشهد والجميع يشهد والعالم يشهد بحرفية ومهنية هذه القوات وبقدرتها وكفائتها الفاعلة ميدانيا وعلى كافة المستويات. والحقيقة القوات المسلحة الأردنية بنيت بجهود قيادتها وبجهود أبنائها أيضا، لأن الأردنيين يؤمنون أنهم هم الذين هم الأولى بالدفاع عن الوطن وحماية الوطن، وهم الأولى أيضا أن يقدموا دورهم بدعم كافة قضايا الأمة العربية والوقوف إلى جانب أبناء الأمة العربية. أنا أشرت على عجالة أن الجيش الأردني لم يدخر جهدا والقيادة الأردنية في سبيل تقديم كل الدعم والإسناد للأخوان والأشقاء في كل المواقع، وأشرت إلى عام 73 عندما شارك الجيش الأردني في الجولان وشارك مع سوريا ودافع عن سوريا، وقبل ذلك الدفاع عن العراق من خلال الحرب العراقية الإيرانية، وفيما يتعلق بفلسطين والدفاع عن فلسطين. الحقيقة يعني نحن نعلم أن قواتنا المسلحة التي نفخر ونعتز بها قوات قادرة على أن تثبت حضورها ووجودها لدى كافة المحافل، وقادرة أيضا على أن يكون لها دور كبير جدا في صيانة أمن الوطن واستقراره وفي صيانة وحدة الوطن. وقواتنا المسلحة يشهد لها القاصي والداني. نعم. وهنالك أيضا مشاركات كبيرة لها على مستوى العالم من خلال قوات حفظ السلام الدولية التي تشهد أن القوات المسلحة الأردنية أكثر قوات انضباط، أكثر القوات المشاركة في قوات حفظ السلام حرفية ومهنية وانضباطية. نعم. أيضا، وأنها قادرة على أن تنهض بدورها وواجبها، وأن جميع العاملين في هذه القوات سواء كان على كافة المستويات وكافة الرتب مؤهلين وقادرين أيضا على أن يقوموا بدورهم وواجبهم. وهذا طبعا أعطى نوع من التميز للدولة الأردنية وأعطى نوع من التميز للدور الأردني على كافة المستويات سواء كان على المستوى المحلي أو العربي أو الإقليمي أو الدولي. وبالتالي أصبحت هذه القوات مشهود لها بالكفاءة والنزاهة، ومشهود لها كما قلت بالمهنية والحرفية، ومشهود لها بقدرتها على أن تؤدي دورها وواجبها كما يجب أن يؤدى. وبالتالي هذا يؤكد أن القيادة الهاشمية كانت القوات المسلحة محور اهتمامها، وكانت أيضا إحدى المؤسسات التي تم التركيز عليها لبناء قوات مسلحة أردنية فاعلة.

0: ومؤثرة، قادرة على أن تنهض بدورها وواجبها، وقادرة أيضا على أن تحمي الوطن وتصون أمنه واستقراره، وقادرة على أن تشارك مشاركة فاعلة ومؤثرة لدى جميع المحافل الدولية والإقليمية على كافة المستويات، وأن تكون مميزة دون غيرها من القوات الأخرى المشاركة في كافة المجالات.
1: جميل. إذن أيضاً مستمعين الكرام، ينضم إلينا الآن في هذه الحلقة من التي أعددناها خصيصاً أيضاً سعادة العين عمر العياصرة، أهلاً وسهلاً بك أيضاً الذي ينضم إلينا في هذا الوقت من الحلقة. وهذه الحلقة طبعاً قلنا ونذكر أنها بعنوان هذه الحلقة ذاكرة الدولة من جذور الثورة إلى استدامة التحديث، ونريد أن أيضا نتحول إلى العين عمر عياصرة. ومعروف طبعا العين عمر عياصرة محلل سياسي وأيضا متحدث في موضوع الشأن الوطني، وخصوصا نحن نعيش أياما وطنية، وهذه الأيام سواء كان يوم الاستقلال أو يوم الجيش والجلوس، وكان هناك سؤال أيضا وطرحناه في المقدمة: هل يمكن لدولة أن تصنع مستقبلا حديثا دون أن تتكئ على جذور شرعيتها التاريخية؟ ودور هذا الكلام أو هذا السؤال خصوصا في الوعي الوطني.
2: مساء الخير.
1: مساء النور. أهلا وسهلا.
2: يشرفني اليوم أكون معيت معالي أبو محمد. يا مرحبا. هذا شرف وإضافة إلي. يعني
0: أخ عزيز وحبيبي.
2: والله سؤالك صعب. بعدين هيك.
0: سؤالي.
2: يعني عاجق هيك عاجق. شوف أنا كنت أسمعك وأنا جاي، أنا أسف على التأخير. لا. أولا وكنت أسمع ومستمتع بالاستماع إلى معالي أبو محمد.
0: الله يسلمك.
2: وأنا جاي بالسيارة وهو بيحكي تذكرت حادثي وأنا نائب في البرلمان، رحنا زرنا البرلمان الكردستاني أربيل.
0: نعم.
2: ولقيت كلمة أنا عندهم وحكيت عن المظلمة الكردية والمسألة، صار يبكوا. فبعدين أنا إيش ضربت بريك. فقلت لهم قديش عددكم أنتم الأكراد في العالم اللي ما عندهم مش دولة. ركز. 30 مليون. كم ضحيتوا حتى تحصلوا على دولة؟ حتى الآن ما حصلتوش على دولة.
1: جميل.
2: مليون ضحية سموهم شهيدهم حرين.
0: نعم.
2: قلت أبي طب إحنا عندنا دولة وعندنا إرث وتاريخ وتأسيس سرد معالي أم محمد.
0: العفو.
2: وعندنا منتخب وطني بيلعب كأس العالم.
0: صحيح.
2: وعندنا كهرباء وما عندناش نفط بتطفيش. وفيش لاجئ أردني. عمرك سمعت بواحد اسمه لاجئ أردني؟ وعندنا دستور ومؤسسات وتشاركية سياسية، وعندنا شرعية حقن الدماء، وعندنا لاجئ بصير مواطن، وعندنا ملك، وعندنا مؤسسات أوف أوف أوف أوف، وعندنا شارع، وعندنا فلس الريف. فلس الريف بتيجي أنت بتنط عن التنظيم وبتروح تبني غاد، بنلحقك بالكهرباء ومن المي ونقول لك تعال ارجع لحاضنة التنظيم.
0: صحيح.
2: هذا منجز وطني. أمم مش قادرة تعمل بلاد وأوطان. أنا بالنسبة إلي لما أتذكر الاستقلال وحفل الاستقلال وأشوف الناس بالشارع بشعر أنه هذا معادل موضوعي للحقيقة. اليوم الدولة الأردنية تأسست وبقيت، وبجوز معالي أبو محمد بعرف حوالينا كبار حجوم كبيرة بإمكانيات كبيرة وبأيديولوجيات تريد أن تبتلعك كانت.
0: نعم.
2: وتريد أن تتعدى عليك لها مهمة خارجية، وحدويين في البعث، ناصريين في القاهرة، إسلاميين يجونا من القاهرة، شيعيين يجونا من موسكو. ثبتنا وبقينا ولم نسفك دماء ولم نغلق. أنا اعتقلت بما أنه محمد كان في المخابرات، أنا اعتقلت في التسعينات، فلما طلعت إجت خالتي تهنينا هاهت خالتي سلطية من الخريسات، قالت والسجن ما هو حرقص ولا عقارب تقرص، السجن ما بتسكر بابه. ما فهمتاش لما صرت سياسي شو يعني السجن. شو السجن بتسكر شبابه؟ يعني المعارض
0: في
2: لا يصفى
0: أصلاً، في سجون ترقم فيها
2: بس
0: مالكيش وجود،
2: بتروح عصفش صدناية عنا. هذه الدولة الرحيمة بشرعياتها ومؤسساتها، هذه الدولة بعصبياتها العشائرية. في حد الصبح بيغني قبل فيروز للجيش اللي احنا وعنا شرعية العقد الاجتماعي مع الهاشميين اللي بنيناه على الدستور.
1: جميل.
2: كل هذا بيخلينا نتمسك بهذا المنجز ولا لا؟ في زمن عواصف من قاتل على دولة فلسطينية هناك، ويقاتل السوريين على بقاء دولتهم، ويقاتل طبعا العراقيين على مشروعهم الوطني، واللبنانيين، وعاصفة من إيران، عندك دولة تمسك فيها. نريد أن نتمسك فيها، نريد أن نؤمن فيها أكثر، نريد أن. وبرضه هاي الدولة اللي أنا بحكي عنها فيها إدارة فيها أخطاء،

0: فيها حكومات وفي شوية فساد وفي شوية تأخر وفي اقتصاد طبعاً. بتعرقل، بس في وطن، في وطن
1: من يعمل يخطئ،
0: في وطن، في صحة وفي تعليم وفي شارع وفي كل هذا. مرة أنا مصر مرة أخرى زرت قرية اسمها المحمودية في في في القاهرة، قرية حسن البنا وزويل وعبد وتوفيق الحكيم وكذا، بيجوز في شارعين،
1: نعم
2: نعم،
0: بيجوز
1: كل
0: في
1: المنطقة،
0: بيجوز في 30-40 سيارة، ونجحنا في التنمية وأسسنا مواطن وأسسنا مؤسسات، احنا دولة مؤسسات مراتها بس مؤسسات، واستطعنا أن نحقق مزيجا غير مسبوق بين العشيرة وبين المؤسسة، وهذا غير مسبوق. صحيح. بفوت على المؤسسة وزير ويكون عند ذلك بيروقراطي محترف، ثم يعود مرة أخرى لديوان العشيرة
1: ليقوم،
0: ومن صالح بالدم بعد 3 أيام. هذا وطن يستحق منا أن نتمسك به مرة تلو مرة.
2: جميل. طيب أنا كنت سمعت منك قبل ذلك يعني كلمة أو عبارة، أن الصفة البارزة والسمة التي الموجودة في لدى الأردنيين التسامح. هذه الدولة من القيادة إلى كيف أنت توضح وتقرأ هذه الصفة لدى الأردنيين أيضا ودورها في موضوع التراحم وبناء الدولة؟
0: ما حكاها قبل ما أجي معالي محمد، لما حكى لك التأسيس، شرعية قامت على التشاركية وحقن الدماء، حقن الدماء.
1: صحيح.
0: اليوم أهم معارض في الدولة الأردنية ليث شبلات، طلع على قناة الجديد قال، سألته عن الملك، أنت بتكش الملك؟ قال لا لا لا لا لا
1: لا قال لا صحيح.
0: قال شو الملك؟ قال أنا من بلدة اسمها الطفيلة، أنا في جيراننا المحيسن وإحنا الشبلات، برضاش المحيسن يحكم الشبلات والشبلات. نحن دولة رحيمة لم نسفك دما يوما بطبيعتنا. بالربيع العربي بجوز معالي كان بالموالاة، أنا كنت بالمعارضة، لكن كلاهما كان سلميا. عندنا حالة غير مسبوقة، ترى هاي سمات للقيادة والناس والشعب، دولة رحيمة رحيمة رحيمة. أنا معارض، لو نجحوا الضباط الأحرار،
1: بس أنت ما كنت تعارض نظام،
0: لا لا كنت عارض حكومات وسياسات
1: وأساليب خاطئة.
0: أنا لو كانت، لو نجحت ثورة الضباط الأحرار في 56، كان أول ما فوت هناك رحت على صدناي.
1: 100%.
0: اليوم المعارض يذهب إلى السلطة، وصاحب السلطة أحمد عبيدات، وهو رمز من رموز الدولة الأردنية فيما يتعلق رئيس وزراء مدير مخابرات وزير داخلي، صار رئيس لجنة التنسيقية العليا للمعارضة في المعارضة. هذه دولة
1: اللي يصير بالأردن ما بصير.
0: لذلك ختيارتي وختيارته وختيارتنا بيقعد على المصطبة عندها.
1: صحيح.
0: اللي بالدائرة واللي بالجيش واللي بالمخابرات واليساري والإسلامي، وكلهم تحت مظلة العلاقة الأردنية وذلك العقد الاجتماعي الذي كان بيننا وبين الهاشميين، عقد رحيم وعقد سلمي. نعم. وعقد يقوم على شرعية حقن الدماء وعلى شرعية إدارة التناقض، كل هذا كان موجود في الدولة الأردنية. أنا بحبها كثير، بشعر بالاستقلال، بحبها حب حقيقي وعذري. نعم. وحبيتها أكثر لما صرت وتحولت، شفت المعارضة وشفت الموالاة.
1: موالاة.
0: لما فت على البرلمان مع علي أبو محمد وشفت كيف تدار الدولة وكيف طبعاً. هي شرعياتها، حبيتها أكثر، حبيتها أحيانا بضعفها وأخطائها. صحيح. ولكن حبيتها بعناصر قوتها الرئيسية، وهو جميل. الناس والعلاقة. طيب. مع المؤسسات.
2: طيب معالي محمود الخربش، يعني أنت يعني سردت وتحدثت أيضا عن سردية أردنية بشكل كامل، وتحدث يعني عمر العياصرة عن كيف كان معارضا وكيف تعاملت مثلا الدولة أو أجهزة الدولة معه في ذلك الوقت وكيف تحول. هذا التحول عندما نتحدث عن تحول ومسألة فهم أيضا لمحطات الدولة الأردنية، أيضا لفهم إكراهات الدولة الأردنية ولفهم كل المسار وسردية الدولة الأردنية، لماذا يكون هناك حديث أيضا مجابه ولا يريد أيضا بعض الأطراف أن يكون هناك من يتحدث عن التحول، من يتحدث عن الفهم، من يتحدث عن الإكراهات، ويريد أن يرى أيضا المتمترس في موضوع المعارضة أن يبقى كما هو معارضة، في إعادة تعريف ما هي المعارضة وكيف تتعامل مع الدولة، وكيف يكون الإنسان الأردني أن يتعامل مع دولته، مع مؤسساته، مع إكراهاتها، مع كل ما تحتويه الدولة الأردنية، حتى نشكل حالة وعي تنصف يعني هذه حالة الوعي المواطن.
1: أستاذ اسمح لي. يعني أولا خلينا نرحب أخونا وأستاذنا العزيز الأستاذ عمر أولا، ثانيا الدستور الأردني.

0: أن القانون الأسمى في الدولة الأردنية يقول أن الأردنيين أمام القانون سواء.
1: جميل.
0: لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين. والدستور الأردني يقول بنفس المادة 6 من الفقرة 2 الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه والحفاظ على السلم الاجتماعي واجب مقدس على كل أردني. الدستور ما قالش المعارض واللي مش معارض، أخوان مسلمين وشيوعيين. وأكد الدستور بالفقرة 3 أيضا من نفس المادة على أن تكفل الدولة العمل والتعليم ضمن حدود إمكانياتها، وأن تكفل الطمأنينة وتكافؤ الفرص لجميع الأردنيين معارضة وموالاة. والمادة أيضا اللي بعدها أكدت أن الأسرة الأردنية أساس المجتمع، قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن، يحفظ القانون كيانها الشرعي ويقوي أواصرها ويدعمها. اسمح لي.
1: نعم.
0: أنا بدي أحكي قصة.
1: هذه مقدمة لما تريد أن تتحدث.
0: لما أريد أن أتحدث به. يعني دعني أقول أنه الدستور الأردني وهو القانون الأسمى بالدولة الأردنية يتحدث عن مواطن أردني.
1: نعم.
0: لكن مواطن أردني لديه وجهة نظر بدك تحترمها. إحدى المرات دعيت من قبل حركة الأخوان المسلمين لإلقاء محاضرة في مقرهم اللي موجود عند وزارة الصناعة والتجارة. فتحدثت. بعد ما تحدثت وقف أحد القيادات وبلش يحكي، حكى على الأردن وحكى على الدولة الأردنية. كان يجلس بجنبي رحمة عبد المجيد الدنبات ورحمة عبد اللطيف عربيات، قاموا اثنين عليه أخذوا الميكروفون من إيده. قالوا له أنت اللي تقوله يغضب الله ويغضب رسوله وما بيخدم لا الأردن ولا شعبها ولا يخدم الإخوان المسلمين. أنت واحد شوفيني وخرجت عن الخط ومش مسموح لك تحكي باسمنا، وأخذوا الميكروفون ما خلوه يكمل. قصدي أقول إنه المعارضة الموجودة في الأردن ليست معارضة ضد النظام. المعارضة الموجودة ضد الأخطاء والسلبيات، ضد الفساد، ضد الانحراف، ضد من يخرج على القانون أو يخرق القانون. واسمح لي أقول إنه أيضا جلالة الملك يعني عندما لديه رؤية واضحة فيما يتعلق بموضوع الإصلاح الشامل ومستقبل الديمقراطية في الأردن، عندما قام جلالته أيضا لاستكمال المشروع النهضة والإصلاحي في الأردن ووضع 7 أوراق نقاشية. 7 أوراق نقاشية الحقيقة تسمى ثورة بيضاء، أنا أسميها ثورة بيضاء لأنها تهدف لإنقاذ الأردن من جميع الجوانب. وسعى خلالها جلالة الملك أيضا بتحفيز الحوار الوطني حول مسيرة الإصلاح وعملية التحول الديمقراطي، مما يعني أن جلالة الملك أيضا يؤمن بالرأي والرأي الآخر، ويؤمن أيضا أن الأبواب مفتوحة لمن يريد أن يشارك في بناء الأردن وتطوير الأردن والدفاع عن الأردن لكل من يريد، لكن ضمن حدود القانون وضمن حدود النظام. أيضا عندما يقول جلالة الملك أنه يسعى من خلال هذه الأوراق النقاشية كما قلت لتعزيز الحوار الوطني ودفع مسيرة الإصلاح وعملية التحول الديمقراطي التي يمر بها الأردن، أيضا يهدف لتعزيز التوافق الوطني وتعزيز المشاركة الشعبية في صناعة القرار وإدامة الزخم حول بناء عملية الإصلاح في مختلف المجالات خاصة السياسية والبرلمانية. بالوقت اللي إحنا كان عندنا برلمان ما كان في بالدول المحيطة فينا أي برلمانات، وكان هنالك مجالس منتخبة. أيضا جلالة الملك عندما وضع الأوراق النقاشية أكد على حاجات الوطن والمواطن في الحاضر والمستقبل، لأنه أجا محتوى الأوراق النقاشية متناغم مع متطلعات الأردنيين للانطلاق بالوطن نحو مستقبل واعد ونحو مستقبل أفضل. بالتالي أنت مسموح لك، لكن بالنتيجة خلينا نوقف ونحكي بكل نزاهة وأمانة. دول العالم إذا أنت حكيت كلمة أو دول المحيطة بينا خلينا نحكي، يعني أنت رقم تصبح، مش إنسان، ما لك اسم ولا لك هوية ولا لك وجود، وما حد يدري عنك، وبالنتيجة تروح طي النسيان. لم يسجل في تاريخ الدولة الأردنية، وهذا طبعا مصدر فخر واعتزاز لنا، حالة إعدام واحدة لمعارض. لم يسجل لنا، يعني سعادتك جبت سيرة المرحوم ليث شبيلات الله يرحمه. ليث شبيلات بعد أن تم حكمه من قبل محكمة أمن الدولة، الملك الراحل الله يرحمه الملك حسين رحلوا على السجن وطلعوا بسيارته ووصلوا لبيته. هاي وين تصير؟ وين تصير؟
2: فقط
0: في الأردن. ممكن تصير بأي دولة بالعالم حتى في أعتى الديمقراطيات؟ لا يمكن. هذه بالأردن تصير. وأنا كما فهمت طبعا أنه جلالة الملك عندما ذهب كان مرحوم ليث شبيلات صايم، فقالوا له أنه هيك جلالة الملك بده إياه، قال بس أصلي وأفطر. واستنى جلالة الملك وانتظروا وأخذوا هو يسوق به ووصلوا لبيته. أخي يعني هاي الأردن تستحق منا جميعا أن نقف إجلالا واحتراما لوطننا.
1: جميل.
0: وأن نضع أيدينا جميعا في سبيل الحفاظ على أمن وطننا واستقراره وتعزيز مسيرة الإصلاح والتنمية. بس اسمح لي دقيقة واحدة.
1: تفضل.
0: إنه جلالة الملك عندما أمر أو ارتأى بالإصلاحات السياسية والاقتصادية والاجتماعية كان يحرص على تعزيز مسيرة الديمقراطية وبناء الأردن الجديد وصولا إلى مرحلة متميزة من الأداء السياسي وحماية منجزاتنا الوطنية. منجزاتنا الوطنية تستدعي أن نتكاتف جميعا في البادي والقرية والمخيم والمدينة وأن ننبذ جميع خلافاتنا حول أسس الدولة وحول مبادئ الدولة وحول أمن الدولة واستقرارها. نحن نختلف على الأسلوب والآلية لكن لا نختلف على المبدأ. نحن لن نختلف على الأردن وأمن الأردن واستقراره، لا نختلف على قواتنا المسلحة، لا نختلف على أجهزتنا الأمنية، لا نختلف على قياداتنا الهاشمية، لكن نعم. نختلف عن الطريق الذي يجب أن نسلكه في سبيل إدامة هذا التواصل ودفع مسيرتنا الإصلاحية والديمقراطية إلى الأمام والدفاع عن قيم الحق والعدالة والمساواة والتسامح واحترام حقوق الإنسان وتعزيز دور الإنسان الأردني في بناء الأردن والدفاع عن الأردن داخليا وخارجيا.
1: جميل. طيب أستاذ عمر يعني تحدث
2: هذا ما
1: أجمل حديث طويل وتحدث أيضا هناك طبعا ما يستثير من الأسئلة التي ممكن أن تطرح حتى موضوع حالة الوعي. نحن أيضا نتحدث عن السردية الأردنية، وهذه السردية الأردنية يعني وهي عندما نتحدث عن السردية لابد أن نستذكر ونذكر الثلاثية الثورة والجيش والقيادة، يعني هذه في سردية الدولة الأردنية. كيف ساهمت هذه السردية في تشكيل ما نسميه اليوم الوعي الجمعي؟ يعني احنا نتحدث عن الجيش، نتحدث عن القيادة، وأيضا نتحدث عن الثورة. هذا الامتزاج ما بين هذه الثلاثيات أو هذه الثلاثية المتواصلة، الثورة والجيش والقيادة، في تشكيل حالة الوعي الجمعي، مشاركة الأردنيين وأيضا قرب الهاشميين أيضا من المواطن الأردني وأيضا التعبير عن طموحاته وحتى أن يكون الهاشميين قريبين من العرب ككل، ولكن في وقت هناك يحتاج الأردن فيه الكثير من الجهود وأيضا بذلت الكثير من الجهود وظهرت كثير من الإنجازات كما تحدثت. نريد أن نتحدث عن كيف ساهمت في تشكيل الوعي الجمعي الأردني هذه المحطات وخصوصا هذه الثلاثية.
2: ما سألتك صعب يا جد أنها سألتك صعب. شوف، في شرعية سلوك في الدولة الأردنية يعني برضو يعني حتى لو أطرنا إطار نظري لكن شرعية السلوك هي الشرعية الأهم. مثلا لما حكم علي الآن عن قصة التشاركية السياسية ومجالس النواب،
1: نعم.
2: يعني كانت عنا إحنا دشنا فكرة الانتخابات في 29 وبجوز كانت يقال إنه يعني أول لجنة شكلت لعمل قانون انتخاب بجوز بال23،
1: نعم.
2: الأردنيين فكروا بهذه الطريقة لكن السلوك، شوف السلوك بال69 صارت صعب إنك تكمل مع مجالس النواب نتيجة الحرب
0: الاحتلال.
2: الملك حسين راح لإشي اسمه المجلس الوطني الاستشاري، جاب الأردنيين مرة أخرى على طاولة النقاش والحوار وإبداء الرأي، وهذه التشاركية السياسية إحدى أهم شرعيات الدولية الأردنية. الجيش قصة ثانية، الجيش شرعية عصبية. أنا باعتقادي هناك ثلاث عصبيات في الدولة الأردنية أسستهم هذه المسلكيات ومنذ 21 إلى اليوم. العصبية الأولى هي عصبية الجانب العشيرة، شئنا أم أبينا العشيرة عصبية واستطاعت أن تكون بذكاء
0: مكون.
2: تترك المجال السياسي ولا تتدخل فيه إلا في لحظات العسرة. يعني إذا إجت حالة كما كان في 56-57 بدها تقفز على الدولة وتستهدف
0: تتجاوز الدولة
2: وتتجاوز الدولة العشائرية، وهذه الحالة تظهر. ولذلك واحدة من أهم العصبية تتصالح مع الديمقراطية، تتصالح مع الحزبية، تتصالح مع أي سلوك لكنها في لحظة الخطر على الدولة تظهر. اثنين، شرعية الجيش، جيش واحدة من العصبيات المهم، والأجهزة الأمنية أقصد الجيش بالمعنى لأنه له رمزية عند الأردني غير مسبوقة. فيش حدا بالعالم بيقدر يأسس للعلاقة بين الناس وبين الجيش بهذه الطريقة. يعني الأردنيين والأردنيات، أنا بتذكر رحنا دورة صاعقة مرينا بمنطقة بالعراق بالكرك، النسوان نعم. طلعني هاهن وزغرتن وطخوا. هذه وقلت لك الصبح أنت قبل فيروز بتبدأ بالجيش قبل القهوة طبعا. وهذا نوع من الحب والرمزية والقداسة. العصبية الثالثة الرئيسية العقد الاجتماعي بيننا وبين الهاشميين منذ 21 لما جاء الأمير بشرعيته الدينية بشرعيته العروبية حينما أراد أن يأخذنا إلى هزيمة غورو واستعادة الدور العربي الثورة العربية الكبرى. كل هذه التفصيلات هذا عقد اجتماعي ماسكه هون معلي دستور أسس للدستور وأسس لشرعيات هذه دولة تأسست على قاعدة صلبة رغم أن المنطقة رخوة المنطقة مش سهلة المنطقة كان فيها وعد بالفور المنطقة كان فيها سان ريمو المنطقة كان فيها بعد ذلك أيديولوجيات كبيرة كانت فيها نكبة 48 العراق وما جرى فيه هذه عواصف عواصف كل بيوت بتوقع وبيتك واقف ليش وقف مش حظ
0: لا
2: خير القدر وأسباب هاي الأسباب الثلاثة اللي حكيت لك إياها وإجتنا موجات لجوء في 48 موجات لجوء في 67 موجات في حرب الخليج الأولى
1: تشكل تحدي للدولة
2: ومع ذلك لذلك حينما تتحدث عن عناصر قوة الدولة الأردنية هذه عناصر تفوق أحيانا قدراتها تفوق قدراتها تفوق إمكاناتها لكن لما تحفر عميقا ستجد أنها مجموعة هذه العلاقات جعلت ليش هو الملك حسين في الخمسينات مش كان شاب صغير
0: نعم
2: جهو بمجلس وصاية صحيح. بعدين أصبح ملكا
0: نعم.
2: وكان ملك شاب ملك شاب بيواجه ناصر
0: صح
2: وملك شاب بيواجه الوحدويين الموجودين في سوريا ملك شاب
0: كافة الحركات
2: استطاع أن يتحثم أيضا الدولة الأردنية وخلينه هنا يعني أنا أتمنى أنه يعني يسلط عليها الضوء معالي
1: نعم.
2: النخب الأردنية كانت تتناسل وتتوالد نخب البداوة نخب البيروقراطية نخب الفلاحة نخب الحضر نخب الأقليات نخب الجيش نخب المخابرات كانت تتناسل هاي اللي أفرزت وصفي وهزاع وحابس ومروان الحمود وبعد ذلك مضر كانت تتناسل اليوم هناك أسئلة مطروحة عن آلية إنتاج النخب مهمة جدا البرلمانات كانت البرلمانات برلمانات في المعنى هذا كله إرث مسهل هذا شو بيعمل بيعمل مدماك بدق على البيت بدق على البيت بتبتو اكثر بتيجي العاصفه كبيره كبيره ولا احنا الاردنيين بنعيش بدون عاصفه انا دائما بحب استعرض تاريخيه علاقه الملك الرابع ملكنا عبد الله الثاني جلاله الملك
1: نعم.
2: اجى بال99 بال2000 انتفاضه الاقصى وترى على فكره طقه بالضفه الغربيه بتاثر علينا بنكون عندنا فجاه الناتج المحلي الاجمالي 19% سياحه بتشكل منه فجأة بصير طقة بالضفة الغربية بصير صفر
0: صحيح.
2: هذا واحد من التأثيرات وقيس نعم. عليها كل التأثيرات
1: هذا التأثيرات الإقليمية
2: بال2001 وقعت نعم. الأبراج بال2003 وقعت بغداد إجت الهجرة بال2004 و5 أبو مصعب الزرقاوي تفجيرات الفنادق بال2007 الأزمة المالية العالمية بال2011 الربيع العربي بعدين 7 أكتوبر بعدين كورونا قبلها 7 أكتوبر والحرب ومع ذلك عواصف عواصف تديرها بذكاء هذه سببها الشرعيات التأسيسية ثم سيكولوجية الهاشميين خلينا نحكي عنها هذا ليس تسحيد فليسمع الأردنيين ذلك هذه السيكولوجية أيضا جواتها شرعيات وأدب الملوك هذه السيكولوجية جواتها مجموعة من العناصر المهمة عمر الهاشم ما فكر يكون مستبد لا لما حكم الأردن ولا لما حكم العراق سيكولوجية الملك بأخلاقية حكم مكة بأخلاقية الشريف بأخلاقية هذا ساعد على أن الأردني أيضا يتفاهم مع هذا الحكم على هذه القاعدة ومشينا وبنينا وطن والله بنينا وطن والله بتروح على أعتى قرية في الدنيا اليوم بتلاقي فيها كل مقومات الحضارة نجحنا في التنمية هسا مرات منتلجلج بتيجي ظروف صعبة علينا ولكن مع ذلك خلينا نطلع ماكرو ونتفرج
0: نتجاوزها
2: يعني جميل. نتجاوزها طيب. بذلك
1: طيب معالي محمود الخرابشة يعني أنت رجل قانون وأيضا نائب سابق
2: لا أنا برفعه عشان يكبس
1: معالي عشان يكبس ولكن يعني ما تحدث عنه يعني سعادة العين عمر عياصرة وخصوصا سيكولوجية الهاشميين يعني هناك من يقول أن القيادات أيضا هي تصنع التاريخ
0: نعم
1: يعني وهناك أيضا من يقول أن الهاشميين ظلموا حتى في التاريخ مع الجهد الذي قدموه يعني هناك ظلم سواء كان إعلامي ظلم تاريخي تصوير الأمور أو الأحداث بطرائق أو بصور أخرى
0: نعم.
1: تريد أن تنال من هذا الدور وأيضا تريد أن تنال من الأردن كدولة كوجود
2: طبعا.
1: فبالتالي نحن كيف نتحدث عن القيادة الواعية أيضا المنسجمة مع ما بما يسمى الشرعية الدينية وأيضا شرعية القيادة الموجودة، وكيف استطاعت أن تتفهم في ذلك الوقت حتى من الثورة العربية الكبرى وعبر هذه المحطات التي مرت فيها الدولة الأردنية، ذكرتها أنت وذكرها سعادة العين عمر عياصرة، بتحديات كبيرة جدا. هذه التحديات ربما لو مرت على دولة أخرى تسقطها وتنهيها ولا يكون هناك دولة، تحديات كبيرة جدا. كيف استطاعت هذه القيادة على مدار ملوك الهاشميين الذين استطاعوا التحديات، وما زلنا نتحدث عن تحديات إقليمية ودولية، ما زلنا نعيش هذه التحديات وتمر مناسباتنا الوطنية بأمن وأمان، كيف ممكن أن وهذا الالتفاف الوطني على هذه القيادة نعطي ننصف هذه القيادة في دورها الذي قدمته للأردن خلال حتى الفترة السابقة بشكل كامل؟
0: يعني أخي العزيز اسمح لي أولا أن أقول،
1: نعم،
0: عندما نقول أن الأردن دولة مؤسسات ودولة قانون، هذا يؤكد صدقية هذا هذا هذا الطرح، ويؤكد أيضا أن هنالك واجبات واستحقاقات تم صيانتها، نعم، وتم الحديث عنها من خلال هذا الدستور. جلالة الملك قبل أن يمارس مهامه الدستورية، الله يحفظه، المادة 29 أفادت بأن يقسم الملك إثر تبويه العرش أمام مجلس الأمة الذي يلتئم برئاسة رئيس مجلس الأعيان أن يحافظ على الدستور وأن يخلص للأمة. الدستور شو يقول أخي العزيز؟ أنا أشرت لبعض المواد، لكن أيضا هنالك مواد أخرى. ماذا تقول؟ تقول تكفل الدورة الدولة تعزيز قيم المواطنة والتسامح، لا يجوز لأي كان أن ينكر مواطنتك، ولا يجوز لأي كان كما أشار سعادة الأخ إلا أن تكون قيم التسامح وسيادة القانون هي الأساس الذي يتم التعامل من خلاله مع أي مواطن من مواطني للدولة الأردنية، مما يعني أن الدستور الأردني، العقد بين القيادة الهاشمية وبين الشعب الأردني وبين سلطات الدولة، ينظم هذه العلاقة وكل يعرف حدود التزامه. الدستور الأردني يؤكد على أن الحرية الشخصية مصانة. من الذي يعتدي على الحرية الشخصية؟ حتى بأعتى الظروف وبأقساها وبأسوأها، عندما يتم الاعتداء على الحرية أبواب القضاء مفتوحة، والقضاء منصوص بالمادة 97 أن القضاء مستقلون ولا سلطان لغير القانون عليهم. أيضا لما يؤكد الدستور بالبند 2 من المادة 7 بأن كل اعتداء على الحقوق والحريات العامة أو حرمة الحياة خاصة للأردنيين يعاقب عليها القانون، ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أن هنالك احترام لإنسانية الإنسان، وأن هنالك احترام لشعبه، وأن القيادة الأردنية تدرك مدى هذا الاحترام وتلتزم بخصوصية هذا الاحترام. عندما تنص المادة 8 أيضا بأنه لا يجوز أن يقبض على أحد أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته إلا وفق أحكام القانون. هذه الاعتقالات العشوائية والسجن العشوائي والجماعات، هذا غير موجود. الدولة الأردنية لم يسبق بأي حال من الأحوال، مهما اختلطت الظروف ومهما تشعبت الصعاب، أن قامت بعمل من هذه الأعمال الذي يمكن أن يشوه تاريخها أو صورتها، والحمد لله. أيضا عندما تؤكد المادة 2 من الفقرة 8 بأن كل من يقبض عليه أو يوقف أو يحبس أو تقيد حريته يجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الإنسان. إذن الدولة الأردنية لا تمتهن كرامة الإنسان وتحترم كرامة الإنسان، ولا يجوز تعذيبه بأي شكل من الأشكال أو إذاء بدنيا أو جسديا أو معنويا، كما لا يجوز حجزه في غير الأماكن التي تجوزها القوانين، وكل قول يصدر عن أي شخص تحت وطأة أي تعذيب أو إذاء أو تهديد لا يعتد به.
1: جميل. طيب.
0: أنا بس طول بالك علي شوية، خليني أقول
2: ما الزبدة.
0: يعني أنا قصدت أن أقول أن القيادة الهاشمية تلتزم بهذا الدستور نصا وروحا، لذلك القيادة الهاشمية تعرف أن هذا الدستور هو الذي ينظم العلاقة، وهو عن بمثابة عقد بين الشعب الأردني وبين هذه القيادة. وهذه القيادة كما قلت منذ أن قبل أن يتبوأ جلالة الملك ممارسة سلطاته الدستورية أقسم هذا اليمين الذي يؤكد على ضرورة حفظ الدستور. لذلك اهتم جلالة الملك في تطوير القوات المسلحة الأردنية تدريبا وتسليحا صيانة لأمن الأردن، واهتم أيضا بتطوير قوات أجهزتنا الأمنية منذ بدأ جلالة الملك. طبعا كان يهدف إلى بناء الدولة العصرية وبناء دولة المؤسسات والقانون وبناء مؤسسات ديمقراطية حقيقية تعبر عن إرادة الشعب من خلال مجلس النواب. وبالتالي حتى التطوير الذي حصل على قانون الانتخاب كان الهدف منه أن يكون هنالك رؤية حقيقية وأن يكون هنالك ممثلين للشعب الأردني بكافة أطيافه وألوانه السياسية والاجتماعية، وأعطيت الفرصة للأحزاب السياسية حتى تصل إلى البرلمان لكي يكون هذا البرلمان صورة ومرآة حقيقية للشعب الأردني ويعكس إرادة وتطلعات الشعب الأردني. بالإضافة إلى ذلك حقيقة كما قلت الأوراق النقاشية السبعة التي أشار لها جلالة الملك ترسم معالم المستقبل وتوضح كيفية وصول الدولة الأردنية وتطوير أدواتها ووسائلها وصولا إلى ما يستحق الشعب الأردني وإلى ما تستحق الدولة الأردنية في سبيل أن تتميز عمن سواها في المنطقة. وإحنا طبعا مش إنه مغرورين أو فخورين بدون وجه حق، لا، إحنا الحقيقة نفخر بمؤسساتنا. صحيح ما بننكر إنه في سلبيات وفي أخطاء، وبالمناسبة الذي يعمل هو الذي يخطئ، اللي ما بيعمل الميت ما بيخطي. لذلك على الرأي إذا كان هنالك أخطاء يمكن أن يتم تصليحها، ونحن نستطيع أن نقول وأن نؤشر. ومجلس النواب
2: والدستور حدد الآليات، صح؟
0: الدستور حدد الآليات. أيضا مجلس النواب عندما يشير بالمادة 87 بأنه لكل عضو من أعضاء مجلسي الأعيان والنواب ملء الحرية والحق في التكلم وإبداء الرأي، وبأنه لا يجوز مؤاخذة النائب بسبب أي تصويت أو رأي يبدي أو خطاب يلقي أثناء انعقاد الجلسات. ماذا يعني ذلك؟ هذا يعني أنه يصون إرادة الشعب، وبأنه فتح المجال على كافة الاحتمالات للنائب أن يتحدث بالسلبيات والأخطاء التي يراها والتي يهدف من خلال الحديث عنها التأكيد عليها حتى يتم معالجتها ويتم تطوير وسائل الدولة الأردنية وصولا إلى ما نريده من دولة المؤسسات ودولة القانون الحقيقية التي تقف دفاعا عن الوطن والتي تحافظ على كرامة المواطن وتعمل أيضا على صيانة كافة احتياجات المواطن من عمل ومن تعليم ومن صحة ومن خدمات ومن غيره.
1: طيب جميل، أنت يعني هذا ما تحدثت عنه موضوع هندسة المشهد السياسي الحالي. يعني الآن أستاذ عمر، يعني كيف نقرأ هندسة المشهد السياسي الحالي في ظل برلمانات حزبية؟ لأن نتحدث نحن هذه جاء التحديث السياسي وجاء قانون انتخاب وجاء قانون أحزاب. هل بدأت الأحزاب تلامس وعي المواطن بشكل فعلي؟ يعني عندما نتحدث عن هندسة الوعي المشهد السياسي، أم أن الروابط التقليدية لا تزال هي المحرك الأساسي في موضوع التعامل في مع المشهد الأردني بشكل كامل؟ ما الذي نحتاجه الآن؟
2: شوف معالي إجابتك على السؤال هذا بطريقة أنه في دستور، والدستور أتاح لنا ننشئ قوانين وعملنا قانون،
1: هذه قوانين ودستور،
2: عملنا قوانين
1: لكن نريد أن نقرأ المشهد السياسي يعني مرحلة وتفاعل الأحزاب وكيف.
2: أنا نعم. بدي أحكي لك شغلة عشان أريحك
1: يعني التقييمات الموجودة
2: في بالأردن مزاج،
1: يعني الدولة فيها تقييم،
2: لا في بالأردن نعم. مزاج اسمه شرعية المحاولة. أيوة. تاريخيا
1: جميل.
2: يعني هسا لو جينا من 89 ميثاق أجندة وطنية وبتيجي أيام الأمير حسن الخطط الخمسية إحنا في عنا، ليش؟ لأنه إحنا نؤمن بالتجديد، لأنه نؤمن وإحنا منعيش منطقة مضطربة. والآن هذه التجربة الحزبية واحدة من المحاولات الرئيسية لإعادة إنتاج برلمانات على أقل تقدير تفكر بطريقة جمعية
1: وصولا إلى حكومات،
2: لأنه وصلنا لمرحلة أنه النائب وعلاقته بالقاعدة الانتخابية على قاعدة الخدمات لم يعد منتجا ولم وفقد دور الرقابة والتشريع. بديش أدخل بهذا التفصيل، بس أنا عندي
1: نعم
2: مسألة مهمة جدا أدعو الأردنيين في مناسبة الذكرى 80 للاستقلال أنه ينتبهوا لها،
1: وأيضا الجلوس الملكي الأسبوع
2: الجلوس نعم. الملكي الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم معالي أبو محمد
0: أشيدي،
2: الصحابة نزلت آية كريمة على الرسول صلى الله عليه وسلم
1: عليه الصلاة والسلام
2: تقول أفلا ينظرون إلى الإبل
0: كيف خلقت.
2: بقول لك الصحابة أهل الإبل، بيعرفوا إيه؟ الإبل لفوا وطلعوا يتفرجوا على الإبل مرة ثانية بناء على التموجيه الرباني.
0: طبعا
1: وأنا أدعو نظرة تختلف عن النظرة السابقة،
2: ولا أنا أدعو الأردنيين مرة أخرى أن يروا الأردن بالزوايا الأخرى، لأنه في محاولات تكسير وتاريخيا موجودة ترى من 21
1: نعم
2: في محاولات تكسير تشويش ضرب تحت
0: الحزام حركة مسيرتك
2: تفكير. أيوة بدي أحرق المسيرتك
0: طبعا.
2: هذا النموذج بيعجب شيء الكثيرين.
1: جميل.
2: محدود الموارد ينجح في التنمية، ينجح في التشاركية السياسية، في هذا دول ما بتقدر عليه، مش عجيب هذا النموذج، لأنه العدوى هي عدوى النموذج
1: في ظل وجود أمن واستقرار أيضا،
2: في ظل دول أخرى لا تستطيع أن تطبق هذا النماذج رغم إمكانياتها الكبيرة، ربما تنجح في التنمية لا تنجح في المشاركة السياسية، ربما تنجح في التشارك السياسي لكن لا تنجح في التنمية. إحنا استطعنا أن نقدم نموذجا، لذلك في صورة أنا بقول للأردنيين اطلعوا وتفرجوا على الأردن من طيارة من فوق، شوفوا شوارعها، شوفوا التنمية، شوفوا المنجز، شوفوا البنية التحتية، شوفوا شوية فساد، شوفوا شوية إدارة، لا تكونوا انطباعيين، خلينا نتفرج على البلد كما هي بجمالها، شوف الموازنة، شوف إنه الدولة هو المشغل الرئيسي إليك، أنت عندك بنك وشغل لي، أنا عندي 5 بالبيت، شغل لي 3 بحط صورتك فوق. طب المشغل الرئيسي إيرادات الدولة بتكون 10 مليون

0: مليار في آخر موازنة،
1: صحيح.
0: 10 مليار وشوي، الرواتب والتقاعد الحكومية 8.5. مشغل رئيسي أنا قريتي، مشغل الرئيسي كله. إحنا اللي عملنا التنمية، الدولة اللي عملت التنمية، هذا الطبيب وهذا المهندس وهذا كله تطلع له. هذا لا يعني أن تخفي لعينك، حكى حرية التعبير عن رأي نص دستوري عن الذي يخطب الإدارة أو بمد إيده على المال العام.
1: معلوم.
0: ووصف التل لما إجا إيش كانت مقاربة الرئيسي؟ العصم الأخلاقي في الدولة الأردنية، الفقير لا يسرق فقره، راح بهذا الاتجاه وحبته الناس. الأردنيين لهم منجز ما يضيعوه، ليش؟ وهنا بجوز أنا محمد دحكي عبارة بعرف بيختلف معي واتفق فيها، حكيت في خطابي الأخير هذه الدولة إذا ركعت في السميع الله لمن حمده، وإن شاء الله ما بتركع ولا تركع.
2: إن شاء الله لن تركع.
0: تعرف؟ جميل. لأنه الكل بتطلع عليك، كل بدي يفككك.
1: انت
0: في مشروع
1: قصدك اذا ركعت ذلا مش اذا ركعت
2: نعم
0: لا اذا لا ركعت نعم بس سمع الله لمن حمد لانه الكل بده يهتب لك بده ياخذك لذلك ظلك واقف وشامخ وفرج على البلد. منتخبنا بكاس العالم دوله محدوده الموارد مواطن جميل. اردني يستطيع ان يبقى ويستمر، دينارنا الصامد هذا البطل اللي بيقدر يوقف على رجليه ويستمر، اقتصادنا بيقولوا عليل لكنه دائما مستقر ويستطيع ان يعافي نفسه، جيشنا مؤسساتنا السلميه اللي بنعيشها في الدوله الاردنيه، حريه التعبير عن الراي، شوف السوشيال ميديا في الاردن اضرب ورجت ها، ومع ذلك الدوله تحتوي الجميع. يوجد حاكم في الدنيا وملك في الدنيا بقعد على شرفة قصره وبتمر مظاهرة بتقول سلطان الأطرش، وبعد شوي بتقول عبد الناصر، وبعد شوي بتقول صدام، وبعد شوي بتقول ياسر عرفات، وبعد شوي بتقول أبو عبيدة، ويأتي هذا الدولة بمؤسسته تحتوي ذلك.
1: نعم.
0: وتبقى هي الأقوى وتبدأ بالمشاريع، هذه دولة تستحق أن نحتفل بها.
2: جميل. إذن معليك صورة للدولة كيف احتوت التناقضات الموجودة في عالم كان يضطرب منطقة في الإقليم، استطاعت صياغة هذه القيادة، صياغة دولة بجهد القيادة وبجهد الأردنيين بشكل كامل في ظل هذه المناسبات الوطنية التي نعيشها، ونحن على أيضا مع الأسف على مشارف نهاية هذه الحلقة. ما الكلمة التي توجهها للأردنيين في موضوع كما تحدث الأستاذ عمر عياصرة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ أن نعود أن ننظر إلى الأردن كمنجز حقيقي حتى الآن تكوينا وصمودا.
1: يعني الحقيقة أنا أقول أن الدولة الأردنية دولة متطورة ودولة تحقق المزيد من الإنجازات والتقدم لمصلحة الشعب الأردني ولمصلحة الأردن. حتى الدستور الأردني، الدستور الأردني معروف أن الدساتير جامدة لا يجوز العبث بها لأنها تختلف عن القانون. يعني عندما أدخلت التعديلات على الدستور الأردني أدخلت التعديلات على أكثر من ثلث مواد الدستور. صحيح. الهدف الأساسي في ذلك هو تطوير أدوات الدولة والتئامها خدمة للوطن وخدمة للشعب وحفاظا على أمن الأردن واستقراره وصون حرية وكرامة الأردنيين. هذا واحد. ثانيا يعني اسمح لي أقول أيضا أنه الشعب الأردني والدولة الأردنية هنالك حالة من التكاملية وحالة من الفهم العميق بين كل منهما للآخر، ولا يوجد انفصال بين الدولة الأردنية وبين الشعب الأردني. صحيح أنه في بعض الحالات أحيانا بعض الأشخاص يعتبوا على الدولة أنه في مخالفات وفي ممارسات، لكن هذا لا يعني عندما يشتد
2: في نصف دقيقة
1: عندما تشتد العاصفة
0: الشعب ميز هيك بدي يحكي.
1: نعم. تجد أن الشعب الأردني يتناسى كافة هذه القضايا وهذه الأساسيات ويقف خلف القيادة وخلف القوات المسلحة والأجهزة الأمنية دفاعا عن الأردن وصونا لأمن الأردن واستقراره.
2: جميل.
1: حتى يتناسى أموره الشخصية. لذلك أقول أنه أيضا الشعب الأردني شعب معطاء، والشعب الأردني
0: بيسامح بالدم بعد ثلاث أيام.
1: شكرا شكرا
0: على العقوبة الأمنية. الأردني ما في زيه بالعالم.
1: لا لا لا لا. شعب متسامح.
0: نعم. نعم.
1: شعب
0: نعم.
1: يعي. صحيح. حقيقة الأمن والاستقرار، وشعب يتعظ بما حوله.
0: صحيح.
1: يعني اسمح لي أقول لك الربيع العربي كان هنالك حالة حقيقية من الانسجام والتلاحم، وهنالك حالة من الفهم العميق بين الشعب الأردني من ناحية وبين الدولة. حتى للمعارضين، المعارضين كانوا يقفوا على الدوار الداخلي ويحكوا اللي بدهم إياه، الدولة كانت تحميهم وتتفرج عليهم وتسمح لهم أن يقولوا اللي بدهم إياه. أنا أقول بالنتيجة هذا وطن يستحق أن نقف جميعا صفا واحدا خلف قيادته الهاشمية مع قواتنا المسلحة وجهزاتنا الأمنية صونا لأمنه واستقراره وصونا لوحدته أولا، وثانيا دفاعا عن الأردن، لأن الأردن القوي المنيع العزيز هو الأردن الذي يستطيع أن يكون مصدر قوة واقتدار لنفسه ومصدر قوة واقتدار لغيره من إخواننا وأشقائنا العرب. الأردن القوي هو الأردن الذي يستطيع أن يقدم الدعم والإسناد لأن في غزة ولأن في فلسطين وفي العراق وفي سوريا وفي كل مكان. لذلك إحنا معنيين كلنا أن نتنازل عن جزء من خصوصياتنا وآرائنا أحيانا إذا كانت شاطة أو طالعة عن المألوف، وأن نتفق وننسجم دفاعا عن دولتنا وعن وطننا، وأن جميل. يكون هنالك ثوابت بالتعامل. هذه الثوابت جميل. لا يجوز اختراقها. الأردن وأمنه واستقراره، قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، القيادة الهاشمية، هذه ثوابت لا يجوز أن نخرج عليها.
2: جميل. إذا المستمعين الكرام، في نهاية هذا اللقاء من برنامج اللقاء المفتوح نصل إلى الحقيقة الأبرز. ذاكرة الدولة الأردنية ليست مجرد أرشيف للماضي، بل هي البوصلة والدليل نحو المستقبل. جذور الثورة وعقيدة الجيش هي الضمانة التي تحمي الأرض والهوية، واستدامة التحديث هي الوفاء الحقيقي لتضحيات الأباء والأجداد لندخل المئوية الثانية بأمان وقوة. الوعي الأردني كان وسيبقى هو الرهان. مستمعينا الكرام، أقدم كل الشكر والاحترام والتقدير أيضا لضيفي هنا في الاستوديو، القامتين الأردنيتين الذين لديهم الكثير والذين كنا نرغب أيضا أن يطول الحديث أكثر وأكثر وأن يسعفنا الوقت. أقدم الشكر والتقدير لمعالي الوزير الأسبق محمود الخرافشة، شكرا جزيلا لك. وأيضا أقدم الشكر الجزيل لسعادة العين عمر العياصرة، شكرا جزيلا لك. مستمعين، هذه تحيات زميلي مهندس الصوت الذي رافقنا في هذه الحلقة غاندي حداد، ولكم مني مزيد العجار ممعد ومقدم برنامج اللقاء المفتوح شؤون سياسية كل التقدير والاحترام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
3: اللقاء المفتوح.

0: إذاعة المملكة الأردنية الهاشمية تقدم.
1: باريس قد حان الوداع، فهل ترى يوما أعود إلى حماك؟
2: من تونس تابع وفد الحجاج طريق الرحلة باتجاه سوسة.
1: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهر. أدب الرحلات. النزهة الشهية في الرحلة السليمية.

0: ما زلنا مع رحالتنا سليم بسترس ومع نزهته الشهية في الرحلة السليمية.
1: إنها تدهش الأبصار بجمالها.
0: ما قاله كان في برلين، حيث وصل بعد أن مر من مدينة بون وهانوفر وتفرج على القصر الملكي وبعض الأسواق والأبنية، وانتقل في برلين إلى دار التحف الجديدة ثم دار التحف الملكية، وزار الكنائس وقصر أمير بروسيا، وقال:
1: بعد أن تممنا فرجتنا على أسواق برلين ومخازنها وقصورها ومنتزهاتها ومجتملاتها الجميلة إلى الغاية، قلت مادحا لها: قد أصبحت برلين أبهى روضة فيها الجمال بالنزاهة أزهرا، فغدا مديحي لا يقوم بحقها، وبها لساني لا يزال مقصرا.
0: ويتابع سليم بسترس واصفا رحلته:
1: ذهبنا إلى جنينة سانسوسي العظيمة الشأن خارج مدينة بوتسدام، وهي تتفضل على جميع الجنائن التي رأيناها، وفي وسطها نوفرة عظيمة أعجب ما رأينا من النوافير، وقد قدحت هذه المياه زناد خاطري بأصواتها الشجية، حتى قلت فيها: أمواه هذه الروض يحكي صوتها أنغام آلات جرت في لحنها، تعلو وتهبط والخرير كأنه لفظ يحدث عن معاني حسنها.

تجب رحالتنا بالقصر العظيم الذي بناه ملك بروسيا آنذاك فريدريك الأكبر، ونزل إلى دار التحف ثم إلى دار الملوكية.

0: وقصر البلاط، ثم نزل إلى وسط المدينة حيث يمر نهر يقال له الهافل. وقد راقت هذه المدينة بعيني الرحالة سليم حتى اشتهى الإقامة فيها، فقال في هذا المعنى:
1: يا حبذا بلدة تمت محاسنها، كأنها جنة في الأرض لم تزل. لو كنت أوعد في الأخرى بسكنتها جاهدت بالبر في الدنيا على الأمل.

0: سليم بوستروس في مملكة السكسونيين وبلاد تشيك.
1: انصرفنا قاصدين مدينة فيينا حتى وصلنا إلى مدينة دريسدن الجميلة، وهي تحت مملكة السكسونيين، ومنها إلى عدة قرى، ثم فيينا حيث زرنا قصرا عظيما لأحد الأمراء يحتوي على كثير من القاعات والحجر، ثم المدرسة الإمبراطورية والقصر الملوكي والقصر الصيفي الإمبراطوري، وهو في جنينة بديعة الجمال حسنة النظام والترتيب، وهذه الجنينة منتزه للناس، وينطق في وصفها الحال: هذه الجنينة جنة في أرضنا رقصت على أغصانها أوراقها، كتب الجمال على صفائحها احذروا فيها المها تصطادكم أحداقها.
0: أما بدن، مدينة الحمامات المعدنية الساخنة وذات الجنائن الغناء، فقال عنها سليم إنها أجمل كل بلاد النمسا، وهي جديرة أن يقال لها:
1: يا بدن، إنك في الملاحة بلدة فاقت على كل من البلدان، يا سعد شعب فيك أضحى ساكنا، إذ إن أرضك مثل روض جناني.

0: وما زال رحالتنا سليم بستروس يقطع المسافات ويمر على لوكسمبورغ وبراغ حتى وصل إلى إزمير بعد تقلبات يطول شرحها. لم يبقى سوى يوم فيها، ارتحل بعدها إلى القسطنطينية وأخذ في التفرج على ما سمحت له الفرصة، فزار دار الغرب ودار السلاح وقيصرية ألف عمود وعمود وباب همايون ومدفن السلطان محمود، وأكثر ما أعجبه بوغاز المدينة، فقال:
1: أما بوغازها الوارد من البحر الأسود وهو الذي يقال له البوسفور، فهو حسن المنظر للغاية، وكذلك جزر الأمراء وبوغاز الدردنيل. حول البوسفور قصور كثيرة بعضها من الحجر، وقصور صغيرة للسعادة الملكية لأجل النزهة في بعض الأوقات. ولقد أعجبتني ظرافة ذلك البوغاز البهج أكثر من كل فرج الدنيا، فقلت: لا ريب يا بوسفور أنك نزهة لم نلق مثلك في البرية موضعا. يا جنة في الشرق يبهج حسنه، خلناك للشمس المنيرة مطلعا.

0: وأزمع الرحالة سليم بسترس الرجوع إلى ديار الوطن، فعاد مع ابن عمه راجعين، حيث مر في مسيرهما على كاليبولي ثم على الدردنيل ثم إزمير ثم رودس فمرسين ثم الإسكندرون اللاذقية ثم طرابلس الشام.
1: كنا ننزل في كل هذه الأماكن قليلا للتفرج عليها، وأعظم هذه المدن إزمير، وأرداها مرسين واسكندرون، وأما رودس فجميلة المنظر، وأما اللاذقية فهي بلدة قديمة جميلة ظريفة البرية، وأهلها من ذوي اللطف كالطرابلسيين. وهكذا طرابلس أيضا مدينة ظريفة الجنائن كثيرة المياه والمنتزهات.
0: وتنتهي رحلة سليم بسترس والتي كانت مدة

0: مدتها 6 أشهر و4 أيام، وصل إلى بيروتنا الحبيبة كما قال في اليوم الأول من أكتوبر، فدخلها قائلا:
1: لقد عدنا إلى وطن عزيز فأنسانا مكابدة العناء. تبسم ثغره الوضاح أنسا فهيجنا التبسم للبكاء.
0: وهناك استقبله الأحباب فهنأ نفسه بالسلامة قائلا:
1: بشراك يا قلبي، فذا الوطن الذي فارقته من سالف الأيام، ها قد رأيت اليوم رؤية يقظة ما كنت أمس تراه في الأحلام. فالبس به ثوب الهنا متبسما عند اللقاء كثغره البسام.
0: كنا معا مستمعين الكرام في حلقة جميلة من حلقات أدب الرحلات. لقاؤنا يتجدد في الغد بإذن الله.

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ توفيق الصائغ. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الكرام، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة مباركة يتلوها القارئ الشيخ الدوكال العالم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ترك، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد،

السدس فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث من بعد وصية

فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما.

فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما.

ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم والله غفور رحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم

إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا

يحرفون الكلم عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين

يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك

قال قد أنعم الله علي إذ لم أكن معهم شهيدا ولئن أصابكم فضل من الله ليقولن كأن لم يكن بينكم وبينه مودة

الآخرة ومن يقاتل في سبيل الله فيقتل أو يغلب فسوف نؤتيه أجرا عظيما وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين

قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة وإن تصبهم حسنة يقولوا هذه من عند الله وإن تصبهم سيئة يقولوا هذه من عندك قل كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك

وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم

جاءوكم حصرت صدورهم أن يقاتلوكم أو يقاتلوا قومهم ولو شاء الله لسلطهم عليكم

إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخذوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولئكم جعلنا لكم عليهم سلطانا مبينا وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ ومن قتل مؤمنا

مؤمنة وإن كان من قوم بينكم وبينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة فمن لم يجد فصيام شهر

أقمت لهم الصلاة فلتكن طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا. ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك

عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. لا

وساءت مصيرا. إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله

لآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر

والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وعد الله حقا ومن أصدق من الله قيلاً

ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا ويستفتونك في النساء

صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً.

سعته وكان الله واسعا حكيما ولله ما في السماوات وما في الأرض

يشأ يذهبكم أيها الناس ويأت بآخرين وكان الله على ذلك قديرا من كان يريد ثواب الدنيا فعند الله ثواب الدنيا والآخرة

كفرا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا

أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل

وبكفرهم وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم

شهيدا فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم

قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا لم نقصصهم عليك وكلم الله موسى تكليما رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل

لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا إلا طريق جهنم خالدين فيها أبدا

وعلى الله إلا الحق إنما المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم

كلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ

0: صدق الله العظيم. كنا وإياكم إخوة الإيمان مع تلاوة مباركة تلاها القارئ الشيخ الدوكال العالم. إذاعة القرآن الكريم من عمان. إخوة الإيمان، نبقى وإياكم الآن مع تلاوة قرآنية مباركة يتلوها القارئ الشيخ محمود علي البنا.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.